0: ومع هذا الزامل نستقبل 11 متصل من المجاهدين المرابطين في جبهات العزة والكرامة والحرية. لا تتصلي وتقول لي أنت مدري فينه ومدري فينه. مرابط في جبهات العزة والكرامة والحرية حيابك فوق العين فوق الراس. 01-282-0-05 اتصالات لأكرم الناس، أشرف الناس، أشجع الناس. استقبال اتصالات من المجاهدين أينما كانوا. والشعب ناداري كل مجاهد ما اختلفناش، لكن نشتي المرابطين. من المرابطين كلامي واضح مثل السيف، عفوا مثل الزامل. هذا المجاهدين بيبترعوا على الزامل ويشاركوا. نستقبل اتصالات من المجاهدين المرابطين في جبهات العزة والكرامة والشرف. 01-282-005 اتصل بنا من خارج صنعاء من سيار. افعل 01 يا ولي الله، افعل 01 يا ولي الله. 01-282-005 اتصالات من المجاهدين. والذي يخرج خارج المسار الكمبيوتر بيقطع عليه على طول. الكمبيوتر ما يرحمش. مش وانا
1: انتهى وقت التفاوض والتناقش، والسلام اصبح مع الخدام فحشة، خلوا البركان
0: وانا ما هلنيش. يعني يا ولي الله اسمك ومن اي جبهة او الذي تشي؟ وانهم يا خبير، انهم يا ولي الله. استقبال اتصالات من المجاهدين المرابطين في جبهات العزة والكرامة والحرية والشرف. 01-282-005 وانا ما هلنيش. انهم يا ولي الله، انهم يا ولي الله.
1: أسرق البركان جبنا الحرف راعش، وانت زعمام صدر بن سلمان العشر.
0: نستقبل 11 متصل من أولياء الله المجاهدين في جبهات العزة والكرامة والشرف، المرابطين الثابتين المؤمنين. ومع هذا الزامل 11 مجاهد.

سلام ربي عليكم. أنا الجريح المجاهد المحشد لله وفي سبيل الله، الجريح الكفيف أبو عابد ردمان وعير، وأنا في جبهة الحشد. يا ربي لك الحمد، نقول للمجاهدين الرجال الأبطال سلام الله عليكم وثبت الله أقدامكم. السلام على المجاهدين إخواني في الجوب وكذلك في جبهة الجو وفي جميع الجبهات، سلام الله عليكم وعلى قواتنا الصاروخي وعلى سلاح الجو المسير وعلى السيد العلم القائد سيدي ومولاي وتاج راسي سيدي عبد الملك سلام الله عليه، وعلى كل إنسان مضحي وباذل. وعليكم أنتم يا إذاعة صنعاء، وعليك أنت يا سيدي عبد الله الحيثي يا من ترفع معنوياتنا، سلام الله عليكم يا صقور الإعلام، أنتم السادة وأنتم القادة، فسلام الله عليكم. نحن معكم يا رجال الله في جميع الجبهات وإلى جانبكم، ونحن بإذن الله نرفدكم بالمال وبكل ما نملك بإذن الله، ونرفدكم بالمجاهدين ونعززكم بالمجاهدين كل يوم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، وهيهات من الذلة. لبيك يا أبا جبريل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ألو صباح الخير. وجه رسالتنا لقوى العدوان وقوى الضلال والاستكبار، نقول لهم نحن هنا ساكتون صامتون واثقون بنصر الله. تحياتي لجميع المشاهدين، الصغور والميادين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الو الو الو استاذ عبد الله اكبر هذا الاتصال من جبهه الحشم من جبهه حامر كريم
1: انهم يا ولي الله انهم يا ولي الله انت على الهواء تفضل
0: سلام للسيد عبد الملك
1: من جبهه كرش من جبهه كرش
0: سلام للسيد عبد الملك وكل فاصل كل فاصل يا استاذ عبد الله تطلع لي ايوه حوامريكا بكرش كل فاصل تطلع كل كلمه السيد كل فاصل

0: اسعد الله صباحكم، واقول ربنا يفرج علينا صبرا وتتجدى منهم.
1: بنستقبل اتصالات من المجاهدين، العفو منك يا بنستقبل اتصالات من المرابطين في جبهات العزه والكرامه والشرف.

الو الو السلام عليكم. معكم المجاهد ابو جواد بقاش من محافظة تعز من احد القبهات عزة وشرف. هني القوة الصاروخية والطيران المسير وباب الله سيدي وقائدي سيد عبد الملك بدر الدين الفتي حفظه الله من نول السيف سبت العيد المولد النبوي الشريف. ونقول للعدو السعودي والله لا ندخل لكرشك واحنا مصندلين. مع السلامه.

0: سجل المعنويات الشامخة. معكم المجاهد أبو عناد البرق من جبهة الضالع من خطوط التماس. نقول للعدو نحن نطهر الأرض من رجسكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأحييك يا عبد الله الحيثي وصوتك أمانة معنويات جباه لحاله وشكرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المجاهد أبو هجوم من جبهات البيضاء. نشكر قدوة مثلها على هذا التفاعل وعلى هذا وعلى هذه الصحبات الممثلة بأعداء الله في جميع الجبهات ومشاهد الهجوم التي نكرت بأعداء الله ولاحقتهم. ونقول سيدي مولاي قائدي عبد الله بن بدرالدين الحوثي يحفظه الله، نحن جنودك الباجلة ونحن رجالك، ضدنا حيثما شئت يا ابن رسول الله، فلن تجدنا إلا حيثما تشاء وحيثما يكره الأعداء. سلام الله عليكم يا أعداء صنعاء، وسلام الله على عبد الله حيثي وعلى المخرج وعلى جميع الطواقم. مع الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم من جبهة الساحل الغربي أبو ليث، ونتكلم أحب أن أتكلم عن الاتفاق هذا حق السعودية وتركيا وباكستان، أنه لو كان في مصلحة الإسلام أن أمريكا ما سمحت له، وإنما هذا جاء في مصلحة أمريكا وإسرائيل وتهديد لإيران وتهديد لنا نحن في اليمن. وأيضا هذه الاتفاقات النووية وشراكة نووية مع أمريكا وتبنيه فعالات نووية للسعودية، هذا ما هو إلا تهديد يعني لإيران، إذا أنتجتوا قنبلة نووية، إذا صرحتوا أنه معكم سلاح نووي فإحنا بالتأكيد سنستهدفكم من السعودية، ولا نفجر قنبلة في السعودية، ومش بعيد أن ابن سلمان هو اللي يفجرها بنفسها ويتهم إيران الذي حفظ الأمة الإسلامية جماعة على إيران. طبعا بن سلمان هو لا يهمه لا الشعب السعودي ولا الجيش السعودي ولا أي مسلم، لأنه يهودي الأب والجد. كل مشاكل الإسلام والمسلمين، كل المشاكل اللي حاصلة في المسلمين هي سببها السعودية منذ تأسيسها. وأصلا حتى مصر نفسها كانوا يقولوا عن جمال عبد الناصر أنه كافر ومرتد، وبعد أن طبعت مصر مع إسرائيل أصبحت مصر أم الدنيا. إيران وعادها الشرطي أمريكا في الخليج كانت إيران الإسلام، رجعت بعد العداء مع إسرائيل وفرت الإمام الخميني رجعان رافضية ومجوسية. إحنا في اليمن كنا نسمع خطبة العريفي وعايض القرني عن اليمن، إذا ذكرت اليمن ذكرت الأوس والخزرج والمقداد المدقق. بعد ما خرجنا عن الوصايا الإسرائيلية والأمريكية أصبحنا روافض ومجوس، وهكذا يتداولهم الإمارات المشاكل والفتن بين المسلمين في السودان وفي ليبيا. من بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت هذا النظام السعودي ومعه النظام التركي على خراب الإسلام والمسلمين. هذا ونسأل الله السلامة إن شاء الله، وإن الأمة الإسلامية تصحي بعون الله. وسلامتكم.

0: مساء الخير. نعم، جاهد عبد الرب محمد احمد زايد من جبهة عز. انا اهدي سلامي وتحياتي الى السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ونقول لدول التحالف نحن لهم بالمرصاد، فوالله لن تقوم لهم قائمة ولن تقوم لهم قائمة، ونحن على جاهزية قتالية كاملة. وأشكر أخواني المجاهدين في جميع الجبهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جبهة عز.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.

0: الو، السلام عليكم. انا مجاهد اسد الله الغرباني.
1: كذك على الهواء، كذك على الهواء. انا بنقول انا ما هلنيش، انهم يا ولي الله. بنستقبل اتصالات من المجاهدين المرابطين في جبهات العزة والكرامة والحرية والشرف، من أجل نستغل أنا ما هلنيش بين أقول هكذا، من أجل نستغل الدقائق وأكبر عدد ممكن من المتصلين والمشاركين من المجاهدين المرابطين في جبهات العزة والكرامة والشرف. 01-282-005 282-005. انهم يا ولي الله.
2: انا مع فلان قادر اروح شغلان جبت شبكات معنا العدراء وامريكا واسرائيل ومتعارف معهم ان نحن هنا ثابتون لان الزازح جبل صبر الشامخ عيشتنا الى سيدي ومولاي عبد الله بن الدين الحوثي. نحن رجالك على سيفك الفستار في جهة أعداء الله أمريكا وسعيهم تعالى ما من العرب العجم أجمعين. وشكرا لإذاعة صنعاء ويمن الصمود والأستاذ عبد الله الحيفي مع المجاهد من جبهة السعيد.
1: سلام الله عليك يا ولي الله وكل المؤمنين والمجاهدين.

0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد البشر وعلى اله محمد بن عبد الله. نعم نحن اليمنيين، نحن اليمنيين.
1: يا ابو ناصر، يا ابو ناصر، يا ابو ناصر، احنا بنستقبل اتصالات من المجاهدين المرابطين. ابو ناصر، بنستقبل اتصالات من المجاهدين المرابطين في جبهات العزة والكرامة والشرف، أرجو الالتزام. بنخجل أمام المجاهدين، بنخجل، والبعض يدخل شك. لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: السلام
1: ورحمة الله.
2: معكم المجاهد أبو هاشم السعودي من جبهة الساحل الغربي، من جنود الله سبحانه وتعالى في الساحل الغربي. معنا مشاركة، نقول
1: انهم يا ولي الله.
2: من الناس تبشر وتصاحب بالأنوار كل رجاها، لبيك يا من بقي من الناس تبشر وتصاحب بالأنوار كل رجاها، وارض السعيدة بالكرامة تخضر، وعدانا للمحرقة سقناها، لبيك يا أبو البتر والكوثر، بمولدك نصر اليمن قشاها، والكون كله احتفى وتحضر، والكون كله احتفى وتحضر، الإنس والجن لبي طه، وشعب اليمن يوم مولدك استنفر، كل القبائل جاوبت مولاها، عبد الملك يا نور من نور حيدر، عبد الملك يا نور من نور حيدر، لبيك يا ابن المصطفى جيناها، ساحات وجبات لا تفجر، على السعودية قدن ويناها، قدام بنيامين ومسرها انفر، وترام قول له بيقدش عناها، والله لو تبتل مالك في الحرب تحشد نقص الأرض ومقتاها، لو السماوات فوقنا تتسطر وتمطر علينا نار ما خفناها، ما بالك بحشد الغزاه الأحقر وش قام من على الأرض وقناها،
1: خلي صوتك بيقطع يا ولي الله.
2: العدم سير دوم باه تطور، من نور مولد الهدى، من نور مولد الهدى زدناها، من نور مولد عدم سير دوم باه تطور، من نور مولد الهدى زدناها، عبد الفقار الحر من الحرار
1: رجع الصوت يقطع يا ولي الله.
2: والجيش ذي الأقوى والأعنف، قال والجيش ذي الأقوى والأعنف وعثر، كل الجيش بوناتها بدسناها، كل الجيش بوناتها بدسناها، بمعيتك يا الله كنا الأجدر، كل الحروب التي خدناها بعنايتك يا الله كنا محور، حروا مقاوم زعز أبطاها، والله ما أرجع لها نسجر إلا بتحرير مكة ومسرها، ويوم والله ما نرجع ولا نتقدر الا تحرم مكه ومسراها، وبمولدك وبمولد المصطبان الجمهر، وحول قبرك يا نبي الجمهر، وحول قبرك يا نبي الجمهر ويكون اقوى احفل يا طه، وحول قبرك يا نبي الجمهر ويكون اقوى احفل يا طه، والمعذره منكم شبكه بالدقه لان احنا في ظل زمان.
1: معذور يا ولي الله، معذور، وصح الله لسانك ونعم بحالك.
2: صحب زنك وصحبك الله يا مفاصل ان شاء الله.
1: على خير ان شاء الله، اهلا وسهلا بكم.
2: الله
1: مع الله. ابو هاشم من الساحل الغربي، سلام الله عليه.

0: الو
1: على الهواء يا ولي الله.
0: الله يرحب
1: بقيت.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، تفضل. ابو من
0: معكم؟ ابو الكرة البحرين من جبهة الضالة.
1: انهم يا ولي الله، كيف الدنيا عندكم في الضالة؟
0: الظل انها ضخمة والاستنفار ضخم كل شيء.
1: فضل من الله.
0: مستعدين للتوجيهات كما الكلمة حق الزامل، انت وفي التناقش والتفاوض.
1: لا ونعم، لا قوة، لا دين. سلام الله عليكم. نهم يا ولي الله.
0: وعليكم السلام. أمانة.
1: وصل رسالتك يا أبو الكرار من جبهة الضالة. بتسمعني؟
0: أنا في بسمعك
1: وصل رسالتك. واضح سابر، تفضل. وصل رسالتك الذي تشتي تقوله، تفضل.
0: رسالتنا هي أعدام
1: انهم
0: انهم لا يفكوا هذا حصارنا ويسلموا ولا نهيناهم.
1: من هذا الذي جنبك؟ ابو من
0: الله الخبزة كلهم الدنيا مكيفين والمعنويات عالي أمانة.
1: فضل من الله، الحمد لله. أبو من أخير. أبو من بلغهم السلام والتحية.
0: الله يسلموا عليكم الأمة كامل أمانة، وسلام للشهيد والجاهدين كلهم. سلموا عليكم.
1: سلموا عليهم، سلموا عليهم. أنتوا إحنا لما فتحنا الاتصال سلموا على أخوانكم المجاهدين في الجبهة، على السيد القائد، على المؤمنين، على الصامدين. تفضل، لكم لكم مطلق الحرية.
0: الثبات والصبر لنا الكل، ولا أدبس المستقبل إن شاء الله.
1: سلام الله عليكم. وكيف الزامل مكيفين عليه هذا الزامل؟
0: ما شاء الله، ان الزامل ضخم، ان احنا من خطوط حماس قلنا نسرع عليه.
1: ما شاء الله، الله يحفظكم وينصركم ويأيدكم بجنود من عنده يا الله. اسمه الزامل مساعي الغرب. البعض بيسألني ما ايش اسمه الزامل. اسمه مساعي الغرب.
0: ما اسمه؟
1: مساعي الغرب.
0: مساعي الغرب.
1: ايوه
0: ان شاء الله للهواء.
1: ثلاث شعراء فصلوا هذا الزامل كلمة، وعيسى نهم به.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر
1: قوة القوة. سلام الله عليكم أجمعين. أبو الكرار ومن معه في جبهة الضالع وكل الجبهات، قوة القوة يا مؤمن. سمعتوا ضحكة المجاهدين، سمعتوا صرختهم، إلا قوة إلا دين. والله نحن ترعنا على الزمن. سلام الله عليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك أبو أحمد الشريف من جبهة الطينة حيران ميدي. أولاً أهدي سلامي تحياتي سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي على جميع المجاهدين المرابطين في جميع الجبهات، والمعنويات العالية وفي عزة وكرامة وشموخ وإباء إلى أطحى السحاب، ورجل على أمريكا ورجل على إسرائيل مريعين، والعين ترصد مريعين وعصبة على الزناد مريعين، لأي كافر يرفع راسه. الله سلامتكم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
1: قوة القوية ولي الله. نستقبل الصلاة من المجاهدين المرابطين في جبهة العزة والكرامة والحرية،

0: انهم يا ولي انت على الهواء. انهم
1: دي من ملك من ملك من بدر الدين ان احنا معه
0: حان وتغطيه.
1: وانا اقول لسلمان واعوانه ومملكه ال سعود انهم قريبا منتهيون وانهم سيصبحون في الشوارع بفضل الله وسلمهم بفضل الله وسلمهم ظروفهم في التراث بفضل الله سبحانه
0: وتعالى. من اي جبهه؟ من اي جبهه؟
1: من اي جبهه؟
0: من اي جبهه؟ من اي جبهه؟ سلام الله عليك.
1: جبهه
0: ابو
1: نصر المقعشي من
0: جبهة تعز. الرحب يا ولي الله. والمعنويات كيف عندكم؟
1: أكيد المعنويات عارفة ومكيد من الله بفضل الله.
0: فضل من الله. عانكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله.
1: جميل بإذن الله.
0: مكيفين؟
1: مكيفين.
0: والمعنويات؟
1: معنويات
0: فوق السحاب. فضل من الله.
1: المؤمنين مكيفين والعدو منهار بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: قوة القوية ولي الله. سلام الله عليك وكل المؤمنين، كل المجاهدين، كل المرابطين في كل الجبهات.
1: وعليكم السلام ربي وشكرا لكم يا أخي.
0: سلام الله عليكم. مع الله، مع الله يا ولي الله. اقسم بالله ان واحد يسمع المجاهدين معنويات، معنويات أمانة إن أسارير القلب مكذأة بترعش رعيش.

0: ها تفضل.
1: ونحن هنا في الساحة الغربية مستعدين وجاهزين في أتم الجهودية لخوض معركة كربلائية ضد أعداء الله. وسوف نمكن بعد الله ونعيد ونكرر لهم مشاهد الغلاء إن شاء الله بفضل الله. تحياتي جميع المجاهدين.
0: وعليكم من الله السلام والتحية والإكرام يا أولياء الله.
2: وعليكم من الله السلام والتحية والإكرام يا أولياء الله.
0: ما شاء الله مثني

0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله
0: تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: معكم أبو علي المحاقري من جبهة البيضاء الزاهر.
1: انهم يا ولي الله.
0: أولا قبل كل شيء أسعدني سيدي والمولى عبد المجيد الحوثي بمناسبة المولد الشريف، المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام وعلى آله. ثم أهني جميع المجاهدين على هذه النعمة العظيمة ألا وهي نعمة الجهاد الذي من الله علينا بها، ونحمد الله على الانتصارات والفتوحات التي الانتصارات التي نحن عليها والفتوحات التي سوف تفتح القدس وكذلك الكعبة وجميع الجبهات إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله منتصرين والمعنويات عالية مرتفعة فوق السحاب. ونحمد الله على نعمة الإيمان والجهاد، وهذا فضل كبير من الله. ونحمد الله على هذه المسيرة العظيمة الذي التحقنا بها، نحمد الله على نعمة الهداية الذي هدانا الله، ونتمنى أن نلتحق بإخواننا المجاهدين والشهداء في جميع يعني نكل بعد الله بعد ما نكل بعد الله، وإذا كتب الله لنا الشهادة فنحمد الله ونشكر على هذه أنها نعمة كبيرة فضل كبير من الله. وشكرا جزيلا لك يا أخي عبد الله الذي أتحت لنا هذه الفرصة، ونحن في نعمة ومكيفين على أرقى مستوى، والعدو في انهيار، وآل سعود ليس آل سعود فقط بل أمريكا وإسرائيل. ونبشر إخواننا في غزة وفلسطين لأن نحن قادمون إن شاء الله.
1: سلام الله عليك.
0: هذا وأريد منكم أن تعطونا يعني فرصة للمجاهدين وكذلك المواطنين يشاركوا في هذه الأمسية الربانية وصراحة حيدر يا عفوا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا أبا جبريل.
1: سلام الله عليك.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم من الله السلام والتحية والإكرام. أبو علي المحاقري من الزاهرة البيضاء. شنو قال مجاهد؟ ما قال، قال يشاركوا المواطنين والكل، بس المجاهدين اللي هم الأولويات.

من أجل تعرفوا من ولدي بيرفع المعنويات. الله ما بش أكرم من الله عز وجل. وحديث المجاهدين أمان أنه يرفع المعنويات فل الفل.

15 مجاهد، 15 مرابط، 15 من رجال الله مع الله، ثابتين مرابطين بمعنويات

فوق السحاب، أبو عابد الجريح المجاهد الكفيف، مجاهد من جبهة كرش، ما قدرت الفسمه سلام الله عليه، المجاهد بجاش من جبهة تعز، المجاهد أبو عماد البرطي من الضالع، المجاهد أبو عزوم من جبهة البيضاء، المجاهد أبو ليث من الساحل الغربي، المجاهد عبد ربه أبو زيد من جبهة تعز، المجاهد أصد الله الغرباني وغلق، المجاهد أبو لقمان من جبهة تعز أيضا، المجاهد أبو هاشم من الساحل الغربي، أبو الكرار من الضالع، وأبو أحمد من جبهة الطينة ميدي، وأبو نصر الله من جبهة تعز، وأبو كيان من الساحل الغربي، وأبو علي المحاقري من الزاهر محافظة البيضاء. سلام الله على أكرم الناس أشرف الناس، أنتم فخرنا وعزنا يا أولياء الله. سلام الله على كل المجاهدين المرابطين الثابتين في كل الجبهات أينما كانوا، بر بحر جو سهل وادي جبل بحر، أينما هم سلام الله عليهم أجمعين.

رادار الأخبار. في رادار الأخبار في حال لم تستجب السعودية للمطالب اليمنية المتمثلة برفع الحصار وكبح تدخلها في اليمن وتنفيذ استحقاقات السلام المالية والإنسانية وتنفيذها، يستعد رجال الله في قواتنا المسلحة لتصعيد كبير وعلى مختلف المراحل والأهداف، والذي سيشمل ما بنتوقعش ولا بنقرأ النجوم ولا بنقرأ الكف والفنجان. كلام السيد واضح، تصعيد كبير وعلى مراحل. سيشمل المصالح والمنشآت الاقتصادية الحيوية، وحتى البنوك والشركات داخل السعودية، وضرب مختلف المطارات في السعودية، ومشاريع الصناعة والطاقة. ما بنتكهنش، وضرب كل منشآت أرامكو. بالإضافة إلى استهداف المشاريع الاستثمارية الكبيرة، تدور السعودي قروض من يسلف هذه المشاكل. وبإذن الله ستتحول المملكة إلى بيئة غير صالحة للاستثمار. ومنعش خبر.

عاجل عاجل قبل قليل هيئة بحرية بريطانية قبل أن نغادركم هيئة بحرية بريطانية تقول تلقينا بلاغ عن واقعة تشمل ناقلة نفط وقوات عسكرية عند دار العيناء في المحيط الهندي. يا علم الله ما قال من أنا داري رادار الأخبار. تدمير زورقين عسكريين لقوات طارق عفاش بضربات في الساحل الغربي. رادار الأخبار. مصادر مطلعة سربت الاثنين وأفادت أنه تم تدمير واحتراق زورقين عسكريين تابعين لقوات طارق عفاش إثر تعرضهما لضربتين متتاليتين بعد بعض متتاليتين يعني بعد بعض يعني بعد الملح بعد والله ما يتيش كعاه. إنه وين يستهدفوا الزورقين يا أخي؟ مسرح عمليات الساحل الغربي.

0: سربوا إن الهجومين المباشرين أديا إلى اندلاع النيران في الزورقين بالكامل.
1: يحرقوا
2: مصحفي ماني واليسار السلاح والذخيرة حريصة.
1: إنهن زورقين لا تخلونش محلقة زورقين
0: ما درك ما فوق الزورقين.

قبل أن نغادركم، رادار الأخبار. في عدن المحتلة قطع مسلحون قبليون في منطقة الأحمر بمحافظة أبين. الأخبار من عدن المحتلة في رادار الأخبار. معانا رادا، سبحان الله العظيم، والرادا صرتوا الحبحبة هكذا. قطع مسلحون قبليون في منطقة الأحمر بمحافظة أبين إمدادات الغاز المنزلي المتجهة من الموانئ النفطية إلى موانئ عدن والمحافظات المجاورة. تأتي هذه التطورات لتفاقم أزمة الغاز الخانقة التي تشهدها عدن المحتلة والمحافظات المحتلة، حيث يعاني المواطنون من طوابير انتظار طويلة وارتفاع أسعار الأسطوانات في السوق السوداء إلى 3 أضعاف السعر الرسمي.

دار الأخبار. السعودية تعاني من عجز مالي بسبب ضغوط الحرب. اجعلهم يدوروا الريال، مش لا ضغوط مالية، اجعلهم يدوروا الريال والهلالة. يلاك والهلالة وبعد هلي يا دموعي هلي. تحت ضغط الحرب وتداعياتها الاقتصادية، كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن السعودية دخلت جحر الحمار التاغلي، قالتكم الله ما أقول لكم، دخلت في مشاورات مع بنوك دولية. أيا إلان يا مجيد، بحجر الله بحجر الله، أي بارك في عمرك ويحفظك. تحت ضغط الحرب وتداعياتها الاقتصادية، كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن أم حاج محمد الشعاني أنا خلاص الحب عذاب. تحت ضغط الحرب وتداعياتها الاقتصادية، كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن السعودية دخلت في مشاورات مع بنوك دولية للحصول على قروض. حكمتك يا رب. أنا دي بيفكر يصير السعوديين نقول له ارزق، اجلس عند أمك وأبوك أشرف لك. والله ما غير يتعبث بك كفيل طور طور هين ابن كلب، والله ما عاد تقدر تجمع ريال، هتصير وانت شباب في مقتبل العمر وترجع وانت كاهل شيبة، لأنه هتجلس تقول نا كيف ارجع لهم وما بش ما حصلنا للكفيل للكفيل للكفيل، وتجلس هناك عمرك والله معطيك المشرف المصري، لأنهم بيمعطوا المغتربين اليمنيين، بيمعطوهم معط، إذا ما معطش المغترب اليمني الكفيل السعودي معطوها المشرف المصري ولا المشرف البنغالي يتعبث بك اليمني عزيز كريم يا هباك، تصير تهتا كل زفت وجلس عند أمك وأبوك أشرف لك. عن مدمن الجوع، ما حد بيه مدمن الجوع، بطلوا بطلوا عاد، احنا ما دام العصيد موجود خلاص كل شيء سابر. كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن السعودية دخلت في مشاورات مع بنوك دولية للحصول على قروض قد تصل إلى 8 مليارات دولار في خطوة تعكس أزمة سيولة خانقة تضرب مالية المملكة. وبنت قلت محمد بن سلمان مدري ما يفعل مشاريع في فرنسا، هكذا أخبار يروج السعودي أن الدنيا سهدي مهدي وأن الدنيا سابرة وهم في حقيقتهم بيدوروا الريال. فضل من الله عادهم عيدوروا الببس والكل، عادهم عيدمنوا الطحينة تمنى بيه الطحينة، ها المصطباح بعد شوية عادهم عيدوروا في سعودية الطحينة. بعدها أن كنا نبيع لهم من عند ناضحيني 12 سنة مع ناضحيني، لا أنا ما أنا كان هذا الشوصر ملان الإذاعة والله العظيم من الطحيني يجي ما يضحكك يضحكك أنت

رادار الأخبار أوضح أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية بدأ استطلاع آراء المؤسسات المالية بشأن صفقة محتملة، فيما يواجه النفط السعودي تحديات إضافية مع تعقد حركة السفن في البحر الأحمر. كدي مع كده سفن بتخضاوه مضننه ونادي شش على هذا على المجنونة. الأمر الذي أربك خطط الرياض لتجاوز مضيق هرمز عبر شحن الخام من الساحل الغربي ينبع. المفارقة أن المملكة التي وعدت باستثمارات ضخمة تصل إلى تريليون دولار في الولايات المتحدة تجد نفسها اليوم أمام واقع مختلف تماما، واقع من السر ومنزل. يا نايلك، وهو البحث عن قروض عاجلة لتغطية العجز، أجعلهم عاجزين من قبل ومن بعد. عادم ارهنوا زروال المؤسس وما يثمنش. وسط ضغوط مالية متصاعدة وانكشاف استراتيجي في قطاع الطاقة. مالك ضحكت؟ أنت تاري ليش ضحكت؟ كان مال السعودي قال للأمريكي هيا عدوك دوم قود معركة اليمن يلا. قال لها الأمريكي معك بياس. قال لمعي جتتك. يجي ما يضحكني قبل أن نغادركم.

رادار الأخبار، شحنات صفرية من أرامكو جيزان. شحنات صفرية صفرية ما بش ما بش من أرامكو جيزان. المشترون الأفارقة يبحثون عن بدائل. رادار الأخبار، تداعيات الحصار اليمني على النظام السعودي تتكشف بوضوح. فبيانات شركة كيبلر التي نقلتها رويترز أظهرت أن شحنات الديزل من مصفات جيزان هبطت إلى الصفر في أغسطس. هذا عديد حن ندخل إحنا سبتمبر، دخلنا سبتمبر زاع أغسطس صفر صفر صفر ولا ديانة ديزل. شحنات الديزل من مصفات جيزان هبطت إلى الصفر في أغسطس. يعلم الله ما يقع بها في سبتمبر. على الريح ما لك ريح القليعة. في انعكاس مباشر للهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو وخطوط الإمداد الحيوية، مصادر للوكالة العالمية أكدت أن انخفاض معدلات تشغيل مواقع إنتاجية داخل أرامكو فاقم الأزمة ليؤدي إلى مزيد من التراجع في صادرات الديزل السعودية. هذا التراجع دفع المشترين الأفارقة إلى البحث عن بدائل عاجلة لتغطية احتياجاتهم، بعدما كانت السعودية أحد أبرز موردي الوقود في القارة. حكمتك يا رب، عادم عيدور وابو ملعق الدوار في السعودية مش يأكله يلعبوا به.

رادار الأخبار. أوروبا تعيد رسم خريطة التحذيرات الجوية في الخليج. العالم كله آمن إلا دول الخليج. حكمتك يا رب. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعيد رسم خريطة التحذيرات الجوية في المنطقة، إذ قلصت كلنا متقلصين، قلصت نطاق توصياتها بشأن المجال الجوي فوق مياه الخليج في البحرين والكويت وقطر. بتبصروا كيف مذيعين الجزيرة كيف وجيههم مسودة ما عم بقدروا يديروا. والكويت وقطر والإمارات، السعودية هي من قبل مغلق، المجال الجوي السعودي مغلق. أمس بيغوروا غلقوا مطار جدة هكذاك، غلقوا غلق الظلم يحوس. الذي يشتي يصير يحج هذا اليوم، أنا منصحش لا يصير يحج. ليش بيصير يحج هذا؟ دراني يا أخي. وأبقت على التحذير حتى نهاية سبتمبر، هذه دخلنا الجديد، قالوا لحد يضيق فيل يومتين، لحد يضيق فوق مياه الخليج أو ناوي تطير يا حفظ، انتبه. جي كذا جي كذا، يمنى يمين يمين، ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع. في المقابل ألغت الوكالة العالمية توصية السابقة بتجنب المجال الجوي الأردني، مكتفية بالدعوة إلى الحذر حتى 30 سبتمبر، بينما مددت أبو حنيف ولا يبالي، مددت القيود على الطيران فوق أجواء إيران والعراق ولبنان حتى نهاية الشهر ذاته. أقول لك نحذر على الخلايج بس، دخل العراق ولبنان، دخل وإيران. هذه التعديلات تكشف عن مشهد معقد تتداخل فيه الحسابات الأمنية مع اعتبارات الملاحة الدولية، وتؤكد أن أجواء الشرق الأوسط ما زالت ساحة مفتوحة للطحينية، قصدي للتوترات الطحينية، التي تفرض على شركات الطيران إعادة تقييم مساراتها بشكل مستمر. والطحينية النعمة، اللهم أعدمها علينا. قبل أن نغادركم، أمانة أخبر لها هنأة بصرتوا له ما يفعلوا تيك يفعلوا مخلاب يعمى الأخبر ساعة مخلاب يا العمى بيه. ما عبد الله أحمش وانبع نقلبها. علمتوا ولا ما علمتوش؟ أوف الخبر. وول ستريت جورنال، وزير الجيش الأمريكي يقدم استقالته. يا ربي لك الحمد. ما معنى يقدم استقالته وزير الجيش؟ عادم يعني قايد الجيش أو مياه سمية. وزير الجيش هو صح، ما تقول وزير المالي عندنا رباش. وول ستريت جورنال، وزير الجيش الأمريكي يقدم استقالته بعد أشهر من الخلافات مع وزير الحرب. أوهو يعني حازقة. فوكس نيوز الأمريكية عن مصدر ما نسمح بدعمهم، هو قائد الجيش، وزير الجيش هما، أيوة قائد الجيش. ما وول ستريت جورنال قالت وزير الجيش الأمريكي يعني قائد الجيش. فوكس نيوز عن مصدر، استقالة وزير الجيش الأمريكي بعد إثارة مخاوف بشأن جاهزية الجيش. وعرقلت وزير الخارجي هيغ سيف، أخس اسم في العالم عندي، إعادة هيكلته. أي هيكلو عد باقي التنبوع وكم الفليحي.
قبل أن نغادركم كل الأخبار. ما بصفات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقينا تقريرا عن إصابة سفينة خارج مضيق هرمز. وضحنا قلنا لكم قبل شوية، قالوا 3 مكذوفات أحمر وأخضر وأزرق. فضل من الله صاوعوه في المحيط الهندي. هذا شكلهم بينهم ثأر هو صاحب السفينة. وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تمدي تحذير الطيران فوق الخليج حتى 30 سبتمبر. قوة القوة، عادم عيدور والزرقيف، ما لك أنت وما يفعلوا بالزرقيف. أنا داري يعطوهن في القراور زي ما كنا نفعل زمان وإحنا جهة. يقول لك مددوا حتى 30 سبتمبر بسبب استمرار المخاطر الأمنية. يعني الذي ناوي يطير تيالي يومتين لا يكون شي يطير من هانكا جي يطير من هانكا حد يحاقي. فضل من الله. سفير إيران لدى الأمم المتحدة، المصدر الوحيد لانعدام الأمن الذي يهدد حرية الملاحة والأمن البحري هو السلوك العدواني لأمريكا والكيان الصهيوني. كلام سفير إيران لدى الأمم المتحدة، تشكل الأعمال الأمريكية غير القانونية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وإرهاب دولة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الأطراف التي تساعدها، هيبلع عليك من قصدهم، قصدهم قطر، الكويت، الإمارات، السعودية، الخليج من طرف الله طرفه، والأردن والكل. لا تقفش كباك. سفير إيران لدى الأمم المتحدة، تتحمل الولايات المتحدة وجميع الأطراف التي تساعدها المسؤولية الكاملة وجميع الأضرار والخسائر الناجمة عنها. كلا. سفير إيران لدى الأمم المتحدة، على الأمين العام ومجلس الأمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا الانتهاك الواضح لسيادة إيران ووحدة أراضيها. في آخر الأخبار، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، ستتخذ إيران جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبها وسيادتها، ولن تتردد في الدفاع عن النفس، وسترد بحزم على أي عدوان عسكري. القوة عزة، القوة عزة عزة. كان مال الرجاء يهضرب منو المدلوس. في آخر الأخبار، مصادر سورية توغل 4 آليات عسكرية عقبال لما يتوغلوا لا غرفة النوم حق الجولاني ويدخلوا لعندي يقولوا مساء الخير. ما يقولوا الشيء كذا مساء الخير، يقول مساء الخير. لو ما يتولى الحقوق يحك من طالع لا نازل ومن نازل لا طالع. توغلات العدو الصهيوني يوميا في سوريا، والجولاني التاعشي ولا نخس. شكل بيعد باب الحارة الجزء 98. توغل 4 آليات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي داخل قرية جملاء في منطقة حوض اليرموك وتفتيش عدة منازل. لا حول ولا قوة إلا بالله.

نائب الرئيس الأمريكي دي فانس. الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز. كلام نائب الرئيس الأمريكي يذكرك بكلام العليمي وهو في فنادق الرياض وبتحاكى أنه يوصل الخدمات لكل اليمن. أيا يمن ما رب طافية يا هرتوع. وهذا نفس نائب الرئيس الأمريكي قال أمريكا الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة. روحوا لكم من المنطقة والدنيا سلامات والدنيا سلامات. أما تقول لي أنه الإدارة الأمريكية تعمل والله ما عب تقدروا تضردوا ما عب تقدروا. قلقوا شبشكم مضيق هرمز شبجة كلب ولا شبجة طلي قصتك من شبجة. والعليمي بيقول انه بيوفر الخدمات هو في فنادق الرياض ومارب طافية مارب طافية عند المحطة الغازية وما بي وأزمة بترول وأزمة غاز اينه في مارب وشبوة بلحاف عندهم وأزمة غاز لا حول من ذا الحول. اينو ايوب دارجي غني

واشنطن بوست عناوين خاطفة. يلا قبل ما نرحل لنا. واشنطن بوست: قادة عسكريون يحذرون من استنزاف الجيش الأمريكي بحرب إيران ويرفضون التمديد. هذا ما عادش استنزاف والله قديب. هلا على الله بس قديب تنسح، ما عادش تزريب هذا ولا عدو حاجة بسيطة. وكالة مهر: منع 30 سفينة مخالفة للإجراءات الإيرانية من عبور هرمز. باو قالني أراضي أمريكية ترامب، يلا يشبح السروة. أمريكا ترفض طلبا من ابن سلمان لقيادة الحرب ضد صنعاء. رجال حراف بدور الريال قال لك معك شيء ولا جيد بيعه، قال له عادوا أي بسروة هذه الطلح وهذه الآثر. تعطل الموانئ السعودية، حكمتك يا رب. تعطل الموانئ مش ميناء واحد، تعطل الموانئ السعودية وإلغاء جماعي لرحلة تشح. يا نبي يا أمان الزفة، هذا الزفة ما يقولوا في الزفة. يا نبي يا نبي يا نبي يا. الحظر البحري اليمني يدخل شهره الثاني بنطاق عملياتي جديد، خنق ما تبقى من صادرات ينبع. قال ماد والبشم قال رزم

السعودية تتشبث بالتحالف التركي مع خسارة الغطاء الأمريكي، وأنقرة تستخدمها كدرع لمواجهة خصومها المتغطي بأمريكا وباكستان وتركيا. ما خلوص. تسريبات أفعل لكم تسريبات يعني هاي أذنش اليوم راعي عزي في التسريبات. يقول لك مصادر قبلية في مأرب الاثنين كشفت كواليس قطع الإصلاح جناح الإخوان المسلمين في اليمن للكهرباء عن آخر معاقل الشمال اليمن، يعني طفوا عدن وحضرموت بالحين لحقت مأرب. يا نبي يا وأفادت المصادر في التسريبات أن من أصاب أبراج الكهرباء لم يكن كلفوت حق عفاش، هذا كلفوت حق عفاش لحن قد بكلفوت جديد الظاهر كما ادعت سلطة الإصلاح بل عناصر من استخبارات الحزب. إن حزب الإصلاح شخصيا قال أيوة من الاستخبارات. وأوضحت المصادر أن كلفوت لم ينفذ أي عمليات وليس له أي مصلحة باستهداف أبراج الكهرباء. وإحنا بنظلمك يا كلفوت، مشيرة إلى أن توقيت قطع الكهرباء عن المدينة يأتي ضمن استراتيجية الإصلاح لتخفيف وطأة العمليات الجوية للحوثيين على قواته. ليش بنكشفها تحشيدات السعودية في ظلمي شيء من أخلاقنا الحين يقولون يضربون في ضوء. وأفادت المصادر في مأرب أن المشاهد التي بثتها صنعاء خلال قصف طائرات مسيرة من نوع رجوم على تجمعات عسكرية نفذت غالبيتها في جبهات مأرب، وطالت بالفعل العديد من تجمعات الحزب. ويخشى الحزب حزب الإصلاح أن تؤثر تلك العمليات نفسيا على قواته، يدخلهم مستشفى المجاني. قطعوا الكهرباء بشكل كامل في مأرب وما وروج حزب الإصلاح مشاهد لإطلاق قذائف على أبراج الكهرباء زعمت وقوف كلفوت وراءها وهي بريئة من كلفوت كبراءة الذئب. هم يقولوا هكذا ولا تخلي تمينا. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، لا تنسوا دعائكم للمجاهدين. وأي تحركات للذي ما يتسمع بلغ على 100 أو 199 وما بدأ عليها العمد يا سريع ولو بمشاهد بدينا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الموالاة والمعاداة، وقبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد أنه في هذا الزمن انتشرت الوسائل الكثيرة التي تقدر على تحويل الناس، وكلها تتركز، كل وسائل الإعلام، كل هذه الأشياء تتركز إلى خلق ولاء وعداء. ثانيا أكد أن كل ما تدور حوله الوسائل الإعلامية والتربوية والتثقيفية، ومن أجل هذه النقطة تبذل ملايين الدولارات من أجل خلق ولاءات وعداوات. يعني هناك توجه، كل وسائل الإعلام تفعل، العدو يعمل على أن يصنع ولاءات وعداوات. ثالثا أكد أنه في هذا الزمن يظهر أن أي فساد يحصل حتى من قبلك أنت شخصيا داخل بيتك قد أصبح واقعا يخدم إسرائيل وأمريكا، يخدم اليهود والنصارى. أي فساد أصبح يخدم اليهود والنصارى. رابعا أكد أن الإنسان عندما يفسد أو يترك أولاده يفسدون أو يفسد آخرين يعتبر مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل وخدمة اليهود والنصارى، بدليل أنهم هم حريصون جدا على أن يصل ما يريدونه ويصل إفسادهم إلى كل بيت إلى كل شخص. الله قال عنهم ويسعون في الأرض فسادا. فعندما تفسد أنت بتقطع طريق لهم أو تفتح لهم مجال، أنت تقوم بعمل هم كانوا يريدون أن يكون أن يحدث. هم يسعون في الأرض فسادا، أنت فسدت ساعدتهم في إفسادهم، خدمت قضيتهم. خامسا أكد أن اليهود يحسبون ألف حساب لأي أسرة لا تزال صالحة، لأي شخص لا يزال صالحا، لأن هذا الشخص الصالح أو هذه الأسرة الصالحة يمكن أن يسري صلاحه إلى ما حوله ويتسع. والقرية الواحدة الصالحة يعتبرونها ما تزال قضية تحز في نفوسهم، يعني يريدون للكل أن يفسد ويسعون في الأرض فسادا. سادسا أن هناك طاعات وواجبات مهمة جدا جدا نحن مقصرون فيها بل لا نتذكرها. يوجد عبادات اعتقادية، واجبات اعتقادية أن تعتقدها، كذلك نحن مهملون لها لا نلتفت إليها، مثل موضوع الولاء. وفي بداية الملزمة عندما ذكر الحديث لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا ثم يكون وعبد الله بين الركن والمقام ثم يقتل مظلوما في ذلك المكان لما صعد إلى الله مثقال ذرة حتى يظهر الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. عبادة مهمة جدا تعطل حتى الصلاة نفسها. أيضا هناك معاصي خطيرة خارجة عن الأشياء التي نعتبرها مألوفة أنها معاصي، هي في نفسها أيضا خطيرة ونحن لا نلتفت إليها. في درس اليوم سوف يذكر بعض الأشياء الخطيرة، بعض المعاصي التي قد تكون معصية وأنت لا تشعر بها وهي خطيرة. يقول رضوان الله عليه: نحن اليمنيين بطبيعتنا فينا تحليل كثير للأحداث، ومع تخازين الجات تقريبا في أي بيت في أي مكان يحللون كل الأحداث، ونبدأ من أمريكا إلى أقصى منطقة. حتى أني أذكر مرة ونحن مخزنون في صنعاء في بيت الشايف، وكان عنده ضيف سفير عمان أيام تلك الأحداث السابقة بين الشطرين، أحداث ما بين علي عبد الله صالح وعلي سالم، بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر، والناس ملان تحليل ملان أخبار ملان. فقال أي سفير عمان: أنتم اليمنيين توجدون في نفوسكم قلقا وتوجدون في نفوسكم أيضا رعبا، وتحللون الأحداث بطريقة تكون معكوسة أحيانا. يخرج الناس وهم يحملون هما فيما يتعلق بحاجاتهم من قمح أو نحوه. قال هذه طبيعة غريبة يلمسها في اليمنيين. تحليل كثير. طيب، التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها، ليكون لي موقف إيماني منها، لا أن أتلقى ما يقول الآخرون وأتأثر بالآخرين، ينبغي أن يكون عندي قدرة على أن أفهم الأحداث وأن أفهم كيف أقف الموقف الإيماني منها، فهذا جيد. لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه القضية الخطيرة نفسها، هذه هي القضية الخطيرة نفسها. يخرج الناس من مجلس معين بعد تخزينه، وخاصة إذا كانت بزغة، يعني محصول جيد، إذا كانت بزغة جيدة وأذهان صافية، والأريالات أجهزة استقبال البث التلفزيوني، والأريالات كلها تستقبل تحاليل، يعني خزن أصبح ذهنه صافيا قدو بيستقبل تحاليل مع انشداده مع القات، ويخرج الإنسان وهو متجه لأن يصلي صلاة المغرب والعشاء، وهو لا يدري أنه في علم الله قد يكون ممن قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما معنى منهم؟ ألم يقل هناك اليهود والنصارى؟ جاء بالاسم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فعندما يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني ماذا؟ فإنه من اليهود والنصارى. فيخرج الشخص متجها إلى المسجد وقد أصبح ولا سمح الله يهوديا من حيث لا يشعر، يهودي بدون زنانير، أليس كذلك؟ نتيجة التحليلات الخاطئة والفهم الخاطئ وسهولة اتخاذ الموقف على حسب ما يسمع. هذا قد تكون من المعاصي التي لا نلتفت إليها ولا نعتبرها مألوفة أنها معاصي. يدخل الإنسان إلى مجلس بين مجتمع، ثم في ذلك المجلس يحللون تحاليل كثيرة، وعلى ضوء التحاليل يؤيدون ويعارضون ويتخذون مواقف، ثم يخرج إلى المسجد ليصلي وقد يكون اتخذ على حسب التحاليل موقف معين من قضية معينة فيها تأييد لليهود والنصارى أو فيها تأييد للظالمين، فيصبح متولي لهم وهو لا يشعر أنه أصبح منهم. الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، يتبين أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذا تكون

وأنت هنا تزعم أنك مسلم ومؤمن بالقرآن، لكن جلوسك معهم قد تتأثر، أو جلوسك معهم وأنت ساكت يعتبر تشجيعا لما هم عليه، يحولك هذا الموقف الذي أنت تتهاون به إلى أن يكون حكمك حكمهم. لاحظوا لخطورة المسألة كيف أن القرآن يتحدث: فإنه منهم، إنكم إذن مثلهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك أنت مثل هذه الجهة التي أنت تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها ولو في مسألة واحدة مما هي معصية لله سبحانه وتعالى. في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تعد تقف عند حد. أن يصبح مثلا أي زعيم عربي عبارة عن مدير قسم شرطة، يقولون له نريد فلانا، يقول ابشروا بنا، نريد زعطان، يقول تفضلوا خذوه، كلهم جميعا هكذا. هذه الحالة رهيبة جدا، زعماء العرب كأنهم عبارة عن مدراء أقسام شرطة ينفذون ما تريد أمريكا. وحتى نحن إذا كنا نفرح بأنهم اعتقلوا فلانا وفلان قالوا إنه مطلوب لأمريكا تحت عنوان خطير، قد يشمل أي إنسان يتحرك في هذا الموضوع. إرهابي، أليسوا يقولون إرهابي؟ إرهابي لمن؟ إرهابي لأمريكا، لمصالح أمريكا، إرهابي يحمل عداء لأمريكا كيفما كانت وضعيته. افترض أنهم اليوم اعتقلوا فلانا فأعجبنا، لأن فلانا نحن نكرهه، لكن العنوان مفتوح والقضية مفتوحة أن هذا الزعيم أو ذلك الزعيم مكلف بأن أي شخص تسميه أمريكا إرهابيا يلقى القبض عليه ويسلم لأمريكا، فيتحول الزعماء العرب إلى مدراء أقسام شرطة عند أمريكا. هذه الحالة رهيبة جدا جدا. إذا افترضنا بأننا نفرح إذا اعتقلوا فلانا أو فلانا أو كذا أو، فمعنى هذا أن الموضوع أقفل أمام الجميع، وأن القضية نفسها ممكن أن تطبق مع الجميع تحت عنوان إرهاب ضد أمريكا. مطلوب من بوش، مطلوب لا أدري من أين، فمن مكالمة تلفونية نريد فلانا، قال تفضلوا خذوه. معنى هذا، معنى هذه القضية بأن الناس في الأخير يكممون أفواههم عن الحديث عن أمريكا وإسرائيل، عن اليهود والنصارى وخطورتهم، وأنت تلمس فسادهم يصل إلى كل بيت، إلى كل رأس، يعملون على أن يفسدوا. وهنا يقصد رضوان الله عليه أنك إذا قبلت بأن يمشي لأمريكا أمرا، مثلا قالت أمريكا تريد أن يعتقل فلان، فلان هذا أنت تعتبره عدو لك أو أنت تكرهه، إذا قبلت باعتقاله استجابة لأمريكا فالميدان مفتوح، سيصلون إليك وسيصلون إلى كل فرد يتحرك، وأمريكا تطمح وتطمع في الكثير والكثير، إذا مشى لها جانب أو عمل معين فهي تطمح في أكبر وأكثر منه، لأنه إذا ما تحرك هذا أو هذا أو هذه الفئة أو هذه الفئة تحرك باعتبار واجب إسلامي أن ندافع فساد هؤلاء، أن نقاوم فساد هؤلاء، فساد تجاوز الحدود المعقولة، أصبحت المسألة تهدد المقدسات الإسلامية كلها، تهدد البلاد الإسلامية كلها، تهدد المبادئ الإسلامية كلها. أليس العرب الآن حانبين في قضية القدس؟ حانبين في قضية القدس. احتمال فيما بعد يظهر لنا ثلاث مشاكل، هي القدس ومكة والمدينة، الكعبة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأقصى. وهؤلاء اليهود هم يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمعون إلى ما هو أكبر منه. يوم أن ضربت أمريكا أفغانستان حظيت بتأييد من كل الدول الإسلامية، أليست هذه واحدة؟ تطرقوا إلى أكثر من هذا، أنه بدلا من أن نتحرك بطائراتنا وأدواتنا إلى البلد الفلاني، نكلف الزعيم الفلاني أو الملك الفلاني أو الرئيس

0: الفلاني، هات فلانا وفلانا وفلانا، طارد فلانا وفلانا، فيتحرك بكامل قوته. ولم يعد تلك الدولة الضعيفة، يضرب هذه القرية ويضرب هذا ويضرب هذا، ويعتقل فلانا ويعتقل فلانا من أجل أمريكا. أليس هذا يعني تجاوزا؟ الأشرف لنا أن يأتي الأمريكيون هم، والأشرف لزعمائنا أن يأتي الأمريكيون ليضربوا هم، لأن ضرب الأمريكيين هم لأي منطقة من المناطق يولد عداوة لأمريكا، يخلق عداوة لأمريكا. لكن لأنهم يعرفون أن العداوة مهمة، عداوة الشعوب المسلمة عداوة حقيقية يكون لها أثرها السيء، وتبقى هذه المنطقة غير مستقرة، ولا يحققون أهدافهم فيها إلا بصعوبة. يعني إذا ما وجد عداوة لأمريكا في أي منطقة، لا تستطيع أمريكا أن تنفذ أهدافها في منطقة الوضع فيها حالة العداء لأمريكا، حالة العداء والسخط على أمريكا، لا تستطيع. فأمريكا بدأت تفعل زعماء العرب، وعندما تحركوا لها واستجابوا في بعض أمور صغيرة تطورت إلى أكبر من ذلك، فأصبحت تقاتل بهم من تريد. وهم عادة ليسوا أغبياء، بل دقيقين في تصرفاتهم، يريد أن يحقق أهدافه بأقل تكلفة، هذه قاعدة عندهم، أن يحققوا أهدافهم بأقل تكلفة مادية وبشرية، بأقل تكلفة مادية وبشرية، ميزان يمشون عليه، وقضية يحسبون لها 1000 حساب. إذن فبدلا من أن نذهب نحن نضرب، فبالإمكان أن هذا الزعيم أو هذا الملك أو هذا ينفذ المسألة. نقول فلان مطلوب، فلان مطلوب، فلان إرهابي، وفلان كذا، فيحضرونهم لهم أو يضربون قراهم. أليست أمريكا هنا سلمت وإسرائيل سلمت؟ لم يخسروا شيئا، لا عملوا عملا يؤلب نفوس الناس عليهم، ولا خسروا شيئا من جيوبهم. قد يعطون مساعدة معينة أو كذا لأي طرف من الأطراف، لكن هم يحسبون 1000 حساب للتأثيرات النفسية. يعني بيبتعدوا يضربوا الأمة، والأمة في نفس الوقت تضحك لهم، لا يريدون أن يصطدموا مع الأمة، ولا يريدون أن يحمل البشر أو العرب حالة السخط أو حالة من السخط عليهم. كما حسب القرآن 1000 حساب لقضية الموالاة والمعاداة. الموالاة والمعاداة يكون لها آثار كبيرة جدا، لهذا هم عملوا على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي، وعداوة للغرب، وعداوة لليهود والنصارى، عداوة لإسرائيل أن تمسح، يحاولوا يبعدوا مسألة العداوة. هم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال. هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين. لماذا مقبولين؟ هل من منطلق الحب والتودد لنا لنصبح إخوانا؟ لا، يريدون من أجل أن تقل التكلفة عليهم، من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم أيضا، يصلوا لاستهدافك وأنت في الواقع ترحب بهم. لا يخسرون شيئا، لا يضحون بشيء إلا بأقل ما يمكن، وهذه من الناحية الاقتصادية توفر لهم أشياء كثيرة، من الناحية السياسية توفر لهم أشياء كثيرة تجعل المواقف لديهم سهلة. ليس ذلك توددا، أنهم يريدون أن يكون هناك صفاء في النفوس فيما بيننا وبينهم. الله نبه على هذه المسألة: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فهم لا يحبونكم، هم حاقدون عليكم حتى ولو أنتم تحبونهم، هم حاقدون عليكم حتى ولو أنتم تحبونهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم وهم في الوقت نفسه لا يحبونكم، ويعضون عليكم الأنامل من الغيظ. هذا من قمة الحنة، قمة الحقد كما نسميها عندنا، من الغيظ. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها ليكون لي موقف إيماني منها جيد، لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه هي القضية الخطيرة. ثانيا، أن الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذا تكون المسألة خطيرة. ثانيا أو ثالثا، لخطورة المسألة يقول الله فإنه منهم، ويقول إنكم إذن مثلهم، إذن إنكم إذن مثلهم، ويقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك أنت مثل هذه الجهة التي تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها. رابعا، أكد أنه في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تقف عند حد. خامسا، أن اليهود يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمعون إلى ما هو أكبر منه. سادسا، أن اليهود يحسبون 1000 حساب للتأثيرات النفسية، كما حسب القرآن 1000 حساب لقضية الموالاة والمعاداة. لهذا عملوا على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي وعداوة للغرب وعداوة لليهود والنصارى. سابعا، أنهم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال. هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين، ليس من منطلق الحب والتودد، لا، إنما من أجل أن تقل التكلفة، من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم. يصلوا بلادك محتلين، يصلوا بلادك وهم قاضبين حاقدين، يعضون عليك الأنامل من الغيظ، وأنت في نفس الوقت ترحب بهم. هكذا يريدون. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 42 و43 من سورة الأنبياء، والآيتان كما هو معروف مسبوقتان بآيات جلة تؤكد للناس أجمعين بأن الله تعالى هو الرب المدبر المقدر لكل شيء والمقصود من كل شيء، وهو الإله المعبود المحمود من كل شيء. ولقد قال في هذه السورة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله خلق كل شيء بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وعليه فلقد قال أيضا في هذه السورة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. ولكن الناس مع هذا التأكيد والبيان وأمام هذا العلم المبين ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. بماذا لاهية؟ لاهية بالإسراف والترف، مخلدة إلى الأرض وزينتها، مشغولة بالأهل والولد، والخضوع لمن طغى وأفسد، والاتباع لمن استكبر وجحد. ينسون الله ربهم الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي خلقهم ليعبدوه وليتوكلوا عليه وليقصدوه. ولهذا فها هو في هذه الآيات يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من هو الذي يحفظكم أيها الناس ويصون؟ هل هو الفراش والحصون؟ هل هي الحرس؟ هل هي الأسوار؟ كلا، ما يحرسكم إلا الله. من يحميكم وأنتم في الليل نائمون؟ ومن يرزقكم ويسيركم وأنتم في النهار تلعبون؟ من هو الذي ينصركم على كل ضر وخطر؟ ومن هو ييسر لكم كل عسر سوى الرحمن؟ لا شيء ولا أحد يفعل ذلك إلا هو الله أحد، وهو الذي يعبد ويقصد. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فكيف يا أيها الناس تعرضون عنه إلى الاستنصار بسواه من الناس؟ وكيف تفرون من الرحمن للاحتماء بقوى الطاغوت والطغيان في الأرض؟ وكيف تطلبون العز في زينة الأرض والمتاع، وتبحثون عن الأمن في المال والكنوز؟ إن من اعتصم بغير الله فهو الخسران المبين والذل المهين. ولكن الناس غافلون، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الناس يعرضون عن هذا الكتاب الذي فيه الذكر، ولو قرأوه ولو أقبلوا عليه لكانوا أولي الألباب ولكانوا من أولي العقول. فهو يعلمهم الحكمة والرشاد، ويدلهم على طريق السعادة والسداد، ويهديهم للعز والأمن والسلامة، ويمنحهم القوة والكرامة، يحررهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، ويدعوهم إلى الاعتزاز بالله وحده والاعتصام به، فهو الذي له العزة والقوة والحكم والأمر والسلطان. والله حين يدعو الناس إلى عبادته ليس ذلك لاحتياج لديه، كلا، ولكن هو رحمة بهم وهداية لهم إلى الصراط المستقيم، صراط العزيز الحميد. فالطاعة لله والخضوع له حصن حصين من مهانة الذل للطاغين، والركوع والسجود له ارتفاع إلى مقام عزيز كريم، والتوجه إليه وإذعان له نجاة من الاستضعاف للمستكبرين. وباختصار، إن الإيمان بالله أمن دائم في الدنيا والآخرة. فما بال الناس؟ ماذا غرهم عن ربهم؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هل اتخذوا آلهة من الأرض تمنع وأربابا من الناس تنفع من دون الله؟ كلا كلا، إذا ظن الناس ذلك فهم في ذل يتقلبون، وللهوان يتجرعون، وبخيوط العنكبوت يتعلقون، وبالسراب وفي السراب يبحثون عن الماء. لا شيء يغني عن الله، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فمن يشرك بعبادة ربه أحدا فقد هوى، فكل شيء سوى الله مهما تفاخر وتظاهر بالقوة فإنه عاجز ضعيف وحقير فقير. كل من تدعونهم آلهة من دون الله وتحتمون بهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وإذا كان هذا هو حال من يعبدهم الناس من الناس ومن يتخذونهم آلهة، فكيف يكون حال من يتعلق بهم؟ إنه ضياع وهباء وهلاك وفناء. فيا خسارة من استعان بالعباد العاجزين، ويا خيبة من استجار بالمحتاجين، ويا عجبا من الناس كيف يتخذون لهم آلهة من العباد وهم جميعا عباد لله الواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فهو الذي يجب أن يعبد ويحمد ويقصد وعليه يعتمد، وهو الذي يتخذ وكيلا وهو نعم الوكيل، وهو الذي يدعى ويرجى، وهو القريب المجيب ممن دعا، وهو الناصر والمعين من إليه التجأ. له دعوة الحق، ودعوة غيره باطل زاهق. من دعاه استجاب، ومن ترجاه ما خاب، فإنه يحقق لعباده الصادقين حتى المستحيل. ولو استعرضنا بسرعة ما يلي من آيات السورة لوجدنا ذلك واضحا مبينا. وها هو إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه إلى الله وواجههم بالصواب قالوا حرقوه، فماذا حدث؟ كان الله معه ينصر ويحفظ. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، إلى آخر الآيات. ولمضي مع الآيات لنجد ذا النون وهو في ظلمات البحر وبطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكما أن الله ينجي فهو يعطي، لقد أعطاهم ما لا يتصوره عقل عطاء يفوق الوصف. فاستمعوا، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. هل هناك عطاء أعظم وأكرم من هذا؟ وأخيرا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إلى آخر الآيات. هكذا يستمر العطاء. قد تقولون إن هؤلاء أنبياء، ولكن السبب ليس ذلك، السبب أنهم عبيد لله، ومن دعا الله فإنه يجيب بلا شك. ثم ها هو الله في الآية التي تلي يعلل سبب عطائه واستجابته لهؤلاء بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن فهي العبودية المخلصة وهو الدعاء الصادق لله رغبة ورهبة والخشوع والطاعة، كل هذا هو الذي يجعل الدعاء مستجابا ويجعل الله معنا يعطي ويحمي ويحفظ وينصر ويصون ويمنع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهل هذه الصفات يمتاز بها شريحة معينة من العباد؟ كلا، إنها مفتوحة مطروحة لكل عبد أراد وإلى الله توجه بقلبه مخلصا مسلما غير مشرك به شيئا. ثم إن الله حينما يقص علينا هذه القصص عن الأنبياء لا يقصها للمؤانسة والتسلية، ولكن للاقتداء بهم واتباع سيرتهم. وها هو يقول لنا في هذه الآيات: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهو ربنا جميعا ونحن جميعا عبيده، ومن دعاه استجاب، سواء كان من الأنبياء أو من عباده المخلصين، فكلهم أمة واحدة، وهو ربنا المعبود الذي يجيبنا جميعا. فلنتجه إليه ولنعتمد عليه ولا نعتمد على شيء سواه، لنكون من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين

فيا وألوذ بك في المواطن كلها. فكن لي ولسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقة.

أعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسان.

بعدائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: نفس عدد ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة إخراج عمر حامد.
4: ما وراءك يا علقمة؟
5: مات سعد بن معاذ يا حسان.
4: مات سعد؟ إلى رحمة الله يا ابن معاذ، ولكن ماذا أصابه؟
5: انفجر عليه جرحه فقضى راضيا مرضيا عنه، فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن.
4: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
5: هيا يا حسان، هيا لنشيعه مع رسول الله.
4: هيا. يرحمه الله، لقد ترك الدنيا والله راض عنه.
5: ألا تقول فيه شعرا؟
4: أجل يا علقمة، إن قلبي يتفتت حسرة وحزنا.
5: هاتي يا حسان، هاتي يرحمك الله.
4: لقد سجحت من دمع عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعدي. قتيل ثوى في معرك فجعت به عيون، ذوار الدمع دائمة الوجد. على ملة الرحمن وارث جنة، مع الشهداء وفدها أكرم الوفد. فإن تك قد ودعتنا وتركتنا، وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد، فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والحمد. بحكمك في حيي قريظة، بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عبدي، فوافق حكم الله حكمك فيهم، ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهدي. فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والقصد.
5: لن يكف يهود عن غدرهم يا حسان.
4: ماذا؟ أفعلوا شيئا؟
5: إنهم لم يتوانوا عن إيذاء رسول الله.
4: لعنهم الله، ألم يرعوا بما حدث لهم؟
5: لقد أكل الحقد قلوبهم على الإسلام وأهله.
4: ويحهم، ألم يعلموا أن الله هو صاحب هذا الدين، وأنه حافظه وحافظ رسوله؟
5: إنهم يعلمون ذلك، ولكنهم يكابرون ويعاندون.
4: ويفعل الله ما لا يفعلون.
5: أجل، علمت ما حدث لسلام بن أبي الحقيق؟
4: ماذا يا علقمة؟
5: مات غير مأسوف عليه.
4: لعنه الله، من أماته؟
5: أصحاب رسول الله.
4: هذا جزاء الغادرين. لكن قل لي يا عروة، من أرسل رسول الله إلى خيبر لقتله؟
5: بعث عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس.
4: وكيف ظفروا به؟
5: جاؤوه في داره وابتدروه على فراشه.
4: إلى جهنم خالدا فيها إن شاء الله.
5: أتقول فيه شيئا يا حسان؟
4: لا بد من القول في هذا المشرك. اسمع يا عروة، لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الرقاق إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض قرقف، مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحفي.

0: ماذا حدث يا عروة؟
1: نصرنا الله عليهم. وأنت يا حسان، لماذا لم تخرج مع رسول الله؟
0: ما علمت بالنفير إلا بعد أن أدركتم العدو. قل أين وصلتم يا عروة؟
1: وصلنا ماء ذي قود.
0: من أميركم؟
1: سعد بن زيد.
0: أقتل ناس من المسلمين؟
1: أجل، قتل محرز بن نضلة ووقاص بن مجزز.
0: إلى رحمة الله. وماذا عن مشركي غطفان؟
1: قتل منهم ناس وفروا لا يلوون على شيء، يتقدمهم قائدهم عيينة بن حصن.
0: الحمد لله الذي أظهر الحق على الباطل.
1: ألا تقول شيئا في غزوة ذي قود يا حسان؟
0: لم يكف لساني عن قول الحق يا عروة، سأقول ما يرضي الله ورسوله إن شاء الله.
1: هات أسمعنا أثابك الله.
0: هل سر أولاد اللقيطة أننا سلم غداة فوارس المقداد؟ كنا ثمانية وكانوا جحفلا لجبا، فشلوا بالرماح بدادي. لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب ساية أمس بالتقواد، كنا من الرسل الذين بلونكم إذ تقذفون عنان كل جوادي، حتى نبيد الخيل في عرصاتكم ونؤوب بالملكات والأولاد، زهوا بكل مقلص وطمرة في كل معترك عطفن ووادي. كانوا بدار ناعمين فبدلوا أيام ذي قود وجوه عبادي.

0: لقد هزم الله بني المصطلق
1: وها هم المسلمون يتعقبونهم.
0: أجل يا حسان، وليعلم المشركون أن الله مذلهم.
1: ولكن أعلمت ما فعل اللعين عبد الله بن أبي؟
0: ماذا فعل أذله الله؟
1: توعد رسول الله وصحبه.
0: ويحه، هل آذى رسول الله؟
1: أجل، فقد قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
0: تبا له تبا له، هو والله الذليل ورسول الله العزيز. وماذا بعد يا حسان؟
1: لم يقف عند هذا، بل مشى إلى قومه وقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم ولأراحوكم من العناء أبدا.
0: لعنه الله، أيؤلب الأنصار على المهاجرين؟
1: أجل، هذا حال المنافقين يا علقمة.
0: دحوا في غيه ولن ينساه رسول الله، وليس لنا إلا أن نفخر بهذا اليوم لما أفاءه الله على المسلمين من نصر.
1: لنا الفخر يا علقمة ما دام رسول الله فينا.
0: حسان،
1: نعم،
0: ألا تقول شيئا في هذا؟
1: أجل، إني سأقول: أهاجك بالبيداء رسم المنازل؟ نعم، قد عفاها كل أسحم هاطل. ألسنا بحلالين أرض عدونا؟ تأر قليلا سلبنا في القبائل. تجدنا سبقنا بالفعال وبالندى وأمر العوالي في الخطوب الأوائل. ونحن سبقنا الناس مجدا وسؤددا تليدا وذكرا ناميا غير خامل. وفينا إذا ما شبت الحرب سادة كهول وفتيان طوال الحمائل. نصرنا وآوينا النبي وصدقت أوائلنا بالحق أول قائل.
0: أيدك الله ونصرك يا أبا الوليد، هذا والله من أجود ما قيل.

0: من هؤلاء يا عروة؟
1: فرسان العرب استنفرهم رسول الله ليخرجوا معه.
0: الى اين سيتوجه رسول الله؟
1: الى مكة معتمرا،
0: ولكن اخشى ان تصده قريش عن البيت.
1: ويح قريش، اتصد من جاء البيت حاجا او معتمرا؟
0: يا عروة، الشرك عدو اهله.
1: صدقت، اهل الشرك عمي عن الهدى، صم عن الحق. قل الان يا حسان.
0: ماذا؟
1: الا تريد الخروج مع رسول الله؟
0: نفسي فداء لرسول الله، كيف لا اخرج معه وقد استنفر الناس اليه؟
1: اذا هيا هيا يا حسان لنذهب الى رسول الله.

0: أترى يا عروة؟
1: ماذا؟
0: من ذاك الذي قدم على رسول الله؟
1: إنه بشر بن سفيان الكعبي.
0: لعله جاء بخير.
1: ربما كان كذلك. تقدم لنسمع ما يقول.
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية. وبإذن الله مستمعينا هذه الحلقتان سنخصصهما أو ربما أكثر سنخصصها للحديث عن المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أطيب الصلاة وأتم التسليم. فالمولد النبوي الشريف كتبت عنه قصائد كثيرة، وهناك

0: يعني أمر ربما لا يعلمه كثير من الناس أو يجهله كثير من الناس، أن محمدا صلوات الله عليه وعلى آله لم يرسل ولم يبعث لأمة العرب أو للمسلمين فقط، وإنما بعث للعالمين كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين هي جمع عوالم، والعوالم جمع عالم، يعني عالم البشر هناك عوالم حتى الحيوانات وبقية المخلوقات، والعالمين أي كل ما هو في الكون تحت عرش الرحمن، هؤلاء هم العالمين بمن فيهم ربما الملائكة والله أعلم. أن الله سبحانه وتعالى قد خلق محمدا صلوات الله عليه وعلى آله رحمة لهؤلاء جميعا، ولذلك كتبت الكثير من القصائد حول المولد النبوي الشريف، وسنتوقف اليوم عند واحدة من هذه الروائع، وهي قصيدة مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر محمد أحمد قاسم الشامي. وسنستعرض هذه القصيدة بصحبة الأخ العزيز الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
1: أهلا وسهلا
0: أخي العزيز. بداية القصيدة مولد الحبيب في محراب الأزل، أولا نستمع إليها بصوت الزميل أسعد الشعبي.
2: أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى زمن اللقاء يطيب. أنصار أنصار الهدى زادت بهم لهفا إليك محبة ولهيب. نبكي زمانا غالنا بتغرب، فالخير بين العالمين غريب. ترعى القلوب لك العهود محبة، والله فوق العالمين رقيب. يا سر عرش الله يا روح الهدى، كل القلوب إلى سناك تطيب. وتلاشت الأفلاك في أنواركم، فالشمس صاغرة وأنت مهيب. عصفت بنا سبل الضلال، وإنما أنت الشفاء لقلبنا وطبيب. تهوي الدهور وتستقر عروشها، ومقام مجدك ليس يغيب. يا من صبى لفراقه الجذع الذي إذ حس أن فراقه لرهيب. نمشي بدربك والظلام حفيفه، نور من الهادي البشير عجيب. يا أيها السر العلي مقامه، للصادقين سكينة ونصيب. أنت الرحيم بأمة حيرة إذا ضاقت وضل بها الطريق لبيب. إني وإن صمتت شفاهي هيبة، فدموع شوقي في حشايا تجيب. من ذا يلوذ بغير بابك في الورى، إن غاله زمن الجفاء عصيب. ويطوف باسمك في الملائك صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب. وعلى جميع الآل خير هداته، ما صاح داع في الأنام مجيب. صلت عليهم ألسن وسرائر، دام الإله على الجميع حسيب. دام الإله على الجميع حسيب.
0: أخي هائل، بعد أن استمعنا إلى القصيدة، نريد أن قراءة عامة أو مقدمة عامة لهذه القصيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن هذا النص البادر مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر الأستاذ محمد أحمد قاسم الشامي، إذا أردنا أن نحلله في حلقة أو حلقتين لا تكفي، فالنص يتطلب منا الوقوف بإجلال واحترام أمام عتباته، وأيضا التجرد من التكلف وخلعه تماما لنتمكن من دخول هذا الوادي المقدس، هذه القصيدة التي بمفردها هي بحر من الشعر. هذه القصيدة التي بين أيدينا اليوم والتي استمعنا إليها بصوت الزميل أسعد الشعبي هي للشاعر البصير الكبير الأستاذ محمد أحمد قاسم الشامي، عبارة عن غرام صوفي روحاني.
0: نعم.
1: كتبه الشاعر بدموع عينيه ورسلت مشاعره وعلقها على حائط الزمن، ثم ثبت هذه اللوحة الشعرية بمشاعره في قلوبنا.
0: يا سلام.
1: شاعر اليوم أثبت في هذا النص أن حبه للحبيب أقوى وأبقى من حبه لحبيبتيه اللتان فقدهما وهما عيناه، وهل هناك أغلى من العينين؟ نعم، يقول الشاعر إنه الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نقف الآن أستاذ الكريم والأخوة السامعين الكرام بين البين، نتأمل كيف عزف الشاعر على أوتار الشوق والحنين بقوافيه العذاب، فغاب في حضرة الممدوح الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نحن استمعنا إلى الأبيات بيتا بيتا، ويطغى على هذه القصيدة طابع المناجاة الصوفية، فتذوب الأنا الشاعرة بعظمة المحبوب متجردة من كثافة الطين. اتسم الحرف في هذه في هذا النص بروحانية خالصة وتمزق وجداني بين قسوة الزمن الحاضر وطمأنينة الوصف المنشود. وهنا يحضر قاموس العشق والمحبة والغرام لله ذر شاعرنا الذي بنى هذا النص بهندسة قائمة على ثنائية بين انكسار البشر وسمو البشير صلى الله عليه وآله وسلم. حيث استطاع أن يجعل الموسيقى الداخلية أيضا تنساب بهدوء كانسكاب الدم، فقافية الباء المضمومة توحي من غلاف الشفتين على سر المحبة وامتلاء القلب بها، ثم جعل القصيدة تعد بحركية درامية لا بتصادم الأجساد لكن بتصادم المشاعر بين قسوة العالم ورحمة العالمين المرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ رسم لنا مشهدا بديعا في هذه القصيدة تتلاشى فيه الأفلاك وتصغر الشموس أمام نور الهداية المحمدية، فتجاوز بنا حدود الزمان والمكان. نعم، قطفوا على سطح هذا النص مسحة من الحزن النبيل واليتم، ولكن يقابلها يقين تام بأن طوق النجاة معقود باتباع خير الخلق، حيث ارتقى شاعرنا في هذه الصلاة القاسعة بالكلمة حتى لامس سترة منتهى العزم واليقين.
0: الله الله، المقدمة قصيدة، المقدمة بذاتها قصيدة، وقد أنصفت القصيدة والشاعر بهذه المقدمة. ونذهب وإياك أخي هائل إلى استعراض الأبيات الآن، أو كل مجموعة من الأبيات ربما نتوقف عندها ولن نستطيع أن نتوقف بيتا بيتا، ولكن إذا توقفنا في المجموعة الأولى، أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى زمن اللقاء يطيب، إياك ندعو أنت أنت المرتجى، إن لم تجبنا من سواك يجيب، يا كل من نهوى ويا كل الهوى، إن الحبيب من المحب قريب، خفقت لذكرك أنفس وقلوب، فلها لدى شوق اللقاء وجيب. هذه المجموعة الأولى، المقدمة الأولى من الأبيات، القراءة أنا لاحظت أخي هائل تكرار بعض المفردات، يعني أنت الحبيب وما سواك حبيب في صدر البيت الأول، في العجز فمتى متى، في البيت الثاني إياك ندعو أنت أنت المرتجى، أيضا في البيت الرابع إن الحبيب من المحب قريب. هذا التكرار، كيف تقرأ هذا التكرار في مفتتح هذه القصيدة والمفتتح بشكل عام؟
1: طبعا المفتتح أستاذ الكريم، لنبدأ نتحدث عن المفتتح ومن ثم هذا التكرار.
0: نعم،
1: يعني يضعنا الشاعر في صورة درامية، وهي دراما الانتظار، هذا القلق. الشاعر هنا يقف في محطة، يعني نتخيل أنا حينما يبدأ الشاعر هذا النص، أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى متى متى فمتى متى زمن اللقاء يطيب.
0: نعم.
1: وكأنه ينتظر في محطة الزمن، يترقب بشغف وصول قطار اللقاء.
0: الله.
1: نعم،
0: يعني هو في المحطة الآن، منتظر في المحطة.
1: نعم. ثم يقول إياك ندعو أنت أنت المرتجى، إن لم تجبنا من سوى فيجيب. يعني هنا وكأنه يرى أن وليس كأنه موقن بهذا أن أن أن الذي أنه كأنه غريب، يعني أقصد أن الشعر كأنه غريب يتثبت بطوق نجاة وحيد فقط، يعني لا غيره. هي تنبه أنت المرتجع إن لم تجبنا ما سواك يجيبه،
0: يعني أنت أنت هذا التكرار أنت وكأنه يقول أنت الوحيد.
1: نعم هنا توكيد. أول شيء متى هو مصر على اللقاء، يعني يريد يستعجل، يريد أن يعرف مدى هذا اللقاء، ثم يقول أنت المرتجع. هنا هذا التأكيد على أنك أنت الوحيد. نعم زي ما قلت
0: صحيح.
1: طبعا هنا أيضا حينما يقول إياك ندعو، يعني فسر الاختصار تكرار أنت هذا التوكيد اللفظي طبعا لتثبيت اليقين. طيب من سواك يجيب؟ لو تلاحظ هنا استفهام أيضا، استفهام جميل، استفهام إنساني. طبعا التحول من ضمير المفرد في البيت الأول، شوف حينما قال اللهم صل على محمد في البيت الأول، أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى زمن اللقاء يجي. هنا تحول من ثم قال إياك ندعو، يعني شوف هو خاطب شخص واحد وهو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث بلسان الجماعة فيما بعد. تمام، لأن الخاطب مفرد، يعني وكأنه هو الأمة التي تخاطب الرسول محمد،
0: يعني بدأ بالحديث بصيغة المفرد ثم تحدث عن نفسه بصيغة الجمع وهي الأمة، ويخاطب نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله.
1: نعم ثم قال خطبت الذكر أنفس وقلوب، فلها لدى شوق اللقاء وجيب. عرج عرجة الخفقان، عرج ديناميكية داخلية، خفقت ووجيب. هذا الدراما التي تجعل الجسد ينتصر. تمام؟ استجابة لإنداء الروح، هنا الأرواح، هنا القلوب هي التي تخفق. خفقت لذكرك أنفس وقلوب، فلها لدى شوق اللقاء وجيب. هنا أيضا شوف العطف قلوب على أنفس. تمام؟ حينما قال خفقت لذكرك أنفس وقلوب، عطف قلوب على أنفس للتعميم بعد التخصيص.
0: للتعميم بعد التخصيص؟
1: نعم.
0: وضحها كيف، ما يعني عشان تكون واضحة أيضا لنا وللجمهور.
1: شوف مش هو في بداية النص قصة، يعني عطف خفقت لذكرك، ذكرك هنا مش قلنا هنا لما شرحنا البيت الأول أنه هنا ما قال إياك ندعو كانت للاختصاص، وهنا خفقت
0: نعم
1: لذكرك.
0: نعم صحيح. طيب ننتقل أخي هايل، ننتقل إلى الأبيات التالية. طبعا هو خص هذه المجموعة أن تكون مقدمة، بعدها يقول أنصار أنصار الهدى زادت بهم لهفا، إليك محبة ولهيب، نبكي زمانا غالنا بتغرب، فالخير الله بين العالمين غريب.
1: الله الله يعني هذا البيت من أجمل الأبيات. شوف أنصار أنصار الهدى، هنا يوريك الامتداد الذين ناصروا محمد صلى الله عليه وعلى آله. أنصار الأنصار، يعني شباب أنصار وأنصار الهدى زادت فيهم لهفا، إليك محبة ولهيب، محبة ولهيب.
0: نعم المحبة زادت واللهيب زاد.
1: نعم أيضا أستاذ العزيز شوف كلمة زادت فيهم ومحبة ولهيب، هذا الإنزياع جعل المحبة قابلة للاستعانة، مادة قابلة للاستعانة
0: صحيح،
1: والتمدد عبر الأتباع، يعني الذي هم موالين لمحمد صلى الله عليه وسلم ومناصريه ومناصروه، يعني من بعد أنصاره. ثم في البيت هذا الجميل الرائع
0: نبكي زمانا،
1: قال نبكي زمانا غالنا بتغرب، فالخير بين العالمين غريب. هذا الاغتراب، الغربة، يرى الشاعر أنه الناس حينما ابتعدوا عن الرسول صلوات الله عليه وآله، ابتعدوا عن يعني أن الرسول هو رمز لكل الخير، للدين بكله، لكل هو رحمة العالم.
0: صحيح.
1: هنا حينما ابتعدوا رأى أن الزمن هذا أصبح وحشا، يعني أن نبكي زمانا غالنا، مفردة غالنا يعني بتغرب. نعم. فالخير بين العالمين غريب. وحد يغتال، وحد يعني
0: يقتل.
1: هذا الزمن وحد يعني بدون حينما ابتعد الناس عن الحبيب محمد صلى الله
0: عندما
1: الله
0: غاب ذكرك بين العالمين أصبح العالم يعني وحش. نعم. يغتال عندما غاب ذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله.
1: نعم
0: صحيح.
1: طبعا إسقاط صفة الغربة على الخير ليأكد الواقع المحيط وما وصلت إليه الأمة.
0: نعم.
1: ثم تناص واضح مع الحديث النبوي الشريف. نعم. بدأ الإسلام غريبا
0: وسيعود غريبا كما كان.
1: نعم.
0: طيب.
1: أيضا قال نبكي هذا الزمن الفاسد، هذا الزمن الملطخ يعني الذي وصلت فيه الأمة إلى الانحطاط جعلنا غرباء. الشكوى هنا رفعت لمن؟ للحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من انحطاط هذه الأمة بعده، ومن تخلفها بعده، ومن فسادها بعده. والبحث أيضا عن العودة، عن طريق العودة للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للقاء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، للاحتماء به بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا إذا حمي الوطيس نحتمي يعني أو كما قيل نحتمي بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح صحيح.
1: يعني ما قال ترعى القلوب لك العهود محبة والله فوق العالمين رقيب.
0: الله
1: يسر عرش الله. هذا الجمال الصوفي داخل.
0: نعم. أولا يشهد الله على أنه حبي لك ما هوش كذب. ها؟
1: نعم.
0: ترعى القلوب لك
1: ينتقل ليخاطبه يا سر عرش الله يا روح الهدى كل القلوب إلى سناك تطيب.
0: نعم.
1: وثلاثة الأفلاك بأنواركم فالشمس صاغرة وأنت مهيب.
0: الله
1: جمال الصوف داخل هذا النص.
0: صحيح.
1: هذا النص بديع. يعني ما نحن إلا نقف وقوف عابر أمام هذا النص للأمانة لم نقل. نعم. أبيات حقها. ولكن الشاعر هنا حينما تقرأ نفسية الشاعر وهو كتب يكتب هذه القصيدة يكتبها تجد أن الأبيات تقول لك الصدق، تنقل لك مصداقية الشاعر وإخلاص الشاعر في كتابة هذا النص الذي ذاب وعصر نفسه في هذه القصيدة.
0: نعم.
1: هذه دراما وثلاثة الأفلاك كلها. شوف هذه دراما كونية يعني.
0: نعم.
1: في أنواركم وثلاثة الأفلاك في أنواركم فالشمس صاغرة وأنت مهيب يعني الكواكب المجرات يعني في كلها الأفلاك تذوب وثلاثة والثلاثة أمام حتى الشمس كل شيء الثلاثة أمام الرسول محمد صلى الله عليه وعلى أهله أمام هذا السراج المنير
0: بارك عليه وعلى أهله. نعم. عصفت بنا سبل الضلال وإنما أنت الشفاء لقلبنا والطيب.
1: نعم.
0: يعني ما زالت الأبيات ربما من عند ترعى القلوب لك العهود محبة والله فوق العالمين رقيب. الأبيات متتالية هذه غزارة في العشق الصوفي.
1: نعم.
0: وانغماس كل
1: أريد أن أقول لك أستاذ مطيع حينما يقول في هذا البيت وثلاثة الأفلاك في أنواركم فالشمس صاغرة وأنت مهيب أعتقد والله أعلم أن هذا الإذياع العميق هو جعل فيها الشاعر النور الذي هو ملموس الشمس طبعا نور مادي نور ملموس جعله يصغر أمام النور الروحي تمام الذي هو أنواركم كما تحدثنا في البيت.
0: صح.
1: وثلاثة الأفلاك في أنواركم.
0: نعم.
1: يعني قارن بينها وقال فالشمس صاغرة وأنت مهيب.
0: سنضطر أن نتوقف هنا ونعد الأخوة المستمعين أن نستكمل الاستعراض في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لك أخي هايل وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبور؟
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن تعجبك الفشر قوي
11: ألا يا سيلا.
9: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: أنديت المرء والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
9: من الإرشيف.
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
9: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد.
17: ولمدة نصف ساعة.
9: من الإرشيف.
6: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
9: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
18: فالحين ما قال مجلس الأمن.
19: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
18: وأمريكا
19: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء الصوت والمكانة الزاهرة والمثمرة في عالم الإعلام بما قدمته وتقدمه من رسالة مهنية هادفة ومؤثرة تتناسب مع متطلبات الأفراد والمجتمع،
7: حيث التاريخ محتفظا بالشباب يمد رداءه على كل شيء وفي كل مكان.
6: وإذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم وهي الوسيط الإعلامي الناجح والمؤثر في المجتمع بقدرتها على النفاذ والتأثير من خلال ما قدمته وتقدمه من برامج متنوعة ومتخصصة في شتى مجالات الحياة. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم
8: أسس العلوم.
6: الإعداد والتقديم هاشم أحمد شرف الدين.
8: تشترك في التقديم زهور ناصر.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
10: مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أسس العلوم،
9: وفيها سنتعرف على علم السكان أو الديموغرافيا، وهو العلم الإحصائي الذي يرتبط بنا كبشر على سطح البسيطة،
10: فكونوا معنا.

0: أعزائنا، تكتسب الدراسة السكانية أهمية متزايدة كونها تهتم بدراسة الجوانب السكانية
1: وتقدم صورة تحليلية واضحة عن السكان الذين هم المحور الرئيسي الذي تدور حوله وتنبع منه كثير من الدراسات في شتى المجالات.
0: هذه الدراسات السكانية تعتمد في بحثها عن الأوضاع السكانية بدرجة رئيسية على علمين مرتبطين ببعضهما، هما جغرافية السكان وعلم الديموغرافيا.
1: ومن هنا يمكننا الانطلاق في مسيرة بحثنا في علم الديموغرافيا بعد أن عرفنا المجالين اللذين يطرقهما هذان العلمان، وليس قبل أن نعرف بكل منهما.
0: يقصد بجغرافية السكان بأنها ذلك الفرع من الجغرافيا البشرية الذي يعالج الاختلافات السكانية للخصائص الديموغرافية للمجتمعات السكانية، ويدرس النتائج الاقتصادية الاجتماعية الناجمة عن التفاعل المرتبط بينها وبين الظروف الجغرافية القائمة في وحدة مساحية معينة.
1: أما علم الديموغرافيا أو علم السكان كما يطلق عليه، فلنا أن نعرف أن كلمة ديموغرافيا كلمة مشتقة من اليونانية. المقطع الأول منها ديمو يعني سكان، والمقطع الأخير جرافيا تعني وصف. وبذلك يمكن تعريف الديموغرافيا بأنها علم إحصائي يهتم بدراسة حجم وتوزيع وتركيب السكان والتغير الأفقي والرأسي في المواليد والوفيات والهجرة، ثم التغير الاجتماعي للفرد في المجتمع بصوره المتعددة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. وقبل أن نشرع بحثنا في علم الديموغرافيا يجب أن نعرف العلاقة بين العلمين السابقين.
0: إن العلاقة بين العلمين السابقين جغرافية السكان والديموغرافيا علاقة تكاملية، حيث تهتم الديموغرافيا بالجانب العددي والإحصائي، وتهتم الجغرافيا السكانية بالجانب التحليلي بغرض تحديد الإطار الصحيح وتوضيح مختلف العوامل التي تحكم علاقات السكان ببيئتهم داخل حدود هذا الإطار. والآن نبدأ بدراسة حركة السكان.
1: يقصد بحركة السكان التغيرات المتتالية التي تطرأ على حجم وتركيب السكان حسب العمر والنوع خلال فترة زمنية محددة بتأثير الولادات والوفيات والهجرة. ومن التعريف نجد أن حركة السكان في مجتمع ما تشتمل على ثلاثة عناصر رئيسية، هي الولادات والوفيات والهجرة. فماذا عن هذه العناصر؟
0: أولا الولادات. تعتبر الولادات من العناصر الرئيسية في دراسة السكان من حيث الزيادة والنقصان، وتختلف معدلاتها من مجتمع لآخر ومن مكان لآخر ومن مجموعة سكانية لأخرى داخل المجتمع الواحد، وذلك نتيجة مجموعة عوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية. وللولادات أثر بالغ في حركات السكان وفي نواحي شتى من حياتهم، ومعظم الدول تحتم تسجيل المواليد رسميا. فما هي العوامل المؤثرة في المواليد؟
1: العوامل المؤثرة في المواليد السبعة هي سن الزواج وخاصة الإناث، أثر العادات والتقاليد، طبيعة المجتمع زراعي أم صناعي، حيث أن المجتمعات الزراعية تحبذ إنجاب أكبر عدد من الأطفال للعمل الزراعي، المستوى الثقافي والتعليمي، مستوى الخدمات الصحية وتوزيعها الجغرافي على أقاليم البلد، عمل المرأة، المستوى المعيشي للأسرة.
0: وترتبط الولادة بالخصوبة، والتي يقصد بها عملية إنجاب الأطفال فعلا، أي عدد المواليد الفعلية للمرأة في سن الحمل. وتقاس الخصوبة والولادات بعدة مقاييس حسابية تختلف فيما بينها، منها
1: أولا معدل المواليد الخام، ونعني به خارج قسمة عدد المواليد الأحياء في هذا البلد أثناء السنة على عدد السكان في البلد في منتصف هذه السنة مضروبا في الألف. وهذا المعدل شائع ومعروف لمناقشة المستوى العام للولادات.
0: فمثلا إذا كان عدد سكان دولة ما في سنة محددة 4 ملايين نسمة، وكان عدد المواليد الأحياء في نفس العام 80,000 نسمة، فإن معدل المواليد الخام في تلك الدولة وذلك العام يساوي 20 طفلا لكل 1,000 نسمة.
1: ثانيا، تقاس الخصوبة والولادات بمعدل الخصوبة العامة، ويقصد به متوسط عدد الأطفال المولودين أحياء في سنة تقويمية لكل 1000 من النساء التي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة إلى 49 سنة. ويكتسب هذا المعدل أهمية خاصة كونه يعطي صورة أكثر تفصيلا من معدل المواليد الخام، ويقاس هذا المعدل بالصورة الآتية: معدل الخصوبة العام يساوي عدد المواليد الأحياء في السنة مقسوما على عدد الإناث في عمر 15 إلى 49 سنة في منتصف السنة مضروبا في 1000.
0: الوفيات هي العنصر الثاني من عناصر حركة السكان والمؤثرة في توزيع السكان ونموهم وتركيبهم، وتختلف معدلات الوفيات من مجتمع لآخر ومن منطقة لأخرى داخل البلد نفسه، وذلك تبعا لاختلاف الظروف البيئية والاجتماعية. وتستخدم معدلات الوفيات كمؤشر عام لمدى تقدم المجتمعات البشرية ومدى تطور خدماتها الصحية والاجتماعية، ومعظم دول العالم تحتم تسجيل الوفيات رسميا.
1: وتقاس الوفيات بمقاييس عدة، منها معدل الوفيات الخام. إن معدل الوفيات الخام يساوي عدد الوفيات المسجلة خلال العام مقسوما على عدد السكان في منتصف العام مضروبا في 1000.
0: فمثلا إذا بلغ عدد الوفيات في بلد ما عام 2000 ميلادية 20,000 حالة وفاة، بينما قدر عدد السكان في منتصف العام بمليوني نسمة، فإن معدل الوفيات الخام في هذا البلد يساوي 10 حالات وفاة لكل 1000 نسمة.
1: ويتأثر معدل الوفيات الخام بجملة من العوامل، منها الأوبئة والأمراض المنتشرة في البيئة، مستوى التقدم الصحي وانتشار الخدمات الصحية، الوعي الاجتماعي والثقافي والتعليمي والصحية، الاستقرار وانعدام الحروب الداخلية أو الخارجية.
0: والآن نتساءل ماذا عن الزيادة الطبيعية؟
1: المقصود بالزيادة الطبيعية هو الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات في السنة لأي بلد، حيث تنمو المجتمعات البشرية ويزداد عدد السكان يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى. وتعود هذه الزيادة في عدد السكان إلى نوعية ومقدار عناصر السكان.
0: وهناك عاملان في زيادة السكان: الزيادة الطبيعية والزيادة غير الطبيعية. وتعرف الزيادة الطبيعية بأنها ناتج الفرق بين المواليد والوفيات، ويعبر عنها بالمقياس الآتي:
1: معدل الزيادة الطبيعية يساوي معدل المواليد الخام ناقص معدل الوفيات الخام. فإذا بلغ معدل المواليد في دولة ما 50 نسمة في 1000، وبلغ معدل الوفيات 30 حالة وفاة في 1000، فإن الزيادة الطبيعية يكون معدلها يساوي 20 حالة وفاة في كل 1000 من السكان.
0: بعد تعرفنا على عنصرين من عناصر حركة السكان هما المواليد والوفيات، ننتقل للتعريف بالعنصر الثالث والأخير منها، وهو الهجرة.
1: الهجرة هي العنصر الثالث من عناصر السكان. وتعرف الهجرة بأنها انتقال السكان من أرض تدعى المكان الأصلي أو مكان المغادرة إلى أرض أخرى تدعى مكان الوصول.
0: وتقسم الهجرة إلى قسمين رئيسيين هما الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية.
1: فالهجرة الداخلية هي انتقال الأشخاص من مكان لآخر داخل الحدود السياسية للدولة، مثل انتقال الأشخاص من محافظات تعز أو حضرموت أو غيرها إلى صنعاء أو عدن أو غيرها.
0: وتقسم الهجرة الداخلية إلى عدة أشكال، فهناك الهجرة من الريف إلى المدينة، أو من المدينة إلى الريف، أو من الريف إلى الريف، أو من مدينة إلى مدينة.
1: ويعتبر شكل الهجرة من الريف إلى المدينة أهم أشكال الهجرة الداخلية، ويظهر بجلاء في الدول النامية نتيجة جملة من الأسباب، هي
0: انخفاض مستوى التنمية في المناطق الريفية،
1: انخفاض مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية في الريف،
0: تركز المرافق الاقتصادية الإنتاجية في المدينة والتي تشكل مراكز جذب لسكان المناطق الريفية،
1: وأخيرا حدوث الكوارث الطبيعية مثل الجفاف، الفيضانات المدمرة، الزلزال وغيرها.
0: هذا عن الهجرة الداخلية، فماذا عن الهجرة الخارجية؟
1: الهجرة الخارجية يطلق عليها الهجرة الدولية، وهي انتقال الأشخاص من دولة لأخرى والاستقرار فيها، وتنقسم إلى هجرة اختيارية وأخرى إجبارية. فالهجرة الاختيارية يمارسها الإنسان بمحض إرادته لإعادة تنظيم نفسه.
0: وقديما هاجرت القبائل الآسيوية من وسط آسيا وغربها إلى قارة أوروبا، كما هاجرت القبائل اليمنية إلى منطقة الشام وشمال إفريقيا حاملة راية الإسلام ومشاركة في الفتوحات الإسلامية بقسط كبير.
1: وفي العصر الحديث هاجر الأوروبيون إلى العالم الجديد بعد اكتشافه في بداية القرن السادس عشر، وبلغ عددهم حوالي 60 مليون مهاجر إلى شمال إفريقيا وبقية أجزاء القارة. كما اتجه اليمنيون في هجرتهم إلى غرب أوروبا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإلى منطقة الخليج العربي بعد اكتشاف النفط.
0: أما الهجرة الإجبارية فهي إرغام السكان على ترك أوطانهم والرحيل إلى مكان آخر، مثل نقل الأفارقة بالقوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في الأراضي الزراعية فيما عرف باسم تجارة الرقيق.
1: ويقدر عدد الأفارقة الذين نقلوا قسرا بحوالي 20 مليون شخص.
0: وفي الوطن العربي يتمثل ذلك في فلسطين المحتلة، حيث يمارس الكيان الصهيوني سياسة الهجرة الإجبارية على المواطنين أصحاب الأرض من خلال الأعمال الوحشية والتي يهدف منها إلى دفع السكان إلى ترك الأرض.
1: فما هي دوافع الهجرة الخارجية؟
0: هناك عدة دوافع للهجرة الخارجية، فمثلا
1: الدوافع الاقتصادية، فإن انخفاض المستوى الاقتصادي للسكان يعتبر أحد الدوافع الرئيسية للهجرة الخارجية، فالمهاجرون يتجهون نحو مناطق الجذب التي تتوفر فيها ظروف اقتصادية أفضل، مثل هجرة الأوروبيين إلى العالم الجديد وهجرة الأيدي العاملة العربية إلى دول النفط العربية.
0: والدوافع السياسية، حيث تؤدي التغيرات السياسية في بعض الدول إلى ظهور الاضطهاد السياسي لبعض الفئات من السكان، مما يدفع بهم للهجرة طلبا للأمان، وتؤدي الحرب نفس الدور كما حدث في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية.
1: والدوافع الدينية، كما حدث في أوروبا وفي العصور الوسطى، إذ بحث السكان عن الحرية الدينية هروبا من الاضطهاد الديني.
0: بهذا أيها الأعزاء نكون قد انتهينا من التعريف بقسم حركة السكان الذي يدرسه علم الديموغرافيا، وندعوكم الآن للتعرف على قسم آخر متعلق بالتركيب السكاني.
1: يعد التركيب السكاني مظهرا هاما من المظاهر الديموغرافية، لأنه حاصل مجموعة الظواهر والتحولات الديموغرافية الأساسية المعروفة، الولادات والوفيات والهجرة.
0: وتفيد دراسة التركيب السكاني في معرفة ما يمتلكه المجتمع من موارد بشرية وتصنيفها حسب قطاعات النشاط الاقتصادي المختلف،
1: حيث يمكن أن يستدل منه على حجم القوى العاملة في المجتمع، ونستخرج منه مؤشرات أخرى ذات دلالة اقتصادية كنسبة الإعالة على سبيل المثال.
0: والتركيب السكاني أنواع وأشكال عديدة، منها التركيب النوعي، المهني، اللغوي، التعليمي، الزواجي وغيرها، ولكننا سنعرفكم بأهمها، وهما التركيب النوعي والتركيب العمري.
1: التركيب النوعي، يعتبر هذا النوع من التركيب هاما في دراسة السكان، وذلك لما له من نتائج على دراسة العمالة والهجرة، ويقصد به نسبة الذكور لكل 100 أنثى، ويعرف بنسبة النوع التي يمكن حسابها على النحو التالي:
0: نسبة النوع تساوي عدد الذكور مقسوما على عدد الإناث مضروبا في 100.
1: فإذا افترضنا أن عدد الذكور في مجتمع ما يساوي 1,000,000 ذكر وعدد الإناث يساوي 900,000 أنثى، فإن نسبة النوع يساوي 111، أي أنه يوجد 111 ذكرا مقابل كل 100 أنثى.
0: أعزائنا، وتتأثر نسبة النوع في المجتمعات زيادة ونقصانا ببعض العوامل أهمها:
1: اختلاف معدل المواليد لكل من الذكور والإناث،
0: اختلاف معدل الوفيات لكل من الذكور والإناث،
1: الهجرة الوافدة والمغادرة لكل من الذكور والإناث،
0: الحروب التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في وفيات الذكور.
1: وتختلف نسبة النوع من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى في نفس البلد، حيث يلاحظ أن نسبة النوع في المدن ترتفع وتقل في المناطق الريفية.
0: ويلاحظ في بلادنا أن نسبة النوع فيها حوالي 96 ذكرا لكل 100 أنثى، وهي في المناطق الحضرية 119 ذكرا لكل 100 أنثى، أما في المناطق الريفية فتبلغ حوالي 93 ذكرا لكل 100 أنثى. والآن ننتقل للتعريف بالتركيب العمري.
1: يقصد بالتركيب العمري للسكان توزيعهم حسب فئات السن المختلفة، ويقسم السكان حسب التركيب العمري إلى فئات عمرية خمسية من يوم الولادة حتى الرابعة، ومن الخامسة حتى التاسعة، ومن العاشرة إلى الرابع عشر،
0: وإما إلى فئات عمرية عريضة أي من يوم الولادة حتى السنة الرابعة عشر، ومن الخامسة عشر إلى التاسعة والخمسين.
1: وهذا التقسيم إما أن يكون أرقاما مطلقة أو نسبا مئوية من جملة السكان، وكل فئة تمتاز بخصائص وصفات خاصة بها عن الفئات الأخرى.
0: ويتأثر التركيب العمري بجملة من العوامل كمعدل المواليد والوفيات زيادة أو نقصانا والهجرة، ويكتسب أهميته عند وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية، كما يساعد الدولة على معرفة عدد السكان داخل وخارج قوة العمل وأشياء أخرى. أيها الأعزاء، إذن هذا هو علم الديموغرافيا، علم السكان، الذي عرفنا أنه علم إحصائي يهتم بدراسة حجم وتوزيع وتركيب السكان والتغير الأفقي والرأسي في المواليد والوفيات والهجرة، ثم التغير الاجتماعي للفرد في المجتمع بصوره المتعددة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.
1: وبدت أهميته تتزايد يوما بعد يوم، حيث تتأثر حياة المجتمعات بعضها ببعض، وترتبط الظواهر السكانية في معظم أقطار العالم إن لم يكن كلها بالسياسات الإقليمية والدولية التي تتشابك في نهاية الأمر لتكون صورة عالمية ذات علاقات متبادلة بين أجزائها. ولذلك فإن معرفة الحقائق السكانية تعد أساسا هاما لفهم الكثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الدولة أو على صعيد المجتمع الدولي.
0: وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات السكانية تعتمد على مجموعة من المصادر الإحصائية، وهي التعداد السكاني العام، المسح بالعينة، الإحصائيات الحيوية، وسجلات الهجرة.
1: وكلما ازداد وعي المجتمع كانت تلك البيانات صادقة ومطابقة للواقع، وهو ما يمكن من قيام عمليات التخطيط السليمة التي تتبناها الدولة.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا وبحثنا في علم الديموغرافيا، علم السكان.
1: نرجو مستمعينا أن نكون قد أفدناكم.
0: نلتقي في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أسس العلوم.
3: الإعداد والتقديم هاشم أحمد شرف الدين.
2: تشترك في التقديم زهور ناصر.
3: أسس العلوم من إخراج محمد يحيى الحلالي.
4: من الإرشيف.
5: إذاعة صنعاء منارة للوعي، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
4: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
4: من الإرشيف.
7: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
8: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. صحيح أن موقف اليمن قيادة وشعبا وقوات مسلحة من الحصار الإجرامي القاسي والآثم المستمر والذي يقوم عليه العدو الأمريكي الصهيوني السعودي، وهذا الأخير هو الذي يمثل رأس الرمح السام في هذا العدوان الحصاري المستمر منذ قرابة 12 عاما، وهو الذي يتولى كبره من كل نواحيه التنفيذية والدعائية والسياسية، وهو الذي يتبناه من ألفه إلى يائه. صحيح أن موقف اليمن من هذا الحصار الجائر والذي يقوم اليوم على المعادلة الدالة، معادلة مواجهة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد واستهداف كل تحشيد للعدو السعودي في أي مكان من جغرافيا الأرض اليمنية، هذه المعادلة وهذا الموقف هو موقف محق بكل المعايير القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية ومن جميع النواحي، لكن حدود هذا الموقف وأبعاده الجيوسياسية وكذلك أبعاده وحدوده الروحية والإيمانية والثقافية والجهادية والإيمانية والإنسانية، كل هذه الحدود والأبعاد تعطي لهذا الموقف ما يجعله أرحب وأوسع بكثير مما قد يبدو عليه لدى الوهلة الأولى. فاليمن، وكما أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، اليمن بشعبه ومشروعه القرآني وثقافته التحررية الإسلامية الناهضة وبشعبه وجيشه ليس أنانيا وليس مقتصرا في مواقفه على ما يحقق مصالحه الذاتية كشعب، رغم أن ذلك من حقه تماما، لكنه يفكر على نحو أوسع وأعمق، على نحو ذلك الذي يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كما وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وهؤلاء هم أهل اليمن منذ أقدم الأزمان، منذ الأنصار، منذ الأوس والخزرج، بل ومنذ ما قبلهم. هذا هو اليمن الذي يؤثر على نفسه، ورأى العالم بكله كيف أنه تناسى جراحه ونسفه وآلامه وأوجاعه نتيجة العدوان البربري الهمجي الذي استمر منذ العام 2015 وعلى مدى سنوات طويلة، وما زال في شقه الحصاري مستمرا إلى اليوم. كيف تناسى اليمن هذه الأوجاع وآثر قضية الشعب الفلسطيني التي نظر إليها من منظار قرآني وإنساني وأخلاقي ومبدئي، كما هي هذه القضية باعتبارها قضية القضايا بأبعادها الإسلامية والتاريخية والإنسانية والروحية. وقدم الشعب اليمني نموذجا لكل الشعوب العربية والمسلمة في كيفية النظر إلى أمثال هذه القضايا، ونحن دائما نصوب الوجهة في المثال والاستشهاد على قضية فلسطين كما تستحق النظر إليها وفق أبعادها ووفق ما تعنيه لهذه الأمة من جميع نواحيها وأبعادها وفي شتى حدودها المعنوية والجغرافية والسياسية والحضارية وبكل أبعادها الشاملة. هذا هو اليمن الذي استطاع بثقافته القرآنية أن يحدد رؤيته لكل ما يتعلق بمصيره ووجوده وبمصير ووجود هذه الأمة التي ينتمي إليها، بل وعلى المستوى الإنساني عموما. وبناء على ذلك ففلسطين هي قضية كينونة وشرف وكرامة لهذه الأمة، والشعب اليمني هو الذي يستشعر هذه الأبعاد من موقعه كشعب يمثل القلب والمهجة لهذه الأمة. لأجل فلسطين سالت وتسيل هذه الدماء الغزيرة الطاهرة، وعرجت إلى بارئها أزكى الأرواح والمهج، وهانت أعظم التضحيات الجسام لأبناء أمة القدس الأبرار الميامين في كل جبهات المواجهة مع غيلان الشر الصهيوني الإبستيني الاغتصابي الاحتلالي الهائج المتوحش. إنها فلسطين وقدسها ذات القداسة الراسخة في صميم قلب كل مؤمن حر من أبناء هذه الأمة بأنفاس قرآنية ليس من شأنها أن تنقطع، وهي تشهق إيمانا ويقينا وتزفر بالستيات وفرط صوتيات ومسيرات كاسرة لغرور العدو القاتل الألد، وهازئة من إرعاده الدموي الظالم الغاشم الحاقد المعربد في أجواء منطقتنا وبحارها، محاولا عبثا وعبر عدوانه الهمجي الدموي المدحور المهزوم على الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى لبنان وأيضا على أهلنا في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس التي تتوالى المساعي الصهيونية من أجل تهويدها ومحوها من ذاكرة الوجود الإنساني سياسيا وحضاريا، ولكن عبثا يحاول هذا العدو عبر هذا العدوان الشامل على أبناء هذه الأمة من طهران إلى غزة إلى صنعاء إلى كل مكان وإلى بيروت، يحاول ثني الأحرار والشرفاء في هذه الأمة عن موقفهم الأقدس والأنبل والأشرف ووجهتهم بكل هذا الجهاد والاستبسال والثبات والصمود والتضحيات. فلسطين وقدسها ذات القداسة الأولى والمركزية لدى أبطال هذا المسار المجاهد المقاوم الميمون، ولن يفلح هذا العدو أبدا سواء في هذا الهدف المركزي بالنسبة إليه أو في بقية أهدافه الشيطانية الخبيثة والتي ترمي إلى الاستحواذ على كل متعلقات وجود هذه الأمة في حاضرها وفي مستقبلها.
8: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
10: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعين الأعزاء، في هذه الأثناء سنكون على موعد مع الإذاعة المدرسية من مدرسة السيدة زينب عليه السلام مديرية صنعاء الجديدة.
11: أهلا وسهلا بكم في مدرسة السيدة زينب في مديرية صنعاء الجديدة محافظة صنعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وخير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نلتقي بكم اليوم في إذاعتنا المدرسية لنحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف، يوما أشرقت فيه نور البداية وبددت ظلمات الجهل بقدوم المصطفى. ولأن رسالته جاءت بالعدل والرحمة ونصرة المستضعفين، فإننا نربط ذكرى مولده الشريف بقلوبنا النابضة بالحب لنهجه والوفاء بقضايا أمتنا الإسلامية. إن نبينا الكريم ترك فينا أثر ما إن تمسكنا به لنظل أبدا، ترك فينا النور المبين والصراط المستقيم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب العظيم فقال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثره الرد، ولا تنقضي عجائبه. والآن لنستمع إلى آيات عطرة من هذا الكتاب الحكيم، فليتفضلن الطالبات مشكورات مأجورات.

الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

بلوى بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها.

0: كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
1: صدق الله العظيم. من فيض النبوة ومن دواعي كلام الحبيب المصطفى الذي أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا نسير على خطأ سنته المطهرة لنتعلم كيف يكون الحب الصادق لرسول الله. نترككم الآن مع فقرة الحديث والطالبة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسول الله.
1: صدقت يا حبيبي يا رسول الله. الكلمة الطيبة صدقة، وهي النور الذي يضيء العقول ويوجه السلوك. وفي ذكرى ميلاد صاحب الخلق العظيم نستمع الآن إلى كلمتنا لهذا اليوم تقدمها لنا الطالب.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأرسل إلينا خير الأنام سيدنا محمد صلوات ربي عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، والصلاة والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وها نحن اليوم نقف أمام ذكرى عظيمة، ذكرى مولد سيد الخلق ونور البشرية سيدنا محمد صلوات ربي عليه وآله وسلم. لنستذكر اليوم الذي أشرق فيه نور الهدى وارتفعت فيه لواء التوحيد وبدأت به مسيرة الخلق والعدل والرحمة. إن المولد النبوي ليس مجرد ذكرى تمر في صفحات التاريخ، بل هو مناسبة نستحضر ميلاد النور الذي أخرج البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، يوم تحطمت فيها عروش الوثنية أمام كلمة لا إله إلا الله وانحنت فيها أصنام الأرض لعظمة الوحي. فلنحيي هذه المناسبة بإحياء سنته وتعظيم القرآن الكريم وتربية الأجيال على الإيمان والعلم بأن الأمة التي تحيي ذكرى نبيها بإحياء القرآن في الواقع فهي أمة لا تموت مهما تكالبت عليها المحن. فسلام عليه يوم ولد بالهدى، وسلام على من شق نور على نور الرسالة، وانشق على نور على من نوره تبدل في موازين الأرض. نسأل من الله العظيم أن يجعلنا من أتباع النبي الصديق، وأن يرزقنا الاقتداء به في أقوالنا وأفعالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لك. بأصوات بريئة تفيض حبا وشوقا لرسول الله، وبعبارات تملأ القلوب بهجة وسرورا بميلاد الهدى، نترككم الآن مع أنشودة الزهرات ترحيبا وتعظيما بصاحب الذكرى العطرة.

0: شكرا لك. ومضات من الحكمة وقبسات من الهدى النبوي تنور لنا درب الحياة وتذكرنا بفضائل الأعلام وعظمة الدين. ننتقل معكم إلى فقرة كلمات من نور تلقيها علينا الطالبة.
1: كما يقول شهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ماذا يعني هذا؟ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف عظمة هذا القرآن، وهو إنسان رحيم بالناس، حريص على الناس، يحب للناس الخير إلى أقصى درجاته، حتى أولئك الأعداء الذين يواجهونه، لأنه عرف أنه رسول للعالمين. ولا يزال الكثير من الناس معاندين، ومع هذا لشدة أسفه، لأنهم لم يرضوا أن يهتدوا، يكاد أن يقتل نفسه لشدة أسفه. والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وأنزل عليه الكتاب المبين ليعلم الأمة ويزكيهم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهر.
0: شكرا لك على هذه الكلمات. ما أشرقت الأرض بنور مثل نور محمد، وما جادت قوافي الشعراء بأجمل من مدح المصطفى، فهو الملهم لكل حرف والنور لكل درب. نترككم الآن مع أبيات شعرية تفيض بالحب والثناء على صاحب الذكرى العطرة تلقيها علينا الطالبة.
2: يا أبجديات الحروف استنفري بمسع جمل، وتحزمي روح الهدى ضمن الفرح والانفعال. رصي وعدي والقفي لأبيات شعري في عجل خطي، قصيدة من دمي خيال لا قالوا خيال هل ينابيع السلا عن بكرها والسعد هل، وازداد نبض الابتهاج المنفرد عن كل حال. طلت تلاوات الهدى في ليلنا والبدر طل، وتنفس كبد العمر من أكسجين هاطل وصال. أقبل ربيع الخير، أقبل ربيع الخير بالإيمان والفرحة اكتمل، وشعبنا جاهز قوي مع العيارات الثقال، والحياء مولد من قد الأمة ومصباح الأمل. صلى عليه الله ما صلت بحوره والجبال، صلوا عليه. الله الله من زارت نفوس كيف تتبع منهم أمل، قلوبهم فيها مرض وإذا مرض خصه وضال. ليش النفاق المنزوي في زوايات الاحتلال، إذا الدول من نفسهن بتحتفل لا شي حصل. ذكرى لثورة أنهت المفسد سواء سلم أو قتال، ما بالكم من سيد الكونين ذي حطمه بل، وجاء وخلى الكون يشرق من جنوبه للشمال. المكر والتثبيت آفة من محطات الفشل، والانتقال النوعي المحسوب أبشع انتقال. قولوا لهم بنحتفل بأسلوب رايق مختزل، وإن قالوا المولد غلط لا ما يجوز الاحتفال. قولوا لهم بنحتفل بنحتفل بنحتفل، واليوم يوم المصطفى، كبر وأذن يا بلال. شعب اليمن شعب اليمن في مولده الهادي أبد ما له مثل، حطم وزاح رقام قياسية وزال، عني عن التعريف بحب النبي منذ الأزل.
0: شكرا لك. من أنوار ميلاد نبينا الذي جاء بالحق والعدل ونصرة المستضعفين، ومن قوافي المديح تلتفت بقلوبنا وعقولنا نحو القضية الفلسطينية، مسرى نبينا وموطن كرامتنا الأولى وأرض التي لا تغيب عن وجداننا، فلسطين الذي تصادق فيها حب الرسول مع حب الأرض، والآن مع أنشودة أهات غزة.
3: كل صرخات العالم وكل أمنه لا يضاهي آهات غزة، وكل أرجاء العالم ليس كربع ألم غزة. جروح أطفالها تكبر كل يوم، والدمار فيها يتصاعد باليوم ألف مرة، والعالم صامت دونه.

0: العزة كفى موتي كفى قتلي عندي أخواني كفى موتي كفى قتلي عندي أخواني.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. هتفت بحبك أرضنا وسماؤنا، وحناجر بالشوق ممتلئات، ورجالنا وشيوخنا ونساؤنا، وصغارنا الأشبال والزهرات، وقلوبنا ورئاتنا وعيوننا، والنبض والرايات والقبضات، ومشاعر الأفراح في أعماقنا بمشاعر التعظيم ممتزجات، حتى كأنك أنت لا ذكراك من سيزورنا تتسارع النبضات، حتى كأن أكفنا ستصافح الكف الشريف أخضرت الراحات، حتى كأنك أنت ضيف كل بيوتنا فبيوتنا بالنور معروشات، حتى كأنك هذه اللحظات سوف تظل فلتسعد بك اللحظات. والآن لنستمع إلى الإسكتش.
2: تينا يا شيخة، ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟
3: لقد أفتى شيخ الإسلام ابن باز ببدعة ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا خلفاءه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعين له بالشريعة مما بعده، لأن المولد النبوي من المحدثات في الدين.
2: لكن يا شيخة، هناك من يقول بجواز الاحتفال بالمولد الشريف لأنه يعد تذكيرا بأيام الله، استنادا لقوله تعالى وذكرهم بأيام الله.
3: وما هي أيام الله؟
2: أيام الله هي الأحداث والوقائع والنعم العظمى والمناسبة الجاسمة، وقد اعتبر الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم حدث وأعظم نعمة.
3: قلت لك لا تكثرين من الجدال، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث بأمر هذا ما ليس منه فهو رد، وقال في حديث آخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدون المهديين من ما بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواذج، وإياكم والمحدثة بالأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال.
2: لكن يا شيخة،
3: قلت لك لا تكثرين من الجدال، علينا السمع والطاعة ولا تكونين من المقلعين المجادلين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولوا الأمر منكم.
2: أنا لا أجادلك والعياذ بالله، لكني سمعت أن هناك خلافا بين علماء الأمة في حكم الاحتفال بالمولد النبوي، فمن قال إنه بدعة، ومن قال إنه مكروه، ومن قال إنه مباح، ومن قال إنه مندوب.
3: نعم، لقد كان هناك جمع من العلماء أصدروا فتاوى بنكر المولد والتحذير منه عملا بالدلائل الصحيحة القوية وغيرها، وقد خالف بعض المتأخرين فأجازوها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاط النساء بالرجال واستعمال الآلات الملهية وغير ذلك مما ينكر الشرع المطهر، وظنوا من البدعة حسنة. لكن القاعدة الشرعية تقول ما تنازع فيه الناس يرد إلى كتاب بالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: يا شيخة، إن الاحتفال بالمولد بدعة وضلالة وهقلوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الشرك الأكبر.
3: أحسنت يا دلال، ولذلك علينا أن نحارب الاحتفال بالمولد بكل الطرق والوسائل.
2: كيف يكون هذه الاحتفالات بالمولد النبوي شركا؟ إنها مجرد فرحة بمولد النبي، وهم لا يفعلون شيئا سواء بالهاتف بلبيك يا رسول الله، وتقوم الطاسات وترفع الرايات المحمدية والشعارات، فكيف يكون هذا شركا؟
3: إنه غلو، والغلو هو الشرك بعينه، وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
2: لكننا يا شيخة لا نشاهد في هذه الاحتفالات إلا بهجة وفرحة بيوم مولده.
3: أنت على نياتك ولا تدرين بخفايا الأمور، إن علينا مجانبة هذه الأمور الكفرية التي تحدث في هذه الاحتفالات، ولا بأس بأن نخوف الناس من الاحتفال بالمولد لكي نجنبهم الشرك، فالمولد بدعة ويشتمل على الكثير من المنكرات وغير ذلك من الشرع واليعود.
4: ولكن يا شيخة أني أستمع لك من البداية وأنا متأكدة أن هناك شيء في كلامك غير صحيح. فالمولد النبوي هو يوم عظيم جدا لأنه يوم ميلاد هادي الأمة ومخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولقد رأيت في التلفاز أنهم لا يستمعون للمعزوفات والأغاني بل يصلون على النبي ويحيون مولد خير البرايا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
5: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا الإذاعي الخاص بالمولد النبوي الشريف ونصرة قضايا أمتنا. نسأل الله أن يجمعنا بنبينا الكريم في الفردوس الأعلى وأن يفرج الكرب عن أهلنا في غزة وفلسطين. نشكركم على حسن استماعكم. كان معكم في تقديم البرنامج الإذاعي الطالبة جنى خالد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
6: سامعين الأكارم، استمعنا وياكم إلى الإذاعة المدرسية مدرسة سعيد بن قيس الرحبي للبنات مديرية أرحب بمحافظة صنعاء. إذن نعتذر أيها الأكارم، واستمعنا إلى الإذاعة المدرسية السيدة زينب مديرية صنعاء الجديدة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل إلى هذه اللمحة السريعة لدرجات الحرارة يومنا هذا بمشيئة الله تعالى. سننتقل وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية ومعنا على خط الهاتف الأستاذ عبد القادر السهلي. صباح الخير أستاذ عبد القادر. حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة وهل هناك أمطار قادمة بفضل الله؟
1: بكل سرور بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السهل النشرة بالطقس الحالي الذي تشهده معظم محافظات الجمهورية، تقريبا أجواء مستقرة على معظم المحافظات الصحوة عدا السواحل الشرقية، تشهد سحب منخفضة كثيفة قد تطل منها أمطار خفيفة خاصة محافظة المهرة. طبعا بالأمس حضرت أمطار على المحافظات المناطق الوسطى وكذا الهضاب الداخلية، كانت على كمية لها في الضالة 7 مليمتر وكذا في البيضاء 7 مليمتر. على درجات الحرارة طبعا سجلت تجاوزت 40 كانت في سيئون في الزهراء الحديدة وفي حوضة لاحق وكذا في محافظة الجوف. طبعا في فترة ما بعد الظهر يتوقع أن تشكل سحب الرعدية الممطرة خاصة على المستبعات الجبلية وأقدام من الهضاب الداخلية، وقد تشمل أقدام من سهل التهامة. لذا عبر هذا البرنامج المركز الوطني يحذر إخوة قاضي هذه المناطق من تدفق السيول، وينصح بعد عبورها وكذا سائقي المركبات على الطرقات الجبلية نتيجة الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وهطول الأمطار. الأجواء طبعا حارة على الصحارى وكذا السهول الساحلية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 إلى 44، وبالتالي وجب أخذ الحيطة والحذر. رياح الموسمية لا زالت على خبيل سقطرة وكذا خليج عدن نشطة إلى قوية السرعة. طبعا أما فيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بمشيئة الله تعالى، العظمى اليوم لهذا اليوم 32 في صنعاء و16 المينيمم، عدن 39-30 في 32-20 المكلا 35-30 في الحديدة 37-32 سيئون العظمى 43 الصغرى 29 سقطرة 35-28 في دمار 26-19 إب 28-14 في الغيضة 30-26 زنجبار أبين 40-28 في الضالع 32-21 الحوطة اللحي 41-28 عتق 38 العظمى الصغرى 28 في مارب 40 العظمى الصغرى 27 صعدة 33-17 في المحوي 27-16 عمران 31-14 في الجوف 40-27 حقة 33-20 في البيضة 30 العظمى الصغرى 18 وفي الجبير ريمة 24-16. هذا كان ملخص للطقس الحالي واتجاه الطقس وكذا درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بمشيئة الله تعالى. شاكرين تواصلكم، نهاركم سعيد في رعاية الله.
0: إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.

البداية بالعناوين. وزارة الإعلام ومؤسساتها تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الوزير هاشم شرف الدين. قوات العدو الإسرائيلي تواصل اعتداءاته على فلسطين ولبنان مخلفا شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات. إيران تحذر دول المنطقة من السماح لأمريكا باستخدام أراضيها في العدوان عليها. وكوريا الشمالية تشير إلى أن السياسة العدائية لأمريكا لم تتغير وتؤكد تعزيزها لترسانتها النووية. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أحيت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها أمس في صنعاء الذكرى السنوية الأولى لوزير الإعلام الشهيد هاشم شرف الدين بفعالية خطابية وثقافية. وفي الفعالية اعتبر نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي الشهيد هاشم شرف علما من أعلام الإعلام اليمني في الصوت والكلمة وشرف المهنة، وأكد المضي على درب الشهيد وكافة شهداء الوطن حتى تحقيق النصر أو الشهادة في سبيل الله والدفاع عن الوطن والأرض والعرض والسيادة. بدوره أوضح وكيل الوزارة لقطاع السياسات والمحتوى الدكتور أحمد الشامي أن الشهيد هاشم شرف كان مثالا للإعلامي المجاهد صاحب النظرة الثاقبة والعزيمة الكبيرة والهمة العالية، مؤكدا أن الشهيد كان حريصا على بناء منظومة إعلامية متقدمة وجبهة إعلامية قوية في مواجهة الأعداء من الصهاينة وأدواتهم. فيما أوضح وكيل الوزارة لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور أن دماء الشهيد وعشرات الآلاف من الشهداء القادة العظماء والوطن هي التي تحرس حاضر اليوم وتؤمن الغد في بلد الحكمة والإيمان. وأشار إلى أن اليمن تحول من بلد عادي وهامشي لا يكترث له أحد إلى قيمة ووزن ينظر إليه العالم بما فيه الأعداء بفضل دماء الشهداء القادة العظماء وكافة شهداء الوطن الذين ضحوا من أجل الوطن وفي سبيل رفعة وكرامة وعزة أبنائه. زارت قيادة السلطة القضائية ووزارة النقل والأشغال العامة والكهرباء والطاقة والمياه والمالية ومصلحة الضرائب والجمارك أضرحة شهداء الوطن الرئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء والفريق الركن محمد الغماري. وخلال الزيارة وضع الزائرون أكاليل من الزهور على أضرحة الشهيد على أضرحة الشهداء القادة مع قراءة سورة الفاتحة إلى أرواح الشهداء القادة وكافة شهداء الوطن الذين ارتقوا في معركة الصمود والثبات في مواجهة العدوان ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وثمنوا تضحيات الشهداء العظماء في مواجهة قوى العدوان والبطولات التي سطروها دفاعا عن الأرض والعرض، مؤكدين أن دماء الشهداء أثمرت اليوم عزة وكرامة وحرية وانتصارا لليمن واليمنيين. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين مساء اليوم بعد قصف طيران العدو مركبة في حي تل الهوى في مدينة غزة، كما استشهد مواطنان بقصف العدو على مجموعة من المواطنين في محيط منتزه البلدية غرب المدينة، وأصيب 5 مواطنين بينهم طفل وفتاة إثر إطلاق نار عدواني وإلقاء قنبلة من قبل آليات وطائرات العدو المسيرة في جنوب وشمال ووسط قطاع غزة. إلى ذلك حذرت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من وجود نوايا جدية لدى العصابات العملية للعدو الإسرائيلي لقتل نحو 80 بدويا بينهم أطفال ونساء موجودين في مدرسة الشقيري داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء التي يسيطر عليها جيش العدو شمال القطاع. وقالت قوة رادع في بيان لها إن إفادات تلك العناصر أكدت أن كبار العملاء والمتنفذين في عصابة العميل أشرف المنسي يتعمدون ازدراء واحتقار البدو الموجودين داخل المدرسة، الأمر الذي أفضى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة لم تتوقف إلا بعد تدخل العدو الإسرائيلي لصالح العصابة. وأكدت قوة رادع أن العائلات والعشائر البدوية الأصيلة لها موقف وطني ثابت من العصابات العميلة وداعم لجهود الأجهزة الأمنية الرامية إلى تفكيك هذه العصابات.
وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي أمس عدة بلدات صيدا في رام الله، فيما أقامت سلطات العدو مستوطنة جديدة تحمل اسم نوعا إلى جنوب من مستوطنتي جانيم وكاديم المقامتين على الأراضي المواطنين جنوب شرق جنين. إلى ذلك اقتحم مستوطنين صهاينة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وسياسيا، حذر المتحدث باسم محافظة القدس معروف الرفاعي اليوم من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس المقدسية، معتبرا أن القرار يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق منذ عام 1967 واستهدافا مباشرا للهوية الوطنية والثقافية لأجيال القدس. استشهد فتى لبناني متأثر بجراحه جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في بلدة حبوش، كما شن الطيران الحربي المعادي غارات على وادي الحجير ومحيط مرتفع علي الطاهر وبلدات زوطر الشرقية ودوحة كفر الرمان والمنصور جنوب لبنان، فيما نفذت قوات العدو سلسلة تفجيرات في بلدتي حولة وكفر تبنيت وبلدة أرنون وفي الحي المحاذي للطرف الشمالي لقلعة الشقيف. ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الأمريكي الذي استهدف الليلة الماضية جزيرة لارك في محافظة هرمزغان جنوب إيران إلى 3 أشخاص. من جانبه، رد الجيش الإيراني باستهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، كما استهدف القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات. إلى ذلك، أعلنت قوات الجوفضاء إسقاط طائرة أمريكية مسيرة معادية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. ومن جهتها، أعلنت القوات البحرية اندلاع حريق هائل في ناقلة نفط عملاقة بعد اصطدامها بلغمين بحريين وتوقفها بشكل كامل أثناء محاولتها عبور مسار وصفته بغير القانوني جنوب مضيق هرمز. اعتبر مصدر عسكري إيراني أن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن شن الهجوم لمنع إيران من زرع الألغام في مضيق هرمز ما هي إلا مجرد أوهام. وفي ذات السياق، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء المركزي التابع لها في بيان مشترك أنها لن تتحمل أي تجاوز ضد البلاد مهما كان مصدره، وشدد على أنه ليس أمام الجيش الأمريكي المعتدي خيار سوى والانسحاب من المنطقة، ويجب على المسهرين للعدوان ضد إيران أن يعلموا أن القوات الإيرانية المسلحة سواء من الحرس الثوري أو الجيش ستستهدف بشكل قاطع أي مصدر للتجاوز. وسياسيا، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اللقاءات والحوارات التي جرت على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون اتسمت بالجدية والعملية وكانت بعيدة عن البروتوكولات المعتادة. وقال عراقجي أمس إن اللقاءات تناولت عددا من الموضوعات ومجالات التعاون المتاحة، ولا سيما في المجال الاقتصادي إلى جانب مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. وأشار إلى أن الاعتداءات الأمريكية وتداعياتها كانت من بين أبرز الموضوعات التي طرحت خلال اللقاءات، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيواصل وفق تعبيره نضاله من أجل استيفاء حقوقه. قالت كوريا الشمالية أن السياسة العدائية للولايات المتحدة الأمريكية تجاهها لم تتغير، مؤكدة أن أسلحتها النووية تمثل ضمانة مطلقة لسيادتها. وأشدد بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية على أن أي توقع بتخفيف التوترات الإقليمية لا معنى له طالما استمرت السياسات العدائية ضد كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنه مقابل ذلك فإن سياسة بيونغ يانغ تجاه واشنطن لم تتغير على الإطلاق، وأكدت أنها ستواصل تعزيز قدراتها وترسانتها النووية في ظل استمرار التوترات مع الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية.
مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت. هذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. وزارة الإعلام ومؤسساتها تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الوزير هاشم شرف الدين. قوات العدو الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على فلسطين ولبنان مخلفا شهداء وجرحى ودمارا في الممتلكات. إيران تحذر دول المنطقة من السماح لأمريكا باستخدام أراضيها في العدوان عليها. وكوريا الشمالية تشير إلى أن السياسات العدائية للأمريكية لم تتغير وتؤكد تعزيزها لترسانتها النووية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

0: مستمعينا، نستعرض معكم أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لهذا اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026، 19 من ربيع الأول 1448. حريق غامض يلتهم مصنع إسفنج عريق في تعز. عدن تحتشد بوجه الرياض وحملة اعتقالات في المكلا. اليمن الذي خسر عينيه. وفي طيات صحيفة له في ذكرى استشهاد أبو عبيدة العميد سريع، اليمن سيبقى صوتا للقضية الفلسطينية وستظل قضيتها الأولى. الاحتلال السعودي يشن حملة اختطافات في المكلا والانتقال يحشد أتباعه إلى عدن في ظل تصاعد الخلاف مع الرياض. وبعد مارب هجوم مسلح يستهدف كهرباء المهرة. وعلى ضفاف الخبر إكنوميست، لماذا لا يمكن للسعودية هزيمة اليمن؟ تصريحات حكومة الفنادق باستعادة صنعاء محاولة لرفع معنويات أتباعها. ووطن بلا عيون، العصا التي تستحث الذاكرة إلى مدينة الغد البردوني، ذكرى رحيل مؤجل. وفي مفاهيم إيران اليوم في العقل الصهيوني والأمريكي.
1: بعد عدوان أمريكي على لارك، طهران تضرب واشنطن في المنهاد، والملك حسين والأزرق، الحرس الثوري كل إطلاق نار سيقابل بردود أكثر قوة، فانس يقر به خطر الاستنزاف العسكري، ونقد أمريكا نمر من ورق. أيضا من قلب المحور، حماس تصعد الاحتلال في غزة، ليس خروقات متناثرة بل حرب مستمرة، الكيان يعطل التعليم في القدس ويفرض منهجه.
0: وتصعيد صهيوني جنوب لبنان وتفجيرات وحرائق وغارات.

0: ولدينا مقال انتحار الثوري لسعيد محمد لجوستو ديل نوتشي.
1: ونهاية حقبة تاريخية، ميسي يعلن اعتزاله اللعب دوليا.
0: وأيضا في الشأن الرياضي، تصفية كأس آسيا للشباب، منتخبنا يسقط أمام كمبوديا واليابان تسحق الكويت.
1: ورابع رياضي تونسي يختار الهروب في إيطاليا خلال ألعاب المتوسط. وفي صحيفة لا أيضا في صفحتها الأخيرة، ابتكار إيراني يتوج بالذهب في سويسرا.
0: والفن المصري يودع التاجي.
1: إذن مستمعينا الأعزاء، كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. نضم معلومات هشام العيزري. ومن إدارة الأخبار يحيى الأديب، صايمة إبراهيم، عبد الرزاق الباشا. من إدارة المكتبات بسام الحمامي. صالح الشيعاني. ومن الهندسة الصوتية أمين السنحاني. من الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم.

اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تجعله يوم خير وبركة، وترفع عنا كل بلاء، وتدفع عنا كل شقاء، وأن تحيينا حياة السعداء، وأن تكتب لنا ولوالدينا وأهلنا العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن عصيناك جهرا فاغفر لنا، وإن عصيناك سرا فاسترنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل ابتلاءنا في أجسادنا، ولا في مالنا، ولا في أهلنا، برحمتك يا ذا الجلال والكمال والإكرام. اللهم يا قاضي الحاجات، ويا كاشف الكربات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر الزلات، عافنا واعف عنا وفرج همومنا واشرح صدورنا واصلح أحوالنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهدنا سبل السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين.

وإذا الصباح أتى يزف ضياءه فالبس له حلل الجمال سرورا واعقد مع الآمال حلف تفاؤل قل يا صباح غمرت روحي نورا. صباحكم جميل ويومكم شمس تشرق على أرواحكم الطيبة أملا وتفاؤلا.

صباح الخير لمن استيقظ وترك همومه نائبة. صباح الخير لمن لا يوجد من يقول لهم صباح الخير. صباح الجمال لأولئك المضيئين دوما رغم انطفاءاتهم. يقال أن لم تستطع إسعاد شخص تحبه فادعوا الله أن يسعده. صباحكم سعادة لا تنتهي. من جمال نفوسنا نرى جمال الناس، ومن صفاء قلوبنا نحب الناس، ومن الرغبة بالخير تتكون الصداقات الدائمة. وروعة الأشياء لا تلمس باليد، مدخلها العين، محركها الفكر، مستقرها القلب. عش لحظاتك بعين تحب الجمال وفكر منفتح، تستطيع عندها أن ترى جمال الحياة. مهما كانت المصاعب، مهما اشتد الألم، سيبقى الأمل ملجأ الروح.

الحياة مستمعينا الأعزاء تحتاج للشخصيات البناءة التي تزرع الخير، تبني الأرواح، تشجع، تحفز، تدعم وتبذل العون وتجود بالكلمة الطيبة والفعل الكريم، وترى أن نفوس البشر كالحقول التي بالإمكان أن تخرج أطيب الثمار وتزهر. فبمثل هذه الشخصيات النبيلة تنمو الحياة وتزهر. أجمل الناس أثراً هم الذين يتركون من حولهم أفضل مما وجدوه، يزرعون الثقة بدل الخوف، الأمل بدل الإحباط، يمنحون الآخرين دفعة حين تتعثر خطاهم. فالكلمة الطيبة قد تغير مسار إنسان، والموقف الكريم قد يبني روحاً، وشخص واحد بناء قد يكون سبباً في ازدهار حياة كاملة. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. المتسامحون هم أسعد الناس قلوبا، عرفوا قيمة الدنيا فلم يبالوا بأخطاء البشر. يقول أحدهم: لو اجتهدت كل الجهد على أن ترضي الناس كلهم فلا سبيل إليه، فإن كان كذلك فاخلص عملك ونيتك لله عز وجل. ويقول آخر: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله عز وجل. لن ينسى لك ربك كل لحظة سعيت فيها لسعادة أحد وأنت المخنوق بحزنك. لن ينسى جودك وبذلك لأشياء تحبها ولم يبذلها لك أحد في يوم ما. لن ينسى خطواتك لجبر المؤمنين وأنت المغمور بكسورك.

أربع قواعد اجعلها أساساً لحياتك. لا تتغير لإرضاء الناس بل لإرضاء الله تعالى. لا تتلون لنيل إعجاب الناس، ولا تتبدل بسبب فشل، ولا تتكبر بسبب نجاح. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس من شأنك شيء إلا بالله.

قولوا للعابثين إن الإيمان ليس كلمة تقال حين تهدأ الحياة، بل يقين يثبت حين يضطرب، بل يقين يثبت حين يضطرب، ونور لا تطفئه العواصف، وقوة هادئة تجعل الإنسان يمضي في أصعب الطرق وهو يعرف أن الله لا يترك قلبا علق رجاؤه به.

0: قولوا لهم نحن لا نعيش على هامش الحياة ولا نسمح للخيبات أن تصنع لنا ملامح اليأس ولا للعبث أن يسرق من أرواحنا معناها. قد نتعب، قد نتألم، قد نتعثر، لكننا لا نسقط من داخلنا، لأن في القلب يقين يقول إن مع العسر يسرا.
1: بذور الخير التي تزرعها في طريقك ثم تمضي ولا تلتفت إليها، اعلم أنها لا تبلى بل تنمو وتزهر وتثمر، وستجدها في شعور السلام الذي يغمر قلبك، في التوفيق الذي يلازم دربك، في التيسير الذي يعم أمرك، وفي التسخير الذي يحيط بك. فهنيئا لمن يزرع الخير بما يحصده من ثمار.
0: قولوا للعابثين إن الليل مهما طال لا يستطيع أن يلغي الصباح، وأن الغبار مهما ارتفع لا يستطيع أن يغير وجه الحقيقة، إن الضجيج مهما اشتد لا يصبح حقا لمجرد أن صوته مرتفعاً.

لا لأن الطريق سهل، بل لأننا تعلمنا أن الطرق الصعبة تصنع القلوب العميقة، لا لأن الحياة أعطتنا كل ما تمنينا، بل لأننا تعلمنا أن نثق بالله حتى في الأشياء التي لم نفهم حكمتها بعد.

0: اليمن أيها السادة ليس وطن مرسوم على خارطة، كلا، إنه الروح والقلب والنبض، إنه الحياة الحقيقية. فاليمن هي كعبة الأوطان، وهي الروح التي تسري في جوانحنا، وهي النبض التي لا ينطق إلا لن ترى الدنيا على أرضي وصي.
1: إن الذي خلق هذه الحياة أودع فيها أسراراً عديدة لا يدركها إلا المتفكرون الذين يسبحون في آفاق التأمل. ففي سكون الليل آيات، وفي آفاق السماء إجابات، وفي تعاقب الفصول حكايات، وفي تقلب الأحوال دروس. فما الكون إلا كتاب عظيم لا يحسن قراءته إلا ذو قلب يقظ.
0: اليمن هو أرض السدود والملوك، وموطن البن الذي سافر اسمه إلى العالم. مدن عتيقة ما زالت حجارتها تحفظ أصوات الذين مروا من هنا قبل آلاف السنين. هو صنعاء القديمة وشبام وزبيد وسلة وحضرموت وتهامة، والجبال التي تقف شامخة كأنها جزء من كبرياء الأرض.

اليمن وطن كلما ظن الناس أن الحكاية انتهت، خرج من بين الركام فصل جديد. في اليمن شيء لا يفسر بسهولة، شيء يشبه الكبرياء الهادئ، يشبه المزارع الذي يزرع أرضه وهو يؤمن أن الغد يستحق البذرة، يشبه الأم التي تحلم لأبنائها بمستقبل أجمل رغم قسوة الواقع. كم مرت عليك من عواصف يا يمن، وكم تبدلت فوق أرضك الأزمنة، لكنك بقيت حاضرا في ذاكرة التاريخ. ولأنك وطن عريق، فإن حبك ليس مجرد شعار، حبك مسؤولية، وحمايتك مسؤولية، وبناء مستقبلك مسؤولية.

اليمن القوي هو وطن الإرادة. اليمن ليس وطنا لا يعرف الألم، بل وطن يعرف كيف يحول الألم إلى وعي، والتحديات إلى إرادة، والأحلام إلى عمل. اليمن القوي هو الذي يعرف قيمة أرضه ويحفظ ذاكرته ويصون كرامة إنسانه، ويجعل من العلم سلاحا للبناء ومن الوحدة جسرا للمستقبل. هو الكبير العظيم بأبنائه الذين دافعوا عنه بصمود وكبرياء وثبات كثبات جبالنا الشامخة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. التابعة لها أمس أحيت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها أمس في صنعاء الذكرى السنوية الأولى لوزير الإعلام الشهيد هاشم شرف الدين بفعاليات خطابية وثقافية. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفضه بأن تكون هناك منطقة عازلة وحزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة. ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الأمريكي الذي استهدف الليلة الماضية جزيرة لارك في محافظة هرمزغان جنوب إيران إلى 3 أشخاص. ومن جانبه رد الجيش الإيراني باستهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، كما استهدف القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات. اعتبر مصدر عسكري إيراني أن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن شن هجوم لمنع إيران من زرع الألغام في مضيق هرمز ما هي إلا مجرد أوهام. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء المركزي التابع لها في بيان مشترك أنها لن تتحمل أي تجاوز ضد البلاد مهما كان مصدره. أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اللقاءات والحوارات التي جرت على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون اتسمت بالجدية والعملية وكانت بعيدة عن البروتوكولات المعتادة. قالت كوريا الشمالية إن السياسات العدائية للولايات المتحدة الأمريكية تجاهها لم تتغير، مؤكدة أن أسلحتها النووية تمثل ضمانة مطلقة لسيادتها. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا؟
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
8: عيلطف الله، ما نفعل لها.
7: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
8: نسينا.
7: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
8: وهذا ما يقع به؟
7: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
8: خلاص، جل من لا يسهو.
7: السلامة تشتي الحرص.
8: وما نفعل؟
7: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
8: إن شاء الله.
7: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
8: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية فترة تحيا اليمن. عين الإنسانية في اليمن بين قذائف العدوان وصمت العالم.
1: أول شيء أنا اسمي بفينة محمد منصور الريمي، وأتذكر من الحادثة كنت راقدة أنا وأخواني في الغرفة، وبعدها سمعنا الضرب وافتجعنا ورحنا إلى غرفة أمي، وكانت أمي تصوم ذي الحجة، وبعدين أبي راح يجيب لنا سكر من المطبخ، وبعدين أختي رغد كانت نايمة، رحنا قومناها وبزيناها، وبعدين جاء أبي يدنا سكر، وبعدين أمي قالت عتلبس علشان نسير حتى الضرب حتى يهدأ الضرب، ومن بعدها رحنا، بعدين قد إحنا عن خروج أتى الصاروخ الثاني فرجعنا، جاء الصاروخ الثالث، وبعد الصاروخ الثالث كنا تحت الإنقاذ.
0: حين نحدق في عين بثينة اليوم لا نرى مجرد إنسانة أصيبت في جسدها، بل نرى مرآة تعكس ألم أمة بأكملها. هذه العين التي سلبت منها لم تكن مجرد نافذة للروح، بل كانت شاهد على معاناة يومية يعيشها شعبنا في ظل حصار جائر لا يرحم صغيرا ولا كبيرا.
1: طبعاً ما عدرت كيف يعني، كنت تحت التراب، ومن بعدها حتى الصباح سمعت الناس بيصيحوا لنا، كنت يعني بين أفكر، كنت أول شيء خايفة وما أعرف أتنفس، وكنت أقول كيف من عيجي ينقذني، أنا شاعيش ولا شاموت، وين أهلي، وين خواتي، وين أبي، كيف شفعل. ومن بعدها سمعت الناس ينادولي من الليل كذا الساعة 1 أو 2 حتى الصباح، أنا كنت أسمع أصوات غريبة، كنت أسمع كانوا يقولوا وين أهلها، وين أبوها، وين أمها، كيف عنفعل، وكنت أسمع سيارة الإسعاف بدؤوا يعني يفتحوا الحجار وكذا تحت الإنقاذ. بعدين أنا رفعت يدي وكنت أسمع أصوات من حولي، لكن كنت خايفة. بعدين بزاني عمي للمستشفى، كنت يعني فيني إصابات ودكمات في جسمي وفي رأسي، حتى عيوني كبرين، فكنت ما أشوفش الناس من حولي، كنت أسمع لكن ما أشوفش. وبعدين كانوا بيجيبوا لي الهدايا وكذا، وما أعرفهم شهول الناس، وبعدين كنت مستغربة، فجاءت لي الفكرة، فتحت عيني، وبعدين كنت أشوف الناس من حولي وأشوف عمي وخالتي وعيالهم، وبعدين كنت أفكر وين أهلي وين خواتي وكذا، وبعدين كنت خايفة في هذاك الوقت، وكنت أشوف الناس وكنت أسأل عمي وين أبي وين أبي وين أهلي وكذا، وهو كان بيقول لي هم بايجوا، وكان أكثر واحد كنت خايفة وقلقة عليه أمي وأخواني وأبي، كنت خايفة عليهم وقلقة، وكنت أقول كيف حالتهم، كيف حال أختي رغد، كيف حال عمار، وينهم. بعد 5 أيام قلت له هيا وينهم ليش ما يجوا، قال هم عند رحمة الله في الجنة وكذا. وبعدين من بعدها زعلت وبكيت، وكنت يعني أقول وينهم وينهم وأبكي. والذي استشهدوا من أسرتي هما أمي وأبي وخالي وأخوتي، أختي الأولى آية، وبعدها آلاء وبرديس وعمار ورغد، وكنت في حالة رعب وخوف، وكنت أقول متى أشوفهم وكيف أشوفهم، كنت أسأل عمي وهو يقول أشوفهم في الجنة إن شاء الله ونجتمع وكذا، فإني يعني فاقدة أمي وأبي وأخوتي، ويعني مشتاق لهم. أول حاجة قالوا لعمي عنصير نتصور وكذا، ما نش داري وينه، وعين استدرجونا يعني للسعودية، طلعونا فقط طيارة للرياض، يعني للرياض. كان عمي يعني في الأمام وإحنا كنا في الخلف، يعني ماشي كنا دارين إن عمي معانا، يعني معانا فوق الطيارة. أنا يعني دارين إنهم بزونا وخطفونا وطرحونا يعني في فندق، وبي ما كانش موجود معانا، عمي ما كانش موجود معانا، وكانوا يعني حراسة شديدة وكذا، وكنا ما إحناش دارين وين عمي، وكنا خايفين عليه وكذا. وبعدين بزونا وطرحونا في شقة، كانوا يعاملونا يعني معاملة سيئة وكذا، وكانوا بزوا عمي، وكانوا يقولوا انتم اجلسوا هنا، ممنوع خرجة، ممنوع تخرجوا، ممنوع تدخلوا، يعني ما كانوا يخلونا نخرج. وكانوا صح انهم يجيبوا لنا اكل وكذا، كانوا يرجموا من فوق الباب، يعني كنا في شقة، كانوا يرجموا لنا من فوق الباب، لكن احنا نخرج وكذا لا. وكان في واصل حراس يعني باب الباب. بعدين بدأنا يعني نفعل المنشورات وكذا، كان عمي يعني راسل خالتي ويقول لها كيف نفعل وكذا، وعين كنا نرسل لها الفيديوهات ويفعل لها المنشورات. كنا نقول حبسوا عمي معنا وخطفونا وما احناش دارين وينه مدري ايش وحبسوه، يعني كنا خايفين عليه. بعدين لما فعلنا المنشورات ورسلنا لعمي وليد كان في صنعاء، بعدين بدأ ينشر، بعدين السعودية بصرين المنشورات وكذا، وبعدين خرجونا يعني يودونا لليمن. وبعدين ذاك اليوم جاء عمي علي، وهو يعني لابس حق السجن وكذا، والصندل هذا يعني كان شكله يعني خلوه مدري كيف مش تمام. وبعدين بزونا وكنا في المطار، جاء عمي وبعدين يعني سلمنا عليه وكذا، وحكى لنا القصة كيف كانت وكيف كانوا يعاملوه. من بعدها بزونا وودونا لليمن. أتمنى لو أهلي يرجعوا يعني ونعيش ونكون يعني مجتمعين، ونعيش معاهم ويعيشوا معانا يعني، وأكون معاهم يكونوا معي، ونكون نلعب يعني ونتكلم كذا. أطالب إنهم يرجعوا حقوقنا، إنهم يعني ليش يفعلوا هذه الجرائم، ويعني الله لا يوفقهم يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله لا يسامحهم. ويعني وهم ما دام للآن وهم يعني يفعلوا الجرائم والعدوان على اليمن، فإنه نشتي نطالب وإن إحنا نرد الصاع صاعين، يعني ونقول الله لا يوفقهم ولا يبري ذمتهم ولا يجري ذمتهم ولا نقول للعدوان أن يوقف الحرب علينا، وما ذنبنا حتى يأتوا إلينا، وليش يعني ضربونا، وأش ذنبنا، أش فعلنا فيهم. وهذه رسالتي إليهم، أن يوقفوا الحرب علينا، وأن نقول لهم ما ذنب الأطفال والنساء، وماذا فعلنا بهم حتى يفعلوا هذا الشيء بنا وبأهلي وبالأطفال. أطالب أن الذين ارتكبون الجريمة، جريمة قتل أمي وأبي وأخوتي، أن يحاكموهم، وأن يشفي الله غليل صدورنا منهم.

0: أيها الأفاضل، نما حل بعين بثينة هو جرح غائر في الجبين الإنسانية، نموذج مصغر لما يفعله قصف العدوان وطائراته في كل زاوية من زوايا بلادنا. إنها ليست مجرد إصابة عابرة، بل هي حلقة في سلسلة مأساة صحية خانقة. فالحصار السعودي الأمريكي الظالم لم يغلق الموانئ والمطارات فحسب، بل أغلق أبواب الحياة أمام ملايين المرضى من اليمنيين. أليس من العار أن تمنع الأدوية والمستلزمات الصحية والطبية عن شعب بأكمله، وتحرم الأمهات من أدوية الحمل والأطفال من لقاحاتهم، والمرضى من فرصتهم في الحياة؟ هذا الحصار الذي تزعمون أنه لحماية الملاحة وفي حقيقته حرب على الصحة، فقد تحولت مستشفياتنا إلى ورش للعلاج دون أدوية، وأصبح الطبيب اليمني يقاتل بيد واحدة بينما يبحث عن دواء لمرضاه باليد الأخرى. إن تداعيات هذا الحصار على القطاع الصحي كارثية، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من الجوع، ويفتقر ما يقارب عن 19 مليون إنسان إلى الرعاية الصحية الأساسية، بينما يعجز نظامنا الصحي المنهك بسبب العدوان عن مواجهة الأوبئة والحصبة التي تعصف بأبنائنا بكبارهم وصغارهم.
1: عام من الصراع مع مرض السرطان لم يكن كافيا لإنهاء معاناة هذا المريض الخمسيني الذي ينتظر عاجزا لعدم توافر الأدوية الخاصة بعلاجه، وإن وجدت فبأسعار خيالية تفوق قدرته المعيشية. ومع إغلاق مطار صنعاء وتحكم قيود الحصار بالسفر للخارج، تضاءلت فرص الشفاء كما يقول.
2: مريض من السرطان ونعاني منه شر عديدة، ولا نشر العلاج إلا من خارج بسبب العدوان على الشعب اليمني والحصار، ونحن محتاجين للعلاجات ضروري بحسب نحن لا لنا قدرة نحن نخرج إلى الخارج نسافر. مغلق علينا كل الطرق.
1: امتدت أزمة حصار التحالف إلى تعطل غرف العمليات والعناية المركزة، حيث تسبب نقص أدوية التخدير والإنعاش في تعليق جراحات القلب واستئصال الأورام. وأكدت الصحة اليمنية في مؤتمر صحفي بصنعاء تنصل المنظمات الدولية وتجميدها تمويلات تجاوز 78 مليون دولار مخصصة للأدوية والتشغيل.
3: تراجع المنظمات الإنسانية والدولية ليس نتيجة عجزا تمويليا، بل سياسة ممنهجة بضغوط سعودية وأمريكية لإيصال النظام الصحي للإنهيار، فلم ترفد المنظمات من خطة الاستجابة الصحية رغم تمويل المانحين في عام 2019 ميلادية سوى 19%، وبعجز 81% حتى انعدمت تماما.
1: وأمام هذا الشلل تحذر الكوادر الطبية من ارتفاع الوفيات الناجمة عن الغيبوبة السكرية والفشل الكلوي، في ظل عجز المستشفيات الحكومية وتجاهل دولي لهذه الكارثة الإنسانية. 12 عاما من المعاناة، ولا يزال المرضى اليمنيون يدفعون من أجسادهم وصحتهم الفاتورة الأكبر لأزمة إنسانية تتطلب حلا عاجلا من خلال رفع الحصار عنهم.

إن صمود بوثينة وشعبها في وجه هذا العدوان هو صمود شعب قرر أن يدفع ثمن كرامته غاليا. هي ليست مجرد إنسانة جريحة، بل هي رمز لإرادة الحياة التي تتحدى قنابل العدوان وقيود الحصار، وتعلن للعالم أننا هنا نتنفس رغم الأنفاس الخانقة، ونمضي قدما رغم الجراح حتى يتحقق النصر وتنكسر قيود الظلم.

0: مؤتمر صحفي لهيئة المستشفى الجمهوري التعليمي. المؤتمر الصحفي سلط الضوء على تداعيات الحصار السعودي منذ 12 عاما وما خلفه من تداعيات إنسانية بحق مرضى الأمراض المزمنة.
1: مرضى الفشل الكلوي، نحن نلعب جميعا أن مرضى الفشل الكلوي هم الأحياء الأموات، إذا لم يعمل لغسلة ويقوم بالغسيل الكلوي ربما يتعرض للموت، والعدوان يقوم بعمل تأخير وصول مواد الغسيل الكلوي بشكل عام مما يؤثر على حياة المرضى. أبي السرطان كما تعلمون أنا بحاجة أن تصل بعض الأحيان في 42 ساعة 48 ساعة، يعني بحاجة إلى أنها تكون سريعة جدا، يعني تصل إلى المريض بسرعة كبيرة جدا. تأخيرها وتأخيرها في المنافذ يؤدي إلى قلة فعاليتها مما يؤدي إلى يعني تأثيرها في المريض يكون تأثير غير جيد.
2: ومن بين الاحتياجات التي لا تحتمل النقص أو التأخير أدوية التخدير التي تعد من المستلزمات الأساسية لإجراء العمليات الجراحية بأمان.
0: 12 عاما واليمن بين فكي الحصار المباشر بحصار مطار صنعاء والموانئ وغير المباشر من خلال الإجراءات التعسفية غير القانونية تجاه سفن إمدادات الدواء.
1: الثلاجات المبردة والأدوية بحاجة التي بحاجة إلى تبريد نعاني بها شكل كبير جدا جدا جدا، كان بالإمكان أن تدخل عن طريق مطار صنعاء، يعني مباشرة من مطار صنعاء من يعني من أي مطار آخر إلى مطار صنعاء وإلى المرضى والجرحى والذين في حاجتها، لكن العدوان تسبب في تأخير كبير جدا للأدوية المبردة بشكل عام. أيضا ما يقوم به العدوان من تأخير للشحنات في جيبوتي وفي غير جيبوتي، يعني تخيلوا بعض الأدوية تصل إلى جيبوتي، بعض الشحنات الأدوية تصل إلى جيبوتي وتتأخر في جيبوتي من 3 إلى 4 إلى 5 أشهر بدعوى أنها بحاجة إلى الفحص وإلى التفتيش وإلى وإلى وإلى، وهذه من الإعاقات التي يعملها العدوان ويحاول تأثير على أبناء المجتمع والوطن.
0: وخلال المؤتمر الصحفي أوضحت وزارة الصحة بعض الاحتياجات الدوائية الضرورية والتي يعاني بسبب انعدامها آلاف المرضى اليمنيين،
3: أبرزها مرضى داء السكري أكثر من 1,500,000 مريض، الأنسولين المخلوط المعكر احتياج سنوي أكثر من 1,000,000 وحدة شبه منعدم، الأنسولين الصافي احتياج 30,000، عبوة سنويا غير متوفر، الأنسولين طويل المفعول احتياج 10,000 عبوة سنويا غير متوفر، أقراص السكري للسكر الكاذب احتياج 60,000 قرص غير متوفرة منذ فترة طويلة، مرضى الهيموفيليا واضطرابات النزيف الدموي، العامل الثالث احتياج أكثر من 100,000 فيالة سنويا، العامل التاسع احتياج أكثر من 50 فيالة سنويا، الهيبارين 10,000 وحدة غير متوفر، هرمون النمو 10,000 عبوة غير متوفر، الإيمينوغلوبولين 20,000 عبوة غير متوفر، الأنتي دي حوالي 25,000 عبوة غير متوفر.
0: آثار وتداعيات كارثية خلفها العدوان والحصار السعودي على اليمن منذ 12 عاما، مما حول أمراضا مزمنة قابلة للعلاج إلى أحكام إعدام مؤجلة طالت آلاف المرضى اليمنيين.
4: هذا هو الحصار الذي أطبق على الكثير والكثير من اليمنيين، بالملايين منهم، حصار ظالم وجائر لا يرى إلى الإنسان وإنما يرى إلى أهدافه الظالمة والغاشمة والمتكبرة والمتجبرة، ولكن الشعب اليمني دائما وأبدا ما يثبت أنه قادر على العيش والحياة مهما كانت الصعاب. يا لفضل الحديث في هذه الزاوية، لدينا على خط الهاتف الدكتور مطهر المروني مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
5: مرحبا بكم، أهلا وسهلا وبالأخوان المستمعين الكرام، حياكم الله.
4: حياكم الله دكتور مطهر. ونحن نستعرض إحدى زوايا الانكسار الإنساني وبثينة، عين الإنسانية. إذا كانت عين بثينة قد التي فقدتها بقذيفة هي عنوان الألم، فكم عينا أطفأها الحصار بصمت في غرف العناية المركزة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع يعني هام ومؤلم جدا بالنسبة للشعب اليمني، ما تعرض له من عدوان وحصار، وكانت هناك نماذج يعني حية من الأطفال والنساء والكبار والصغار، ما نماذج حية على إجرام وتوحش العدوان السعودي الأمريكي على مدى 12 عاما. هذا العدوان البغيض المجرم الذي شنه على العدو السعودي الأمريكي على شعبنا بدون أي ذنب. وفي ليلة من ليالي بدأ العدوان، وكان أول ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، حتى الأطفال كانوا في بطون أمهاتهم أجنة واستشهدوا نتيجة للعدوان السعودي الأمريكي من أول ليلة. استهدف عشرات المواطنين الأبرياء وهم نائمين في مساكنهم، وكان على جلهم من النساء والأطفال، وكانت هناك آلاف العيون وآلاف القلوب وآلاف الأجساد، عشرات الآلاف الأجساد التي دمرها وأحرقها وقتلها العدو السعودي الأمريكي على مدى 12 عاما. ومازال العدوان والحصار مستمر. كان القضاء الصحي هو من القضاءات التي تعرضت في عدوان همجي وبربري وحشي من العدو السعودي الأمريكي خلال هذه الفترة، وبعدة أشكال استهداف مباشر وغير مباشر، بدءا بالاستهداف المباشر بقصف المستشفيات والمراكز وغيرها من المرافق الصحية في المدن والأرياف، إضافة إلى استهداف القطاع الصحي بمنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة، وأيضا بقطع أو توقيف رواتب المحامين في القطاع الصحي، والذي

0: في أدوية التخدير وغيرها من الأدوية الحيوية الأساسية الذي يمنع العدوى السعودي وأذنابه في المناطق المحتلة في إعاقة وصول الأدوية الهامة والحيوية والضرورية لإنقاذ حياة الإنسان اليمني في المناطق المحررة، وبسبب إجراءات وإعادة العدوى السعودي لمرتزقته بحصار حتى المريض اليمني وعدم وصول الدواء المقضي الحياتي يعني حتى في أبسط حالاته يعني.
1: نعم دكتور مطهر، إذا كان الحصار سلاحا لإخضاع الشعب، فكيف تفسرون أن صمود المجال الصحي في بلادنا رغم كل هذا النقص هو أقوى دليل على أن الروح اليمنية لا تكسر بمنع الدواء، بل تتحول كل إصابة إلى وقود لمزيد من التحدي أمام هذا الحصار الجائر؟
0: حقيقة الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله وبفضل إيمان هذا الشعب اليمني بالله سبحانه وتعالى وتوكله عليه، وجود قيادة حكيمة سيد القائد حفظه الله، تجاوز الشعب اليمني هذه ما كان يريد العدو من من من أن يحصل عليه من إخضاع الشعب اليمني ومن إذلاله ومن احتلال كامل أراضيه، إلا أنه الشعب اليمني ومن ذلك القطاع الصحي الذي مثل جبهة كبيرة من جبهات الصمود والمواجهة العدوان، وبذل جهود مخلصة وكبيرة من العاملين في القطاع الصحي، وكانوا على مستوى التحدي، وكانوا أيضا على مستوى الاهتمام بالمريض اليمني وإدراكهم لحجم المؤامرة على المريض اليمني، ولذلك كان القطاع الصحي العاملين فيه على مستوى المسؤولية وقاموا بجهود جبارة، قاموا من خلالها بإعادة تشغيل المرافق وتوفير الكوادر الطبية اللازمة تعويض عن من غادر البلد، ويعني توفير أجهزة ويعني قدر المستطاع والاستفادة من الإمكانات البسيطة والمتاحة في الحد الأدنى، والتي يعني شكلت يعني فعلا ظاهرة من ظواهر الصمود الذي فضل سبحانه وتعالى تمكننا فيه من المحافظة على القطاع الصحي واستمرار تقديم خدمات للمواطنين برغم كل ما يعانيه القطاع الصحي من مؤامرة وحصار، إلا أنه كان هناك يعني فعلا جهود وكوادر مسؤولة وكانت يعني في مقدمة صفوف مواجهة العدوان سواء في الجفات أو في المرافق الصحية من الرجال من العاملين الصحيين النساء والرجال والذين كانوا متواجدين في مرافقهم على مدار الساعة، ومتواجدين أثناء القصف، ومتواجدين لاستقبال الحالات التي يعني تتعرض للقصف والقتل والجرحى والمرضى، كان يتم استقبالهم من قبل الكوادر الطبية، كانت يعني تجاهد في هذه المرافق الصحية على مدار الساعة برغم قلة الإمكانيات والأدوية والمستلزمات وحتى المرتبات.
1: أيضا سيد الكريم، تحدثنا عن الدور الأممي، الدور الذي يريده الإنسان أن يتجلى جليا أمام ما يحدث في بلادنا اليمن، فأين هي دور منظمة الصحة العالمية وهيئة الإغاثة حين تعلن تقاريرها أرقاما فادحة عن سوء التغذية لكنها تكتفي بالتوثيق ولا تحرك سفينة واحدة لكسر هذا الحصار الظالم؟
0: من المنظمات الدولية والعاملة في المجال الصحي الإنساني كثير من أعمالها يعني تكون خاضعة للسياسات وتوجهات العدو الأمريكي، وحتى الأمم المتحدة والمنظمة التابعة لها هي تخضع لسياسة العدو الأمريكي، والدليل على ما حدث يعني كانت المنظمات عاملة في الجمهورية اليمنية وبرغم أنه كانت المساعدة يعني لا تغطي الاحتياجات اللازمة، إلا أنه بسبب الضغوط الأمريكية ومن قبل الأمم المتحدة غادرت كثير من هذه المنظمات وتخلت عن واجبها الإنساني برغم تقاريرها التي توضح وبياناتها التي توضح وجود معاناة إنسانية، وأن اليمن عاش يعني أسوأ أزمة إنسانية في العالم في الفترة الماضية نتيجة العدوان والحصار، وبتقارير أممية ويعني كانت هناك يعني بيانات وتقارير رسمية تصدر عن هذه المنظمات، ولكن في الميدان يتخلون عن المواطن اليمني وعن المريض اليمني الذي يعني هو واجب عليهم بحسب قوانين الأمم المتحدة ومبادئها أن تقدم المساعدة للإنسان المحتاج والمستضعف في أي مكان، إلا أنها بسبب الضغوط الأمريكية تخلت عن هذا الواجب وغادرت كثير من هذه المنظمات ولم يبقى منها شيء ودعمها اختفى تماما، وهذا كله يسبب يعني يسبب وسائل ضغط على الشعب اليمني، ونحن نتذكر جميعا عندما أدرجت الأمم المتحدة السعودية على قائمة الدول التي تنتهك وتقتل الأطفال كيف تم إخراجها من قبل إدخالها في القائمة ومن ثم تم إخراجها من قبل الأمم المتحدة، وصرح أنه تعرض للضغوط وتهديد من قبل السعودية بأنها ستتوقف عن دعم موازنة الأمم المتحدة إذا لم يتم إخراجها من قائمة قتلة الأطفال، فهذه المنظمات الدولية تخضع

0: مصالح الدول المستكبرة والمتجبرة، ويعني ولا تقوم بعملها إلا في حدود ما يسمح لها به من هذه الدول المتغطرسة، وفي مقدمة ذلك أمريكا.
1: نعم، فأمريكا هي الشيطان الأكبر. سيدي الكريم، ولعلنا نختتم هذا اللقاء بنظرة شاملة وكاملة عن تداعيات الحصار المستمرة على النظام الصحي في اليمن وإنسانه في جميع مناحي الأمراض المزمنة والمختلفة. نود أكذا نظرة شاملة لهذا الأمر.
0: طبعا الأمراض المزمنة والأوبئة التي خلفها وتسببها العدوان وزيادة هذه الأمراض، انتشار الأوبئة وإعادة أمراض التي كانت اختفت من بلادنا، ولكن بسبب العدوان والحصار وعدم توفر الأدوية وضعف البنية الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب توقف الرواتب وعدم ونهب ثروات اليمن التي كانت تذهب جزء منها لمساعدة المواطن اليمني وفي رواتب وفي توفير أدوية وغيرها، والأمراض المزمنة التي يعني كثير منها مثل الأمراض الرئيس الكلوي والسرطان، الفشل الكلوي وأمراض السرطان وأمراض القلب والتشوهات الخلقية، كل هذه زادت معاناة المريض اليمني وزادت الحالات طوال هذه الفترة بسبب العدوان والحصار المجرم من قبل العدو السعودي المجرم المتصهين مع وبتعليمات من سياده الأمريكان والصهاينة. وهناك نتذكر قائمة المسافرين المرضى المسافرين للخارج والتي تم تنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على أن يتم يعني عمل جسر جوي لسفرهم، إلا أنه لم يتم مغادرة سوى تقريبا 20 مريض وعانوا الأمرين في الخارج، وكثير من هذه القائمة التي كانت تضم العائلات من المرضى الكثير منهم غادر الحياة وهو منتظر الفرصة للسفر إلى الخارج. وما زال المرضى من يعاني من عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة والأمراض الحالات المستعصية سواء بتوفر علاج في اليمن أو بالسفر إلى الخارج، وكما أن بعض الحالات يمكن علاجها في اليمن مثل حالة العلاج بالإشعاع واليود المشع والذي ممكن يكلف علاجه 100,000 ريال في اليمن، إنهم يذهبون إلى الخارج ويتكلف آلاف الدولارات بسبب عدم سماح دول العدوان بإدخال اليود المشع لليمن لعلاج المرضى اليمني، وبعض المرضى يموت وبعضهم لا يستطيع السفر للخارج لأنه لا توجد لديه هذه المبالغ المالية التي يتكلفها للسفر للخارج، بينما يستطيع أن يعالج ب100,000 أو 200,000 ريال داخل الجمهور اليمني. وكذلك ما حدث مؤخرا من إجراءات تقوم بها حكومة المرتزقة ما تسمى حكومة في عدن بمضايقة أو منع وصول الأدوية المنقذة للحياة ومقدمة ذلك أدوية التخدير إلى المناطق المحررة يمثل يعني جريمة حرب وجريمة إنسانية من قبل العدو السعودي المجرم ومن قبل المرتزقة الخونة الذين يعني يمعنون في حصار المواطن اليمني والذين بكل صفاقة وقلة حياة يدعون أنهم حكومات مثل اليمن ولكنهم يذكرون الشعب اليمني والمريض اليمني حتى وهو في على سرير المرض وفي غرفة العناية المركزة وغرفة العمليات لا يستطيع أن يوفر أدوية التخدير بالقدر الكافي. وحتى الأسبوع الماضي تواصلت معي بعض المستشفيات أن أغلقت العمليات نتيجة لعدم توفر أدوية التخدير والتي تفرض إجراءات يعني إيجابية وإجراءات يعني شيطانية من قبل المرتزقة في المنافذ التي تستقبل هذه الأدوية وحصارها عدم وصولها إلى صنعاء، وهذا كله لنحمل العدو السعودي أولا وأمريكا هذه الجرائم الإنسانية وتوفاة مئات الآلاف من المرضى اليمنيين خلال فترة 12 عاما من الذين لم يتمكنوا من الحصول على توفير العلاج والذين لم يستطيعوا السفر إلى الخارج والذين لم يستطيعوا يعني توفير الأجهزة اللازمة لمعالجتهم في اليمن أو إدخال فرق طبية لقيام بإجراءات يعني عمليات نوعية لا نستطيع أن نعمل هذا في البلد. كل هذه الحالات والوفيات هي بسبب جرائم العدو السعودي والأمريكي ونحملهم مسؤولية كاملة، وبفضل الله سبحانه وتعالى بفضل القيادة والجيش سيتم يعني فك الحصار، وكما توجه الدولة في هذه الفترة والقيادة معادة الحصار بحصار حتى يعني يكف العدو السعودي يده عن اليمن ويدرك أن اليمن دولة مستقلة لها سيادة ولها كرامة وأن شعبها عظيم يستحق كل الاحترام وأن يعيش مثل بقية شعوب العالم بكرامة وعزة.
1: بالفعل سيد الكريم، فهذا ليس حصارا، هذه جريمة إبادة بطيئة تمارس بأدوات الجوع والمرض والدواء الممنوع، ونحن نقول لهذا العالم دماء اليمنيين ليست أرخص من دماء غيرهم وأرواح أطفالنا ليست وقودا لصفقاتكم السياسية. شكرا لكم ضيفنا الكريم الدكتور مطهر المروني مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة.
0: شكرا جزيلا،
1: في أمان الله.

0: حين يصبح الدواء سلاحا للإبادة، لا تسأل عما دمرته الصواريخ، بل انظر كيف يقتل الحصار السعودي ملايين اليمنيين خنقا. في اليمن المريض لا يموت بعلته وحسب، بل بقرار سعودي يمنع عنه قطرة دواء.
1: إنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف.
0: وزارة الصحة في صنعاء تفضح الوجه القذر للنظام السعودي. حرب إبادة صامتة تديرها الرياض تستهدف أكثر من 1.5 مليون مريض سكري. الأنسولين يمنع عمدا ليموت المرضى ببطء.
2: إغلاق مطار صنعاء أدى لنقل الإنسولين برا مع انقطاع سلسلة التبريد، واضطر البعض لشراء أدوية منتهية أو مغشوشة من السوق السوداء، وتراجعت واردات الأدوية 60%، وحرمان آلاف المرضى من السفر للعلاج بالخارج. الحصار الاقتصادي والتضخم، انهيار العملة وارتفاع الأسعار جعل الدواء رفاهية للفقراء.
0: الإجرام يمتد لشل المستشفيات بالكامل، غرف العمليات معطلة وأدوية التخدير محتجزة، مرضى القلب والأورام يتركون لمصيرهم المحتوم.
2: النقص الحاد جعل العمليات الجراحية حتى البسيطة محفوفة بالمخاطر. تعليق العمليات الحرجة والمنقذة للحياة، القلب المفتوح والأورام، مما يهدد حياة المرضى ويزيد الوفيات. انهيار قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة في العناية المركزة.
0: جريمة نزيف ممنهجة تفتك بأصحاب الدم الرقيق. أدوية الهيموفيليا والثلاسيميا ممنوعة من الدخول، حتى أدوية الولادة وفشل الكلى طالها الحصار. مصل داء الكلب ينعدم، ومستلزمات بنوك الدم والكواشف تحتجز عمدا.
2: يعاني المرضى يوميا معاناة متفاقمة، إذ ينتظرون أسابيع أو أشهرا للحصول على جرعة واحدة، ويفقد كثيرون حياتهم بسبب الغيبوبة السكرية والفشل الكلوي. تعليق المنظمات ليس عجزا تمويليا، بل بضغوطات سعودية وأمريكية لإيصال النظام الصحي للانهيار.
0: هذه ليست محض أزمة صحية، بل جريمة حصار. نظام آل سعود يعرف النتائج ويواصل الحصار، فالقاتل لا يحتاج صاروخا ليقتل، فاحتجاز الدواء يتكفل بالمهمة.

0: وتحرير أرضنا وحبوبنا لا تراجع عنه.
1: نؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. نؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل

0: والأفاضل، ومن أخبارنا العاجلة، طيران العدو السعودي المسير يلقي قذيفة على منزل مواطن في مديرية الظاهر. إذن الطيران السعودي العدو المسير يلقي قذيفة على منزل مواطن في مديرية الظاهر، حرب كونية على اليمن من قبل العدو السعودي، ولكن هيهات من الذلة، نحن قادمون لكم وسنؤدبكم أفضل تأديب.
1: نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين، في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة.

0: في اليمن في بلادنا الجريحة لم يعد الدواء مجرد حبوب في علبة، بل صار حلما يطاردك السراب ورفيق درب يقطع المريض حافيا على أحر من الجمر، لعله يجد أملا في صيدلية أوصدت أبوابها قبل أن تشرق شمس النهار. إنها مفارقة مريرة، عالم يطلق الصواريخ إلى الفضاء ويعجز عن إيصال دواء الضغط لعجوز يمنية تهرول خلف رحلة الحياة بنفس متقطع. الحصار لم يحرمنا الغذاء فحسب، بل حرمنا من غذاء الروح وهو الأمل بالشفاء، ومن غذاء الجسد وهو الدواء الشافي. لكننا في اليمن نبشر العالم بأن الروح لا تحاصر، وأن الجراح مهما تعمقت تبقى مفتاح نور حين تحول الألم إلى دعاء يخرق السماء. نعم قدرت لنا هذه المحنة، لكننا علمنا أن أعظم دواء هو التماسك والتضامن، وأن يدا تمتد لتسعف جريحا هي أقوى من كل قنابل العدوان. إلى كل أم يمنية تحمل على كتفها وتجوب الطرقات بحثا عن لقاح، وإلى كل طبيب يخط بأصابعه المرتجفة تشخيصا دون دواء، أقول أنتم التاريخ الذي لا يمحى، وأنتم الوجه الآخر اليمن الذي لا يموت. وختاما نقول لهذا العالم، إن عجزتم عن رفع الحصار فاعلموا أن الله لم يعجزه عن رفع البلاء، وأن أيام الظلم معدودات كما أيام الدواء في صيدلياتنا كانت معدودة. سنصبر وسنشفى ولو بعد حين، وسيأتي يوم يقال فيه كان في اليمن حصار، فكان الدواء فيه هو الإيمان، وكان الشفاء هو الانتصار. كل جرح في اليمن هو قصيدة صمود، وكل حبة دواء ممنوعة هي دليل إدانة في عنق البشرية، ولكننا نعلنها من هنا. مهما طال الحصار فإن صبرنا أطول، ومهما قسى الدواء فإن دواءنا أقوى، وفي النهاية النصر لنا لأن الله مع الصابرين.
1: لن ننسى مشاهد المجازر البشعة، لن ننسى مشاهد أطفالنا حين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، لن ننسى مشاهد نسائنا، لن ننسى الجرائم المروعة، لن ننسى ما حدث لنا ويحدث لنا، لن ننسى أبدا الجرائم البشعة بحق القرى والمدن، بحق الأطفال والنساء، لن ننسى أبدا دموع أمهات الشهداء، لن ننسى كبرياء اليمن الصابر الصامد.

0: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته.
1: هذه جثث الجيش السعودي، وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا في العبودية لكل طواغيت الأرض.
0: على دينه، على قيمه، على إبائه، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكيين، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ عبد اللهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنقنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول بالعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام.
2: في اليمن هذا غير وارد،
0: غير وارد.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم فروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية إلى جانب نسي مباني سكنية وتنفيذ عمليات هندسية في عدة مناطق. حذرت قوة رادعة التابعة للأمن القومي مقاومة الإسرائيلية في قطاع غزة من وجود نوايا جدية لدى العصابات العميلة للعدو الإسرائيلي قتل نحو 80 بدويا داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش العدو شمالي القطاع. اعتبر مصدر عسكري إيراني أن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن شن هجوم لمنع إيران من زرع الألغام في مضيق هرمز ما هي إلا مجرد أوهام. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء المركزي التابع لها في بيان مشترك أن لا تتحمل أي تجاوز ضد البلاد مهما كان مصدره. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مساء أمس إنه لم يعد بإمكان أوروبا الحديث عن استغلالها، هي لا تفعل شيئا سوى تنفيذ الأوامر الأمريكية والرضوخ لإملاءاتها. النبأ الأخير. قال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية روديون ميرشينك اليوم إن الهجمات الأوكرانية على الأهداف المدنية في المناطق الروسية تصاعدت خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 1200 هجوما يوميا. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط
2: الجودة. أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

يتفاجؤون بالبر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه.

إيكونومست، لماذا لا يمكن للسعودية هزيمة اليمن؟ تصريحات حكومة الفنادق باستعادة صنعاء محاولة لرفع معنويات أتباعها. لا يزال الإعلام الغربي يسلط الضوء على التطورات العسكرية بين اليمن والسعودية، والتي تصاعدت وتيرتها أواخر تموز يوليو والأسابيع الأولى من أب أغسطس الماضي، رغم التراجع النسبي في مستوى التصعيد العسكري مع المملكة هذا الأسبوع. تركز التقارير والتحليلات الغربية على المعضلة التي تواجهها الرياض في حال واصلت صنعاء إصرارها على انتزاع حقوق الشعب بالقوة وكسر الحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن منذ 2015 من خلال تثبيت القوات المسلحة اليمنية لمعادلة الحصار بالحصار. الاثنين قبل الماضي من هذا الشهر نفذت صنعاء عملية نوعية استهدفت خلالها ناقلة النفط السعودية أمزانة بالقرب من ميناء ينبع السعودي شمال البحر الأحمر، وتوازيا مع قصف تعزيزات عسكرية دفعت بها السعودية عبر منفذ الوديعة إلى مواقع مرتزقتها في الجغرافيا المحتلة ضمن مخطط المملكة لهجوم واسع النطاق. أما عن نجاح الحصار، في هذا الصدد نشرت مجلة إيكونومست البريطانية تقريرا بعنوان لماذا لا يمكن هزيمة الحوثيين؟ تناولت فيه المشهد في ضوء التصعيد الأخير بين صنعاء والرياض، مشيرة إلى أنه منذ منتصف تموز يوليو وطوال شهر أغسطس الماضيين شنت القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية ضد مصالح نفطية سعودية في البحر الأحمر وداخل العمق السعودي، إلى جانب العمليات والهجمات الأخرى بالطائرات المسيرة والصواريخ على مواقع فصائل المرتزقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواليين للمملكة. أكدت المجلة نجاعة الحصار اليمني الذي أعلنت عنه صنعاء في 20 يوليو الماضي فرضه على الملاحة النفطية السعودية في البحر الأحمر، حيث نقلت شركة كيبلير المتخصصة في توفير البيانات وتتبع حركة الشحن البحري والسلع الأولية حول العالم التأكيد بعدم عبور أي ناقلات نفط سعودية مضيق باب المندب خلال أغسطس. وترى المجلة أن أبرز ما تهدف إليه صنعاء من وراء هذا التصعيد كسر الحصار البحري والبري، كسر الحصار الجوي والبحري، إلى جانب معالجة آثار العدوان السعودي على اليمن لقرابة عقد كامل، ومنها مرتبات موظفي الدولة وغير ذلك، إضافة إلى الأخذ بزمام المبادرة فيما يتعلق بالحرب، وذلك عبر الضربات العسكرية الاستباقية للتحشيدات العسكرية.

تطرقت المجلة أيضا في تقريرها إلى فصائل المرتزقة واصفة ما تسمى بقوات المقاومة وألوية العمالقة بأنها ميليشيا موالية للسعودية والإمارات، وأن ما تسمى بالشرعية يقيم معظم قادتها في العاصمة السعودية الرياض، مشيرة إلى أن توجيه ضربة قوية لصنعاء قد يساعد حكومة الفنادق على استعادة مصداقيتها في اليمن. إلا أن الحقيقة تؤكد وفقا للمجلة بأن هؤلاء يواجهون خصما عنيدا، وسبق أن فشلت الضربات والغارات الجوية على امتداد سنوات الحرب في إضعاف صنعاء.

0: أوضحت أيضا بأن صنعاء تحملت موجات قصف جوي عنيف أمريكي وصهيوني خلال سنوات إسناد غزة، واستشهد رئيس وعدد من أعضاء حكومتها، ولكن ذلك هو الآخر لم يضعفها وسرعان ما استعادت قوتها. تطرقت المجلة أيضا في تقريرها إلى فصائل المرتزقة واصفة ما تسمى بالمقاومة والميليشيا وألوية العمالقة بأنها ميليشيا موالية للسعودية والإمارات، وأن ما تسمى بالشرعية يقيم معظم قاداتها في العاصمة السعودية الرياض. إذن هكذا ما هذا هو ما تشهده المعسكرات الموالية للسعودية والإمارات. هناك حالة من الغضب الشديد ومعرفة بالحقيقة الكاملة بأن السعودية والإمارات تكذب فقط على مرتزقتها باستعادة صنعاء، وهي محاولة أيضا لرفع معنويات أتباعها. لفت تقرير إيكونوميست إلى تصريحات مسؤولي حكومة الفنادق بأن استعادة صنعاء أمر محسوم، واستشهادهم بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا عام 2024 كسابقة لما قد يحدث لصنعاء، وليس سوى محاولة لرفع معنويات أتباعهم. تؤكد المجلة البريطانية أيضا بأن إسقاط العاصمة صنعاء سيكون صعبا، لا سيما وأنها باتت الآن أكثر قوة من سابق، وحتى أثناء المواجهة مع الولايات المتحدة في العامين 2024 و2025 تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاط العديد من الطائرات بدون طيار الأمريكية طراز ريبر، وكادت أن تصيب عدة مقاتلات مأهولة متطورة.
1: السلام عليكم، مساء الخير. نحذر أبناء الجنوب من حدوث كارثة دموية داخل الجنوب، بحيث أننا سلفيين معروفين ونعرفهم أعز المعرفة. الآن تم الاعتماد أكثر من 20 لواء تبع القوات السعودية هنا داخل عدن وأبين ولحم. والله هذا الجوع اللي جوعوا رحنا فيه داخل عدن، هذا الجوع لا راتب لا كهرباء لا ماء، لأجل هذه اللحظة، لأجل أن يجمعوا شبابنا من لحد وأبين وعدن ويافع والضالع، الآن يسجلوهم ألوية، يعني يعطوا ناس ألوية كثرة. يعني استقربت أقسم بالله في كل شارع أحصل السماية، في كل سوق أحصل السماية. نحذر أبناء الجنوب أن ستكون كارثة دموية، نحذرهم أن السعودية زرعت لنا استخبارات سلفية وحابية داعشية قاعدية، نحذر أبناء الجنوب منهم، لأنهم الآن يوزعوا السماير في كل مكان ويجندوهم لأجل يودوهم يحرروا صنعاء. والله هذا الجوع اللي جوعوا رحنا في به لأجل هذا الشيء. معنا هنا شماليين في كل مكان في عدن ملايين، ليش ما يجندوا شماليين؟ ليش ما يجندوا؟ يجندوا لك جنوبين. نحذر أبناء الجنوب، فوالله من قتل خير أبنائنا داخل حضرموت ما يدور لنا الخير داخل عدن. وقدكم تشوفوا الجوع الذي داخل عدن من المحلكة، من السعودية، وصاي السعودية داخل عدن يقوع رحنا لأجل هذا الشيء. نحذر أبناء الجنوب أن الآن في تساجيل وشخصيات بارزة نعرفها عز المعرفة، سجل الآن بكثرة ألوية لواء ولا روى داخل هنا داخل خور مكسر أكثر من 3 ألوية تم اعتمادها، وفي المنصورة وفي البريقة وفي عدن وفي لحج وفي أبين، ونعرفهم عز المعرفة. نحذر أبناء الجنوب، ولقد تواصلت مع الأمين أصدقائي وتواصلت مع جميع الأمين أبناء الجنوب، بعضهم تواصلت معهم وبعضهم سنتواصل معهم بهذه اللحظات.

0: لماذا لا يمكن للسعودية هزيمة اليمن؟
1: المشهد يكشف ما هو أبعد من مجرد طلب عسكري. الرياض تطلب من واشنطن قيادة المواجهة في اليمن والبحر الأحمر. الطلب وفق هيئة البث الإسرائيلية طرح خلال لقاء بن سلمان بالأدميرال براد كوبر منتصف أغسطس الحالي.
2: طلب ولي العهد السعودي من الولايات المتحدة تولي قيادة المعركة العسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ونقلا عن مصادر مطلعة على التطورات.
1: لكن واشنطن أبدت عدم رغبتها في قيادة الحرب وأبدت استعدادها لتقديم الدعم للرياض دون التورط المباشر. وهنا تظهر المفارقة. السعودية صاحبة الإنفاق العسكري الهائل تبحث عن من يخوض المعركة عنها، وأمريكا التي اعتادت تقديم نفسها كقوة لا تهزم تتردد أمام جبهة اليمن، ليس خوفا على اليمن بل خوفا من كلفة المواجهة.
3: خرجت تصريحات رسمية من مسؤول استخباراتي أمريكي يقول أننا لم نكن نعلم حجم الترسانة الصاروخية للحوثي وفوجئنا بما يتم استخدامه من
4: المسيرات. فاجئونا كلنا الحقيقة.
1: في مارس 2025 دخل ترامب الحرب بثقل القوة الأمريكية، أساطيل وطائرات وقاذفات استراتيجية وقصف مكثف، وبعد أسابيع انتهت الحملة بإيقاف الضربات الأمريكية دون تحقيق أي من أهداف واشنطن المعلنة، بينما استمرت صنعاء في إسنادها لغزة.
5: وقدر المعهد خسائر الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر بنحو 12 مليار دولار، مشيرة إلى أن الإنفاق يشمل تكاليف صيانة الجيش لمجموعة من حاملات الطائرات في البحر الأحمر وخليج عدن.
6: من يتابع المشهد اليمني ومسرح العمليات في البحر الأحمر يدرك جيدا أن جماعة أنصار الله الحوثيين يملكون القدرات العسكرية التي تمكنهم من مواجهة الأهداف البحرية في البحر الأحمر وصولا إلى خليج عدن.
1: واليوم تحاول الرياض تفادي المواجهة بأقل كلفة، وواشنطن تريد نفوذا لكن دون دفع ثمن الحرب. مستجدات تؤكد أن اليمن لم يعد جبهة سهلة للحسم، وبات يخشاها حتى من يملك أضخم ترسانة عسكرية.
7: أيزنهاور هربت،
8: وهي أمريكا تهرب
7: وهربت. رأينا كذلك إبراهام هربت،
8: وهي أمريكا تهرب
7: وهربت. رأينا روزفلت والأخرى هربت،
8: وهي أمريكا تهرب
7: وهربت.
8: هربت. ولت إلى خلف العالم،
9: فليشهد العالم نحن لا نخاف أمريكا. هيبتكم ضاعف،
10: هيبتك ضاعف، وجيش كل يوم يهتال.
11: ذهبت المدرسة والهيمنة والهنجمة والكب، ذهب وانتهى، ذهب وانتهى، ذهب.
0: إسقاط صنعاء سيكون صعبا، هذا ما قالته صحيفة إيكونومكست البريطانية، لا سيما وأنها اليوم باتت أكثر قوة من سابق. وحتى أثناء المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاط العديد من الطائرات بدون طيار الأمريكية طراز ريبر، وكادت أن تصيب عدة مقاتلات مأهولة ومتطورة. أضافت المجلة أيضا في الشهر الماضي أن القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة بيرغراد تركية الصنع تشغيلها السعودية، كما أنهم يتمتعون بقدرة على التكيف ويمتلكون طائرات بدون طيار مزودة بألياف بصرية لا يمكن التشويش عليها، ولديهم شبكة إمداد مرنة تساعدهم في الحفاظ على مخزونهم. هم الآن يبنون معظم ترسانتهم ويصنعون طائراتهم المسيرة بالكامل دون الحاجة إلى استخدام قطع غيار تستورد من الخارج. وإلى جانب كل ذلك، نجحوا في تحسين أنظمتهم ولم تنجح الضربات الأمريكية في إضعاف مخزوناتهم. نقلت المجلة أيضا عن باحث في جامعة كولومبيا بنيويورك بيتر سالبري قوله لقد تمكنوا من إعادة بناء القدرات التي تضررت أو دمرت بسرعة أكبر بكثير مما كان متوقعا. تضيف المجلة أيضا عاملا آخر في صعوبة هزيمة صنعاء، وهو الجغرافيا الجبلية الصعبة وشبكة الأنفاق والكهوف في بطون الجبال. كل ذلك وفقا لإيكونوميست يجب أن يقلق حكومة الفنادق، فالدعم السعودي والأمريكي قد يعزز قواتها على الأرض، لكن التكاليف ستكون باهظة، وقد يثبت الحوثيون صحة مقولة اليمن مقبرة الغزاة.

رجوماً للشياطين، هكذا تبدو أحدث مشاهد الإعلام الحربي لعمليات القوات المسلحة اليمنية على تجمعات وآليات العدو السعودي في أكثر من جبهة. نيران تسبقها عين ترصد، ومعلومة تحدد، وقرار يختار لحظة الإصابة، في خلاصة سنوات من الإعداد المتواصل لما استطاع المجاهدون من قوة.

عند متابعة الضربات تظهر دقة الرصد والإصابة، ويظهر معها مستوى متقدم من الاستحكام الاستخباراتي. فالمسألة لا تتعلق بتوقع حركة العدو، بل بدراسة مسرح انتشاره وتحديد نقاط تمركزه ومسارات حركته، ثم اختيار لحظة رجمه. المشاهد أظهرت ضربات مركزة ومتكررة على تجمعات وآليات العدو السعودي بزخم ناري أكبر، بما يعكس قدرة على مواصلة الضغط على العدو ومنعه من إعادة الانتشار. حتى غرف القيادة والدشم التابعة للعدو السعودي كانت في مرمى رجوم، وهنا لا تتوقف النتيجة عند الإصابة المباشرة، بل تمتد إلى إرباك منظومة القيادة والسيطرة للعدو وفرض واقع تدرك فيه بقية الأدوات أن مواقعها وتحركاتها باتت مكشوفة. وحتى التمويه لم يعد مجديا، فوظيفة رجوم لا تقتصر على إيصال النيران إلى الهدف، بل ترتبط بمنظومة استطلاع تمنح قيادة العملية رؤية أوضح لمسرح الانتشار وتحولاته. أما آليات ودبابات العدو السعودي فلم تمنح من بداخلها الحماية، إذ أظهرت المشاهد إصابات مباشرة وفرار من نجا فيما تواصلت النيران على بقية الأهداف. سنوات من الإعداد والتطوير راكمت خلالها القوات المسلحة اليمنية بعون الله قدراتها في الرصد والاستطلاع والاستخبارات وإدارة النيران، حتى غدت المعلومة والنار ضمن منظومة عمليات واحدة. الهدف مكشوف والحركة مرصودة والتمويه محدود الأثر، وما أعد من قوة حاضر في الميدان رجوما للشياطين.

مستعدون بقوة الله لمواجهة أي تصعيد بضربات أقوى وأشد وبعمليات أوسع وأكبر. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تهنئ شعبنا اليمني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والتسليم، لتدعو أبناء شعبنا.

0: تحية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعين الأعزاء، في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة وفي إطار ما نشر في صحيفة إيكونوميست البريطانية، لماذا لا يمكن للسعودية هزيمة اليمن؟ نضع هذا التساؤل على ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ محمد الحيمي الخبير السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
1: مرحبا بكم وبأسادة المستمعين لإذاعة صنعاء الرائدة.
0: كل التحية لك أستاذ محمد. إيكونوميست البريطانية وضعت هذا التساؤل، لماذا لا يمكن للسعودية هزيمة اليمن؟ وهنا نضع هذا السؤال أيضا لكم أستاذ محمد، لماذا لا يمكن للسعودية هزيمة اليمن والأفضل لها أن تعود إلى طاولة المفاوضات وأن ترضخ للشروط التي وضعتها صنعاء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله أن يأتي هذا الخبر من واحدة من المصادر الإعلامية التي تثق بها المملكة العربية السعودية وتثق فيها أو يثق بها كل الخبراء والصحفيين الذين يعودون إلى مصادر يمكن أن أقصد ما يقال عليها أنها هذه المصادر يمكن الاعتماد عليها فيما تنشره والوثوق بصحته إلى نسبة كبيرة جدا. الإيكونوميست البريطانية عندما تحدثت حول هذه المعلومات لأنها درست الواقع في في في في اليمن ورأت أن اليمن اليوم لم يعد في اليمن بالأمس.
0: نعم.
1: في الأمس مرغ أنف السعودي ومرتزقته في كل الجبهات وحتى في الجبهات الداخلية الموجودة داخل حدود المملكة العربية السعودية أو بما يسمى أنها حدودها، ولكنها هي حدودنا أيضا، ما قد بلغناش حدودهم، لكن بلغت صواريخنا إلى عمق السعودية ووصلت بذلك المستوى العالي والدقيق من الاستهداف. ولكن يعني في المقابل اليوم هم يرون أن اليمن استطاعت أن تلغي الحواجز الجغرافية الموجودة على بعد 1200 كيلومتر في فلسطين المحتلة، ووصول المسيرات اليمنية إلى عمق الكيان الصهيوني وضربه في مقتل، ووصول الصواريخ اليمنية إلى العمق أملك الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بتلك الدقة. أيضا هناك استقصاء، بحث استقصائي تم إجراؤه في موضوع هل استطاع اليمن أن يمنع مرور السفن من وإلى الكيان الصهيوني خلال فترة الحظر الذي تم تنفيذه على الكيان الصهيوني وسفنه التي كانت تمر من باب المندب. هذا البحث يكاد يصل إلى نتيجة أوضحها للعالم بأنه ميناء واحد من الموانئ الهامة في الكيان الصهيوني تم إكفاله تماما بسبب تلك أو بسبب ذلك الحظر الذي نفذه وقام به اليمنيون على هذا الميناء. إذن بمقارنة بسيطة بين الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية التي تركن في كل أمورها، حتى على لأن غرفة العمليات يوجد فيها البريطاني ويوجد فيها الأمريكي ويوجد فيها الأوروبي بشتى جنسياته في غرفة العمليات التي كانت تدير آنذاك عندما كان التحالف قائم على اليمن ولا يزال قائما إلى يومنا هذا. إذن هم موجودون وهم ينبئون أو يتحدثون عن واقع يمكن أن يؤلم السعودية بشكل كبير جدا، وكأن للسان حالهم يقول ما قاله سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير ونصحه لكم بالذهاب إلى مسألة تنفيذ المطالب هو سيكون أرخص وأسهل وأسرع بكثير لكم. إذن كأنهم بيقولوا ما عليكم إلا أن تذهبوا في هذا المسار، لأن ذهابكم في مسار التحدي ومسار التحشيد لن يكون مآله إلا إلى الفشل، لأن اليمن أصبحت أقوى مما كانت عليه في السابق، ويمن اليوم ليست اليمن الأمس، بالعكس يمكن أن تؤلم وتؤذي الاقتصاد السعودي في مقتل، وهي قادرة على ذلك. والدليل ما استندت

0: طبيعة هذه المعركة مع القوات المسلحة اليمنية ومع الشعب اليمني ككل؟
1: أولا غرورها، غرور المملكة وقيادتها هو الذي قادها إلى هذا المستوى، من التهور، نقول عليها التهور في هذا الموضوع، وأنهم لم يتعلموا من التاريخ. يعني الأكراد إلى اليوم لا زالوا يعانوا من من من من من الضربات اليمنية التي أوجعتهم في 80,000، ولم يرجع منهم إلا 5,000 جندي، ولا تزال أغانيهم الوطنية إلى اليوم تبكي على قتلاهم في اليمن. لم يتعلموا من تلك الحملة المصرية التي جاءت إلى اليمن، البعض يقول ب60 والبعض يقول ب35,000، لكن الرسالة هي أنه لم يعد الكثير من هؤلاء، بل عادوا توابيت إلى بلدانهم. لم يعي السعودي أن اليمن هي مقبرة الغزاة، ولكنه حاول الآن أن يعيد الغزو بقالب سعودي يديره الأمريكي والبريطاني، بحيث أنه يريد الأمريكي والبريطاني يريد أن يوقع هذه المملكة في مستنقع الحرب مع اليمن، لأنه جبروتها طغى بشكل كبير جدا، وفي اتفاقية البترودولار الآن مهددة بالسقوط. إذن قيادة المملكة لم تعي هذه الجوانب بالكامل، إلى جانب أنها لم تدرك بعد مدى قوة وصلابة وحرفية وإتقان الجندي اليمني ورغبته في الموت. نعم. رغبة السعودي في الحياة.
0: نعم. وهذا يجعلنا نضع هنا سؤالا، يعني لماذا لم ينجح التفوق العسكري والتقني السعودي وكل ما لديها من دعم في تحقيق أي أهداف كانت تريد السعودية أن تصل إليها في اليمن؟
1: هو يكرر نفس الخطأ الذي لعبته الولايات المتحدة مع محور المقاومة بالكامل. دائما الاستهداف عبر الجو لا يخلق نصرا على أرض الواقع. هم استخدموا وقذفوا اليمن بنصف مليون طن من القذائف التي تم استهداف فيها اليمن. اليمن تعرض لأقصى وأبشع هجوم على مر التاريخ من هذا التحالف التي تقوده المملكة العربية السعودية، وكانوا يظنون أننا قد وصلنا إلى مرحلة الانهيار وأننا يمكن أن نستسلم، كما تصنعه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مع جمهورية إيران. لكنهم كانوا يظنون أننا سنصل إلى مرحلة الاستسلام، ولكن فوجئوا أن بعد عشر سنوات، بعد 15 سنة، بعد كلما طال الزمن، أننا في البداية لم نكن نطلق طلقة واحدة، لكن بعد 10 سنوات إذا بالصواريخ تصل إلى عمق المملكة العربية السعودية. ما معنى ذلك؟ ما معناه أن الجندي اليمني، نهض من الأنقاض، نهض وكأنه وحش كاسر، يعني يريد أن يأكل فريسته التي طغت وتجبرت على أرضه ومكانه ومقدراته. المملكة العربية السعودية هي تريد أن تضم اليمن وأن تحتوي اليمن وأن تتدخل في شؤونه الداخلية. نعم. وأن تدير شؤونه مثل ما كان يدار في المراحل السابقة. لكنهم لم يدركوا بعد أن القرار السياسي اليمني الآن أصبح مستقلا، ولا يمكن أن يقبل بتدخل في الشؤون الداخلية على الإطلاق. وهذا ما كان يعني واحد من الأهداف التي نسعى من خلالها الآن إلى استرداد الحقوق المسلوبة، ومن هذه الحقوق المسلوبة هي السيادة في القرار. نعم. والسيادة على الأرض والسيادة على المقدرات بالكامل. نعم. واستعادة مقدرات وخيرات البلاد.
0: نعم.

0: محمد اليوم يعني صنعاء قلبت المعادلة اليوم بشكل واضح. يعني السعودي بدل أن كان يقصف اليمن وتطير طائراته بشكل مباشر في الأجواء اليمنية يستهدف ويقصف ما أراد من المنشآت، إلى أن أصبحت اليوم السعودية تحسب حساب الرد اليمني. كيف استطاعت صنعاء قلب هذه المعادلة؟
1: ببساطة جدا، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى والثقة به سبحانه وتعالى، وإعادة ببناء الجيش على من منطلق إيماني ومن منطلق وطني خالص جدا لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر قلب المعادلة بشكل كبير جدا، لأنه كانت القيادات العسكرية مرتهنة إلى القرار السعودي، كانت القيادات السياسية مرتهنة للقرار السعودي، لأنهم كانوا يأكلون المال السعودي الممرغ بالعمالة بأوجه مختلفة، وهو في الأساس مال مدنس، مال عمالة. إذن تخلصت اليمن من هذا الموضوع، وهذه كانت ناحية. الناحية الثانية أن الاستعداد، المظلومية التي كانت قد نفذت على اليمن، مظلومية كبيرة جدا. من هنا انتفض اليمن انتصارا لمظلوميته، حربا للطغاة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يقوموا على الطغاة بمثلما قامت الشعوب الأولى على الطغاة التي كانوا موجودين على وجه الأرض. الطغت المملكة وتكبرت وتجبرت إلى مستويات عالية، لكنها اصطدمت بجندي مؤمن بالله سبحانه وتعالى، بجندي لا يملك تلك الإمكانات الكبيرة المهولة التي تمتلكها المملكة، الإمكانات المالية والتسليح لكنه يمتلك الإيمان ويمتلك التوفيق من الله سبحانه وتعالى على تطوير الأسلحة والمعدات التي يمتلكها، رغم بساطتها الشديدة جدا، والتي كانوا يقولون عنها أنها طائرات تشترى $200 و$50 من أماكن الألعاب. ها هم اليوم يبكون ألما من هذه القدرات التي تم تطويرها، وأصبحت عبارة عن أسلحة واستراتيجيات جديدة ستدرس خلال المراحل القادمة فيما يخص مسألة الحرب بالدرونز. الحرب بالدرونز لم يكن العالم يدرك هذه العملية على الإطلاق. كانت الدرونز تستخدم في مسألة التجسس والرصد، وكانت الولايات المتحدة بالMQ-9 عملت نفسها قائدة العالم أنها بالMQ-9 تستطيع أن تلتقط شخص من أي مكان في العالم وأن تأخذ هويته صوتية أو بالصورة وتستطيع أن تستهدفه بصاريخ. هذه الاستراتيجية كانت تملكها الولايات المتحدة فقط. الآن اليمني أصبح يمتلك هذه الاستراتيجية بواسطة الدرونز الذي يمكن أن يصل ل 1200 كيلو، وبالكيوكابتر أو الرجوم التي فعلا جعلت من كل مرتزقة المملكة العربية السعودية أهداف بسيطة جدا، كما كان أبرهة الحبشي وجنوده أهدافا سهلة للطير الأبابيل الذي كان يرجمه بحجارة من سجيل.
0: فضل الله سبحانه وتعالى. أستاذ محمد، اليوم هناك تصريحات لحكومة الفنادق باستعادة صنعاء، كيف يمكن اليوم الحديث عن استعادة صنعاء بينما تحشيداته نفسها أصبحت تحت نيران الطيران المسير بفضل الله سبحانه وتعالى؟ هل تستطيع حكومة الفنادق التقدم كما تقول نحو صنعاء وهي عاجزة عن حماية تحشيداتها؟
1: بمقارنة بسيطة جدا، كانت حكومة صنعاء، كانت حكومة الفنادق تمتلك دعم كبير جدا من دول العالم بمسمى الشرعية، إلا أن الشرعية قد انتهت وذهبت إلى غير رجعة. من هو الآن منصب على رأس حكومة الشرعية هو واحد من الأشخاص الذين اتهمهم النظام السابق بالعمالة. واحد. اثنين، هؤلاء من تم اختيارهم ليكونوا حكومة تدير اليمن؟ المملكة العربية السعودية باجتماع 2000 شخص داخل المملكة، وقرروا أن يكونوا هؤلاء مجلس رئاسي وحددوهم. نقطة أخرى، من كان يمتلك الترسانة الكبيرة من السلاح وتركها وهرب متخفيا بزي امرأة لأنه يعلم ثقافة اليمنيين أنهم لا يمسوا شرف المرأة، فكان له شرف التستر بثوب المرأة الذي استطاع الخروج منه، وكان يملك ترسانة أسلحة يمكن أن تبيد اليمن بأكمله. المملكة كانت زودت الحكومة الشرعية بكل القدرات المالية وبكل القدرات اللوجستية وبكل القدرات التخطيطية التي كانت تمدهم بها الاستخبارات الأمريكية والبريطانية من غرفة العمليات التي كانت موجودة في إحدى البوارج الأمريكية في البحر الأحمر، وكانت يوجد لديهم غرفة عمليات داخل المملكة العربية السعودية إلى جانب تلك التي موجودة في البحر. من كان يمتلك هذه الترسانة ولم يستطع أن يحقق أي خطوة أو أي حبر في ذلك الوقت، هل يستطيع اليوم أن يحقق شيئا؟ ونحن نمتلك الآن ما لم نمتلكه في الماضي. ترسانتنا من الأسلحة، دقتنا في التصويب، أسلوبنا في التدريب، جنودنا المدربين الآن بشكل أقوى وبشكل أدق، الدروس الذي استطاعوا من خلاله الشباب أن يجعلوا من هذه العمليات التي تستهدف الحشود مستوى أعجوبة الدنيا، أنه كيف يمكن لهذا الطيار أن يقيس المسافة وأن يقيس الهدف وأن يحدد نقطة الإلقاء لكي تلتقي أو لكي تكون السجيل موجودة على الهدف على الإبرمت الأمريكي. هذه العمليات بهذا المستوى وبهذا الدقة كان لها أثر كبير جدا في عملية كسر. هم هزموا لأنه ما نريد أن ولا نفتح سرا، كانوا قاب قوسين أو أدنى من التحشيدات التي حصلت في شرق اليمن في على الحدود ما بين حضرموت في الاتجاه إلى صنعاء ومأرب، كانوا قد جهزوا عدتهم وعدادهم من أجل أن يقوموا بإغارة واحدة في مجموعة من النقاط الموجودة في شرق اليمن وفي النقاط الموجودة على الساحل الغربي والنقاط الموجودة على حدود الجنوب، إلا أنهم فوجئوا بأن الحكومة صنعاء والقوات المسلحة وحنكة القيادة وبفضل الله سبحانه وتعالى وبدقة الاستخبارات والبيانات والمعلومات أثبتوا بالعملية تلك أنهم هم من يملك زمام المبادرة وهم من يملك الآن قرار إيقاف العملية. إذن هؤلاء لن يكون لهم أثرا على الإطلاق مهما جعجعوا في وسائل التواصل الاجتماعي ومهما جعجعوا في وسائل الإعلام. هم الآن يبرروا بهذه الأصوات النشاز أنهم يمكن أن يستعيدوا ويفعلوا ويصنعوا. إذن ردت عليهم العملية العسكرية أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بأي شيء على الإطلاق، لأنهم وئدوا في مقتل، يعني قتلوا قبل أن تولد عملياتهم العسكرية التي كان مخطط لها الهجوم على صنعاء. ناهيك عن الوعي الذي ظهر جليا الآن أمام كافة أبناء الشعب اليمني، سواء الموجودين في المناطق المحررة أو في المناطق التي لا تزال تحت تحت وطأة الاحتلال السعودي والإماراتي، هناك صحوة كبيرة جدا لأبناء اليمن، وبإذن الله تعالى هم إلى خزي وإلى عار وإلى هزيمة، والنصر لنا بإذن الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بالنصر على الكافرين وعلى المنافقين والعملاء.
0: نعم أستاذ محمد، شاكرة لك هذا الحضور. أريد إذا كانت هناك كلمة أخيرة أو أي إضافة قبل أن نختم هذا اللقاء.
1: كلمتي هي لأبناء الشعب اليمني، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه وصلنا إلى هذا المستوى العالي من الدقة في الاستهداف، لكن لا نغتر بأنفسنا، يجب علينا أن نثق بالله سبحانه وتعالى، أن نرتبط وأن يزيد ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، وأدعو الجميع إلى الدفع بأبنائهم إلى الأنشطة التي يمكن أن تعمل على بناء قدرات الشباب العسكرية وبناء القدرات الثقافية لدى الجيل بإذن الله تعالى. كل ما أرجوه أن مثل ما يجند العدو الصهيوني أبنائه في المدارس من الصف السادس الابتدائي، إحنا نقوم بتوجيه أبنائنا إلى المعسكرات في بعد الثانوية العامة لكي يكون هناك جهوزية عالية جدا واستعداد كامل للقيام بمسؤوليات البلد الأمنية التي تحصننا بإذن الله تعالى من أي اختراق من الأعداء بإذنه تعالى، وأن يكون الشعب على وعي كامل بأولئك المدسوسين وأولئك الذين يبثون الشائعات، وأن نحرص على أن نفضح هؤلاء وعلى أن نبلغ عنهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. النصر لنا بإذنه تعالى في ظل القيادة الحكيمة التي تدير البلد بإذنه تعالى، سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي تسير اليمن في قيادته من نصر إلى نصر بإذن الله تعالى.
0: شكرا، كل الشكر لك أستاذ محمد الحيمي الخبير السياسي، كل التحية لك.
1: حياكم الله.
2: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
3: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
4: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
5: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
6: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
7: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لديه. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
8: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: فمن ما تبتعد.
1: وجه رسالتنا للنظام السعودي إذا كان صادقا في دعواه وحريصا على السلام والأمن في المنطقة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية أن يمضي قدما في تنفيذ الاتفاقات التي تقود نحو السلام الشامل والدائم وتنفيذ متطلباته المتمثلة في وقف العدوان ورفع الحصار وانسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل من الأراضي اليمنية ومعالجة ملفات العدوان فيما يتعلق بالأسرى والتعويضات وجبت الضرر وإعادة الإعمار.
2: الثلاثون من أغسطس انتهت رسميا مدة الإغلاق المؤقت لمصفاة أرامكو في جازان، وحتى لحظة كتابة التقرير يخيم الصمت المطبق على الرياض، فلا بيان رسميا يعلن تمديد الإغلاق ولا توضيح باستئناف التشغيل. يعكس ذلك الخشية العميقة من استئناف عمليات القوات المسلحة. باتت مصفاة جيزان في قائمة الأهداف ضمن معادلة حماية السيادة اليمنية، لتصبح كل مغامرة أو اختراق سعودي لأجواء اليمن أمام رد فوري يطال المصفاة إلى جانب أهداف نفطية أو حساسة في نجران. إغلاق مصفاة جيزان تم على مرحلتين، الأولى بدأت منذ نهاية يوليو حتى 15 من أغسطس بعد ضربة نوعية استهدفت مجمع دورة التغويز المركبة ومنطقة الخزانات، قبل أن يتم التمديد القسري حتى 30 من أغسطس عقب عملية أخرى ضربت خزانات نفط عملاقة. وإلى جانب انكشاف القدرات الدفاعية السعودية أمام العمليات اليمنية المتتابعة، أخفق نظام الرياض في احتواء الأضرار سريعا، وهو ما أكدته الأقمار الصناعية بالصور التي رصدتها حول الدمار الواسع في المنشآت النفطية، بما يعكس قدرة يمنية على ضرب نقاط الاختناق داخل المصفاة لضمان أطول فترة تعطيل ممكنة. وبحسب خبراء في الاقتصاد يتجاوز الخطر مجرد خسارة تكرير 400 ألف برميل من المشتقات يوميا إلى ضرب الثقة الاستثمارية في رؤية السعودية 2030. فالمصفاة تشكل عصب مدينة جيزان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتعطلها الطويل يرفع كلفة التأمين البحري على الناقلات في البحر الأحمر، ويجبر أرامكو على الاستيراد لتغطية الطلب المحلي أو الوفاء بعقودها الآجلة. هذا النزف المالي يفرض على نظام الرياض ضغوطا خانقة في الموازنة العامة، ويؤكد للمستثمرين الأجانب أن تدفقات رأس المال إلى المشاريع العملاقة في جنوب المملكة باتت محفوفة بمخاطر جيوسياسية لا يمكن التنبؤ بها. عمليات القوات المسلحة سلطت الضوء على الحساسية المفرطة للمنشآت النفطية الكبرى مع تداعيات إقليمية ودولية، في ظل الاضطراب الحاد التي تعاني منه أسواق الطاقة نتيجة الحرب على إيران. في الخلاصة، فإن إغلاق مصفاة جيزان لمرتين وربما لمرات قادمة كشف حقيقة الهشاشة التي تعاني منها البنى التحتية لقطاع الطاقة السعودي، مع تداعيات كارثية تترقبها الأسواق في حال الاتجاه نحو التصعيد الشامل. حينها لن يقتصر الأمر على توقف مؤقت في مصفاة فرعية، بل سيتعداه إلى شلل تام في كل منشئة أرامكو.

0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها: العدو الإسرائيلي يكثف القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمن يبنى بالثقة لا بالمواجهة. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية ومركز طاقة وموانئ في كييف وأوديسا. التفاصيل: أطلقت الآلية العسكرية الإسرائيلية اليوم نيران رشاشاتها تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع استمرار إطلاق القذائف شرق حي التفاح، فيما قصفت المدفعية المناطق الشرقية للحي وأطلقت الطائرات المسيرة النار في المنطقة، كما أفيد عن نسف مباني سكنية شمال قطاع غزة. وفي شمال القطاع أطلقت الآلية العسكرية نيران رشاشاتها تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا، بينما فتحت الزوادق الحربية النار في بحر شمال مدينة غزة. وفي وسط القطاع استهدفت المدفعية المناطق الشرقية من مخيم البريج بالقصف، فيما شهدت المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح ولسيما محيط أبو العجين ووادي السلقة قصفا مدفعيا عنيفا وإطلاق نار كثيفا بالتزامن مع تحرك الآليات العسكرية. وفي جنوب القطاع أطلقت الآليات العسكرية نيرانها بكثافة شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف غرب مدينة رفح. إلى ذلك اعتقلت البحرية اليوم 10 صيادين فلسطينيين قبالة بحر منطقة الزوايدة وسط القطاع ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وذكر اتحاد لجان الصيادين في بيان له أنه جرى نقل المعتقلين إلى ميناء أسدود بعد إطلاق النار على مراكبهم. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو اليوم بلدات عدة مترافقة مع تشديد الإجراءات العسكرية وعمليات تجريف الأراضي الزراعية واعتداءات للمستوطنين الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. شهد جنوب لبنان سلسلة من التفجيرات والغارات والقصف الإسرائيلي طالت عددا من البلدات والمناطق بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات في أجواء الجنوب العاصمة جنوب العاصمة بيروت وضواحيها الجنوبية وبحسب المعلومات المتداولة ميدانيا نفذ جيش العدو تفجيرا جديدا في بلدة بيوت السياد وأحرق منازل في بلدة حولة بالتزامن مع قصف مدفعي. وطالت التفجيرات بلدات الطيبة وعدشيت القصير والقنطرة. وفي تطور لافت أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بانهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرج عيون إثر سلسلة التفجيرات القوية والمتتالية التي هزت المنطقة، كما أفادت المعلومات بتنفيذ تفجيرات في بلدتي كفر تبنيت وأرنون في الحي المحاذي للطرف الشمالي لقلعة الشقيف، مما أدى إلى دوي قوي سمع في المنطقة. واستهدف قصف مدفعي المنطقة المحيطة ببلدة المنصوري. وفي قضاء النبطية أفيد عن غارتين شنتهما الطائرات على منطقة دوحة كفر رمان، فيما استهدفت غارة أخرى زوطر الشرقية، واستهدفت غارة أطراف زوطر الغربية باتجاه ميفدون. أفادت مصادر أهلية في محافظة درعا بأن قوة عسكرية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الأحياء السكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوب سوريا باستخدام الرشاشات الثقيلة. وسبق هذا الاعتداء إطلاق قوة إسرائيلية 3 قذائف مدفعية استهدفت منطقة تل أحمر شرق القنيطرة، في استمرار لمسلسل الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال. أعلنت المنظمة البريطانية للعملية البحرية فجر اليوم تلقيها بلاغا عن حادث أمني استهدف ناقلة نفط أثناء مغادرتها مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان. وأفادت في بيانها نقلا عن مسؤولين محليين بأن الناقلة أصيبت بثلاثة مقذوفات مجهولة الهوية في المياه الواقعة على بعد نحو 31 كيلومترا قرب منطقة خصب شمال سلطنة عمان، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وأكد البيان إخماد الحريق مشيرا إلى أن طاقم الناقلة بخير ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بيئية. وأضافت المنظمة البريطانية للعملية البحرية أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا، محذرة السفن المارة في المنطقة من ضرورة توخي الحذر والإبلاغ عن أي حوادث. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الأمن يبنى بالثقة لا بالمواجهة، وقال خلال قمة قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرقيزية بيشكيك إن الأمن المستدام يتطلب بناء الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتعزيز التعاون بين الحكومات. ووجه انتقادات لاذعة للسياسة الأمريكية واصفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجشع وناقض العهد. وأشار إلى مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر بوساطة باكستان وقطر أثمرت في النهاية عن توقيع ما عرف بمذكرة تفاهم إسلام أباد، وأوضح أن التزام واشنطن بالوثيقة التي حملت توقيع رئيسها لم يدم لأكثر من أسبوعين، حيث سرعان ما تجلى الجشع ونقض العهد، مشيرا إلى أن إيران واجهت هذا الخرق برد متناسب. وقال إذا عادت أمريكا إلى التزاماتها في المذكرة المذكورة فإن إيران ستبادر فورا إلى المعاملة بالمثل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الليلة الماضية ضربات مكثفة وواسعة النطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري ومجمع الوقود والطاقة، بالإضافة إلى أهداف بنية تحتية داعمة للقوات الأوكرانية في مدينتي كييف وأوديسا وضواحيهما. النبأ الأخير. قالت كوريا الشمالية إن السياسة العدائية للولايات المتحدة الأمريكية تجاهها لم تتغير، مؤكدة أن أسلحتها النووية تمثل ضمانة مطلقة لسيادتها. وشدد بيان لوزارة الخارجية على أن أي توقع بتخفيف التوترات الإقليمية لا معنى له طالما استمرت السياسات العدائية ضد البلاد، مشيرا إلى أنه مقابل ذلك فإن سياسة بيونغ يانغ تجاه واشنطن لم تتغير على الإطلاق. وأكدت الوزارة أنها ستواصل تعزيز قدراتها وترسانتها النووية في ظل استمرار التوترات مع الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية. في ختم النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. العدو الإسرائيلي يكثف القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمن يبنى بالثقة لا بالمواجهة. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية ومراكز ومركز طاقة وموانئ في كييف وأوديسا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.

0: الحال اليمانية يقول عدوان ويش آخر قرار باتوقفوا ولا نواصل حربنا المتسعرة؟ صمودنا لليوم فوز بحد ذاته وانتصار، وعجزكم لليوم في الواقع هزيمة منكرة. ثامن سنة للآن وانتو في تراجع وانكسار، وإحنا بفضل جل شأنه سيطرة في سيطرة. عدوانكم منهار واستمراركم فيه انتحار. يا نجد لا تتعنتريم، الوقت وقت عنترى. الحرب هانتكم كفاية، لا يزيد العار عار. عز الله أن القائد مسود والسنين مغبرة. هذه السنة بقى نفتتحها بالصواريخ الكبار وبالمسير بان كيل النفط كيل السندلة. هذه السنة بات انتبش لما تضيعوا في الغبار. هذه السنة من راس ابوها قنبلة متفجرة. هذه السنة بات اعتصركم في الميادين اعتصار. هذه السنة فيها عصير اليمن مستنفرة وعصار بعد عصار بعد عصار لا يوقف عيار. وبعد هذا اليوم قولوا للقوى المستعمرة ما عاد بنفتح مقابر في اليمن. يا ذو الفقار افتح لهم في كل دولة من دولهم مقبرة. خلت دويلات الحضارية تعيش الاحتضار انعث انعث وقشعهم في الممات البنى المتطورة. لو أحدث الكفار في عهد النبي هذا الدمار لوحى إليه الله صنع طائرات مسيرة. لا ذمتي ما بيطيب الخاطر إلا بانفجاري ردها قيعان جردة قاحلة متصحرة. من بنفاوض؟ من بنفاوض والمحرك مختفي خلف الستار؟ ثامن سنة والوفد بيلاحق جمال في معصرة. من الكويت إلى جنيف إلى السويد ومن هدار إلى هدار ونفس تاكل هدرها المتكررة. ومبادرة هدنة تموضع صلح عادة انتشار مبعوث جاء مبعوث غادر حط هذا غير جمال وإسماعيل وقريفث وهانسو باختصار غاغة غاغة ومفراغة ولا فيها نتيجة مثمرة ولا سفنة وصلت المينة ولا فتح المطار. صحنا وناشدنا الدول لكنها مستهترة. الطفل يمرض في اليمن ويموت ما لقى عقار. والفقر زاد ذروته والتغذية مدهورة. نهب التريليونات نقل البنك قمع التجار قطع السيولة طبع عملة رفع سعر الدولة سرقة حقول النفط بيع الغاز تهديم الديار محاولات إدخال سياراتها المتفجرة قفل المنافذ حظر الأجواء قرصان فوق البحار حصار شامل قص واصل مجزرة في مجزرة مأساة ومعاناة يتفطر لها سم الحجار. لا دانها مجلس ولا شوف للأمم مستنكرة. حصرتنا قتلتنا واليوم تدعو للحوار. فيكم غباء فيكم وقاحة راسخة متجذرة. هذا الوجع ما بطيب النفس بعده باعتذار. يلعن أبتكم لا جيدة ولا تدور معذرة. أوجع على ما بيطف فيها الزمان لا بثار. لا نسمع ابن أمه يقول العفو عند المقدرة. نجد أصبحت مرمى وحذرنا الدول حسب الخير تسحب رعاياها مع شركاتها المستثمرة. نصيحتي يا كل المستثمر تروح بالضمار وضم راسك في بلادك واحمد الله وشكره. هذه السنة عزمة تدخل بايد ينجح للحمار ومن صباح الصبح يسرع مثلنا يمسك سيرة.
1: الله أكبر.
0: لا تنقدونا لا تنقدونا فاض كيل الصبر والتنور فار. لا تنقدونا فاض كيل الصبر والتنور فار. ما كان عذبنا السعودية وهي مستغفرة. إما العدو بقى يوقف العدوان ويفك الحصار ولا وصبرنا العمل دي ما قد أحد سبنا. إما وعوضنا ويبني ما تدمر دار دار ولا وخلينا بلاده دار دار مدمرة. إما وبات حياة منا في تقدم وازدهار ولا وخلينا دولهم طايحة مدهورة. وفي الأخير إما وعم الأمن من دون احتكار ولا قصفنا مجلس الأمن الخبيث ومعشره. إي والله إن أعصابنا متوترة والدم حار. وأعوذ به منا متى أعصابنا متوترة. الله أكبر.

0: أيها الأفاضل، الكثير من الفعاليات التي تسلط الضوء على تداعيات الحصار السعودي المستمر منذ 12 عاما وما خلفه من معاناة إنسانية حادة على المرضى وخاصة أمراض المزمنة، إذ أقامت هيئة مستشفى الجمهوري التعليمي هذا المؤتمر الصحفي. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا ومستمعي إذاعة صنعات حيلما. برعاية وزارة الصحة والبيئة تقيم هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بيئة الأمانة مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على تداعيات الحصار السعودي المستمر منذ 12 عاما وما خلفه من معاناة إنسانية حادة على مرضى الأمراض المزمنة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، الأخوة في رئاسة الهيئة، الأخوة ممثلي الأجهزة الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، لا يخفى عليكم وعلى الكثيرين ممن يعنون بالشأن اليمني بأن اليمن تسرح تحت وطأة الحصار الجائر وتخضع لعدوان بربري غاشب. منذ أكثر من عقد من الزمن استهدف إخضاع الجبهة الداخلية وإرهاب وتدمير البنية التحتية بكافة أشكالها ومجالاتها الصناعية والتعليمية والطبية، وكان للقطاع الصحي النصيب الأوفر من الاستهداف الممنهج من خلال عدة وسائل، سواء باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية بالقصف والتدمير أو استهداف الكوادر وقصف سيارات الإسعاف وغيرها، إلى جانب استمرار حصاره للموانئ والمطارات ومنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى نقص شديد في توفير هذه الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا بدوره أدى إلى وفاة الآلاف من المرضى وطالبي خدمات الرعاية الصحية وتهديد حياة الآلاف منهم والذين ما زالوا على قيد الحياة، والذي تمثل نسبة الأطفال منهم رقما كبيرا. ومن هذه الأدوية أدوية التخدير وأدوية المستلزمات مرضى الغسيل الكلوي ومرضى التلاسيميا وغيرهم الكثير والكثير. أعزائنا الحضور، نأتي وإياكم إلى كلمة لرئاسة الهيئة يلقيها علينا الأستاذ دكتور عبد الله الأشول نائب رئيس الهيئة للشؤون الطبية والسريرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، معالي وزير الصحة والبيئة، السادة الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، الزملاء الأطباء والعاملون في القطاع الصحي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء في هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقد تحت رعاية وزارة الصحة والبيئة لتسليط الضوء على التداعيات الصحية والإنسانية للحصار السعودي المستمر منذ 12 عاما وانعكاساته على القطاع الصحي وعلى مرضى الأمراض المزمنة بصورة خاصة. أيها الحضور الكريم، حينما نتحدث عن القطاع الصحي فإننا لا نتحدث عن مباني وأجهزة وأركان فحسب، بل نتحدث عن حياة الإنسان وحقه في العلاج والدواء والرعاية الصحية. فخلف كل مريض قصة إنسانية، وخلف كل سرير أسرة تنتظر، وخلف كل وصفة دواء إنسان يتطلع إلى أن يستعيد صحته وحياته. ومرضى الأمراض المزمنة هي الأكثر احتياجاً إلى انتظام الرعاية، فمريض الفشل الكلوي يحتاج إلى جلساته بصورة منتظمة، ومريض السرطان يحتاج إلى علاجه بمواعيده، ومرضى القلب والسكري وغيرهم يحتاجون إلى أدوية ورعاية مستمرة. هؤلاء المرضى لا يملكون ترف الانتظار، لأن تأخر العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وقد يهدد الحياة. لقد أضاف الحصار المستمر منذ 12 عاما أعباء كثيرة على القطاع الصحي، وأدى إلى صعوبات في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأثر في فلق قدرة المؤسسات الصحية على تأمين احتياجاتها العلاجية بصورة منتظمة. في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى وتتسع فيه الاحتياجات. وفي هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي نواصل أداء رسالتنا الطبية والإنسانية، ونبذل أقصى ما نستطيع من أجل استمرار الخدمات واستقبال المرضى وتقديم الرعاية لهم رغم التحديات ومحدودية الإمكانيات. لكن علينا أن ندرك أن استمرار العمل الطبي يحتاج إلى مقومات أساسية، دواء متوفر ومستلزمات طبية حاضرة، وأجهزة طبية تعمل بكفاءة، وكوادر قادرة على أداء واجبها في بيئة صحية مستقرة. ومن بين الاحتياجات التي لا تحتمل النقص أو التأخير أدوية التخدير التي تعد من المستلزمات الأساسية لإجراء العمليات الجراحية بأمان. إن نقص أدوية التخدير لا يعني مجرد فقدان صنف دوائي من مخازن المستشفى، وإنما قد يؤدي إلى تأجيل عمليات جراحية يحتاج إليها المرضى بصورة عاجلة، وتعطيل خدمات علاجية تمس حياة الإنسان وصحته. فالعمليات الجراحية لا يمكن إجراءها بأمان دون توفير متطلبات التخدير، والمريض الذي ينتظر تدخلا جراحيا لا يستطيع أن يظل رهينا لعدم توفر دواء أساسي. ولهذا فإن توفير أدوية التخدير إلى جانب أدوية الطوارئ والعناية المركزة وسائر المستلزمات الطبية يمثل ضرورة لاستمرار العمل الطبي وحماية المرضى. أيها الأخوة والأخوات، إن معاناة المريض لا تنتهي عند بوابة المستشفى، فكثير من المرضى يواجهون إلى جانب المرض أعباء توفير الدواء وتكاليف التنقل والوصول إلى الخدمة الطبية، بينما تتحمل أسرهم أعباء نفسية ومعيشية متزايدة، وتزداد هذه المعاناة لدى مرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة، لأن العلاج بالنسبة لهم ليس جرعة عابرة أو زيادة مؤقتة، وإنما مسار علاجي مستمر ترتبط به حياتهم بصورة مباشرة. ومن هنا فإن دعم القطاع الصحي لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساعدة ضرفية، بل باعتباره استثمارا في حياة الإنسان وحماية لحق أصيل من حقوقه. أيها الأخوة الكريم، إن رسالتنا اليوم إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة واضحة. نحن بحاجة إلى استجابة إنسانية وصحية. نحن بحاجة إلى ضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة، ودعم المستشفيات والمراكز الصحية وتأمين احتياجات مرضى الأمراض المزمنة، ودعم مراكز الغسيل الكلوي، وضمان استمرار العمليات والخدمات الطبية والطوارئ والعناية المركزة. كما ندعو إلى تسهيل وصول المرضى إلى العلاج والرعاية الصحية، وعدم ترك المرضى في مواجهة المرض ونقص الإمكانات في الوقت ذاته. إننا لا نطالب بالترف الطبي، وإنما نطالب بالحد الأدنى الذي يمكن الطبيب من أداء واجبه، والمستشفى من القيام برسالته، والمريض من الحصول على حقه في العلاج. أيها السادة، نحن في المستشفى نرى المعاناة كل يوم. نرى المريض الذي ينتظر علاجه والأسر التي تبحث عن دواء، والطبيب الذي يريد أن ينقذ مريضه لكنه يحتاج إلى الإمكانات التي تمكنه من أداء واجبه. ولهذا فإن مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم الخدمة الطبية، بل تمتد إلى رفع صوت المريض ونبذ معاناته للرأي العام بكل صدق ومسؤولية. فخلف كل رقم في تقرير الإنسان، وخلف كل مريض أسرة تنتظر، وخلف كل دواء حاجة ملحة، وخلف كل عملية مؤجلة ألم ينتظر أن ينتهي. وفي هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي نجدد التزامنا بمواصلة رسالتنا الطبية والإنسانية، والوقوف إلى جانب مرضانا، وبذل كل ما نستطيع للحفاظ على استمرارية الرعاية الصحية رغم ما نواجهه من تحديات. وأتقدم بالشكر والتقدير إلى وزارة الصحة والبيئة على رعاية هذا المؤتمر، وإلى السادة الصحفيين والإعلاميين والمراسلين على حضورهم وعلى دورهم في إيصال صوت المرضى واحتياجات القطاع الصحي إلى الرأي العام والعالم. كما أتوجه بالشكر إلى جميع الأطباء والكوادر الصحية والفنية والإدارية والعاملين في الهيئة، الذين يواصلون أداء واجب في خدمة المرضى ويضعون رسالتهم الإنسانية والمهنية فوق كل الصعوبات. وفي الختام من هذه المؤسسة الطبية ومن بين المرضى الذين نرى معاناتهم كل يوم، نقول بوضوح المريض لا يحتمل الانتظار، والدواء لا ينبغي أن ينقطع، والعمليات لا ينبغي أن تتعطل بسبب نقص دواء أساسي، والعلاج حق، وحياة الإنسان أمانة لا تحتمل التأجيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يستهدف الحديدة ويمنع وصول الثلاجات المبردة إلى داخل الحديدة. الثلاجات المبردة والأدوية التي بحاجة إلى تبريد نعاني بها بشكل كبير جدا جدا جدا. كان بالإمكان أن تدخل عن طريق مطار صنعاء، يعني مباشرة من مطار صنعاء، من يعني من أي مطار آخر إلى مطار صنعاء وإلى المرضى والجرحى والذين في حاجتها. لكن العدوان تسبب في تأخير كبير جدا للأدوية المبردة بشكل عام. ايضا ما يقوم به العدوان من تاخير للشحنات في جيبوتي وفي غير جيبوتي، يعني تخيلوا بعض الادويه تصل الى جيبوتي، بعض الشحنات الادويه تصل الى جيبوتي وتتاخر في جيبوتي من 3 إلى 4 إلى 5 أشهر بدعوى انها بحاجه الى الفحص والى التفتيش والى والى والى. وهذه من الاعادات التي يعملها العدوان ويحاول تاثير على ابناء المجتمع والوطن. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يفرج الغمة على هذه الأمة، وأن يفتح علينا إن شاء الله بنصر عاجل وقريب بإذن الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين.
3: نأتي وإياكم إلى كلمة وزارة الصحة والبيئة، يلقيها علينا الدكتور أنيس هزاع الأصبحي لبيان المؤتمر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رسمي من وزارة الصحة والبيئة صنعاء بشأن التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية للحصار الجاري وتفاقم أزمة الأدوية في اليمن منذ 12 عاما. تسبب الحصار الجاري في كارثة صحية غير مسبوقة تفاقمت بسبب النقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة، خاصة الأنسولين وأدوية التحضير، وتراجع عمل المنظمات الإنسانية، مما حول الأمراض المزمنة قابلة للعلاج إلى أحكام إعدام مؤجلة طالت ملايين اليمنيين. أولاً، أزمة الأدوية المنقذة للحياة وأمراض الدم. تعاني شريحة واسعة من المرضى من نقص حاد ومزمن للعلاجات الأساسية، أبرزها مرضى داء السكري أكثر من 1,500,000 مريض، الأنسولين المخلوط المعكر احتياج سنوي أكثر من 1,000,000 بشكل منعدم، الأنسولين الصافي احتياج 30,000، عبوة سنويا غير متوفر، الأنسولين طويل المفعول احتياج 10,000 عبوة سنويا غير متوفر، أقراص السكري للسكر الكاذب احتياج 60,000 قرص غير متوفرة منذ فترة طويلة، مرضى الهيموفيليا واضطرابات النزيف الدموي، العامل الثالث احتياج أكثر من 100,000 ديالة سنويا، العامل التاسع احتياج أكثر من 50 ديالة سنويا، الهيبارين 10,000 وحدة غير متوفر، هرمون النمو 10,000 وقوة غير متوفر، المصب واللقاح مضاد الكلب 40,000 وقوة غير متوفر، أدوية مرضى الثلاسيميا والتكسر الدموي حوالي 2,672,000 و258,000 كبسولة غير متوفر، الهرمون يغذر البيوتين محفز تكوين الدم 200 ديالة، وذلك لمعالجة فقر الدم الناتج عن العلاج الكيماوي لدى مرضى السرطان، أو فقر الدم عن الفشل الكلوي المزمن، أو تقليل الحاجة إلى نقل الدم مثل العمليات الجراحية الكبرى أو بعدها، هذا غير متوفر. الإيميوغلوبولين 20,000 عبوة غير متوفر، الأنتي حوالي 25,000 عبوة غير متوفر، هذه الاحتياجات السنوية، الألبيومين أكثر من 100,000 عبوة غير متوفر وقد ازداد أكثر من 100,000، رغم المخاطبات المتكررة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني والصحي وإطلاعهم عن الوضع الكارثي الناجم عن العدوان واستمرار الحصار المفروض على اليمن، إلا أنها ترصرت عن واجبها الإنساني والأخلاقي وصارت شريكة بجرائم حرمان ملايين اليمنيين من أبسط مقومات الحياة، حيث يعاني المرضى يوميا معاناة متفاقمة، إذ ينتظرون أسابيع أو أشهر للحصول على قرعة واحدة، ويفقد كثيرون حياتهم بسبب الغيبوبة السكرية والفشل الكلوي. كما إن إغلاق مطار صنعاء أدى لنقل الأنسولين مثلا برا مع انقطاع سلسلة التبريد، واضطر البعض لشراء

0: البلادية والمستلزمات الطبية خلال عام واحد، إضافة إلى 16 مليون و 300 ألف دولار للنفقات التشغيلية و 14 مليون و 100 ألف دولار للتجهيزات الطبية، فضلا عن توقف المواد الغذائية العلاجية والوقائية في أكثر من 3000 مركز صحي كانت تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل. إن تعليق وتراجع المنظمات الإنسانية والدولية ليس نتيجة حجزا تمويليا بل سياسة ممنهجة بظهور سعودية وأمريكية لإيصال النظام الصحي للانهيار، فلم تنفذ المنظمات في خطة الاستجابة الصحية رغم تمويل المانحين في عام 2019 ميلادية سوى 19% وبعجز 81% حتى انعدمت تماما، أي قلت في عام 2025 إلى 6%، تراجعت في عام 2026 نهائيا انعدمت تماما عملية الاستجابة الإنسانية. أبرز تلك المنظمات منظمة الصحة العالمية واليونيسف في نوفمبر 2025 أوقفت تحت حفظ المناطق وهددت بإغلاق آلاف المعادات وشد برامج التغذية ومكافحة الأوبئة. الصليب الأحمر الدولي فقط أدخل 130 ألف مقولة أنسولين لكن لم يستمر بدعم كافي. الهجرة الدولية دعمت 7 مرافق صحية فقط، جهود لا تعوض غياب الاستجابة الشاملة. برنامج الأغذية العالمي تعطل آلياته أثر على سلسلة الإمدادات الدوائية. إذا كل هذه الجهود هي عبارة عن نقطة تطور في ظلام احتياج هائل ولا ترى إلى مستوى الكارثة الصحية والإنسانية التي أدى إليها هذا العدوان والإنصار. عوامل تزيد الكارثة تفاقم إغلاق مطار صنعاء وتراجع واردات الأدوية 60% وحرمان آلاف المرضى من السفر للعلاج بالخارج. الحصار الاقتصادي والتضخم أدى إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار جعل الدواء رفاهية للفقراء. ولذلك وجدنا الرسمي يستنكر هذه السياسة والمواطنة والعقاب الجماعي من الأمم المتحدة ومنظماتها خاصة الصحة العالمية التي تمثل تلاعبا بآلام المرضى وانتهاكا صريحا للقانون الإنساني واتفاقيات جنيف في قاس الأدوية والمستلزمات وبنوك الدم والمحاليل ليس تقصيرا للجنسية بل جريمة أخلاقية وإنسانية تحول المؤسسات الإنسانية لأداة ضغط وابتزاز سياسي. نحمل المسؤولية نحمل منظمة الصحة العالمية المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة عن تدهور الأوضاع. فصمت المنظمة وذريعة التفتيش لا يقرر إن كارثة، وصفتها المنظمة نفسها بأنها واحدة من أسوء الكوارث الإنسانية في العالم. المطالب بالإفراج الفوري، نطالب بالإفراج الفوري عن جميع شحنات الأدوية والمستلزمات والمحاليل ومستلزمات بنوك الدم والمختبرات التشخيصية والنواشف المحتجزة لدى منظمة الصحة العالمية. الوقف الفوري للتفتيش التعسفي والمماطلة والكبح لاستخدام صحة اليمنيين كورقة سياسية وابتزاز. فتح مطار صنعاء كاملا بدون قيد أو شرط ومستدام كشريان لإدخال المساعدات الطبية وضمان حرية نقل الحركات لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية وبنوك الدم ومشتقاته. توفير ضمانات دولية فورية لعبور المساعدات الطبية لجميع المحافظات دون تمييز أو إقطاع. وختاما نذكر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها إن التزامها بالقانون الإنساني يحتم عليها حماية المدنيين لا معاقبتهم. أزمة الأدوية ليست نقصا عابرا بل انهيار متعمد للنظام الصحي وملايين الأرواح معلقة بين انعدام الدواء وتراجع الدم. نحتفظ بحق المتابعة أمام المحاكم الدولية والمجالس الحكومية محملين المنظمة عوامل استمرارها في هذا النهج غير الإنساني. صادر عن وزارة الصحة والبيئة صنعاء لحد 30 أغسطس 2026 17 ربيع الأول 1448 هجرية. وشكرا جزيلا لكم.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء. تحية اليمن.

الدجاج والغنم لتكون أمة مفرقة مبعثرة متناحرة ممزقة ضعيفة. العدو لكم جميعا يا أيها العرب يا أيها المسلمون هو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني.

0: أبو عبيدة رمز الصوت الفلسطيني.
1: توجه بالتحية لشعبنا العزيز المبارك في يمن الحكمة والإيمان، ولقواته المسلحة، ولإخوان الصدق أنصار الله الذين أذهلوا العالم بثباتهم وصدق مواقفهم مع فلسطين وغزة وأهلها ومجاهديها، وفرضوا على العدو جبهة فاعلة أقامت الحجة الدامغة على القاعدين والخانعين من أنظمة وقوى وأحزاب عربية وإسلامية كبيرة، بات بعضها للأسف واجهات للظلم ومسكنات للشعوب وشبابها الحر، وبادت مصداقيتها وشعاراتها الكبيرة على المحك أمام خذلانها وعجزها في نصرة أطهر وأقدس قضية للعرب والمسلمين.

في ذكرى استشهادي أبو عبيدة، صوت فلسطين السائر، الصوت الذي عايشنا معه البطولات والشجاعة الفلسطينية، كان رمزا وأيقونة فلسطينية وأيقونة لمحور المقاومة، أيقونة للجهاد وللحق والمقاومة. كان صوت أبو عبيدة صوت يخشاه الأعداء، يخشاه ويخافون منه كثيرا عندما يتحدث عن انتصاراتهم وعن تلك الاستشهادات وعن تلك البشارات التي كان ينطقها بصوته. في ذكرى استشهاد أبو عبيدة العميد سريع صوت اليمن يقول: اليمن سيبقى صوتا للقضية الفلسطينية وستظل قضيتها الأولى.

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد حسريع أمس أن اليمن سيبقى صوتا للقضية الفلسطينية في كل ميادين بوصفها قضيته الأولى. وقال العميد سريع في بيان بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ناطق كتائب القسام وصوت الحق بالقطاع الشهيد أبو عبيدة: سيبقى صدى صوتك يؤرق العدو الإسرائيلي المجرم حتى زواله من كل أرض فلسطين بإذن الله تعالى. وأضاف: نقول لصاحبي واسمي إخوان الصدق إن القضية الفلسطينية التي ضحيت أنت ورفاقك الشهداء القادة دفاعا عنها ورفعت صوتك عاليا باسمها سيبقى اليمن صوتا لها وستبقى قضيته الأولى في كل

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون.

0: وقد تبايع مجاهدون على الثبات والإتقان في العدو حتى دحر العدوان أو الشهادة. فقتالنا هو أمر مبدئي وحق لا جدال فيه، وواجب ديني ووطني مقدس.
1: اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

والأخرى استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة، وقد أصابت هدفها بدقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها ماضية بعون الله تعالى في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

أتوجه بالتحية لشعبنا العزيز المبارك في يمن الحكمة والإيمان، ولقواته المسلحة، ولإخوان الصدق أنصار الله الذين أذهلوا العالم بثباتهم وصدق مواقفهم مع فلسطين وغزة.

أبو عبيدة ليس مجرد ناطق، بل هو صوت الحق الذي خرج من تحت ركام غزة ليسمع العالم ويسمع العالم أن هذه الأمة لم تمت. صوته كان طوفانا قبل الطوفان، كان صوته المبحوح من خلف اللثام كالسيف المصقول يقطع شرايين الرواية الصهيونية. لم يكن يقرأ بيانا، بل كان يرفع أو يوقع على موت الغطرسة بكل جملة. كان إذا تحدث سكتت القنوات وارتجفت كراسي القادة في تل أبيب، لأنهم يعرفون أن هذا الصوت لا يكذب وأن خلفه رجالا لا يخافون الموت.

أبو عبيدة كان رجلا ولا كل الرجال، رجل من رجالات فلسطين، رجل من الرجال الأشاوس الذين رسموا بأصواتهم ثورة وأيقونة فلسطينية لم يحبها بعد محور المقاومة، ولكن العالم بأسره عاشق تلك النغمة التي كانت مليئة بالحنان والصدق مع إخوان الصدق.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون.

0: فقد تبايع مجاهدون على الثبات والإتقان في العدو حتى دحر العدوان أو الشهادة. فقتالنا هو أمر مبدئي وحق لا جدال فيه، وواجب ديني ووطني مقدس.
1: اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
0: فهذه الأرض تنبت المقاومين كما تنبت الزيتون، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. وإننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

0: أيها الأفاضل، نختتم هذا اللقاء بصاحب الصوت الأعظم إرث الخالد، وصف بأنه صوت المقاومة الذي حمل هم الضفة، وصوته الهادر مرعب الأعداء وصادق الوعد. كنا وإياكم في تحيا اليمن.
1: عليك الباري عليك.

0: مشرف الفترة طاهر الحرازي والأشرف العام عبد الرحمن الحمران. من النظم والمعلومات هشام العيزري، ومن إدارة الأخبار يحيى الأديب، صايم إبراهيم عبد الرزاقي باشا، من المكتبات بسام الحمامي، ومن الصيانة صالح الشيعان، وهندسة صوتية أمين السنحاني، وقائدة هذا اللقاء المخرجة المتألقة جميلة الورد.
1: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية اليوم نيران رشاشاتها تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع استمرار إطلاق القذائف شرق حي التفاح وفي شمال القطاع. أيضا أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا وفي وسط القطاع. استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مخيم البريج والمناطق الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح. وفي جنوب القطاع أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع قسم مدفعي استهدف غرب مدينة رفح. إلى ذلك اعتقلت بحرية العدو الإسرائيلية اليوم 10 صيادين فلسطينيين قبالة بحر منطقة الزوايدة وسط القطاع ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو الإسرائيلية عدة بلدات مترافقة مع تشديد الإجراءات العسكرية وعمليات تجريف الأراضي الزراعية واعتداءات للمستوطنين الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. شهد جنوب لبنان سلسلة من التفجيرات والغارات والقصف الإسرائيلي طالت عددا من البلدات والمناطق بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات في أجواء جنوب العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. أفادت مصادر أهلية في محافظة درعا بأن قوة عسكرية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الأحياء السكنية في قرية معرية بريف درعا الغربية جنوب سوريا باستخدام الرشاشات الثقيلة. وسبق هذا الاعتداء إطلاق قوة إسرائيلية 3 قذائف مدفعية استهدفت منطقة تل أحمر شرق القنيطرة. أعلنت المنظمة البريطانية للعمليات البحرية فجر اليوم تلقيها بلاغا عن حادث أمني استهدف ناقلة نفط أثناء مغادرتها مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان. وأفادت المنظمة في بيان لها بأن الناقلة أصيبت بثلاث مقذوفات مجهولة الهوية في المياه الواقعة على بعد نحو 31 كيلومتر قرب منطقة خصب شمال سلطنة عمان ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وأكد البيان إخماد الحريق مشيرا إلى أن طاقم الناقلة بخير ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بيئية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الليلة الماضية ضربات مكثفة وواسعة النطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى. واستهدفت الضربات منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري ومجمع الوقود والطاقة بالإضافة إلى أهداف بنية تحتية داعمة للقوات الأوكرانية في مدينتي كيف وأوديسا وضواحيهما. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة
3: للمها كذا،
4: لأن السيول بتجوب الشوارع وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف أنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازلنا مستمرين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقيادته العسكرية، وكيف كان يدير الجوانب العسكرية والجهادية في زمنه، لنعرف جوانب العظمة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله التي غيبت، وأصبحت الأمة الإسلامية تنظر إلى رسول الله كمجرد واعظ فقط. تحدثنا في الحلقات السابقة كيف كان يدير رسول الله التمويل للجيش بما يحتاج من سلاح، ومن أيضا خيول وإبل وغيرها يحمل عليها، وأيضا ما يحتاج حتى من ثياب ومن مؤن غذائية. بل كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يركز حتى على الأعلاف، على الاهتمام بعلف الدواب. ولذلك فقد كان الرسول قد جهز مكانا خارج المدينة يسمى الحماء، يترك هذا المكان كمرعى للدواب التي تستخدم للجهاد في سبيل الله، التي هي عبارة عن دواب سبيل الله. حينما نأتي إلى بعض الخدمات المساعدة في العملية العسكرية، هناك أشياء مساعدة كان الرسول يديرها ويهتم بها، منها مثلا الأدلة. كان الجيش الإسلامي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتحرك إلا بدليل يعرفه على الطريق. هذا الدليل يكون لديه معلومات كافية عن طبيعة الأرض التي سيتحرك فيها الجيش وسيقاتل عليها أيضا الجيش. استخدم الرسول صلى الله عليه وآله في كثير من معاركه الأدلة. أيضا كان حينما يوكل القيادة إلى أحد المسلمين كان يأمره أن يتخذ أدلة، بمعنى أن لا يمشي في الأرض على غير بينة وغير بصيرة، ليكون له دليل يعرفه على الطريق اليسيرة التي يستطيع الجيش أن يتحرك فيها دون أن يتضرر أو يتعرض للمخاطر من قبل العدو. هؤلاء الأدلة كانوا يدلون رسول الله صلى الله عليه وآله على الطريق. أيضا كان لهم دور آخر، ومثلا معرفة أماكن الكلاء المرعى، العشب الذي يستخدم في لترعى فيها الخيول والإبل التي يركبها المجاهدون في سبيل الله. مثلا في الحديبية عندما اعترضت قريش رسول الله ومنعته من العمرة، الرسول طلب دليل يدله على طريق أخرى يخرج بها مع الجيش إلى مكان آخر فيتفادى الاصطدام بقريش. وفعلا خرج ذلك الدليل برسول الله إلى مكان قريب من مكة التي هي منطقة الحديبية. كان الرسول صلى الله عليه وآله أيضا يستفيد حتى من المتعاونين من الأعداء، إن كان البعض حتى وهو في صف العدو يتعاون مع المسلمين مقابل فوائد معينة. كان هناك أيضا عامل مساعد يستخدمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله في المسير العسكري أثناء الجهاد في سبيل الله يسمى الحاشر. هذا غير الدليل، الدليل يكون متقدم للجيش يدل الناس على الطريق، بينما الحاشر تكون وظيفته أن يرافق المقاتلين أثناء المسير، وتكون مهمته مثل ما يقال حشر الجند. مثلا الحاشر هذا يرافق من يتخلف ويحث على اللحاق بالجيش حتى لا يكون هناك من يتخلف عن الجيش. وكان هذه الوظيفة أهمية كبيرة جدا، خاصة عندما يكون الجيش كبير، كان هذا الحاشر يرافق المقاتلين أثناء سيرهم. مثلا أحيانا يتقدم على الجيش وأحيانا يتأخر، ينظر في أمورهم، يساعد الجندي المتأخر، يردف الراجل إذا كان هناك إنسان قد ترجل أو حدث له مشكلة يحمله ويلحق به الجيش، أيضا يعين الضعيف. فكان يتم اختيار هذا الإنسان مع مجموعة من أصحابه بحيث يكون قوي البنية الجسدية، يتحمل التعب، يستطيع أيضا معاونة الآخرين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله أيضا كان يستخدم في جهاده في سبيل العيون. والعيون عبارة عن ناس يرسلهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله قبل أن يتحرك للمعركة، مهمتهم جمع المعلومات عن الطريق وعن تحركات العدو. في جميع تحركات الرسول كان يستخدم الرسول العيون. مثلا كان أحيانا الرسول يرسل سرية مهمتها أن تكون عبارة عن عين لرسول الله، يعني هدفها استطلاعي، تتعرف على الأحوال العدو، مثل ما هي سرية عبد الله بن جحش الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وختم له كتابا وأمره أن يفتح كتابه بعد مسافة، وكتب له في الكتاب: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد قريشا وتعلم لنا أخبارهم. أيضا الرسول صلى الله عليه وآله بعث رجلين من أصحابه قبل غزوة بدر بعشر الليالي، وكان الهدف من هؤلاء أو وظيفتهم أن يتحسسوا خبر عير قريش العائدة من الشام القافلة التي سيعود بها أبو سفيان. أيضا في أحد أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك من يأتي له بالأخبار، أخبار قريش. كان أيضا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله يرسل بالأخبار لرسول الله صلى الله عليه وآله عن أحوال قريش وعن استعدادهم كما حدث في غزوة أحد. أيضا أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وآله يستفيد من التجار الذين يسافرون إلى بلاد الروم وغيرهم، يأتونه بمعلومات عن حشود الروم. استفاد الرسول في العام 9 للهجرة من قافلة عائدة من بلاد الروم بلاد الشام، وأخبرته بما كان لدى هرقل من استعدادات، كيف أنه استنفر العرب الموالين له، وكيف أنه يعد العدة لمواجهة المسلمين. أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يختار العيون خاصة في البلاد الأخرى غير العربية مثل الروم يجب أن يكون.
1: إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله أكبر.

0: حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، رفعنا لكم من الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين،

كما هو معروف مسبوقتان بآيات جلة تؤكد للناس أجمعين بأن الله تعالى هو الرب المدبر المقدر لكل شيء والمقصود من كل شيء، وهو الإله المعبود المحمود من كل شيء. ولقد قال في هذه السورة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله خلق كل شيء بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وعليه فلقد قال أيضا في هذه السورة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولكن الناس مع هذا التأكيد والبيان وأمام هذا العلم المبين ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. بماذا لاهية؟ لاهية بالإسراف والترف، مخلدة إلى الأرض وزينتها، مشغولة بالأهل والولد، والخضوع لمن طغى وأفسد، والاتباع لمن استكبر وجحد. ينسون الله ربهم الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي خلقهم ليعبدوه وليتوكلوا عليه وليقصدوه. ولهذا فها هو في هذه الآيات يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من هو الذي يحفظكم أيها الناس ويصون؟ هل هو الفراش والحصون؟ هل هي الحرس؟ هل هي الأسوار؟ كلا، ما يحرسكم إلا الله. من يحميكم وأنتم في الليل نائمون؟ ومن يرزقكم ويسيركم وأنتم في النهار تلعبون؟ من هو الذي ينصركم على كل ضر وخطر؟ ومن هو ييسر لكم كل عسر سوى الرحمن؟ لا شيء ولا أحد يفعل ذلك إلا هو الله أحد، وهو الذي يعبد ويقصد. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فكيف يا أيها الناس تعرضون عنه إلى الاستنصار بسواه من الناس؟ وكيف تفرون من الرحمن للاحتماء بقوى الطاغوت والطغيان في الأرض؟ وكيف تطلبون العز في زينة الأرض والمتاع، وتبحثون عن الأمن في المال والكنوز؟ إن من اعتصم بغير الله فهو الخسران المبين والذل المهين. ولكن الناس غافلون، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ الناس يعرضون عن هذا الكتاب الذي فيه الذكر، ولو قرأوه ولو أقبلوا عليه لكانوا أولي الألباب ولكانوا من أولي العقول. فهو يعلمهم الحكمة والرشاد، ويدلهم على طريق السعادة والسداد، ويهديهم للعز والأمن والسلامة، ويمنحهم القوة والكرامة، يحررهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، ويدعوهم إلى الاعتزاز بالله وحده والاعتصام به، فهو الذي له العزة والقوة والحكم والأمر والسلطان. والله حين يدعو الناس إلى عبادته ليس ذلك لاحتياج لديه، كلا، ولكن هو رحمة بهم وهداية لهم إلى الصراط المستقيم، صراط العزيز الحميد. فالطاعة لله والخضوع له حصن حصين من مهانة الذل للطاغين، والركوع والسجود له ارتفاع إلى مقام عزيز كريم، والتوجه إليه وإذعان له نجاة من الاستضعاف للمستكبرين. وباختصار، إن الإيمان بالله أمن دائم في الدنيا والآخرة. فما بال الناس؟ ماذا غرهم عن ربهم؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هل اتخذوا آلهة من الأرض تمنع وأربابا من الناس تنفع من دون الله؟ كلا كلا، إذا ظن الناس ذلك فهم في ذل يتقلبون، وللهوان يتجرعون، وبخيوط العنكبوت يتعلقون، وفي السراب يبحثون عن الماء. لا شيء يغني عن الله، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فمن يشرك بعبادة ربه أحدا فقد هوى. فكل شيء سوى الله مهما تفاخر وتظاهر بالقوة فإنه عاجز ضعيف وحقير فقير. كل من تدعونهم آلهة من دون الله وتحتمون بهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وإذا كان هذا هو حال من يعبدهم الناس من الناس ومن يتخذونهم آلهة، فكيف يكون حال

0: من يتعلق بهم إنه ضياع وهباء وهلاك وفناء. فيا خسارة من استعان بالعباد العاجزين، ويا خيبة من استجار بالمحتاجين. ويا عجبا من الناس كيف يتخذون لهم آلهة من العباد وهم جميعا عباد لله الواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فهو الذي يجب أن يعبد ويحمد ويقصد وعليه يعتمد، وهو الذي يتخذ وكيلا وهو نعم الوكيل، وهو الذي يدعى ويرجى، وهو القريب المجيب ممن دعا، وهو الناصر والمعين من إليه التجأ. له دعوة الحق ودعوة غيره باطل زاهق، من دعاه استجاب ومن ترجاه ما خاب، فإنه يحقق لعباده الصادقين حتى المستحيل. ولو استعرضنا بسرعة ما يلي من آيات السورة لوجدنا ذلك واضحا مبينا. وها هو إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه إلى الله وواجههم بالصواب قالوا حرقوه، فماذا حدث؟ كان الله معه ينصر ويحفظ. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، إلى آخر الآيات. ولمضي مع الآيات لنجد ذا النون وهو في ظلمات البحر وبطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وكما أن الله ينجي فهو يعطي، لقد أعطاهم ما لا يتصوره عقل عطاء يفوق الوصف. فاستمعوا، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. هل هناك عطاء أعظم وأكرم من هذا؟ وأخيرا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إلى آخر الآيات. هكذا يستمر العطاء. قد تقولون إن هؤلاء أنبياء، ولكن السبب ليس ذلك، السبب أنهم عبيد لله، ومن دعا الله فإنه يجيب بلا شك. ثم ها هو الله في الآية التي تلي يعلل سبب عطائه واستجابته لهؤلاء بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن فهي العبودية المخلصة وهو الدعاء الصادق لله رغبة ورهبة والخشوع والطاعة، كل هذا هو الذي يجعل الدعاء مستجابا ويجعل الله معنا يعطي ويحمي ويحفظ وينصر ويصون ويمنع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهل هذه الصفات يمتاز بها شريحة معينة من العباد؟ كلا، إنها مفتوحة مطروحة لكل عبد أراد وإلى الله توجه بقلبه مخلصا مسلما غير مشرك به شيئا. ثم إن الله حينما يقص علينا هذه القصص عن الأنبياء لا يقصها للمؤانسة والتسلية، ولكن للاقتداء بهم واتباع سيرتهم. وها هو يقول لنا في هذه الآيات إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهو ربنا جميعا ونحن جميعا عبيده، ومن دعاه استجاب سواء كان من الأنبياء أو من عباده المخلصين، فكلهم أمة واحدة، وهو ربنا المعبود الذي يجيبنا جميعا. فلنتجه إليه ولنعتمد عليه ولا نعتمد على شيء سواه، لنكون من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
4: ما وراءك يا علقمة؟
5: مات سعد بن معاذ يا حسان.
4: مات سعد؟
5: إلى رحمة الله يا ابن معاذ، ولكن ماذا أصابه؟
4: انفجر عليه جرحه فقضى راضيا مرضيا عنه، فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن.
5: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: هيا يا حسان، هيا لنشيعه مع رسول الله.
5: هيا. يرحمه الله، لقد ترك الدنيا والله راض عنه.
4: ألا تقول فيه شعرا؟
5: أجل يا علقمة، إن قلبي يتفتت حسرة وحزنا.
4: هاتي يا حسان، هاتي يرحمك الله.
5: لقد سجحت من دمع عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعدي. قتيل ثوى في معرك فجعت به عيون، ذوار الدمع دائمة الوجد. على ملة الرحمن وارث جنة، مع الشهداء وفدها أكرم الوفد. فإن تك قد ودعتنا وتركتنا، وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد، فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والحمد. بحكمك في حيي قريظة، بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عبدي، فوافق حكم الله حكمك فيهم، ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهدي. فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والقصد.
4: لن يكف يهود عن غدرهم يا حسان.
5: ماذا؟ أفعلوا شيئا؟
4: إنهم لم يتوانوا عن إيذاء رسول الله.
5: لعنهم الله، ألم يرعوا بما حدث لهم؟
4: لقد أكل الحقد قلوبهم على الإسلام وأهله.
5: ويحهم، ألم يعلموا أن الله هو صاحب هذا الدين، وأنه حافظه وحافظ رسوله؟
4: إنهم يعلمون ذلك، ولكنهم يكابرون ويعاندون،
5: ويفعل الله ما لا يفعلون.
4: أجل، علمت ما حدث لسلام بن أبي الحقيق؟
5: ماذا يا علقمة؟
4: مات غير مأسوف عليه.
5: لعنه الله، من أماته؟
4: أصحاب رسول الله.
5: هذا جزاء الغادرين. لكن قل لي يا عروة، من أرسل رسول الله إلى خيبر لقتله؟
4: بعث عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس.
5: وكيف ظفروا به؟
4: جاؤوه في داره وابتذروه على فراشه.
5: إلى جهنم خالدا فيها إن شاء الله.
4: أتقول فيه شيئا يا حسان؟
5: لا بد من القول في هذا المشرك. اسمع يا عروة، لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الرقاق إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حدفا ببيض قرقف، مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحفي.

0: ماذا حدث يا عروة؟
1: نصرنا الله عليهم. وأنت يا حسان، لماذا لم تخرج مع رسول الله؟
0: ما علمت بالنفير إلا بعد أن أدركتم العدو. قل أين وصلتم يا عروة؟
1: وصلنا ماء ذي قود.
0: من أميركم؟
1: سعد بن زيد.
0: أقتل ناس من المسلمين؟
1: أجل، قتل محرز بن نضلة ووقاص بن مجزز.
0: إلى رحمة الله. وماذا عن مشركي غطفان؟
1: قتل منهم ناس وفروا لا يلوون على شيء، يتقدمهم قائدهم عيينة بن حصن.
0: الحمد لله الذي أظهر الحق على الباطل.
1: ألا تقول شيئا في غزوة ذي قود يا حسان؟
0: لم يكف لساني عن قول الحق يا عروة، سأقول ما يرضي الله ورسوله إن شاء الله.
1: هات أسمعنا أثابك الله.
0: هل سر أولاد اللقيطة أننا سلم غداة فوارس المقداد؟ كنا ثمانية وكانوا جحفلا لجبا، فشلوا بالرماح بدادي. لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب ساية أمس بالتقوادي، كنا من الرسل الذين بلونكم إذ تقذفون عنان كل جوادي، حتى نبيد الخيل في عرصاتكم ونؤوب بالملكات والأولاد، زهوا بكل مقلص وطمرة في كل معترك عطفن ووادي. كانوا بدار ناعمين فبدلوا أيام ذي قود وجوه عبادي.

0: الحمد لله، لقد هزم الله بني المصطلق
1: وها هم المسلمون يتعقبونهم.
0: أجل يا حسان، وليعلم المشركون أن الله مذلهم.
1: ولكن أعلمت ما فعل اللعين عبد الله بن أبي؟
0: ماذا فعل أذله الله؟
1: توعد رسول الله وصحبه.
0: ويحه، هل آذى رسول الله؟
1: أجل، فقد قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
0: تبا له تبا له، هو والله الذليل ورسول الله العزيز. وماذا بعد يا حسان؟
1: لم يقف عند هذا، بل مشى إلى قومه وقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم ولأراحوكم من العناء أبدا.
0: لعنه الله، أيقلب الأنصار على المهاجرين؟
1: أجل، هذا حال المنافقين يا علقمة،
0: دحوا في غيه ولن ينساه رسول الله. وليس لنا إلا أن نفخر بهذا اليوم لما أفاءه الله على المسلمين من نصر.
1: لنا الفخر يا علقمة ما دام رسول الله فينا.
0: حسان،
1: نعم،
0: ألا تقول شيئا في هذا؟
1: أجل، إني سأقول: أهاجك بالبيداء رسم المنازل؟ نعم، قد عفاها كل أسحم هاطل. ألسنا بحلالين أرض عدونا؟ تأر قليلا سلبنا في القبائل. تجدنا سبقنا بالفعال وبالندى وأمر العوالي في الخطوب الأوائل. ونحن سبقنا الناس مجدا وسؤددا تليدا وذكرا ناميا غير خامل. وفينا إذا ما شبت الحرب سادة كهول وفتيان طوال الحمائل. نصرنا وآوينا النبي وصدقت أوائلنا بالحق أول قائل.
0: أيدك الله ونصرك يا أبا الوليد، هذا والله من أجود ما قيل.

0: من هؤلاء يا عروة؟
1: فرسان العرب استنفرهم رسول الله ليخرجوا معه.
0: الى اين سيتوجه رسول الله؟
1: الى مكة معتمرا،
0: ولكن اخشى ان تصده قريش عن البيت.
1: ويح قريش، اتصد من جاء البيت حاجا او معتمرا؟
0: يا عروة، الشرك عدو اهله.
1: صدقت، اهل الشرك عمي عن الهدى، صم عن الحق. قل الان يا حسان،
0: ماذا؟
1: الا تريد الخروج مع رسول الله؟
0: نفسي فداء لرسول الله، كيف لا اخرج معه وقد استنفر الناس اليه؟
1: اذا هيا هيا يا حسان لنذهب الى رسول الله.

0: أترى يا عروة؟
1: ماذا؟
0: من ذاك الذي قدم على رسول الله؟
1: إنه بشر بن سفيان الكعبي.
0: لعله جاء بخير.
1: ربما كان كذلك. تقدم لنسمع ما يقول.
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية اليوم نيران رشاشاتها تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع استمرار إطلاق القذائف شرق حي التفاح وفي شمال القطاع. أيضا أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا وفي وسط القطاع. استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مخيم البريج والمناطق الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح. وفي جنوب القطاع أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع قسم مدفعي استهدف غرب مدينة رفح. إلى ذلك اعتقلت بحرية العدو الإسرائيلي اليوم 10 صيادين فلسطينيين قبالة بحر منطقة الزوايدة وسط القطاع ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي عدة بلدات مترافقة مع تشديد الإجراءات العسكرية وعمليات تجريف الأراضي الزراعية واعتداءات للمستوطنين الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. شهد جنوب لبنان سلسلة من التفجيرات والغارات والقصف الإسرائيلي طالت عددا من البلدات والمناطق بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات في أجواء الجنوب العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. أفادت مصادر أهلية في محافظة درعا بأن قوة عسكرية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الأحياء السكنية في قرية معرية بريف درعا الغربية جنوب سوريا باستخدام الرشاشات الثقيلة. وسبق هذا الاعتداء إطلاق قوة إسرائيلية 3 قذائف مدفعية استهدفت منطقة تل أحمر شرق الخنيطرة. أعلنت المنظمة البريطانية للعمليات البحرية فجر اليوم تلقيها بلاغا عن حادث أمني استهدف ناقلة نفط أثناء مغادرتها مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان. وأفادت المنظمة في بيان لها بأن الناقلة أصيبت بثلاث مقذوفات مجهولة الهوية في المياه الواقعة على بعد نحو 31 كيلومتر قرب منطقة خصب شمال سلطنة عمان ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وأكد البيان إخماد الحريق مشيرا إلى أن طاقم الناقلة بخير ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بيئية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الليلة الماضية ضربات مكثفة وواسعة النطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى. واستهدفت الضربات منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري ومجمع الوقود والطاقة بالإضافة إلى أهداف بنية تحتية داعمة للقوات الأوكرانية في مدينتي كيف وأوديسا وضواحيهما. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
5: وقفة إعلانية.

0: جميع الكون.
1: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
1: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
2: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
1: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
2: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
1: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: مواقف أدبية.
6: مواقف أدبية.
5: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية. وبإذن الله مستمعينا، هذه الحلقتان سنخصصهما أو ربما أكثر سنخصصها للحديث عن المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أطيب الصلاة وأتم التسليم. فالمولد النبوي الشريف كتبت عنه قصائد كثيرة، وهناك يعني أمر ربما لا يعلمه كثير من الناس أو يجهله كثير من الناس، أن محمدا صلوات الله عليه وعلى آله لم يرسل ولم يبعث لأمة العرب أو للمسلمين فقط، وإنما بعث للعالمين كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين هي جمع عوالم، والعوالم جمع عالم، يعني عالم البشر هناك عوالم حتى الحيوانات وبقية المخلوقات، والعالمين أي كل ما هو في الكون تحت عرش الرحمن، هؤلاء هم العالمين بمن فيهم ربما الملائكة، والله أعلم. أن الله سبحانه وتعالى قد خلق محمدا صلوات الله عليه وعلى آله رحمة لهؤلاء جميعا، ولذلك كتبت الكثير من القصائد حول المولد النبوي الشريف. وسنتوقف اليوم عند واحدة من هذه الروائع، وهي قصيدة مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر محمد أحمد قاسم الشامي. وسنستعرض هذه القصيدة بصحبة الأخ العزيز الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
6: أهلا وسهلا
7: أخي العزيز. بداية القصيدة مولد الحبيب في محراب الأزل، أولا نستمع إليها بصوت الزميل أسعد الشعبي.
8: أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى زمن اللقاء يطيب. أنصار أنصار الهدى زادت بهم لهفا إليك محبة ولهيب. نبكي زمانا غالنا بتغرب، فالخير بين العالمين غريب. ترعى القلوب لك العهود محبة، والله فوق العالمين رقيب. يا سر عرش الله يا روح الهدى، كل القلوب إلى سناك تطيب. وتلاشت الأفلاك في أنواركم، فالشمس صاغرة وأنت مهيب. عصفت بنا سبل الضلال، وإنما أنت الشفاء لقلبنا وطبيب. تهوي الدهور وتستقر عروشها، ومقام مجدك ليس يغيب. يا من صبى لفراقه الجذع الذي إذ حس أن فراقه لرهيب. نمشي بدربك والظلام حفيفه، نور من الهادي البشير عجيب. يا أيها السر العلي مقامه، للصادقين سكينة ونصيب. أنت الرحيم بأمة حيرة إذا ضاقت وضل بها الطريق لبيب. إني وإن صمتت شفاهي هيبة، فدموع شوقي في حشايا تجيب. من ذا يلوذ بغير بابك في الورى، إن غاله زمن الجفاء عصيب. ويطوف باسمك في الملائك صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب. وعلى جميع الآل خير هداته، ما صاح داع في الأنام مجيب. صلت عليهم ألسن وسرائر، دام الإله على الجميع حسيب. دام الإله على الجميع حسيب.
7: أخي هايل، بعد أن استمعنا إلى القصيدة، نريد أن قراءة عامة أو مقدمة عامة لهذه القصيدة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن هذا النص البادخ مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر الأستاذ محمد أحمد قاسم الشامي، إذا أردنا أن نحلله في حلقة أو حلقتين لا تكفي، فالنص يتطلب منا الوقوف في إجلال واحترام أمام عتباته، وأيضا التجرد من التكلف وخلعه تماما لنتمكن من دخول هذا الوادي المقدس. هذه القصيدة التي بمفردها هي بحر من الشعر، هذه القصيدة التي بين أيدينا اليوم والتي استمعنا إليها صوت الزميل أسعد الشعبي، هي للشاعر البصير الكبير الأستاذ محمد أحمد قاسم الشامي، عبارة عن غرام صوفي روحاني. فتبعوا الشاعر بدموع عينيه ورسلت مشاعره وعلقها على حائط الزمن، ثم ثبت هذه اللوحة الشعرية بمشاعره في قلوبنا.
7: يا سلام.
6: شاعر اليوم أثبت في هذا النص أن حبه للحبيب أقوى وأبقى من حبه لحبيبتيه اللتان فقدهما وهما عيناه، وهل هناك أغلى من العينين؟ نعم، يقول الشاعر إنه الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نقف الآن أستاذ الكريم والأخوة السامعين الكرام بين البين، نتعمل كيف عزف الشاعر على أوتار الشوق والحنين بقوافيه العذاب، فذاب في حضرة الممدوح الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نحن استمعنا إلى الأبيات بيتا بيتا، ويطغى على هذه القصيدة طابع المناجاة الصوفية، فتذوب الأنا الشاعرة بعظمة المحبوب متجردة من كثافة الطين. استسم الحرف في هذه في هذا النص بروحانية خالصة وتمزق وجداني بين قسوة الزمن الحاضر وطمأنينة الوصف المنشود. وهنا يحضر قاموس العشق والمحبة والغرام. لله ذر شاعرنا الذي بنى هذا النص بهندسة قائمة على ثنائية بين انكسار البشر وسموه البشير صلى الله عليه وآله وسلم. استطاع أن يجعل الموسيقى الداخلية أيضا تنساب بهدوء كانفكاب الدم، فقافية الباء المضمومة توحي من غلاف الشفتين على سر المحبة وامتلاء القلب بها. ثم جعل القصيدة تعد بحركية درامية لا بتصادم الأجساد لكن بتصادم المشاعر بين قسوة العالم ورحمة العالمين المرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ رسم لنا مشهدا بديعا في هذه القصيدة تتلاشى فيه الأفلاك وتصغر الشموس أمام نور الهداية المحمدية، فتجاوز بنا حدود الزمان والمكان. نعم، قطفوا على سطح هذا النص مسحة من الحزن النبيل واليتم، ولكن يقابلها يقين تام بأن طوق النجاة معقود باتباع خير الخلق، حيث ارتقى شاعرنا في هذه الصلاة القاسعة بالكلمة حتى لامس فكرة منتهى العزم واليقين.
7: الله الله، المقدمة قصيدة، المقدمة بذاتها قصيدة، وقد أنصفت القصيدة والشاعر بهذه المقدمة. ونذهب وإياك أخي هائل إلى استعراض الأبيات الآن، أو كل مجموعة من الأبيات ربما نتوقف عندها ولن نستطيع أن نتوقف بيتا بيتا، ولكن إذا توقفنا في مع المجموعة الأولى، أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى زمن اللقاء يطيب، إياك ندعو أنت أنت المرتجى، إن لم تجبنا من سواك يجيب، يا كل من نهوى ويا كل الهوى، إن الحبيب من المحب قريب، خفقت لذكرك أنفس وقلوب، فلها لدى شوق اللقاء وجيب. هذه المجموعة الأولى، المقدمة الأولى من الأبيات، القراءة أنا لاحظت أخي هائل تكرار بعض المفردات، يعني أنت الحبيب وما سواك حبيب في صدر البيت الأول، في العجز فمتى متى، في البيت الثاني إياك ندعو أنت أنت المرتجى، أيضا في البيت الرابع إن الحبيب من المحب قريب. هذا التكرار، كيف تقرأ هذا التكرار في مفتتح هذه القصيدة والمفتتح بشكل عام؟
6: طبعا المفتتح أستاذ الكريم، لنبدأ نتحدث عن المفتتح ومن ثم هذا التكرار.
7: نعم،
6: يعني يضعنا الشاعر في صورة درامية وهي دراما الانتظار، هذا القلق. الشاعر هنا يعكس بمحبة، يعني نتخيل أنا حينما يبدأ الشاعر هذا النص، أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى متى متى فمتى متى زمن اللقاء يطيب.
7: نعم،
6: وكأنه ينتظر في محطة الزمن، يترقب بشغف وصول قطار اللقاء.
7: الله.
6: نعم،
7: يعني هو في المحطة الآن، منتظر في المحطة.
6: نعم. ثم يقول إياك ندعو أنت أنت المرتجى، إن لم تجدنا من سوى فيجيب. يعني هنا وكأنه يرى أن وليس كأنه هو موقن بهذا، أن الذي أنه كأنه غريب، يعني أقصد أن الشعر كأنه غريب يتثبت بطوق نجاة وحيد فقط، يعني لا غيره. إياك ندعو أنت المرتجع، إن لم تجدنا ما سواك يجيبه.
7: يعني أنت هذا التكرار أنت وكأنه يقول أنت الوحيد.
6: نعم، هنا توكيد. أول شيء متى هو مصر على اللقاء،
7: الله.
6: يعني يريد مستعجل، يريد أن يعرف مدى هذا اللقاء، ثم يقول أنت المرتجع. هنا هذا التأكيد على أنك أنت الوحيد. نعم، زي ما قلت
7: صحيح.
6: طبعا هنا أيضا حينما يقول إياك ندعو، يعني فسر الاختصار، تكرار أنت هذا التوكيد اللفظي طبعا لتثبيت اليقين. طيب من سواك يجيب؟ لو تلاحظ هنا استفهام أيضا، استفهام جميل، استفهام إنساني. طبعا التحول من ضمير المفرد في البيت الأول، شوف حينما قال اللهم صل على محمد في البيت الأول، أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى زمن اللقاء يجيب. هنا تحول من ثم قال إياك ندعو، يعني شوف هو خاطب شخص واحد وهو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث بلسان الجماعة فيما بعد. تمام، من الخاطب مفرد، يعني وكأنه هو الأمة التي تخاطب الرسول محمد،
7: يعني بدأ بالحديث بصيغة المفرد ثم تحدث عن نفسه بصيغة الجمع وهي الأمة، ويخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله.
6: نعم، ثم قال خفضت الذكر أنفس وقلوب، فلها لدى شوق اللقاء وجيب. عرجة الخفقان، عرجة ديناميكية داخلية، خفقت ووجيب. هذه الدراما التي تجعل الجسد ينتصر. تمام، استجابة لإنداء الروح. هنا الأرواح، هنا القلوب هي التي تخفق. خفقت لذكرك أنفس وقلوب، فلها لدى شوق اللقاء وجيب. هنا أيضا شوف عطف قلوب على أنفس. تمام، حينما قال خفقت لذكرك أنفس وقلوب، عطف قلوب على أنفس للتعميم بعد التخصيص. نعم،
7: وضحها كيف، ما يعني عشان تكون واضحة أيضا لنا وللجمهور.
6: شوف مش هو في بداية النص قصص، يعني خفقت لذكرك، ذكرك هنا مش قلنا هنا لما شرحنا البيت الأول أنه هنا ما قال إياك ندعو كانت للاختصاص، وهنا خفقت
7: نعم
6: لذكرك.
7: نعم صحيح. طيب ننتقل أخي هايل، ننتقل إلى الأبيات التالية. طبعا هو خص هذه المجموعة أن تكون مقدمة، بعدها يقول أنصار أنصار الهدى زادت بهم لهفا، إليك محبة ولهيب، نبكي زمانا غالنا بتغرب، فالخير الله بين العالمين غريب.
6: الله الله، يعني هذا البيت من أجمل الأبيات. شوف أنصار أنصار الهدى، هنا يوريك الامتداد الذين ناصروا محمد صلى الله عليه وعلى آله. أنصار الأنصار، يعني تمام. أنصار وأنصار الهدى زادت بهم لهفا، إليك محبة ولهيب، محبة ولهيب.
7: نعم، المحبة زادت واللهيب زاد.
6: نعم. أيضا أستاذ العزيز، شوف كلمة زادت بهم ومحبة ولهيب، هذا الانزياع جعل المحبة قابلة للاستعانة، مادة قابلة للاستعانة.
7: صحيح.
6: والتمدد عبر الأتباع، يعني الذي هم موالين لمحمد صلى الله عليه وسلم ومناصريه ومناصروه، يعني من بعد أنصاره. ثم في البيت هذا الجميل الرائع،
7: نبكي زمانا،
6: قال نبكي زمانا غالنا بتغرب، فالخير بين العالمين غريب. هذا الاغتراب، الغربة، يرى الشاعر أنه الناس حينما ابتعدوا عن الرسول صلى الله عليه وآله، ابتعدوا عن يعني أن الرسول هو رمز لكل الخير، للدين بكله، لكل، هو رحمة للعالم.
7: صحيح.
6: هنا حينما ابتعدوا رأى أن الزمن هذا أصبح وحشا، يعني أن نبكي زمانا غالنا، مفردة غالنا يعني بتغرب. نعم. فالخير بين العالمين غريب. وحش يغتال، وحش يعني
7: يقتل.
6: هذا الزمن وحش يعني بدون حينما ابتعد الناس عن الحبيب محمد صلى الله
7: عندما غاب ذكرك بين العالمين أصبح العالم يعني وحش. نعم. يغتال عندما غاب ذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله.
6: نعم
7: صحيح.
6: طبعا إسقاط صفة الغربة على الخير ليأكد الواقع، الواقع المحيط وما وصلت إليه الأمة.
7: نعم
6: ثم تناص واضح مع الحديث النبوي الشريف. نعم. بدأ الإسلام غريبا
7: وسيعود غريبا كما كان.
6: نعم.
7: طيب.
6: أيضا قل نبكي هذا الزمن الفاسد، هذا الزمن الملطخ يعني الذي وصلت فيه الأمة إلى الانحطاط جعلنا غرباء. الشكوى هنا رفعت لمن؟ للحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من انحطاط هذه الأمة بعده، ومن تخلفها بعده، ومن فسادها بعده. والبحث أيضا عن العودة، عن طريق العودة للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للقاء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، للاحتماء به بالحبيب محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. قلنا إذا حمي الوطيس نحتمي يعني أو كما قيل نحتمي بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
7: صحيح صحيح.
6: يعني ما قال ترعى القلوب لك العهود محقة والله فوق العالمين رقيب.
7: الله
6: يسر عرش الله. هذا الجمال الصوفي داخل.
7: نعم. أولا يشهد الله على أنه حبي لك ما هوش كذب. ها؟
6: نعم.
7: ترعى القلوب
6: يا سر ينتقل ليخاطبه يا سر عرس الله يا روح الهدى كل القلوب إلى سناك تطيب.
7: نعم.
6: وثلاثة الأفلاك في أنواركم قسمت صاغرة وأنت مهيب.
7: الله
6: جمال الصوف داخل هذا النص.
7: صحيح.
6: هذا النص بديع. يعني ما نحن إلا نقف وقوف عابر أمام هذا النص للأمانة. لم نعطي الأبيات حقها، ولكن الشاعر هنا حينما تقرأ نفسية الشاعر وهو كتب يكتب هذه القصيدة يكتبها تجد أن الأبيات تقول لك الصدق، تنقل لك مصداقية الشاعر وإخلاص الشاعر في كتابة هذا النص الذي ذاب وعصر نفسه في هذه القصيدة.
7: نعم.
6: هذه دراما وثلاثة الأفلاك، الأفلاك كلها شوف هذه دراما كونية يعني.
7: نعم.
6: في أنواركم وثلاثة الأفلاك في أنواركم فالشمس صاغرة وأنت مهيب يعني الكواكب المجرات يعني في كلها الأفلاك تذوب وثلاثة والثلاثة أمام حتى الشمس كل شيء الثلاثة أمام الرسول محمد صلى الله عليه وعلى أهله أمام هذا السراج المنير
7: مبارك عليه وعلى أهله. نعم. عصفت بنا سبل الضلال وإنما أنت الشفاء لقلبنا والطيب.
6: نعم.
7: يعني ما زالت الأبيات ربما من عند ترعى القلوب لك العهود محبة والله فوق العالمين رقيب، الأبيات متتالية، هذه غزارة في العشق الصوفي وانغماس.
6: نعم.
7: كل
6: أريد أن أقول لك أستاذ مطيع حينما يقول في هذا البيت وثلاثة الأفلاك في أنواركم الشمس صاغرة وأنت مهيب، أعتقد والله أعلم أن هذا الإذياع العميق هو جعل فيها الشاعر النور، النور الذي هو ملموس، الشمس طبعا نور مادي نور ملموس، جعله يصغر امام النور الروحي تمام الذي هو انواركم كما تحدثنا في البيت.
7: صح.
6: وثلاثة الافلاك في انواركم يعني.
7: نعم.
6: قارن بينها وقال فالشمس صاغرة وانت مهيب.
7: سنضطر ان نتوقف هنا ونعد الاخوة المستمعين أن نستكمل الاستعراض في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لك أخي هايل، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة
6: إن شاء الله.
7: شكرا جزيلا. في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: الخطو يا شيبور.
8: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن تعجبك الفشر قوي
11: ألا يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: أنديت المرء والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف.
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف.
18: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء، الصوت والمكانة الزاهرة والمثمرة في عالم الإعلام بما قدمته وتقدمه من رسالة مهنية هادفة ومؤثرة تتناسب مع متطلبات الأفراد والمجتمع،
7: حيث التاريخ محتفظا بشباب يمد رداءه على كل شيء وفي كل مكان.
6: وإذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم وهي الوسيط الإعلامي الناجح والمؤثر في المجتمع بقدرتها على النفاذ والتأثير من خلال ما قدمته وتقدمه من برامج متنوعة ومتخصصة في شتى مجالات الحياة. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم
8: أسس العلوم.
6: الإعداد والتقديم هاشم أحمد شرف الدين،
8: تشترك في التقديم زهور ناصر.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
10: مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أسس العلوم،
9: وفيها سنتعرف على علم السكان أو الديموغرافيا، وهو العلم الإحصائي الذي يرتبط بنا كبشر على سطح البسيطة،
10: فكونوا معنا.

0: أعزائنا، تكتسب الدراسات السكانية أهمية متزايدة كونها تهتم بدراسة الجوانب السكانية
1: وتقدم صورة تحليلية واضحة عن السكان الذين هم المحور الرئيسي الذي تدور حوله وتنبع منه كثير من الدراسات في شتى المجالات.
0: هذه الدراسات السكانية تعتمد في بحثها عن الأوضاع السكانية بدرجة رئيسية على علمين مرتبطين ببعضهما، هما جغرافية السكان وعلم الديموغرافيا.
1: ومن هنا يمكننا الانطلاق في مسيرة بحثنا في علم الديموغرافيا بعد أن عرفنا المجالين اللذين يطرقهما هذان العلمان، وليس قبل أن نعرف بكل منهما.
0: يقصد بجغرافية السكان بأنها ذلك الفرع من الجغرافيا البشرية الذي يعالج الاختلافات السكانية للخصائص الديموغرافية للمجتمعات السكانية، ويدرس النتائج الاقتصادية الاجتماعية الناجمة عن التفاعل المرتبط بينها وبين الظروف الجغرافية القائمة في وحدة مساحية معينة.
1: أما علم الديموغرافيا أو علم السكان كما يطلق عليه، فلنا أن نعرف أن كلمة ديموغرافيا كلمة مشتقة من اليونانية، المقطع الأول منها ديمو يعني سكان، والمقطع الأخير جرافيا تعني وصف. وبذلك يمكن تعريف الديموغرافيا بأنها علم إحصائي يهتم بدراسة حجم وتوزيع وتركيب السكان والتغير الأفقي والرأسي في المواليد والوفيات والهجرة، ثم التغير الاجتماعي للفرد في المجتمع بصوره المتعددة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. وقبل أن نشرع بحثنا في علم الديموغرافيا، يجب

0: السكان التغيرات المتتالية التي تطرأ على حجم وتركيب السكان حسب العمر والنوع خلال فترة زمنية محددة بتأثير الولادات والوفيات والهجرة. ومن التعريف نجد أن حركة السكان في مجتمع ما تشتمل على ثلاثة عناصر رئيسية هي الولادات والوفيات والهجرة. فماذا عن هذه العناصر؟
1: أولاً الولادات. تعتبر الولادات من العناصر الرئيسية في دراسة السكان من حيث الزيادة والنقصان، وتختلف معدلاتها من مجتمع لآخر ومن مكان لآخر ومن مجموعة سكانية لأخرى داخل المجتمع الواحد، وذلك نتيجة مجموعة عوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية. وللولادات أثر بالغ في حركات السكان وفي نواحٍ شتى من حياتهم، ومعظم الدول تحتم تسجيل المواليد رسمياً. فما هي العوامل المؤثرة في المواليد؟
0: العوامل المؤثرة في المواليد السبعة هي سن الزواج وخاصة الإناث، أثر العادات والتقاليد، طبيعة المجتمع زراعي أم صناعي، حيث أن المجتمعات الزراعية تحبذ إنجاب أكبر عدد من الأطفال للعمل الزراعي، المستوى الثقافي والتعليمي، مستوى الخدمات الصحية وتوزيعها الجغرافي على أقاليم البلد، عمل المرأة، المستوى المعيشي للأسرة.
1: وترتبط الولادة بالخصوبة، والتي يقصد بها عملية إنجاب الأطفال فعلا، أي عدد المواليد الفعلية للمرأة في سن الحمل. وتقاس الخصوبة والولادات بعدة مقاييس حسابية تختلف فيما بينها، منها
0: أولاً معدل المواليد الخام، ونعني به خارج قسمة عدد المواليد الأحياء في هذا البلد أثناء السنة على عدد السكان في البلد في منتصف هذه السنة مضروباً في الألف. وهذا المعدل شائع ومعروف لمناقشة المستوى العام للولادات.
1: فمثلاً إذا كان عدد سكان دولة ما في سنة محددة 4 ملايين نسمة، وكان عدد المواليد الأحياء في نفس العام 80,000 نسمة، فإن معدل المواليد الخام في تلك الدولة وذلك العام يساوي 20 طفلاً لكل 1000 نسمة.
0: ثانياً، تقاس الخصوبة والولادات بمعدل الخصوبة العامة، ويقصد به متوسط عدد الأطفال المولودين أحياء في سنة تقويمية لكل 1000 من النساء التي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة إلى 49 سنة. ويكتسب هذا المعدل أهمية خاصة كونه يعطي صورة أكثر تفصيلا من معدل المواليد الخام، ويقاس هذا المعدل بالصورة الآتية: معدل الخصوبة العام يساوي عدد المواليد الأحياء في السنة مقسوما على عدد الإناث في عمر 15 إلى 49 سنة في منتصف السنة مضروبا في 1000.
1: الوفيات هي العنصر الثاني من عناصر حركة السكان والمؤثرة في توزيع السكان ونموهم وتركيبهم، وتختلف معدلات الوفيات من مجتمع لآخر ومن منطقة لأخرى داخل البلد نفسه، وذلك تبعا لاختلاف الظروف البيئية والاجتماعية. وتستخدم معدلات الوفيات كمؤشر عام لمدى تقدم المجتمعات البشرية ومدى تطور خدماتها الصحية والاجتماعية، ومعظم دول العالم تحتم تسجيل الوفيات رسميا.
0: وتقاس الوفيات بمقاييس عدة، منها معدل الوفيات الخام. إن معدل الوفيات الخام يساوي عدد الوفيات المسجلة خلال العام مقسوما على عدد السكان في منتصف العام مضروبا في 1000.
1: فمثلا إذا بلغ عدد الوفيات في بلد ما عام 2000 ميلادية 20,000 حالة وفاة، بينما قدر عدد السكان في منتصف العام بمليوني نسمة، فإن معدل الوفيات الخام في هذا البلد يساوي 10 حالات وفاة لكل 1000 نسمة.
0: ويتأثر معدل الوفيات الخام بجملة من العوامل، منها الأوبئة والأمراض المنتشرة في البيئة، مستوى التقدم الصحي وانتشار الخدمات الصحية، الوعي الاجتماعي والثقافي والتعليمي والصحية، الاستقرار وانعدام الحروب الداخلية أو الخارجية.
1: والآن نتساءل ماذا عن الزيادة الطبيعية؟
0: المقصود بالزيادة الطبيعية هو الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات في السنة لأي بلد.

0: حيث تنمو المجتمعات البشرية ويزداد عدد السكان يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى، وتعود هذه الزيادة في عدد السكان إلى نوعية ومقدار عناصر السكان.
1: وهناك عاملان في زيادة السكان، الزيادة الطبيعية والزيادة غير الطبيعية. وتعرف الزيادة الطبيعية بأنها ناتج الفرق بين المواليد والوفيات، ويعبر عنها بالمقياس الآتي:
0: معدل الزيادة الطبيعية يساوي معدل المواليد الخام ناقص معدل الوفيات الخام. فإذا بلغ معدل المواليد في دولة ما 50 نسمة في الألف، وبلغ معدل الوفيات 30 حالة وفاة في الألف، فإن الزيادة الطبيعية يكون معدلها يساوي 20 حالة وفاة في كل 1000 من السكان.
1: بعد تعرفنا على عنصرين من عناصر حركة السكان هما المواليد والوفيات، ننتقل للتعريف بالعنصر الثالث والأخير منها، وهو الهجرة.
0: الهجرة هي العنصر الثالث من عناصر السكان، وتعرف الهجرة بأنها انتقال السكان من أرض تدعى المكان الأصلي أو مكان المغادرة إلى أرض أخرى تدعى مكان الوصول.
1: وتقسم الهجرة إلى قسمين رئيسيين هما الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية.
0: فالهجرة الداخلية هي انتقال الأشخاص من مكان لآخر داخل الحدود السياسية للدولة، مثل انتقال الأشخاص من محافظات تعز أو حضرموت أو غيرها إلى صنعاء أو عدن أو غيرها.
1: وتقسم الهجرة الداخلية إلى عدة أشكال، فهناك الهجرة من الريف إلى المدينة، أو من المدينة إلى الريف، أو من الريف إلى الريف، أو من مدينة إلى مدينة.
0: ويعتبر شكل الهجرة من الريف إلى المدينة أهم أشكال الهجرة الداخلية، ويظهر بجلاء في الدول النامية نتيجة جملة من الأسباب، هي
1: انخفاض مستوى التنمية في المناطق الريفية،
0: انخفاض مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية في الريف،
1: تركز المرافق الاقتصادية الإنتاجية في المدينة والتي تشكل مراكز جذب لسكان المناطق الريفية،
0: وأخيرا حدوث الكوارث الطبيعية مثل الجفاف، الفيضانات المدمرة، الزلزال وغيرها.
1: هذا عن الهجرة الداخلية، فماذا عن الهجرة الخارجية؟
0: الهجرة الخارجية يطلق عليها الهجرة الدولية، وهي انتقال الأشخاص من دولة لأخرى والاستقرار فيها، وتنقسم إلى هجرة اختيارية وأخرى إجبارية. فالهجرة الاختيارية يمارسها الإنسان بمحض إرادته لإعادة تنظيم نفسه.
1: وقديما هاجرت القبائل الآسيوية من وسط آسيا وغربها إلى قارة أوروبا، كما هاجرت القبائل اليمنية إلى منطقة الشام وشمال إفريقيا حاملة راية الإسلام ومشاركة في الفتوحات الإسلامية بقسط كبير.
0: وفي العصر الحديث هاجر الأوروبيون إلى العالم الجديد بعد اكتشافه في بداية القرن 16، وبلغ عددهم حوالي 60 مليون مهاجر إلى شمال إفريقيا وبقية أجزاء القارة. كما اتجه اليمنيون في هجرة إلى غرب أوروبا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى منطقة الخليج العربي بعد اكتشاف النفط.
1: أما الهجرة الإجبارية فهي إرغام السكان على ترك أوطانهم والرحيل إلى مكان آخر، مثل نقل الأفارقة بالقوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في الأراضي الزراعية فيما عرف باسم تجارة الرقيق.
0: ويقدر عدد الأفارقة الذين نقلوا قسرا بحوالي 20 مليون شخص.
1: وفي الوطن العربي يتمثل ذلك في فلسطين المحتلة، حيث يمارس الكيان الصهيوني سياسة الهجرة الإجبارية على المواطنين أصحاب الأرض من خلال الأعمال الوحشية والتي يهدف منها إلى دفع السكان إلى ترك الأرض.
0: فما هي دوافع الهجرة الخارجية؟
1: هناك عدة دوافع للهجرة الخارجية، فمثلا
0: الدوافع الاقتصادية، فإن انخفاض المستوى الاقتصادي للسكان يعتبر أحد الدوافع الرئيسية للهجرة الخارجية، فالمهاجرون يتجهون نحو مناطق الجذب التي تتوافر فيها ظروف اقتصادية أفضل، مثل هجرة الأوروبيين إلى العالم الجديد وهجرة الأيدي العاملة العربية إلى دول النفط العربية.
1: والدوافع السياسية، حيث تؤدي التغيرات السياسية في بعض الدول إلى ظهور الاضطهاد السياسي لبعض الفئات من السكان، مما يدفع بهم للهجرة طلبا للأمان، وتؤدي الحرب نفس الدور كما حدث في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية،
0: والدوافع الدينية كما حدث في أوروبا وفي العصور الوسطى، إذ بحث السكان عن الحرية الدينية هروبا من الاضطهاد الديني.
1: بهذا أيها الأعزاء نكون قد انتهينا من التعريف بقسم حركة السكان الذي يدرسه علم الديموغرافيا، وندعوكم الآن للتعرف على قسم آخر متعلق بالتركيب السكاني.
0: يعد التركيب السكاني مظهرا هاما من المظاهر الديموغرافية، لأنه حاصل مجموعة الظواهر والتحولات الديموغرافية الأساسية المعروفة، الولادات والوفيات والهجرة.
1: وتفيد دراسة التركيب السكاني في معرفة ما يمتلكه المجتمع من موارد بشرية وتصنيفها حسب قطاعات النشاط الاقتصادي المختلف،
0: حيث يمكن أن يستدل منه على حجم القوى العاملة في المجتمع، ونستخرج منه مؤشرات أخرى ذات دلالة اقتصادية كنسبة الإعالة على سبيل المثال.
1: والتركيب السكاني أنواع وأشكال عديدة، منها التركيب النوعي، المهني، اللغوي، التعليمي، الزواجي وغيرها، ولكننا سنعرفكم بأهمها، وهما التركيب النوعي والتركيب العمري.
0: التركيب النوعي يعتبر هذا النوع من التركيب هاما في دراسة السكان، وذلك لما له من نتائج على دراسة العمالة والهجرة، ويقصد به نسبة الذكور لكل 100 أنثى، ويعرف بنسبة النوع التي يمكن حسابها على النحو التالي:
1: نسبة النوع تساوي عدد الذكور مقسوما على عدد الإناث مضروبا في 100.
0: فإذا افترضنا أن عدد الذكور في مجتمع ما يساوي 1,000,000 ذكر، وعدد الإناث يساوي 900,000 أنثى، فإن نسبة النوع يساوي 111، أي أنه يوجد 111 ذكرا مقابل كل 100 أنثى.
1: أعزائنا، وتتأثر نسبة النوع في المجتمعات زيادة ونقصانا ببعض العوامل أهمها:
0: اختلاف معدل المواليد لكل من الذكور والإناث،
1: اختلاف معدل الوفيات لكل من الذكور والإناث،
0: الهجرة الوافدة والمغادرة لكل من الذكور والإناث،
1: الحروب التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في وفيات الذكور.
0: وتختلف نسبة النوع من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى في نفس البلد، حيث يلاحظ أن نسبة النوع في المدن ترتفع وتقل في المناطق الريفية.
1: ويلاحظ في بلادنا أن نسبة النوع فيها حوالي 96 ذكرا لكل 100 أنثى، وهي في المناطق الحضرية 119 ذكرا لكل 100 أنثى، أما في المناطق الريفية فتبلغ حوالي 93 ذكرا لكل 100 أنثى. والآن ننتقل للتعريف بالتركيب العمري.
0: يقصد بالتركيب العمري للسكان توزيعهم حسب فئات السن المختلفة، ويقسم السكان حسب التركيب العمري إلى فئات عمرية خمسية، من يوم الولادة حتى الرابعة، ومن الخامسة حتى التاسعة، ومن العاشرة إلى الرابع عشر،
1: وإما إلى فئات عمرية عريضة، أي من يوم الولادة حتى السنة الرابعة عشر، ومن الخامسة عشر إلى التاسعة والخمسين.
0: وهذا التقسيم إما أن يكون أرقاما مطلقة أو نسبا مئوية من جملة السكان، وكل فئة تمتاز بخصائص وصفات خاصة بها عن الفئات الأخرى.
1: ويتأثر التركيب العمري بجملة من العوامل كمعدل المواليد والوفيات زيادة أو نقصانا والهجرة، ويكتسب أهميته عند وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية، كما يساعد الدولة على معرفة عدد السكان داخل وخارج قوة العمل وأشياء أخرى. أيها الأعزاء، إذن هذا هو علم الديموغرافيا، علم السكان، الذي عرفنا أنه علم إحصائي يهتم بدراسة حجم وتوزيع وتركيب السكان والتغير الأفقي والرأسي في المواليد والوفيات والهجرة، ثم التغير الاجتماعي للفرد في المجتمع بصوره المتعددة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.
0: وبدت أهميته تتزايد يوما بعد يوم، حيث تتأثر حياة المجتمعات بعضها ببعض، وترتبط الظواهر السكانية في معظم أقطار العالم إن لم لم يكن كلها بالسياسات الإقليمية والدولية التي تتشابك في نهاية الأمر لتكون صورة عالمية ذات علاقات متبادلة بين أجزائها. ولذلك فإن معرفة الحقائق السكانية تعد أساسا هاما لفهم الكثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الدولة أو على صعيد المجتمع الدولي.
1: وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات السكانية تعتمد على مجموعة من المصادر الإحصائية، وهي التعداد السكاني العام، المسح بالعينة، الإحصائيات الحيوية، وسجلات الهجرة.
0: وكلما ازداد وعي المجتمع كانت تلك البيانات صادقة ومطابقة للواقع، وهو ما يمكن من قيام عمليات التخطيط السليمة التي تتبناها الدولة.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا وبحثنا في علم الديموغرافيا علم السكان.
0: نرجو مستمعينا أن نكون قد أفدناكم.
1: نلتقي في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أسس العلوم.
3: الإعداد والتقديم هاشم أحمد شرف الدين.
2: تشترك في التقديم زهور ناصر.
3: أسس العلوم من إخراج محمد يحيى الحلالي.
4: من الأرشيف
5: إذاعة صنعاء منارة للوعي، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
4: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
4: من الإرشيف.
7: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
8: وقفة إعلانية.
9: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
10: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
11: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لن نركع، لن نستسلم، سنظل سيوفا مسلولة حتى تعلو كلمة الحق، أو نلقى الله وقد أدينا الأمان.
1: إضاءة ثورية.
2: إن الجيش اليمني اليوم هو جيش يحمل صدق الانتماء إلى شعبه وبلده في هويته الإيمانية وعقيدته القتالية وتوجهه الصادق وفي موقفه الحق في الدفاع عن شعبه ووطنه وعن حريته واستقلاله وكرامته وعزته.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأحرار في ميادين العزة والشرف، يا من أقسمتم ألا ترفعوا السلاح إلا في وجه الظالمين المعتدين، ولا تخفضوه إلا بالنصر المبين أو الشهادة التي تاجها الفردوس الأعلى. تحية من قلوب كل أحرار اليمن، وسلام على جباهكم التي تروي الثرى بعرق الجهاد، وعلى سواعدكم التي لم تخن يوما موعد الحق، وعلى بنادقكم التي تذيق الطغاة طعم الردع المر. أيها المجاهدون الصامدون، إن قرار القيادة بتحويل الحصار إلى سلاح نافذ في وجه المعتدي لم يكن وليد الصدفة، بل كان استراتيجية محسوبة أتقنتها العقول المدبرة وأحكمتها الإرادة الفولاذية، فوضعت العدو السعودي في زاوية ضيقة خانقة لم يعتدها في تاريخه الأسود. واليوم وبكل وضوح يقطع الشك باليقين، نرى اقتصاد العدو يئن تحت وطأة النزيف المستمر، وتحالفاته الهشة تتهاوى كبيت العنكبوت، واستجدائه لعملاء الداخل وتوسله بالبيت الأبيض الذي لم يملك له ضرا ولا نفعا، كل ذلك لا يعدو كونه إقرارا بالهزيمة واعترافا صريحا بأن ضرباتنا الصاروخية الدقيقة والطيران المسير الفتاك بلغت الصميم وأصابت مراكز ثقله الحيوية ودمرت أوهامه، وما أصابهم كان قاسيا، وما هو آت أشد إيلاما وأعظم إيقاعا. فليدركوا أن اليمن ليس كما ظنوا، وأن الله معنا حتى يحكم بيننا وبينهم، وهو أحكم الحاكمين. يا رجال العقيدة والثبات، لا يسجل النصر في صحائف المجد لمن ينامون على الوسائد، بل لمن يجتهد في تطوير ذاته قتاليا ويحسن قدراته النوعية، ويستخلص العبر والعظات من كل اشتباك، ويعد العدة كما أمر الله جل وعلا. فالعدو يتربص بكم في كل منفذ وبكل حين، وجاسوس متربص، فكونوا على جهوزية دائمة ومستعدين لأي طارئ في البر والبحر والجو وفي كل مكان يلوح فيه العدو. لا يفاجئكم أحد ولا يغفلنكم عاقل، وثقوا بنصر الله وعدا صادقا، فهي مسيرة حق لا ترد مهما عظمت التضحيات ومهما اشتدت وطأة المعارك، فإن النصر حليف الصابرين والعاقبة للمتقين. دمتم حماة للوطن ورفعة للدين وقرة عين للأمة العربية والإسلامية.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال. تشير القراءة التاريخية للتجارب الأمريكية مع النظام الإيراني إلى أن الرهان على انهيار سريع بفعل الضغط العسكري الخارجي يبدو أقرب إلى الأمنيات منه إلى التقديرات الاستراتيجية الدقيقة، إذ غالبا ما يؤدي الخطر الأجنبي إلى رفع منسوب التماسك الداخلي والالتفاف حول القيادة، مما يزيد من صلابة مواقفها بدلا من دفعها للتراجع. وتدرك طهران التي بنت شرعيتها على رفض الإملاءات الخارجية أن تقديم أي تنازلات تحت وطأة القصف سيجر وراءه سلسلة من الشروط التي تمس ثوابت نظامها، خاصة وأن النقاط الخلافية الراهنة تحوز على ظهير شعبي محلي وتتمثل في تحرير الأصول المالية الإيرانية المجمدة وشمول الساحة اللبنانية بوقف إطلاق النار، وهي ملفات ترى طهران أن التخلي عنها يمثل تراجعا استراتيجيا غير مقبول. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال. تواصل قواتنا المسلحة الباسلة عملياتها النوعية وضرباتها المسددة والقاصمة للعدو في البر والبحر والجو، وذلك في إطار فرض معادلة الحصار بالحصار بفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في البحرين الأحمر والعربي واستهداف مطاراته ومنشآته الحيوية في عمق أراضيه، وكذلك مواجهة التصعيد بالتصعيد بضرب تحشيدات العدو السعودي وأدواته أينما كانت، وحماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو، وبما من شأنه انتزاع حقوق شعبنا المشروعة وإلزام العدو بتنفيذ خارطة الطريق التي تم الالتفاف عليها وتحقيق السلام العادل والمشرف الذي يصون حقوق وكرامة شعبنا العزيز وسيادة وطننا المجيدة. فبعد أن توهم العدو السعودي أن بمقدوره الاستمرار في المراوغة والمماطلة والالتفاف على بنود خارطة الطريق والتنصل من موجبات السلام التي حددتها هدنة العام 2022، بل واستمراره في فرض الحصار على شعبنا والتضييق عليه اقتصاديا ودعم أدواته ومرتزقته ليعيثوا في البلاد الفساد، اتخذ شعبنا اليمني العظيم قراره في التحرك باتجاه إنهاء العدوان ورفع الحصار الظالم الذي يفرضه العدو علينا وإلزام العدو حده وقطع حبال مماطلته وغطرسته واستكباره ومحاولات التفافه على حقوق شعبنا المشروعة والعادلة.

صرخة الشعب. أيها الجيش اليماني المظفر، امض فودا شامخا في البحر والبر نحو إسرائيل، من عاثت فسادا سرقويا صارخا الله أكبر، ولتدمر جيشها من قيل عنه أنه الجيش الذي هيهات يقهر، بل هو أجبن جيش في البرايا وأذل من على الأرض، وأصغر من صغير في البراغيث وأنذل زمرة الأنذال حقا، بل وأحقر فقراء الأرض ثرا دون ريب، إنه في القتل والإجرام أشهر، مدمن في قتله للأبرياء من نساء وشيوخ ليس أكثر. أما إن واجه الأبطال يوما قر خوفا إن هي كالأسد تزعر. أيها الجيش اليماني الأبي، ما تقوم به يجزى ويشكر، إذ هزمت أطغى طغيان الزمان وسحقت جيشه في البحر الأحمر. فلتسر يا جيشنا واصمد وسجل، ألف نصر بالدم القاني يسطر، فبنار الفرط صوتي والمجنح أمطر اللدة ويافا موت أحمر. ولتكن للقدس درعا من حديد، فبك كل الشعوب اليوم تفخر، إنك الجيش الذي من كل جيش من جيوش الأرض أقوى بل وأكبر. أنت جيش اليمن الحر الذي كم دحر من جاء يغزوه ودمر، فلتدم جيشا يمانيا قويا، إن أتاه ألف جيش ليس يكسر.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الموالاة والمعاداة، وقبل أن ندخل في القسم الرابع نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها ليكون لي موقف إيماني منها، هذا جيد. لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه هي القضية الخطيرة. لأن الإنسان قد يقترف معصية، قد يؤيد موضوع أو يؤيد جهة وهو لا يعلم، لا يعرف، ليس له موقف إيماني واضح. ثانيا أكد أن الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف، بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذه تكون المسألة خطيرة، يعني من خلال الكلام الذي يسمعه يؤيد أو يعارض موضوعا هو لا يعرفه، لا يعرف حقيقته، وعيه قاصر، إنما هكذا يتخذ مواقف التأييد والمعارضة بشكل عشوائي، قد يجعل الإنسان من خلال التأييد كالتأييد مواليا لجهة هي جهة مبطلة فتكون منهم. ثالثا أكد أنه لخطورة المسألة يقول الله فإنه منهم، ويقول إنكم إذن مثلهم، ويقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك أنت مثل هذه الجهة التي تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها. وهنا تكمن مسألة الخطورة في التأييد أو المعارضة أو التولي من خلال الكلام وبشكل عشوائي. رابعا أكد أنه في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تعد تقف عند حد. خامسا أن اليهود يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمعون إلى ما هو أكبر منه. سادسا أن اليهود يحسبون 1000 حساب للتأثيرات النفسية كما حسب القرآن 1000 حساب لقضية الموالاة والمعاداة. لهذا عملوا على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي وعداوة للغرب وعداوة لليهود والنصارى. يحسبون 1000 حساب للتأثيرات النفسية، لا يريدون أن يحصل في نفوس الناس عداوة لهم. سابعا أكد أنهم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال. هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين، ليس من منطلق الحب والتودد، لا، يريدون من أجل أن تقل التكلفة، من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم، يريدون ألا تحمل عداوة لهم لكي لا تواجههم، يضربونك ثم لا تتحرك ضدهم، يدخلون بلادك وترحب بهم، هذا ما يريدونه وما يطمحون إليه. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، هم عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة، يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم، لأن هذه حالة نفسية مهمة. لأنك إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة. معنى هذا أننا متفقون، اترك بندقيتك هناك، اترك بندقيتك هنا أو تبيع بندقيتك، لم يعد هناك لها حاجة، اتفقنا. وهم هناك متحركون، وفي الأخير لا تدري إلا وقد أصبحت هناك أسفل وهم هناك فوق. أنت مجرد من كل إمكانياتك وأسلحتك، لم تعد شيئا، وهم يظهرون لك في وقت معين أعداء شرسين في وقت أنت لا تتمكن أن تعمل شيئا، لأنهم قد قدموا لهم، يجوا يدعوك للسلام ويشدوك العالم مسالم، وأترك بندقيتك ودعونا نعيش بسلام ولا داعي للسلاح، ثم يظهرون لك وهم مسلحون، وهم مسلحين، يظهرون أعداء شرسين في وقت أنت لا تتمكن أن تعمل لهم شيئا. كما قال كوفي أنان أمين عام الأمم المتحدة من العام 1997 إلى 2016، كما قال كوفي أنان وهو يعظ زعماء المسلمين: علينا أن نهتم بالأطفال، لا نريد أن يكون الطفل اليهودي يتصارع مع الطفل المسلم ويبكي الطفل اليهودي والطفل المسلم. هكذا قال كوفي أنان. إذن يتعايشون جميعا في حالة من الإخاء والاحترام المتبادل، والسلام يسود الجميع. هذا كذب كله، يريدون أن يقتلوا فينا كل مشاعر العداوة بالتثقيف ثم بالإرهاب، يقتلوا فينا مشاعر العداوة بالتثقيف ثم بالإرهاب. يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، أنت لا تتكلم في أمريكا سيقولون إرهابي وتكلف علينا، أسكت ما لم سنسلمك. أليست هذه واحدة منها؟ يثقفونك ويرهبونك أيضا، لا تتحدث فيهم، لا تتكلم عليهم. هذه نقطة وصلوا إليها. لم يكتفوا بالتأثير الإعلامي على أن عناوين كثيرة تغيب من الساحة هي ضدهم، هي ضدهم، مشاعر معينة تغيب من النفوس هي ضدهم، تمسح كلها وتنتهي كلها، ثم لم يقفوا عند حد إلى درجة أن يستخدموا جانب الترهيب لمن قد لا ينفع فيهم جانب التثقيف. يمسحون نفسيتك جانب الترهيب، ويكلفون الدولة في كل بلد عربي لتضرب المسلمين، تقوم هي بالدور بدلا عنهم، زعيم عربي أو دولة عربية تقوم بالدور تضرب من يتحرك ضدها من الشعوب الإسلامية عن طريق أو من خلال زعماء العرب ودول. ألم يحاولوا في عرفات بعدما ضربت فلسطين وبعدما ضربت طائراته والدبابات حول بيته؟ إنه لماذا لا يعتقل الناشطين كما يسمونهم من حركة حماس ومن منظمة الجهاد وغيرها؟ هم يريدون أن يصلوا بالناس بأي زعيم عربي إلى أن يصبح فعلا جنديا يخدمهم صراحة. يضربون دوائر الأمن الفلسطينية، يضربون مراكز هذه الدولة الفلسطينية التي ما زالت دولة وهمية. يقولون لماذا؟ لأن واجبك أنت أن تمنع الناشطين، يقولوا العرفات هكذا، أن واجبه يمنع الناشطين من الفلسطينيين ضد إسرائيل. يقولون لماذا؟ لأن واجبك أنت أن تمنع الناشطين، لا أحد يزعج إسرائيل. تتحول أنت إلى شرطي تخدم إسرائيل وتحافظ على أمن إسرائيل، وإلا سنضربك. يقول حاضر، ويعلن بأن تتوقف العمليات، يتوقف إطلاق النار، يتوقف استخدام أسلحة ضد إسرائيل. أعلن عرفات هكذا: توقفوا، لا أحد يعمل شيئا، يكفي. هكذا قال عرفات، أمرهم بالتوقف، أمر شعبه الذي يستهدف من جانب إسرائيل بأن يتوقفوا عن ضرب إسرائيل والحركة ضد إسرائيل. توقفوا، لا أحد يعمل شيئا، يكفي. بعدما حصلت حادثة قتل حوالي 25 يهوديا وحصل ضرب من جانب إسرائيل داخل فلسطين، يتجه عرفات لأخذ الشباب الناشطين من حماس والجهاد وغيرها إلى السجون بأعداد كبيرة. يعتقل النشطين من الفلسطينيين ويأخذهم إلى السجون عرفات. هذا يعني بأن هؤلاء لا يتوقفون عند حد إطلاقا، بل سيصلون بالناس، وهي طريقة شيطانية ذكرها الله بأنه أسلوب من أساليب الشيطان في القرآن الكريم، أن يصلوا بالناس إلى درجة أن يظلمون ويهينون ويسحقون، ومع ذلك نتولاهم ونحبهم ونؤيدهم ونصفق لهم. يعني لا يريدون أن يظلموك ويسحبوك ثم تعتبر نفسك مظلوما، لأن هذه مشاعر خطيرة عليهم. عندما تعتقد نفسك مظلوما، تعتقد نفسك مسحوقا، تعتقد نفسك مهانا، أن هذا حالة نفسية في يوم من الأيام تتفجر في ظرف من الظروف، يكون لتفجرها أثر كبير ضدهم. لا، نريد أن نظلم الناس، اليهود، أمريكا، إسرائيل يريدون هذا، نريد أن نظلم الناس وليصلوا إلى أحط مستوى، وهم لا يزالون يشعرون بأن الموقف الذي هم عليه هو الموقف الإيجابي للحفاظ على الوطن أو تحت أي عنوان آخر. يظلمونك، يضربونك، يسحقونك، وأنت تعتقد أنك في الموقف الإيجابي للحفاظ على الوطن، أنك لا تتحرك ضدهم وأنك لا تعمل على مواجهتهم. لهذا حكى الله عمن يتولى اليهود والنصارى أنهم ينطلقون تحت عناوين تشعر بأن المسألة إنما هي تدارك لخطورات معينة، والمسألة حفاظ على مصلحة على مصلحة الوطن، والمسألة هي كذا وكذا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هم لا يقولون لك أصدقاؤنا ولا بد أن نقف معهم، بل يقولون للناس نخشى أن تصيبنا دائرة، نحن فقط من أجلكم وحفاظا على مصالحكم. والواقع ليس ذلك، لا يمكن أن يكون هذا الموقف صحيحا إطلاقا، أن يتحول زعماء العرب إلى مدراء أقسام شرطة للحفاظ على مصالح أمريكا وإسرائيل وإسكات من يتكلم ضدها. هل في هذا مصلحة للشعوب؟ لا يمكن أن يكون فيها مصلحة للشعوب أن يتحول زعماء العرب إلى مدراء أقسام شرطة يخدمون إسرائيل ويعملون على الحفاظ على أمن إسرائيل وكذلك أمريكا. هل في هذا مصلحة للشعوب؟ المصلحة للشعوب الإسلامية، هذا نص مهم، المصلحة للشعوب الإسلامية هو أو هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، نظرة العداء، نظرة إعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. هذا هو المصلحة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي يستجيبون بسرعة. قالوا أمريكا تتزعم الحلف العالمي، لماذا؟ لمحاربة الإرهاب. وافقوا بسرعة دون قيد أو شرط، يسارعون فيهم، اتجهوا ووافقوا على أن تتولى أمريكا زعامة الحلف تحت مسمى مكافحة الإرهاب، لمحاربة الإرهاب. ألم يسارعوا؟ يسارعون فيهم، فيهم كما يقال حب في الله وبغض في الله، يعني من منطلق الولاء يسارعون فيهم، يسارعون إلى ما فيه خدمتهم، إلى ما فيه مصالحهم، ليحظى بالولاء لديهم، ليحظى بالمكانة لديهم، يحظى بأي شيء. المسارعة فيهم كما يقال يحب في الله، يحبك في الله، يحبك لا لأي شيء آخر مصلحة معينة، إنما من أجل الله، وأنت تحبه في الله مثل يسارعون فيهم، يعني ينطلقون إليهم حبا فيهم من أجلهم، لا لمصلحة معينة، إنما من أجلهم، من أجل إرضائهم. يسارعون فيهم، يقولون للناس، وكلمة يقولون أي شيء يتفوهون به، لم يقل يسارعون فيهم يخشون، فتكون المسألة حقيقة مشاعر داخلية لديهم أنهم يخشون، يخشون حقيقة على الناس ومصالح الناس وكذا. يقولون، يتفوهون بما يغطي على تعاملهم الحقيقي مع هؤلاء، نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فهنا تتجلى الحقائق، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم من أجل الحفاظ على مصالحكم، من أجلكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. تتجلى المواقف أن الأشياء لم تكن لهذا، لم تكن لهذا. وفعلا الزمن والأحداث، من يراقب الأحداث، كل حدث يكشف أحداثا سابقة، ولو أحداث قبل 20 سنة، ولو أحداث قبل 10 سنين أو نحوها، ترى كيف تتجلى أشياء تبين لك نفسية هذا أو هذا من خلال الأحداث المتتابعة. لأنه كلما أضمر الإنسان سيأتي بعد فترة أحداث تبينه، ما أضمره الإنسان تأتي أحداث تبينه، أحداث تشهد على واقعه. فأن نصل إلى هذه الدرجة، أحيانا تحصل أحداث في أي بلد إسلامي، قد نجمع بين حالتين: أرتاح لأنه ضرب هؤلاء، هم أعداء، حقيقة هم أعداء وهم عملاء وهم من يشوهون صورة الإسلام، لكن المسألة من حيث المبدأ خطيرة على الجميع. أليست خطيرة على الجميع؟ يعني أن تقبل أن يضرب الأمريكيون أو الإسرائيليون أشخاص ولو هم في واقعهم يشوهون الإسلام، أن تقبل بذلك، أنت تفتح الباب على الجميع أن يضربوا من أرادوا وأن يستهدفوا من أرادوا. عندما اتجهت أمريكا تحت عنوان متجهة لضرب طالبان، ألم يخشى الناس على إيران وخشوا على حزب الله؟ أليس كذلك؟ لأن هذا عنوان مفتوح يبيح لأمريكا أن تعمل ما تريد بشرعية دولية وبمعونة دولية عالمية، بحيث إذا أطلقوا صاروخا يسجل على كل دول العالم، لا تخسر أمريكا، لا يلحقها إلا مثل ما يلحق غيرها من التكلفة، لا يلحقها إلا مثل ما يلحق غارم كما تقول القبيلة، ريالهم واحد، فالقبيلة الغارم الشخص المكلف الذي يستلزم أو يلزم بأن يدفع إذا ما مروا بظرف معين، أن يدفعوا مبالغ مالية من أجل ظرف معين، ويلحق كل فرد بالغ في القبيلة مبلغ معين، ويقولون ريالهم واحد. هكذا يريدون أن يحققوا أهدافهم ولا يخسرون دولارا واحدا إلا مثل ما يخسر الآخرون، يعني تدفع أمريكا وتدفع كل الدول العربية كما تدفع من أجل تنفيذ مخططاتها هي. قال لنا أحد الفلسطينيين في الخرطوم، قال لهم يهودي في السجن في إسرائيل، فلسطيني قال له يهودي في السجن في إسرائيل: هل تظنون أننا نخسر على أي سجين منكم؟ لو أننا نخسر على أي سجين منكم لما اعتقلنا أحدا، لكننا نربح من ورائكم أيضا، لأن كل سجين يعطى من منظمة الأمم المتحدة، من هيئة مختصة فيها، يعطى مبالغ نصرف عليه منها ونوفر أيضا، هم يستفيدون أيضا. وهذه هي فكرتهم الخطيرة، هم في هذا الجانب أكثر وعيا وفهما منا، ما بيصرفوا، ما بيخسروا، وإذا خسر بيخسر مثله مثل بقية الدول. لاحظوا، نحن على مستوانا الشخصي، على مستوانا الشخصي، إذا غضب أحد على أحد وقد جمع له في الشنطة 150,000 ريال أو أكثر، يقول إذا غضب على واحد، يقول: والله لأجرح ما أملك في رأسه لو أوفي بالجنبية، يعني بيخرج كل المبالغ الموجودة التي جمعها من أجل الخصام مع ذلك الشخص، لو خسرها كلها مقابل أن يخاصم ذلك الشخص، ولو يوفي بالجنبية يبيعها. أليسوا يقولون هكذا؟ وندق أبوها للحاكم، أي نعطي الحاكم، بانت خابر من 50، أنا 50 وأنت 50، بانت خابر من 50 ألفا، من 20 ألفا، يعني يعطوا لمن يصلح بينهم أو تدخل في قضيتهم مبلغ مقابل جهوده. هذه العقلية غير موجودة لديهم، هم يريدون أن يضربوا بأقل تكلفة مادية وبشرية. حتى لاحظ عندما ذهبوا إلى أفغانستان، هل كان أحد يتوقع بأنهم سينزلون آلاف الجنود؟ فقط 150، 200، 400، أعداد قليلة، معتمدين على آلياتهم الكثيرة ويدفعون بالمعارضة الشمالية. أفغاني في أفغاني، وفي الأخير سيضربون يمنيا في يمني، وسعوديا في سعودي، ومصريا في مصري، وهكذا. يعني إذا كان هناك جهة تخاف منها أمريكا، تحاول أن تفعل جهة أخرى لضربها، كما فعلوا أفغاني في أفغاني. وكما هو الحال، يفعل بعض المرتزقة لصالح أمريكا، لصالح إسرائيل في هذا العدوان الغاشم. مخططاتهم رهيبة، وأصبحت الأشياء كلها تتهيأ لهم بشكل عجيب، لأن النفوس فسدت، فسد زعماء وشعوب حقيقة، أصبحنا كلنا فاسدين، لا نحمل أي وعي، لا نحمل أي اهتمام بهذه القضية، لا نفكر في أي حل فيها، وأصبحنا كلنا نتلقى في تهيئة نفسياتنا من الفساد الثقافي والإعلامي والأخلاقي ما يهيئ لليهود أن يحققوا أهدافا أخرى أكثر مما وصلوا إليه، أكثر مما وصلوا إليه حقيقة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. طبعا أول نقطة، أبرز النقاط وأهمها، أول نقطة أنهم، أي اليهود، عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة، عندما يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم، يعملوا على إماتتها. ثانيا أكد أنه إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة، فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة. إذا أصبحت إنسانا مفرغا من العداوة، لن تتحرك، لن تعد العدة لمواجهة أعداء الله، لن تبذل من مالك، ستكون إنسان جامد بارد، لا تتحرك ولا تحركك أعمال اليهود القذرة في مختلف المجالات. ثالثا أكد أن المصلحة للشعوب الإسلامية هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، نظرة العداء، نظرة أعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. أن ننظر إليهم هذه النظرة، نظرة عداء، نظرة أعداد قوة، نظرة أنهم لا يريدون لنا أي خير، هذه هي المصلحة لنا والمصلحة لأمتنا، أن ننظر إليهم كما أراد الله وكما أراد القرآن كتاب الله أن ننظر إليهم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعل لها.
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
4: نسينا،
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
4: وهذا ما يقع به،
3: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو،
3: السلامة تشتي الحرص.
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
6: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاد.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. من الطبيعي وفق جميع المعطيات التي تحملها اللحظة الراهنة من الصراع المصيري المحتدم بين أمتنا وأعدائها، من الطبيعي أن يأخذ بلد كاليمن بقطبيته ومحوريته في هذا الصراع وفي لحظته الراهنة بالتحديد. هذا اليمن، يمن المشروع القرآني والحكمة والإيمان، كما عرف منذ باكورة تاريخه ودوره في الرسالات وتاريخه الإيماني والحضاري. من الطبيعي أن يأخذ هذا اليمن وقد ثبت قدميه على خط التحرر والاستقلال وامتلاك زمام القرار، مكانته اللائقة في المواجهة الكبرى التي تدور رحاها اليوم مع الكيان الشيطاني القاتل للأطفال والنساء في فلسطين والمتخندقين في خندقه الإجرامي من الأمريكان وقوى الهيمنة الغربية المتواطئة العنصرية الاستحواذية، ومن يتوظف لخدمة هؤلاء الشياطين المجرمين على سبيل الخيانة والتطبيع والنفاق في هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن هذا الموقف اليمني المتقدم المتصدر في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة والتي تواجه أشد المجرمين في هذا العالم، الصهاينة النازيين البرابرة، وهو الموقف الذي عبر عن نفسه وما زال ليس فقط في هذه الثلاث سنوات الأخيرة من التصعيد الصهيوني والمواجهة التي يلقاها من محور المقاومة، وإنما على مدى تاريخ طويل من الصراع مع هؤلاء المجرمين. هذا الموقف اليمني عندما يتم الحديث عنه فهو ليس من قبيل الاستعراض وليس من قبيل المزايدة على الآخرين، وإنما هو من قبيل الحديث الذي يحسن عن مثل ونموذج مطلوب من الأمة، أمة المليارين في هذه اللحظة بالتحديد، أن يكون مثالها وأن تنسج على منواله. موقف يعبر عن نبض الأمة وضميرها، ويعبر عن حياة شرايين كل حر في هذه الأمة، وعن توق هؤلاء الأحرار والشرفاء في أمتنا بل والإنسانية جمعا. هذا الموقف في خلاصته هو تعبير عن توق الشعب اليمني المسلم للانخراط في أوجب الواجبات الإيمانية والجهادية، وأيضا فيه تناغم مع الرؤية الصادقة للنظر نحو ما يجري لدى القيادة القرآنية الثورية الحكيمة والصادقة لهذا الشعب المجاهد المؤمن، وعلى رأس هذه القيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. والخلاصة أنه يعد تعبيرا صادقا عن صدق التوجه الإيماني والثوري والتحرري لدى القيادة والشعب اليمني، وعن عمق وحرارة التمثل للمنطلق المبدئي الذي يرسم خطوط سير هذا الموقف اليمني تجاه كل القضايا المطروحة على مستوى الساحة العربية والإسلامية وحتى الإنسانية، وفي طليعتها بكل تأكيد وفي صدارتها القضية الفلسطينية ومظلومية الشعب الفلسطيني وما يتصل بها من قداسة وتماس جوهري لوضع القدس والأقصى الشريف، باعتبار أن هذه القيمة الكبيرة المتمثلة في هاتين الرمزيتين العظيمتين الممثلتين في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس الشريف على سبيل العموم هما ارتكاز لا يمكن أبدا تجاهله في صميم الوجدان العربي والإسلامي، ينبض في كل لحظة وفي كل ثانية، ما يعني أن تجاهل القضية الفلسطينية لهذا الاعتبار والاعتبارات أساسية أخرى لا يمكن أبدا أن يفضي إلى أي حل أو مخرج للعدو ومن يتواطؤون معه ويتمالؤون معه في جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وبحق هذه الأمة. وكل موقف في هذا السياق هو اتساق مع المعتمل في ضمير كل عربي وكل مسلم بل كل حر على الصعيد الإنساني عموما. وهنا الحديث تحديدا عن الموقف اليمني الذي هو في خلاصته نابع من الوعي بجذرية واستثنائية المواجهة الدائرة اليوم مع المشروع الصهيوني الأمريكي الغربي الخطير والذي يهدد المنطقة وشعوبها، كل شعوبها دون استثناء، في كل الجبهات التي تدور رحى المواجهة التي نتحدث عنها، سواء في إيران أو في لبنان أو في اليمن أو في غزة، كلها تجليات لمعركة مصيرية لا بد أن تنتهي لصالح تطلعات شعوب هذه الأمة المظلومة، ولا بد أن يكسر في ختام هذه المواجهة، تكسر شوكة هذا التعنت وهذه العربدة وهذه الغوغائية العدوانية التي تقف على رأسها أمريكا الشيطان الأكبر ومنظومتها الصهيونية الإجرامية الإبستينية العالمية.
6: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين. استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين في انتهاكات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمن يبنى بالثقة لا بالمواجهة. ووزارة الدفاع الروسية تعلن عن ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية ومركز طاقة وموانئ في كييف وأوديسا. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب قوات العدو الإسرائيلي اليوم 17 انتهاكا جديدا لهدنة غزة. حيث استهدفت طفلة فلسطينية بنيران للعدو الإسرائيلي خارج مناطق سيطرة العدو في دير البلح وسط القطاع. وأعلن مصدر طبي في مستشفى الشفاء وصول 3 شهداء فلسطينيين بينهم طفل ومصابين بنيران مسيرات بل مسيرات إسرائيلية حربية في محيط منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وفي شمال القطاع أيضا أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا. كما أطلقت الآلية العسكرية الإسرائيلية نيرانا شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف غرب مدينة رفح. في الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو الإسرائيلية اليوم بلدات عدة، ترافق ذلك مع تجديد للإجراءات العسكرية. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط الضحايا من المدنيين إثر الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك المستشفيات وعدم استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك أوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير أفادت بوجود طفل بين الضحايا إلى جانب تضرر مرافق داخل مجمع مستشفى الأقصى بدير البلح إثر إحدى الغارات. شهد الجنوب اللبناني سلسلة من التفجيرات والغارات والقصف الإسرائيلي طالت عددا من البلدات والمناطق بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات بأجواء جنوب العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وقد استهدف قصف مدفعي المنطقة المحيطة ببلدة المنصوري وفي قضاء النبطية. أفيد عن غارتين شنتهما طائرات العدو الحربية على منطقة دوحة كفر رمان، فيما استهدفت غارة أخرى زوطر الشرقية وأطراف زوطر الغربية باتجاه ميفدون. أفادت مصادر أهلية في محافظة درعا أن قوة عسكرية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الأحياء السكنية بقرية معرية بريف درعا الغربي جنوب سوريا باستخدام الرشاشات الثقيلة.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الأمن يبنى بالثقة لا بالمواجهة. وقال خلال قمة قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الجرغيزية بيشكيك، قال إن الأمن المستدام يتطلب بناء الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وتعزيز التعاون بين الحكومات. ووجه الرئيس الإيراني انتقادات لاذعة للسياسة الأمريكية، وصفا دونالد ترامب بالجشع وناقض العهد. وأشار بزشكيان إلى مفاوضات استمرت 3 أشهر بوساطة باكستان وقطر أثمرت في النهاية عن توقيع ما عرف بمذكرة تفاهم إسلامباد، موضحا أن التزام واشنطن بالوثيقة التي حملت توقيع رئيسها لم يدم أكثر من 2 أسبوع، حيث سرعان ما تجلى الجشع ونقض العهد. وأشار إلى أن إيران واجهت هذا الخرق برد متناسب، وإذا عادت أمريكا إلى التزاماتها في المذكرة فإن إيران ستبادر فورا إلى المعاملة بالمثل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الليلة الماضية ضربات مكثفة وواسعة النطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى. كما استهدفت الضربات منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري ومجمعا للوقود والطاقة، بالإضافة إلى أهداف بنيوية تحتية داعمة للقوات الأوكرانية في كييف وأوديسا وضواحيهما. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 516 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي روسيا وموسكو وجمهورية القرم والبحر الأسود. كان ذلك مستمعينا الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في انتهاكات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمن يبنى بالثقة لا بالمواجهة. والدفاع الروسي تعلن عن ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية ومركز طاقة وموانئ في كييف وأوديسا. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 3 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: مرحبا بكم سامعين الأكارم إلى جولة متابعتنا الإخبارية، وفيها تدشين للمرحلة الأولى من مشاريع التمكين المجتمعي. نتناول أيضا الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع الإهانات داخل سجون الإرهابيين الصهاينة. دشنت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر اليوم في صنعاء المرحلة الأولى من مراكز التمكين المجتمعي في أمانة العاصمة بواقع 32 مركزا مجتمعيا على مستوى الأحياء والحارات كخطوة أولى تثبت نجاحها بشكل كبير في الميدان الاقتصادي للأسر المنتجة. وفي فعالية التدشين تحدث الشيخ شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة بكلمة أكد فيها أن الهيئة تسعى دائما وبصورة حثيثة إلى دعم مشاريع التمكين الاقتصادي، خاصة تلك المشاريع التي تشرف عليها وتمونها الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر.
1: الأسر الذي هي في الميدان تجسد النموذج الناجح والنموذج الصادق والنموذج الذي من خلالهم نعول بشكل كبير أن نبني يمن النص، يمن العز، يمن الشموخ، يمن الاكتفاء، وأن نأكل مما نزرع ونلبس مما ننتج، وأن نكون شعب منتج يعتمد على الله وعلى نفسه كما انتصرنا في كل الميادين، ميادين العزة والكرامة، والذي بحمد الله قدم شعب اليمن أكبر وأعظم ملحمة في التاريخ، وهو نصر عظيم ونصر مبين في كل الجبهات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية. إننا اليوم في الهيئة العامة للزكاة بالشراكة مع هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر، والذي يقدم نموذج رائد ونجاح متميز وعمل متقدم بخطوات وبدراسات جدوى واضحة المعالم والنجاحات الملموسة للأخوة في هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر، تجعلنا في هيئة الزكاة نجعلهم من أبرز الشركاء المنفذين، والذي نعتمد عليهم، والذي من خلالهم بإذن الله نؤهل الجمعيات والمؤسسات الرائدة والأسر المنتجة. وبإذن الله سبحانه وتعالى ما قدم من 3 مليار، هناك أيضا 500 مليون الأخيرة لمحافظة صنعاء، والذي الناس الآن بصدد الإعداد والتجهيز لمشاريع إن شاء الله أنها تبيض الوجيه. هذه هي المشاريع التي تطلق عبر هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر. أيضا هناك مشاريع للهيئة العامة للزكاة، وهناك اهتمام كبير وتوجه صادق مننا في الهيئة العامة للزكاة، الاعتماد والتركيز الكبير على مشاريع التمكين الاقتصادي. كيف نحول الأسر الفقيرة والمحتاجة إلى أسر منتجة؟ كيف نحول هذه الأسر كما قال الحكيم: لا تعلمني، لا تؤتني سمكة بل علمني كيف أصطاد.
0: من جانبه تحدث الأستاذ أحمد الكبسي رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بكلمة أشار فيها بالقول إلى أننا ندشن اليوم المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مراكز التمكين المجتمعية في جميع أحياء أمانة العاصمة، وأن هذا المشروع يأتي بالتزامن مع ذكرى الربيع المحمدي الشريف.
2: نرحب بكم جميعا في هذا اليوم الذي ندشن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مراكز التمكين المجتمعية في جميع أحياء أمانة العاصمة. هذا المشروع الذي يأتي في أيام المباركة، أيام المولد النبوي الشريف الذي جميع اليمنيين يستشرفون بفتح بعده دائما، فكل سنة من السنوات نستشرف بفتح ونستبشر بفتح بعد هذا المولد العظيم. اليوم ندشن المرحلة الأولى من مراحل مشروع متكامل يسمى مراكز التمكين المجتمعية. سوف يكون هناك مركز في كل حي إن شاء الله، مبدئيا في أمانة العاصمة ومن ثم ينتشر إلى جميع المحافظات. كانت مراحل بناء هذا المشروع أو عمر هذا المشروع 1.5 سنة، بدأت بالدراسات وثم بناء النموذج الأولي للتجربة في وادي أحمد، وبعد النجاح تكفلت أمانة العاصمة مشكورة بتوسعة هذه المحافظ، ومن ثم أتى الهيئة العامة للزكاة للتوسعة بشكل أكبر. اليوم نتكلم عن 32 مركز موزعة على 32 حي في أمانة العاصمة، تقدم هذه الفروض مجموعة من الأخوات الرائدات التنمية في هذه الأحياء. نسعى إلى أن تكون كل امرأة أو كل أسرة منتجة تقترض من حيها من جارتها، ويكون هناك عملية إقراض واسترداد لهذه الإقراض. نحن دائما ما نقول أننا نعد بأن نحول كل بيت إلى خط إنتاج وكل حي إلى مصنع، وهذه الخطوات العملية التي نسعى إليها.
0: وبدوره تحدث الأخ أحمد نجم الدين أحد ضباط المشاريع التي تشرف على هذا المشروع الكبير في أمانة العاصمة، بكلمة استعرض فيها عملية إجراء القرض للمستفيدين من الأسر المنتجة.
3: فإن الهيئة النسائية لأنصار الله بصفتها الجهة النسائية التعبوية في أمانة العاصمة تمد يد العون والتكامل مع الجميع وفق الضوابط الشرعية، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات مع قيادتها مع الجهات ويكون ذلك بالتنسيق مع قيادتها التعبوية أو من يمثل الهيئة كمندوب لها بين الرجال، أو يكون التنسيق عبر النساء التابعات في الجمعيات والجهات لديهم. وفي المجال الاقتصادي فالتنسيق بين الهيئة النسائية بمكتب الأمانة وبين مؤسسة بنيان وهيئة المشاريع الصغيرة والأصغر جار على مستوى عال من التفاهم والتعاون والتكامل، حيث يكمن الدور الهيئة النسائية بالأمانة في الوصول إلى النساء داخل الأسر، ومن ثم تدريبها وتأهيلها هذه الأسر ثقافيا وتنمويا، والتعاون مع مؤسسة بنيان حتى تستكمل الأسر المنتجة التي بعد ذلك تتولى دعمها هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر عبر الجمعيات التعاونية، وتستمر الهيئة النسائية ومع مؤسسة بنيان وإدارة المرأة في الاتحاد الزراعي والسمكي وإدارة المرأة في الجمعيات التعاونية تستمر بمتابعة هذه الأسر وتقييمها وتطويرها وتطوير أدائها حتى تصل إلى مستوى رفيع من الإنتاج والتميز.
0: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الصهيوني يعيشن ظروفا اعتقالية قاسية تتفاقم فيها المعاناة مع الاكتظاظ ونقص الاحتياجات الأساسية ورداءة الطعام والإهمال الطبي، إلى جانب التفتيشات والاقتحامات والإجراءات العقابية المتكررة التي تمارسها إدارة السجن. وأكدت الهيئة أن عدد الأسيرات الفلسطينيات في السجون والمعتقلات بلغ حوالي 92 أسيرة، وأن شهادات الأسيرات تشير إلى أن الظروف التي عشناها تنعكس على حياتهن النفسية والجسدية وتزيد من صعوبة تجربة الاعتقال خلف القضبان. وكشفت عن مجموعة من الحالات المرضية لعدد من الأسيرات الفلسطينيات القابعات في معتقلات العدو الصهيوني، بينها حالة الأسيرة عبير عودة من مدينة طول كرم التي كانت تعاني قبل الاعتقال من شلل بالمريء. وأضافت أن الأسيرة عودة خضعت لأكثر من عملية جراحية بالمريء والحجاب الحاجز، وتم إزالة 25% من الأمعاء، كما تم استئصال ورم في عنق الرحم، إضافة إلى وجود 6 ديسكات في الظهر فضلا عن مرض الربو. وأشارت إلى أن الأسيرة عودة محكومة إداريا وصدر بحقها قرار أمر اعتقال إداري مدته 4 أشهر. ونقلت الهيئة عن الأسيرة عودة أنها كانت تلتقي قبل الاعتقال بشكل منتظم أو تتلقى بشكل منتظم أدوية للارتداد المريئي والقولون وحساسية الجيوب، وأنها منذ دخولها المعتقل لا تحصل إلا على دواء للمعدة. وأوضحت أنها مصابة حاليا بمرض الساكيبوس مع وجود دمامل بشكل واضح على اليدين. كما ذكرت أنه في 17 من أغسطس الجاري قامت إدارة السجن بقمع الأسيرات في الغرفتين رقم 8 و3، وفي اليوم التالي تم قمع الأسيرات المتواجدات في قسم 3 وإخراجهن مع إخراج محتويات الغرف، بالإضافة إلى مصادرة المستلزمات الشخصية للأسيرات. على الصعيد الفلسطيني ذات، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد أن تصاعد جرائم المستوطنين وإرهابهم في الضفة الغربية وآخر ذلك إحراق أجزاء من مسجد في قرية بزارية شمال غرب نابلس فجر اليوم الثلاثاء يؤكد النهج الفاشي للعدو وعصابات مستوطني التي تدعمها وتمولها وتحميها حكومة مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو. وأوضح في تصريح أن تكرار إحراق المساجد والاعتداء عليها واقتحام المقامات والتنكيل بالشعب الفلسطيني في مختلف المناطق سوف يرتد دون شك غضبا شعبيا على العدو وعصاباته الإجرامية. كما أشار إلى أن جرائم إحراق المسجد التي ارتكبها المستوطنون طالت نحو 11 مسجدا منذ بداية العام في الضفة الغربية، ما يمثل استخفافا بمشاعر ملايين المسلمين. بهذا سمعنا الكريم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من العدد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء أمين السنحاني، وهذا أسعد عبد الله يحييكم. دمتم في أمان الله.

0: إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.

سبحان علمنا من غيوب سبحان علمنا من غيوب عجبا لتصوره تغدو على مهج النفوس تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب حتى متى يا نفس حتى متى تغترين بالأمل الكذوب.

واستغفري لذنوبك الرحمن واستغفري

والموت شر واحد والناس مختلف الدروب ولقلما ينجو الفتاة تقاه I'm not alone.

أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير أفر

وكم من ذلة لي في القضايا وكم من ذلة لي في القضايا وأنت علي ذو ستر وعلي

يظن الناس بي خيرا وإني لشر

مني وإني ذو خطايا فاعف عني وظني فيك يا

وكنت إذا سألت القلب يومان تولد.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤمن.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. في هذه الدقائق العديد من المواضيع الهامة، يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي.

نبدأها معكم باستعراض فقراتها وفيها حديث الساعة: الضربات الحيدرية المسددة تنزل كالصاعقة على أهداف حساسة فائقة الدقة لكيان العدو السعودي. شاهد وشواهد: العمليات اليمنيه تعرقل صادرات النفط السعوديه وتفقد الرياض عائداتها الكبرى.

في المرصد من السيطرة على الأرض إلى تهجير السكان، كيف يغير الاستيطان الصهيوني مستقبل الضفة الغربية؟ هل تعد واشنطن تدوير القوة في سوريا لصالح الكيان الصهيوني؟ وراء الأحداث، الولايات المتحدة الأمريكية تختبر الخيار العسكري من جديد، إيران تصعق واشنطن وتدق قواعدها في المنطقة.

وفي حديث الساعة، الضربات الحيدرية المسددة تنزل كالصاعقة على أهداف حساسة فائقة الدقة للعدو السعودي.

0: وثقته عدسة الإعلام الحربي تأكيدا على أن زمام المبادرة بيد رجال الله في الميدان، وأن كل تحركات العدو مكشوفة مرصودة بالثانية والمتر. تلك الضربات الحيدرية المسددة التي نزلت كالصاعقة على أهداف حساسة فائقة الدقة، نسفت غرف العمليات، أحرقت كل الترتيبات والتحضيرات التي ظل كيان العدو السعودي يجهز لها لخوض مغامرة برية جديدة.
1: في ظل الأجواء المتوترة التي تشهدها الحرب على اليمن، تعكس التصريحات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية بشأن احتمال الانتقال إلى المرحلة الثانية من المواجهة مع العدو السعودي محاولة لإعادة تعريف قواعد الحرب الجديدة، واستنادا إلى دراسة ظروف الحرب، قامت المرحلة الأولى من العمليات على مزيج من الضغط البحري والهجمات الصاروخية والمسيرة واستهداف المواقع العسكرية والبنى التحتية التابعة للعدو السعودي. تكمن أهمية هذه الخطوة قبل كل شيء في رسالتها السياسية والأمنية، إذ تسعى اليمن إلى إظهار أن أدوات الرد على الهجمات والقيود المفروضة على اليمن لا تقتصر على الدفاع داخل حدود هذا البلد، ويمكن أن تمتد لتشمل المجالات الحيوية في الاقتصاد والأمن السعوديين. يقوم المحور الأول من هذا التوجه على معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، على الربط بين أوضاع الموانئ والمطارات اليمنية وأمن حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. فقد واجه اليمن لسنوات قيودا شديدة نتيجة للحصار على دخول السلع والوقود والأدوية والمعدات الحيوية، وأي اضطراب في الطرق البحرية يخلف قبل أن يكون مجرد مسألة عسكرية أثارا إنسانية واسعة على حياة المواطنين. من هذا المنظور يمكن تقييم تأكيد صنعاء على تهديد الملاحة المرتبطة بالسعودية باعتباره محاولة لتحويل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المفروضة على اليمن إلى ورقة ضغط تدفع الطرف المقابل إلى التفاوض والتراجع عن بعض سياساته. في المقابل قد يؤدي هذا المسار حال اتساعه إلى تعريض حركة التجارة في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم للخطر، وهو ممر لا تقتصر أهميته على الدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما تمتد إلى التجارة العالمية ونقل الطاقة وسلاسل إمداد السلع. إن استهداف ناقلات النفط السعودية أو منعها من الحركة هو أمر وقع على نطاق واسع وقابل للتوثيق، وستكون له تداعيات تتجاوز ساحة اليمن، فسوق الطاقة العالمية يتأثر بشدة حال انعدام الأمن في الممرات البحرية، وحتى التهديدات المحدودة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف تأمين السفن وأجور النقل والمدة اللازمة لشحن الحمولة ونقلها، فضلا عن زيادة المخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط. وتحتل مملكة شر السعودية موقعا محوريا في اقتصاد الطاقة الإقليمي والعالمي، ولذلك فإن أي تهديد يطال منشآت إنتاج النفط أو تكرير النفط أو تخزين النفط أو نقله يتحول عادة وبسرعة إلى قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية. أما المستوى الثاني فيتمثل في تحركات اليمن ضد مراكز تجمع القوات السعودية والمواقع التابعة للتحالف بمناطق مختلفة من اليمن، ويشير ذلك إلى أن ساحة الحرب لم تعد تقتصر على جبهة ثابتة، فقد شهد اليمن خلال أكثر من عقد من العدوان على البلاد نشوء جبهات متعددة ومتغيرة امتدت من المناطق الحدودية الشمالية إلى السواحل الغربية ومن المحافظات الجنوبية إلى طرق المواصلات الداخلية، ويمكن لأي تحرك جديد على هذه الجبهات أن يخل بالتوازن الهش بين الفاعلين المحليين والقوى الإقليمية والجماعات المسلحة، ويكتسب تعطل نشاط قاعدة بحرية على ساحل المخا إلى جانب استهداف القطع البحرية العسكرية أهمية خاصة، فالسواحل الغربية لليمن تقع بالقرب من مضيق باب المندب، وأي اشتباك في هذه المنطقة يمكن أن يزيد من مخاوف أمن السفن التجارية والمدنية. هذه الإجراءات تستند إلى منطق واضح، وهو محاولة فرض كلفة مقابلة بهدف الحد من هجمات الطرف الآخر، غير أن تجارب الحروب الإقليمية أظهرت أن دائرة الرد والرد المضاد تؤدي في كثير من الحالات إلى اتساع نطاق الصراع بدلا من إنتاج ردع مستدام.
0: ظن العدو السعودي أن بإمكانه التسلل لفرض واقع ميداني يكسر إرادة هذا الشعب، فجاءه الرد الإستباقي الصاعق ليخلط أوراقه ويعيده إلى نقطة الصفر. حائرا مربكا أمام دقة الاستخبارات وبأس القوات المسلحة اليمنية، هنا من موقع القوة والحرص الإيماني والأخوي نجدد النداء الصادق والصريح إلى كل أبناء شعبنا الأحرار في المناطق والمحافظات المحتلة، الحذر ثم الحذر من الانجرار خلف أوهام تحالف العدوان، وإياكم التورط في التحشيدات السعودية المشبوهة.
2: السلام عليكم، مساء الخير. نحذر أبناء الجنوب من حدوث كارثة دموية داخل الجنوب، بحيث أننا سلفيين معروفين ونعرفهم أعز المعرفة. الآن تم الاعتماد أكثر من 20 لواء تبع القوات السعودية هنا داخل عدن وأبين ولحم. والله هذا الجوع اللي جوعوا رحنا فيه داخل عدن، هذا الجوع لا راتب لا كهرباء لا ماء، لأجل هذه اللحظة، لأجل أن يجمعوا شبابنا من لحد وأبين وعدن ويافع والضالع، الآن يسجلوهم ألوية، يعني يعطوا ناس ألوية كثرة. يعني استقربت أقسم بالله في كل شارع أحصل السماية، في كل سوق أحصل السماية. نحذر أبناء الجنوب أنها ستكون كارثة دموية، نحذرهم أن السعودية زرعت لنا استخبارات سلفية وحابية داعشية قاعدية، نحذر أبناء الجنوب منهم لأنهم الآن يوزعوا السماير في كل مكان ويجندوهم لأجل يودوهم يحرروا صنعاء. والله هذا الجوع اللي جوعوا رحنا في به لأجل هذا الشيء. معنا هنا شماليين في كل مكان في عدن ملايين، ليش ما يجندوا شماليين؟ ليش ما يجندوا؟ يجندوا لك جنوبين. نحذر أبناء الجنوب، فوالله من قتل خير أبناءنا داخل حضرموت ما يدور لنا الخير داخل عدن. وخذكم تشوفوا الجوع الذي داخل عدن من المحلكة من السعودية، وصاي السعودية داخل عدن يقوع رحنا لأجل هذا الشيء. نحذر أبناء الجنوب أن الآن في تساجيل وشخصيات بارزة نعرفها عز المعرفة، سجل الآن بكثرة ألوية لواء ولا روى داخل هنا داخل خور مكسر أكثر من 3 ألوية تم اعتمادها، وفي المنصورة وفي البريقة وفي عدن وفي لحج وفي أبين، ونعرفهم عز المعرفة.
0: طبعا بكل تأكيد العدو السعودي لا يريد الخير لهذه المناطق المحتلة ولا لأبنائها، هو فقط يريد الزج بكل هؤلاء في المعارك البرية، لا يريد خيرا لا لكم ولا لليمن، يريد أن يجعل من أبناء الوطن الواحد وقودا دروعا بشرية رخيصة لحماية قواته وتمرير أجنداته. الهدف الأساسي هو إشغال الداخل والشعب اليمني عن مطالبه المحقة والمشروعة في استعادة ثرواته المنهوبة، إلى جانب صرف مرتباته ورفع الحصار الجائر عن كامل أراضيه. الخبير العسكري والاستراتيجي منير شحاذة، مشاهد عملية طائرة رجوم هل تدلل على تطور تقني حديث يدحض كل أخبار التشكيك؟
3: هذه الطائرات استعملت بكثرة في الحرب الروسية الأوكرانية، شهدنا فيها نفس الطريقة، ولكن هناك تقدم كبير لدى اليمن باستعمال هذه الطائرات وخاصة الرجوم. هذه الطائرة التي من المؤكد يعني حسب الأشرطة التي عرضت أن هناك قدرة استطلاعية لدى كل أنه يتمكنوا من استطلاع أماكن وجود هؤلاء المسلحين أينما وجدوا، ثم استهدافهم بهذه الطائرة بواسطة قنابل تلقى من أعلى بشكل أنها تصيب بشكل مباشر وتفاجئ القوات المعادية بهذا الشكل، وإصاباتها مباشرة ودقيقة تجعل تدب الرعب فيهم. ونحن رأينا عدة مشاهد وكيف أن العسكريين يفرون من أماكن تجمعات لكي ينجوا من هذه القنابل التي تلقى عليهم. إذن هناك استطلاع مسبق من قبل الحوثيين، هناك استطلاع بطريقة متقنة لأماكن تواجد وانتشار هؤلاء الفصائل أو العصابات إذا صح التعبير، ثم استهدافهم بهذه الطريقة، والتمكن أيضا طائرة هذه الطائرة من تصوير العملية هي أيضا تؤثر بشكل كبير إعلاميا. يعني الحرب الإعلامية كمان المستخدمة هي مؤثرة جدا، لا يمكن لأحد أن ينكر هذه العمليات في حال نشرت أو عممت بواسطة وسائل الإعلام. عندما نعرض شريط الفيديو بهذا الشكل بوقائع ومشاهد حية بهذا الشكل، لا يعد بيد هؤلاء المسلحين وهؤلاء المجموعات المسلحة من إنكار هذه العمليات. إذن إعلاميا هي حرب إعلامية وحرب نفسية مهمة جدا، بالإضافة إلى استعمال هذا النوع من الطائرات بهذا الشكل يؤثر بشكل كبير على سير العمليات وعلى استهداف هؤلاء الفصائل التابعين للمملكة العربية السعودية. يعني يمكن تسمية هذه العمليات بعمليات الصيد، إنها تصطاد القوات المسلحة إن كانت سعودية أو التابعة أو التي تعمل تحت الإمارة السعودية، تصطادهم كالطرائد، وهي تكلفتها أقل بكثير. يعني هي زهيدة الثمن، بضعة مئات من الدولارات وبعض القنابل، بطائرة تحرك بطريقة دقيقة تستطيع أن تصل إلى فوق الهدف وترمي هذه القنابل. يمكن تسمية هذه العمليات بعمليات صيد، كمن يصطاد، وفعالة أكثر وتدب الرعب أكثر، لأنها لا يشعر بها، لا تشعر بها العناصر، صوتها منخفض، والذي يقود هذه الطائرة يستطيع أن يتحكم فيها بدقة أكثر لأنها كمان سريعة المناورة. أريد أن أضيف نقطة مهمة. أول شيء، لماذا هذا التوقيت بتسعير الخلافات في الداخل اليمني للاقتتال الداخلي؟ قال لماذا هذا التوقيت بالذات؟ ثانيا، الإعلام الإسرائيلي اليوم صرح أن هناك طلب سعودي من أمريكا لكي تتولى أمريكا بشن هجمات على أنصار الله. رفضت أمريكا بحجة أنها لا تريد أن تفتح عدة جبهات، كونها مشغولة الآن بحرب إيران، مشغولة بمضيق هرمز الذي أصبح معضلة المعضلات بالنسبة لترامب. إذن هناك عقد كثيرة تعترض السعودية في هذا المغطس الذي غرقت فيه، ونحن نعلم منذ عقد من الزمن شنت ما يسمى بحرب عاصفة الحزم، التي لم تأتي سوى بضحايا وبشهداء من أطفال ونساء وأهداف مدنية لم تستطع أن تكسر أنصار الله في مهمتهم. إذن نعود الآن لنرى أن أنصار الله يستعملون هذه الطريقة زهيدة الثمن الدقيقة، يصطادون الجنود اصطيادا ومؤثرة ومرعبة أكثر، بالإضافة إلى أهم شيء هو بث شرائط الفيديو التي تعتبر حرب نفسية وإعلامية مهمة جدا، لا تقل شأنا عن العمل العسكري بحد ذاته.
0: طبعا لا تريد مملكة الشر الخروج من المستنقع اليمني الذي أوجدته، تحاول كل مرة الدفع بالخونة لاختراق الداخل عبر التحشيدات والعملاء وغيرهم، لكن كل محاولاتها تبوء بالفشل. تواصل حشد الخونة في المعسكرات، تدفع لهم الكثير من الأموال، للأسف الشديد يتحولون إلى وقود في مقابل حفنة من الفلوس لا تسمن ولا تغني من جوع. البعض يظن أن صنعاء ستستقبلهم بالورود، والبعض الآخر يعتقد أن المسألة عبارة عن نزهة، لن تكون المعركة سوى شهور معدودة وينتهي الأمر. طبعا هم مخطئون، طائرة رجوم المسيرة تلقن خونة البلد دروسا لا تنسى. معركة اليمن اليوم مع كيان العدو السعودي تأتي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ومع ذلك لم يستخدم أبناء الشعب اليمني أوراقهم كاملة. رغم كل هذا نشهد سفن سعودية تستهدف في عرض البحر، نرى التنكيل بالخونة في البر، ما يجعل كل من يستنجد بالمملكة في دائرة الهلاك لا مفر له من ضربات رجال الله الأوفياء.
4: لا تستهينوا بالحوثيين أبدا، تحذر ألكسندرا ستارك بهذا العنوان في نيويورك تايمز من قراءة قديمة لموازين القوة في المنطقة. فالحوثيون وإن استفادوا من إيران لكنهم يتحركون وفق مصالحهم الخاصة، وفي أيديهم ورقة يصعب تجاوزها. إنها الجغرافيا، حيث يشرف اليمن على باب المندب، الممر الحيوي لما بين 12 و15% من التجارة البحرية، ومنه يمتد الطريق إلى قناة السويس، أحد أهم شرايين النفط والغاز، المتجه إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. ومع إغلاق مضيق هرمز، أصبح طريق البحر الأحمر أكثر أهمية، ما يمنح الحوثيين قدرة استثنائية على التأثير، تماما كما يحدث اليوم، حين استهدف الحوثيون ناقلات نفط مرتبطة بالسعودية ومنشآت للطاقة في المملكة، ردا على غارات سعودية استهدفت مطار صنعاء، ما وضع السعودية أمام مأزق معقد بتعطيل طريقها البديل لمضيق هرمز. لكن هل جاء هذا التصعيد بأمر إيراني؟ ستارك ترى أن الإجابة أكثر تعقيداً.
5: بفضل وعيهم الشديد بمصالحهم الخاصة ونهجهم العملي في الساحة الدولية، أثبت الحوثيون براعتهم في اختيار التوقيت المناسب للدخول في الصراعات أو تصعيدها.
4: وقد اختبر العالم هذه القدرة خلال حرب إسناد غزة عام 2023، حين استخدم الحوثيون أسلحة منخفضة الكلفة في عملياتهم البحرية، لكن آثارها الاقتصادية كانت أكبر بكثير. أما بعد إغلاق مضيق هرمز، فمن المرجح أن تكون هذه الآثار أشد وطأة.
6: Anyone who understands the region also understands that certain groups like the Houthis.
0: بكل تأكيد نحن على يقين أن خطة كيان العدو السعودي لإشعال الجبهات ولفتح المعركة البرية ستفشل، وأن القيادة الثورية والعسكرية والسياسية لم تدخل إلى هذه المواجهة إلا وقد أعدت العدة بشكل كامل متكامل. تدرك كيف تتعامل مع هذه الألعاب للعدو والمكائد التي يحاول القيام بها. انقضى زمن الحصار من طرف واحد وانتهى. التاريخ يكتب في صفحاته الناصعة أن اليمن بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله هو القادر على تأديب الكيان السعودي ووضع حد لتدخلاته المريبة في بلادنا، وأن استمرار السعودية في حماقتها سيعجل بزوالها، سيدخلها في دائرة الانهيار، وما ذلك على الله بعسير. المحلل السياسي سفيان العماري، كيف لعبت الاستراتيجية اليمنية في عزل العدو السعودي إقليميا؟
7: يعني حقيقة الوضع هذا الآن، هذه العملية هي واضحة لأنه صنعاء كانت واضحة في هدفها. الهدف الاستراتيجي هو السعودية والبحر الأحمر وكذلك الداخل السعودي، وكان واضح جدا أن السعودية كانت تهدف من وراء هذه العمليات أو عمليات التحشيدية وكذلك عمليات التسليح الجديد، وأيضا كذلك محاولة يعني إدخال الطيران المسير ويعني دعم قوات المرتزقة فيها. الهدف منها هو جر أنصار الله إلى حرب أهلية داخلية من أجل التأثير على العمليات التي كانت طبعا هي الهدف الاستراتيجي. وواضح جدا أنه كانت السعودية تريد إشغال يعني أنصار الله ومحاولة استنزاف أنصار الله في حروب داخلية من أجل طبعا يعني الدفع للقوات الرئيسية لصنعاء باتجاه هذه الحرب من أجل التأثير على هذه العمليات التي هي الهدف الرئيسي، لأنه واضح صنعاء واضح في كلامها أنه الهدف فقط السعودية كذلك يعني حقوق اليمنيين في استغلال ثرواتهم السيادية، وقف الحصار وكذلك يعني الخروج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية. هذه الأهداف الرئيسية، وبالتالي كانت تعمل صنعاء طوال الفترة الماضية في هذا الاتجاه، وأعتقد أن المسألة هذه كانت واضحة. الآن ما يحدث في من خلال هذه الطائرة أو استخدام هذا النوع من السلاح هو بضرب أماكن التحشيدات في مهدها، لأنه ليس هدف لا أنصار الله ولا القوى الوطنية في صنعاء هو الحرب يعني الداخلية أو يعني شن حرب يعني أهلية أبدا، لأنه لو كان هذا هدف صنعاء لما مارست يعني ضبط النفس خلال الخمس سنوات أو أربع سنوات الماضية. هذا الهدف منها هو الحفظ دماء اليمنيين، هذا جانب، وأيضا حفظ الموارد السيادة اليمنية من عملية الاختلاف التي كان مخطط لها. اليوم هذا العمليات واضح جدا أنها أثرت على يعني تفكير العدو في الجانب أيضا الخطط التي كانت طبعا واضح جدا بأنها كانت تهدف إلى إشعال الجبهات، أيضا أثرت على معنويات العدو. هناك حالة الآن نستطيع أن نقول الارتباك الشديد، هناك حالة هروب كبيرة جدا من هذه المعسكرات وهذه القواعد المنتشرة. أيضا كذلك ضربت هدف استراتيجي وهو غير معلن لحد الآن، لكن نحن نفهم جميعا بأنه كانت الأراضي اليمنية المحتلة وخصوصا في الجنوب العزيز كانت مرشحة على أساس أنها تكون البديل لبعض القواعد الأمريكية التي سحبتها إيران في الحرب الأخيرة، وهذا طبعا كان يعني يجري استعدادات على قدم الأوساط من أجل استضافة هذه القوات، ويعني كان هناك يعني عملية رأس جسر من أجل توسيع هذه القواعد بحيث أنها تضم يعني قوات أمريكية وبريطانية وكذلك قوات الحلفاء. اليوم صنعاء بعملية أيضا كذلك أوقفت هذه العملية تماما وأصبحت اليوم خلف ظهورنا. السعودية الآن طبعا في وضع كبير جدا، لأنه الآن هو حقيقة المخطط الذي كان يعني يهدف إلى استنزاف صنعاء وجرها إلى حرب داخلية، وأيضا كذلك نحن نعرف لأنه كانت هناك خطط حتى أمريكية لإعادة انتشار قوات أجنبية في السواحل في مناطق تهامة. هذا الآن الخطط أصبحت يعني في خبر كان. اليوم حقيقة صنعاء دامت بعملية سياسية مرافقة يعني بالترافق مع هذه العمليات. أيضا صنعاء عملت سياسيا بذكاء حاد جدا، حيث دامت بعزل السعودية من خلال أنه تكريس الصورة أمام المستوى سواء على المستوى الإقليمي أو كذلك على المستوى الدولي، لأنه الهدف من وراء العمليات وهذا أعتقد كان واضح في بيان محمد عبد السلام وأيضا كذلك في بيان وزارة الدفاع والمجلس السياسي، كان هناك وضوح في الرؤية لأنه الهدف هي السعودية فقط لأهداف واضحة وصريحة وهي حقوق الشعب اليمني في مسألتين، في مسألة سقط الحصار وأيضا انسحاب السعودية من الأراضي المحتلة. هذا السياسة وطبعا إعلان صنعاء بأنها لا يوجد لديها خطط بإغلاق باب المندب ولا يوجد لديها خطط في وضع رسوم على السفن، أيضا كذلك تعهدها بشكل رسمي لأنه عملية حماية الملاحة البحرية هي مسؤولية صنعاء، لأنها صنعاء هي حكومة وطنية مسؤولة عليها مسؤوليات إقليمية ودولية، وبالتالي هي تمارس هذه المهام من واضع المسؤولية المعروفة عن اليمنيين الذين يعني يشرفوا على هذا المضي منذ آلاف السنين. وهذه السياسة التي يعني انتهجتها صنعاء عزلت السعودية تماما، وكثير من الدول الآن يعني كانت واضحة مع السعودية بأنه هذه مشكلتكم وحلوها مع اليمنيين، نحن نريد أن تستمر الملاحة ونريد باب المدة مفتوح، وطالما أنه صنعاء لا تريد يعني ليس لها أهداف بعرقلة هذه المسارات فنحن في حل من يعني دعمكم في هذه المعركة، لأن نحن بحاجة يعني مبيد هرمز نحن في حاجة إلى أمن هذه المسارات الحيوية لأنها تعني للعالم الكثير. إذا كانت يعني إذا كان مبيد هرمز عطل 20% من تجارة الطاقة على مستوى العالم، باب المندب يعني إذا حصل لا سمح الله شيء في باب المندب فأنت تعطل 40% من إنتاج العالم في كافة المستويات سواء على المستوى الغذائي الدوائي أيضا حتى على الكماليات طريق الملاحة أو طريق المواد الغذائية والكماليها التي تأتي من شرق آسيا.
8: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما، بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك.
0: ستون دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وشاهد وشواهد.

0: العملية اليمنية تعرقل صادرات النفط السعودي وتفقد الرياض عائداتها الكبرى.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام.
0: نقلت وكالة رويترز عن شركة كابلر المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري والسلع الأولية حول العالم أن شحنات الديزل من مصفات جيزان هبطت إلى الصفر في أغسطس الجاري. نعم، في أغسطس الماضي، نحن اليوم في أول سبتمبر، مؤكدة أن حصار اليمنيين والهجمات على مصفات جيزان أسهم في خفض الصادرات السعودية من الديزل. كما نقلت الوكالة عن مصادر تجارية دولية القول انخفاض معدلات تشغيل مواقع إنتاجية في أرامكو أدى إلى مزيد من التراجع في صادرات الديزل السعودية، وأوضحت أن المشترين الأفارقة اتجهوا للبحث عن مصادر بديلة للديزل عقب تراجع الشحنات الواردة من السعودية ومن دول أخرى، وهو طبعا ما يحيد مملكة بني سعود عن عرش تربعها على إمداد دول العالم بالنفط الخام ومشتقاته.
2: سمه عملا استراتيجيا أو انكسارا للرهانات أو تأكلا مضحكا لمشروع اقتصادي أريد له أن ينطح الجغرافيا ويربك التاريخ ويقنع العالم بأن النفط يطير بلا أجنحة، فلا يتجادل اثنان في أن الرياض تقف اليوم وأحلاها مر أمام ما تيسر من أثار المعادلة التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية، الحصار بالحصار، ولا أحد يعلم كيف ستفلت رؤية 2030 من هذا الفخ البحري المحكم إلا إذا قرر المستشارون إبحار السفن على الرمال. فالسعودية التي ظنت أن البحر الأحمر مجرد مسبح خاص تجد نفسها في مواجهة قواعد لعبة صيغت في صنعاء ولم يعد بين موانئها وسفنها وبين الشلل التام إلا مرارة الإذعان أو الاستمرار في هذا السلك اللوجستي المكلف.
3: نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية.
2: هل أتاك حديث رؤية 2030؟ خرج القائمون عليها بأحلام من عيار ألف ليلة وليلة ووعود بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، لكن الرؤية المندفعة لم تذهب بعيدا حتى اصطدمت بحائط الواقع لتتحول العبقرية السعودية إلى لعبة التخفي والدوران حول القارة العجوز. وحين سدت المعادلة اليمنية منافذ البحر ارتبكت الخطة ولجأت الرياض إلى الإبحار المظلم، إطفاء لأجهزة التتبع في الناقلات المغادرة لميناء ينبع هروبا من الرصد، والتفاف مظن يبدأ من خط سوميد المصري ولا ينتهي إلا برحلة مكوكية تجبر السفن على الدوران حول قارة إفريقيا بأكملها عبر رأس الرجاء الصالح. فلا سلمت الشحنات من أطماع الوقت ولا سلمت الخزينة من نزيف الأرقام، حيث تضاعفت أيام السفر إلى الأسواق الآسيوية من 19 يوما عبر باب المندب إلى 48 يوما من الإبحار المظلي حول إفريقيا. أما كلفة الوقود فقفزت فاتورة تزود الناقلة الواحدة منه من 1,260,000 دولار إلى 2,870,000 دولار ليتكبد كل برميل نفط 5 دولارات إضافية كضريبة رعب وخسارة، كما أضيفت 1,000,000 دولار أخرى عن كل رحلة اتجاه واحد كرسوم عبور إضافية لقناة السويس. وها هو ميناء ينبع ينزف تحت وطأة الحصار اليمني لتهبط شحناته من 2,710,000 برميل يوميا إلى مستويات تتراوح بين 1,780,000 و2,380,000 برميل تحت وطأة المخاطر وتراجع ثقة المستوردين في شرق آسيا. كل هذه المناورات اضطرت بشركاء كبار إلى وقف أو تخفيض حصصهم من النفط السعودي ليتحول الالتفاف اللوجستي إلى ثقب أسود يلتهم المليارات. والحقيقة التي فقدتها المملكة أن الاقتصاد والأمن كل لا يتجزأ، ولا توجد استثمارات في العالم تقبل أن تلعب لعبة استغمايا في عرض البحر. هنا معضلة الرياض الكبرى، خيال اقتصادي جامح يرتطم بواقع بحري حاسم، وتجنب الفشل الشامل يقتضي أن يدرك القوم ولو متأخرين أن معادلة البحر أضحت يمنية القرار، وأن الحصار إذا كتب فالخاسر الأكبر هو من بدأ.
0: برزت السعودية كواحدة من أكثر الدول نشاطاً في اقتراض الأموال من الأسواق الناشئة، حيث جمعت نحو 6 مليارات دولار من السندات المحلية والدولية هذا العام، بينما جمعت شركة أرامكو 4 مليارات دولار أخرى. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في 20 يوليو الماضي حظر الملاحة البحرية على كيان العدو السعودي الإجرامي وفق معادلة الحصار بالحصار، وأكدت على حق شعبنا اليمني العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك بتثبيت هذه المعادلة. الدكتور عماد عكوش، ما تداعياته عمليات قواتنا المسلحة على اقتصاد كيان العدو السعودي؟
4: منذ 20 يوليو تاريخ بدء عملية الحصار بالحصار، والاقتصاد السعودي يتكبد الخسائر الكبيرة. يعني منذ 20 يوليو لغاية اليوم هناك خسائر فقط بالنفط الفائت، وهو الكمية الغير مصدرة نتيجة لهذا الحصار، حوالي 95 مليون برميل خلال هذه الفترة، نتحدث عن حوالي 7 مليار دولار. يعني وبمعدل شهري إذا ما استمر الواقع على هذا الحال حوالي 6 مليار دولار شهريا، يعني نحن نتحدث عن حوالي 6.6 أو حوالي 77 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم هو يمثل تقريبا حوالي ثلث الموازنة السعودية. هذه الخسائر الكبيرة التي تتحملها المملكة العربية السعودية، إضافة طبعا إلى خسائر الإنفاق العسكري والذي قدرته الفورن بوليسي، قدرته بحوالي 700 مليار دولار منذ انطلاقة الأعمال العسكرية. هذه الخسائر الكبيرة تحمل وتكبد الاقتصاد السعودي، خسائر كبيرة تحرمه بالحد الأدنى من الاستثمار أو من الاستمرار في خطته أو في رؤيته 2030، والتي كانت من المفترض يعني أن تصبح اليوم في خواتيمها. هذه العملية أو هذه الخسائر أدت إلى تأخير الكثير من الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، هروب الكثير من المستثمرين، إضافة إلى الأضرار في البنية التحتية نتيجة لقصف بعض هذه البنية، لا سيما منها بعض المصافي أو بعض الأنابيب. هذه الخسائر كما قلت هي كبيرة، لا يمكن للاقتصاد السعودي أن يستمر بهذه الأعمال العسكرية وبإصراره على العمليات العسكرية، لأنه بطبيعة الحال ستؤدي إلى مزيد من العجز في الموازنة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي اللجوء إلى الأسواق المالية لاقتراض وبفوائد مرتفعة. اليوم هذه الخسائر في السمعة أدت إلى خسائر على عدة مستويات. المستوى الأول هو خسارة في سلاسل التوريد. اليوم الكثير من المستوردي النفط السعودي بدأوا يلجؤون إلى مصادر بديلة. هذه الخسائر في الزبائن لا تكون على المدى القصير والمدى المتوسط، وإنما هذه الخسائر ستكون على المدى الطويل، لأن المملكة وشركات النفط في المملكة العربية السعودية لا سيما منها أرامكو

0: اليوم يعني اليوم شركات النفط السعودية لم تعد موثوقة من ناحية تأمين السلعة للمستوردين، وهذا يفقدها الكثير من يعني من الذبائن والكثير من الموثوقية في المستقبل.
1: خسائر الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر بنحو 12 مليار دولار، مشيرة إلى أن الإنفاق يشمل تكاليف صيانة الجيش لمجموعة من حاملات الطائرات في البحر الأحمر وخليج عدن.
2: من يتابع المشهد الليماني ومسرح العمليات في البحر الأحمر يدرك جيدا أن جماعة أنصار الله الحوثيين يملكون القدرات العسكرية التي تمكنهم من مواجهة الأهداف البحرية في البحر الأحمر وصولا إلى خليج عدن.
3: واليوم تحاول الرياض تفادي المواجهة بأقل كلفة، وواشنطن تريد نفوذا لكن دون دفع ثمن الحرب. مستجدات تؤكد أن اليمن لم يعد جبهة سهلة للحسم، وبات يخشاها حتى من يملك أضخم ترسانة عسكرية.
4: وفي دقائقنا في المرصد، من السيطرة على الأرض إلى تهجير السكان، كيف يغير الاستيطان الصهيوني مستقبل الضفة الغربية؟
5: إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره، وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط.
4: منذ أيام عادت الضفة الغربية المحتلة بقوة جبهة من جبهات التصعيد الصهيوني الكثيرة. يتخذ التصعيد هناك أشكالا متعددة مختلفة، تبدأ باعتداءات المغتصبين المستمرة ولتنتهي بالقصف الجوي لجيش كيان العدو الصهيوني. من يقوم به هذا العدو في الضفة يتخذ بعدا بالغ الخطورة على ضوء ربطه بانتخابات الكنيست في 27 أكتوبر المقبل. في حين يذهب ائتلاف المجرم نتنياهو للدفاع عن مقاعده، سيقدم للناخب الصهيوني إحصاء تحت مسمى الإنجازات. الضفة الغربية على اللائحة طبعا، من هنا الخشية مما تحكه حكومة المجرم نتنياهو للضفة. صحيفة يدعوت أحرنوت تقول الجيش الصهيوني حذر حكومة الإجرام نتنياهو من احتمال خروج الضفة عن السيطرة نتيجة الجرائم اليومية.
6: صحينا يوم من الصبح المستوطنين قاعدين بدكوا بيانس بمدوا بخيطون، تفاجأنا سألنا المستوطنين ليش جيتوا هين قاعدين بتشتغلوا هين، كهذا الخيط حدود لكم، هاي الأرض اللي تحت البكت لكم صارت إنا، وإذا بدي بتفوت جوا الأرض هاي تعرض حياتك للخطر أو للاعتقال.
7: وفي دير أبو ضعيف شرق جنين تأخذ القصة وجها آخر. جرافات الاحتلال هدمت متاجر ومنشآت فلسطينية بمحاداة طريق يجري تجهيزها لوصول المستوطنين إلى مستوطنتي غانيم وكديم.
4: إذن تضيف صحيفة يدعوت أحرنوت، المجرم نتنياهو رفض الاستماع حتى إلى هذه الإحاطة لأنها لا تخدم حملته الانتخابية. على ضوء ذلك، هل يمضي نتنياهو قدما في خطط ضم الضفة؟ هل باتت لقمة سائغة أم أن الانفجار الذي يحذر منه الجيش الصهيوني ممكن؟ هذه الأسئلة يجيب عليها مدير مركز ثبات للبحوث والاستطلاعات الخاصة بالرأي جهاد حرب.
8: مساء الخير للجميع. آخر استطلاع في جامعة حيفا يقول بأنه أكثر من 70% من الإسرائيليين يدعمون

0: النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية يريدون اقتلاع السكان الفلسطينيين في 48 أي داخل إسرائيل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. جامعة حيفا طبعا من مؤسسات موثوقة ومؤسسات علمية تحدثت عن ذلك، وبالإمكان الرجوع إلى الصحافة الإسرائيلية بشكل واسع وكبير قد نشرت هذا الأمر. ثانيا ما يتعلق بارتداده أو نظرتنا له، أنه لا أحد من الأحزاب الإسرائيلية اليوم يتحدث عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما عدا حزب الديمقراطيين الذي يتحدث عن خياحة لدولة التعيين. لا إيزنكوت، وواضح إيزنكوت قال أنه لا دولة فلسطينية، وثانيا لبيد، وثالثا ليبرمان طبعا وغيره من أحزاب المعارضة التي تالي لا رؤية إسرائيلية لدى الأحزاب الصهيونية تماما لإقامة دولة فلسطينية أو لخيار السلام القائم على الحقوق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. من الغريب أن الديمقراطية بالنسبة لإسرائيل بأنها تحترم من يفوز بالانتخابات ولا تحترم القانون. الديمقراطية ليست فقط انتخابات، الديمقراطية مبنية على ثلاثة ركائز وفقا للقانون، وفقا لخبراء القانون الدستوري. الأول الانتخابات، والثاني سيادة القانون، والثالث مبدأ فصل السلطات، بأن أي ديمقراطية يمكن أن تكون عندما تنزع منها ركن من أركانها قواعدها وهو ركن سيادة القانون. لذلك عندما نرى اعتداءات المستوطنين بالشراكة مع الجيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2025 700 اعتداء مشترك من قبل الجيش والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، يقول بأن خيار حل الدولتين هو الحل الأفضل بالنسبة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو الذي نناضل من أجله ومن أجل تطبيقه والوصول إليه وفقا للمعايير المتعلقة بحقوق الفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش في هذه المنطقة. نتنياهو قال بأن ما يقوم به من استيطان من 104 مستوطنات في حكومتي قد قام بها و160 بؤرة استيطانية زراعية قام بها، هو يقول بأن هذا يؤسس للأجيال القادمة من أجل دولة إسرائيل من النهر والبحر. ليس بعيدا، وهذا ما هو مكتوب في كتابه عام 96، وهو الذي انقلب على رابين وقتل رابين هو ومجموعته نتيجة تحريضه. وبالتالي ما جرى ليس 7 أكتوبر، إسرائيل قتلت كل إمكانية وأفق، الحكومات الإسرائيلية متعاقبة، إمكانية وأفق لخيار حل الدولتين، ومع ذلك ما زال الفلسطينيون متمسكون به. هنا تفكير استراتيجي فيما يتعلق بحياة الفلسطينيين واليهود في هذه المنطقة. يمكن التراجع عن الوجود والعيش المشترك، شكل العيش المشترك نتفاهم عليه، طبيعة العيش المشترك نتفاهم عليه، لكن لا علوية لليهود على الفلسطينيين.
1: وفي المرصد، هل تعيد واشنطن تدوير القوة في سوريا لصالح الكيان الصهيوني؟
2: من الجنوب إلى الشمال ومن جبل الشيخ إلى شرق الفرات تتكشف ملامح جديدة للمشهد السوري، ملامح لا يبدو أن سلطة الجولاني تملك فيها القرار. في الجنوب السوري لا يكتفي كيان العدو الإسرائيلي بالتوغلات العسكرية، فالتقارير تتحدث عن منطقة عازلة غير معلنة تفرض على الأرض عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنية التحتية وإقامة الحواجز، بالتوازي مع حديث إسرائيلي عن حزام أمني يمتد باتجاه دمشق ومنع إعادة بناء جيش سوري قوي. ومن جبل الشيخ جاء وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليعلنها بوضوح، لن ننسحب من جبل الشيخ أو ما تسميه إسرائيل بالمنطقة الأمنية ما دامت التهديدات قائمة، موجها رسالة مباشرة إلى الجولانية بأن قوات العدو ستكون أمام عينيه من قصره في دمشق. كما اتهم كاتس أنقرة بمحاولة ترسيخ وجود عسكري يهدد ما أسماها المصالح الإسرائيلية. وفي المقابل تتحرك أنقرة لتوسع نفوذها داخل سوريا في مشهد يكشف عن مشروعين أمنيين يتقاطعان أحيانا ويتصادمان أحيانا أخرى. تركيا تريد نفوذا أعمق، والعدو الإسرائيلي يريد منع أي قوة إقليمية من بناء تهديد لها داخل سوريا.
3: is a person that I put there along with President Erdogan and some others.
4: أنا وأردوغان وضعناه هناك، عبارة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن زعيم الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا.
1: وراء الأحداث، الولايات المتحدة الأمريكية تختبر الخيار العسكري من جديد، إيران تصعق واشنطن وتدق قواعدها في المنطقة.
5: عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجريب خيارها العسكري في المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفذ عدوانا جديدا على جزيرة لارك، وليزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألحق أضرارا كبيرة بهذه الجزيرة، محاولا تبرير ذلك بمقاطع تم توريدها بالذكاء الاصطناعي. بالتزامن مع ذلك، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن قادة عسكريين حذروا وزير الدفاع بيت هيجس من توسيع نطاق الحرب على إيران في ظل المخاطر المترتبة على اتساع المواجهة وتحولها إلى صراع مفتوح على أكثر من جبهة. لم تكتفي إيران بالرد على العدوان الأمريكي بالتصريحات، فقد أعلنت قواتها المسلحة تنفيذ سلسلة من العمليات ضد مواقع القوات الأمريكية في المنطقة، حيث أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني استهداف قاعدة المنهاد الأمريكية في الإمارات بعشرات الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية طالت مواقع طائرات الهليكوبتر والقوات الأمريكية في القاعدة التي وصفتها بأنها أحد المراكز المهمة للدعم الجوي وتحركات القوات الأجنبية. بالتوازي، أعلن حرس الثورة تنفيذ عملية مركبة بالصواريخ البالستية وبالطائرات المسيرة ردا على العدوان الأمريكي، موضحا أن العملية استهدفت البنى التحتية ومنشآت الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات القوات الأمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين في الأردن.
6: بأن إيران ستدخل في حالة من الفوضى أو الاضطرابات أو العصيان أو تغيير النظام، لكن تبين لهم أن هذه كانت معلومات مغلوطة. لقد اتضح أن الجيش الأمريكي أجوف وهش، تبين أنه نمر من ورق وأن قدراته الفعلية أضعف بكثير مما يظهره. الرئيس الأمريكي يكرر باستمرار أننا نملك أكبر جيش في العالم. نعم، هذا صحيح، لديهم أكبر كمية من الأسلحة وأكبر ميزانية، لكن ليس لديهم الدافع إلى القتال.
1: بعد 6 أشهر يجد ترامب نفسه عالقا في حرب خازرة دون نهاية في الأفق. يشعر المسؤولون بجميع أنحاء العالم بالارتياح. لماذا؟ لأن المقاومة الإيرانية الناجحة منعت ترامب فعليا من الانتقال إلى أهدافه التالية. المحلل السياسي علي كميلي، ما هي الرسائل التي حملتها عمليات القوات المسلحة الإيرانية بدك قواعد العدو الأمريكي في المنطقة؟
7: نعم، هذه رسالة واضحة أو فيها رسالات متعددة. أولا، في معركة السيطرة، أنا سميت معركة هرمز بمعركة السيطرة، إيران أثبتت بأنها مسيطر على هرمز، وهذا اللي أزعجت أمريكيين كثيرا بأنهم حاولوا كثيرا لفتح المضيق لسفنها. هذا أول. وثانيا، رد إيران بسرعة، بهذه السرعة أنا أعتقد بأن هذا كان أسرع رد إيراني في ضربات الأجنبية والأمريكية. هذا يعني بأن إيران فيها قدرات عسكرية واضحة وبإمكانها أن يضرب كل القواعد الأمريكية الموجودة. وتعرفون بأن القواعد الأردنية هم أبعد قواعد في المنطقة من الأراضي الإيرانية. ضرب هذه القواعد البعيدة من إيران بهذه السرعة يعني بأن إيران هو مسيطر عسكريا في المنطقة وعلى قدراته العسكرية، ويمكن له دفاع عن نفسه. وهذه فيها رسائل متعددة لترامب اللي يريد أن يفتح المضيق بدون دفع الثمن وبدون أن يتعهد على مذكرة التفاهم. إيران أثبتت في هذا الرد السريع أنه لا يتنازل عن حقوق شعبها وحقوقها في المضيق، ولا يمكن فتح هذا المضيق في طرق عسكرية. هذا اللي هو أكدناه سابقا بأن لا يوجد حل عسكري لفتح المدينة هرمز، هذا أصبح واضحا الآن وفي هذه الأشهر. وسيطرة إيران على المدينة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهذا اللي يزعج الأمريكيين، رغم أن يوجد مناظرات سياسية واقتصادية لترامب مع فنزويلا ومع الآخرون، لكن يؤثر مباشرة كما شفنا في هذه الساعتين بأنها أثرت مباشرة على سوق الطاقة. فإيران هيمنت على هذه المنطقة، وهذه الهيمنة موجودة في أولا السيطرة على الهرمز، وثانيا القدرات العسكرية والصاروخية والمسيرة.
1: سنوئيكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا في الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج جميل الورافي. 60 دقيقة،
8: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
8: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
8: والحدث
1: والقصة،
8: نقرأها
1: ونحللها
8: في
1: 60 دقيقة
8: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الأخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذا موجز بأهم الأنباء. استشهدت طفلة فلسطينية اليوم بين إيران إثر إطلاق قوات كيان العدو الصهيوني النار خارج مناطق سيطرة العدو في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بوصول عدة إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى من شرق دير البلح إثر توغل آليات كيان العدو الصهيوني للمنطقة. وأعلن مصدرا طبيا في مستشفى الشفاء عن وصول 3 شهداء بينهم طفلة، وأيضا عن وصول مصابين بنيران مسيرات صهيونية حربية في محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة. إلى ذلك اعتقلت بحرية كيان العدو الصهيوني 10 صيادين فلسطينيين قبلة بحر منطقة الزويدة وسط قطاع غزة ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني عدة بلدات مترافقة مع تجديد الإجراءات العسكرية وعمليات تجريف الأراضي الزراعية واعتداءات على المستوطنين، بل واعتداءات للمستوطنين الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. شهد جنوب لبنان سلسلة من التفجيرات والغارات والقصف الصهيوني طالت عددا من البلدات والمناطق بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات في أجواء الجنوب، أيضا في ضاحيتها الجنوبية. أفادت مصادر أهلية في محافظة درعا أن قوة عسكرية صهيونية استهدفت فجر اليوم الأحياء السكنية في قرية معرية في ريف درعا الجنوبي باستخدام الرشاشة الثقيلة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الأمن يبنى بالثقة لا بالمواجهة. قال خلال قمة قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة بشكك: الأمن المستدام يتطلب بناء الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومات. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
7: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
8: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
9: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إنا إذا قوم بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا.
10: أراك تردد قول عامر بن الأكوع يا عروة.
9: أجل يا حسان، إنه يجمع إلى الهدى والثبات والإقدام والطمأنينة.
10: ها قد أصبحنا على مشارف خيبر.
9: نعم، وها هو رسول الله يأمر الناس بالوقوف.
10: أسمعت ما يقول رسول الله؟
9: أجل، إنه يقول: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأرضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله.

0: ما هذا المكان الذي نحن فيه يا عروة؟
1: إنه وادي الرجية من مداخل خيبر.
0: لعل رسول الله قد أراد بهذا المنزل أن يحول دون إمداد غطفان لخيبر.
1: نعم، هذا ما كان بالأمس. جاءت غطفان بعددها وعدتها لنصرة يهود، ولكن الله خيبها فعادت أدراجها لا تلوي على شيء.
0: أخوفا من رسول الله وصحبه؟
1: أجل، وخشية على أموالهم وأهليهم.
0: الحمد لله الحمد لله، هذه من بشائر النصر إن شاء الله.
1: ألا يدخل رسول الله بنا خيبر الليلة؟
0: إن رسول الله لم يغر على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار.
1: صلى الله عليك يا رسول الله، وهل في خيبر أذان؟
0: الله أعلم حيث يجعل هداه، ورسول الله يدرك ما يفعل.

0: محمد قد قدم إليكم بجنده، إنه يدق عليكم أبواب خيبر، فما أنتم فاعلون؟
1: نلقاه بجيشنا فنهزمه، إنها هنا في حصون منيعة لا ينفذ إلينا.
2: أجل، نحاربه ونهزمه.
0: ولكن أخشى أن يحدث ما حدث لنا في بني النضير.
2: لا يا ابن أختب، لا، هذه غطفان ستظاهركم على محمد، هو لن يقوى معها على حربنا.
0: ويحك يا مرحب، جاءت غطفان لنصرتكم وعادت.
2: أحقا تقول يا حيي؟
0: أجل، فقد خفت على أموالها وأهلها من أن يصل إليها محمد، فعادت مسرعة قبل أن يصيبها أذى.
2: ويل لكم يا معاشر يهود، ويل لكم، والله لقد نفذ إليكم محمد وقتلكم ودك عليكم خصونكم.
0: لا تثبط عزائم القوم.

0: قتال عدوكم فتقدموا على بركة الله.
1: اضربوا أعداء الله ورسوله يا مسلمون،
0: اقتلوهم ودكوا حصونهم، ولا يظنون أنها مانعتهم من نقمة الله شيئا، وليعلموا أن الإسلام حق وأن محمدا رسول الله.
1: هذا عدو الله مرحب ينزل مبارزا،
0: وذاك محمد بن مسلمة قد برز له.
1: اقتل عدو الله، اقتل عدو الله يا ابن مسلمة.
0: الحمد لله، الحمد لله، قتل مرحب، قتل مرحب.
1: ها قد نزل اخوه ياسر.
0: الزبير بن العوام يخرج اليه.
1: الله اكبر، الحمد لله، لقد فتح الله حصن الصعب بن معاذ وحصن ناعم.
0: الله اكبر. يا مسلمون اثبتوا، ان الله معكم.
1: الله اكبر، الحمد لله، هذا حصن القدوس، افتحوه فان الله فتحه.
0: وها قد فتح علي حصن الوطيح واندفع المسلمون الى الداخل.
1: الله اكبر،
0: الله اكبر.
1: انظر يا عروه، ها قد بدا رؤوس الكفر بالفرار.
0: اسمع يا حسان، اليس ذلك حيي بن اخطب الذي ينادي من اعلى الحصن؟
1: اجل، كانه هو.
2: يا محمد، يا محمد، انا قد اشرفنا على الهلاك، فعلك ان
1: الله اكبر
2: معنا، ولك منا ما تريد.
0: الله اكبر، الله اكبر، انتصر الحق وذل الشرك ورب الكعبة.
1: عروة، أترى أن رسول الله يفعل؟
2: يا محمد، أنشدك الله أن تحقن دماءنا ولن نناصبك العداء بعد هذا أبدا.
3: لقد قبل رسول الله أن يصالح أهل خيبر.
4: عجل، إنه يفعل ما يراه خيرا للمسلمين.
3: انظر يا حسان، انظر إلى يهود، إنهم يخرجون من حصونهم أذلاء متطئي الرؤوس.
4: أذلهم الله، أما علموا أن الله سيغلبهم؟
3: ها قد نفذ أمر الله فيهم وأصبحت خيبر فيئا خالصا للمسلمين.
4: الحمد لله، الحمد لله، إنه نصر الله المؤزر لرسوله وللمؤمنين.
5: فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
3: أرأيت يا حسان، أرأيت كيف أفاء الله النصر على المسلمين؟
4: أجل، وأعز رسوله وجنده.
3: لقد ظن يهود أنهم مانعتهم حصونهم، فزادوا في طغيانهم وتشبثوا بالكفر، فقهرهم الله وأذلهم وقتلهم.
4: هذا من فضل الله ونعمته يا عروة، فقد حطم الله هذه الصخرة الصلدة التي وقفت في وجه رسول الله،
3: ولن تقوم ليهود من بعدها قائمة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
3: ولكن ألا تقول شيئا في خيبر يا حسان؟
4: بلى، سأقول: بئس ما قاتلت خيابر، عما جمعت من مزارع ونخيل، كرهوا الموت فاستبيح حماهم، وأقاموا فعل اللئيم الذليل. أمن الموت ترهبون؟ فإن الموت موت الهزال غير جميل.
3: صدقت والله يا حسان، إنهم استكبروا على الله فاستبيح حماهم وأصبحوا أذلاء مقهورين.
4: وحطم الله كبرياءهم ورد كيدهم إلى نحورهم فكانوا من الخاسرين.

0: من هؤلاء الذين قدموا على رسول الله يا عروة؟
1: كأنهم ناس من فدك يا حسان، تعال لنرى من أولئك وماذا يريدون.

0: ألم أقل لك يا حسان إنهم من فدك؟
1: وماذا يبغون؟
0: لقد قذف الله في قلوبهم الرعب بما حدث في خيبر، فجاءوا يصالحون رسول الله.
1: يصالحونه؟ على ماذا يصالحونه؟
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أحيانا وهدانا إلى نوره، والصلاة والسلام منه على السراج المنير محمد وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وعلى من اقتدى بهداهم واتبعهم من عباد الله الصالحين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 122 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية، والآية تأتي بعد آيات تصف عناد المشركين أمام القرآن واتباعهم للشياطين، تتلوها آيات تدعو المؤمنين إلى اتباع أمر الله وإلى ترك ظاهر الإثم وباطنه، وتحذرهم من استماع ما يوحي به الشياطين، وتختم بقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم تصل إلى ما نحن بصدده فتفرق بين الحالتين، توضح للناس الفرق بين آثار الإيمان وبين آثار الكفر. فمن كان واستمر على الشرك والكفر فهو ميت، وإذا آمن إيمانا صادقا فقد أحياه الله وجعل له نورا يستنير به في كل حين وحال. وعلى أي حال، فإن كثيرا من المفسرين قد جعلوا في الآية تشبيها للإيمان بالحياة والنور، وللكفر بالموات والظلمات. ولكن لو تأملنا الآية تأملا صحيحا نجد أن كلمة أحييناه لا تعني المعنى المجازي وهو التشبيه، وكذلك النور والظلمات، بل هي كلمات حقيقية ولا لبس في مصداقية ألفاظها على المعاني الحقيقية لها. ولننظر الأمر معا لنجد ما نريد. المؤمن بالنسبة لغيره من الناس حي بكل معنى الكلمة، كيف لا وهو قريب من الحي القيوم، وهو مستنير بكل معنى الكلمة، كيف لا وهو في رعاية الله الذي هو نور السماوات والأرض، فهو يفيض عليه من حياته حياة ومن نوره نورا. ولهذا قال أحييناه وقال وجعلنا له نورا. إن المؤمن حي فعلا بالنسبة لسواه من الناس، ولكن كيف نعرف ذلك؟ نقول إن الحياة في أي شيء من أشياء الحياة تعني البقاء والنقاء والخضرة والشذاء والخصب والنمى والظل والارتواء والنضارة والغبارة والليونة والنعومة والإثمار والعطاء والحركة والطهر. كثير من المعاني تعني الحياة، فالحياة

فإنها تضج وتنضح بالنعومة والنضارة والسخاء والطيب والنقاء والطهر والوفاء والعز والإباء والصدق والوفاء والوضوح والجلاء وغير ذلك من صفات الحياة المحبوبة المسرورة المتدفقة المستبشرة بكل جميل ومبهج ومفيد. ومن كان هذا حاله فهو يعيش في الناس حياة تختلف عن حياتهم ويتفوق عليه بصفات لا تتوفر فيهم وميزات لا يعرفونها تماما كالشجرة الحية النابتة المثمرة بجانب الشجرة اليابسة المنكسرة. ولهذا يقول الله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هكذا يضرب الله المثل للإيمان والكفر. كما يشبه الله أصحاب محمد بقوله: كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالمؤمن حي بكل معنى الحياة. ولذلك يقول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا ندرك أن قوله تعالى فأحييناه تعني الحياة الحقيقية بكل ما تعنيه الكلمة. ولو جئنا إلى قوله تعالى وجعلنا له نورا لوجدناها مكملة للحياة. فالحياة تنجذب للنور وتستجيب له وتتفاعل معه فيمتزج بها وتمتزج به، فإذا هما شيء واحد، وإذا الحياة هي النور والنور هو الحياة. ولهذا وصف الله نفسه بأنه نور السماوات والأرض. وعليه فإن النور الذي يجعله الله للمؤمن يعني النور الحقيقي الذي يأبى الظلمة ويتناقض مع الخفاء ويعلو على كل دنيء ويكشف كل خبث ويطهر من كل وباء وينير إلى كل خير. لهذا تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب والظلمات. إنه يمشي في الناس كواحد من الناس في الشكل والحركة، ولكنه يرى ما لا يرون ويدرك ما لا يدركون ويفقه ما لا يفقهون ويعرف ما لا يعرفون. إن ظواهر أعماله مثلهم وحركته معهم، ولكنه في الواقع يفوقهم وعنده ما ليس عندهم. إنه حي، ولهذا فهو يستجيب للنور تماما كالنبتة الغضة التي ترنو للشمس فتنمو وتستوي وتثمر. لقد جعل الله له نورا يمشي به في الناس، فهو ينمو وهم أقزام، ويتحرك وهم نيام، ويخضر وهم قساه، ويثمر وهم في عقم، ويفوح عطرا وشدا وهم أشحة بخلاء. لقد جعل الله له نورا يمشي به في الناس، فهو يرى الحق في ظلمات الباطل فينجذب إليه، ويرى الرشد في زحمة الغواية فينشد إليه، ويستبين الهدى في اضطراب الأهواء فيستقر عليه ويتبعه. وهكذا يتضح لنا أن المؤمن حي فعلا مستنير فعلا طيلة حياته الدنيا. ثم ماذا؟ هل تنتهي هذه الحياة وهذا النور بموته؟ كلا، بل هو حي عند الله وعند الناس. حي عند الناس فذكر الفتى عمره الثاني. ويقول الله عن عباده المؤمنين الصادقين: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وهكذا يقول عن موسى وهارون وإلياس: إنهم أحياء في ألسنة الناس. أما في الآخرة فالمؤمن تستقبله الحياة والنور من أول لحظة، فروح وريحان، وري وظلال، ونعومة ونعيم، ونضارة واستبشار، وفرح وسلام، وحرير ونور، وأثمار وعيون وأنهار، وكم وكم من مظاهر وآثار الحياة، وكلها نور من نور الله وحياة من الله. بينما الكافر تتلقاه نذر الموت والثبور والنار والسعير، وتحف به غواش الفناء والدمار والندم والانكسار، وكثير كثير من أمارات ولوازم وأمارات الهلاك. بل إنه كما عاش في الدنيا يمتلك أسباب الحياة لكنه عطلها، فهو حي كميت وميت كحي. أيضا فإنه في الأخرى يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وهي حال أشد من الموت وأنكى. ولكي يتأكد لنا هذا التلازم بين الحياة والنور وبين المؤمن والإيمان، وهذا التنافر بين

0: بينهما وبين غير المؤمن، فلنتأمل آيات القرآن في كل سور القرآن، وبالذات نجدها مكثفة في سورة الواقعة وسورة الرحمن والسور الأخرى من الأربعة الأجزاء الأخيرة من القرآن. إن الحالين فيهما واضحة للمتدبر وواضحة للمتذكر. لنقرأ مثلا أول سورة الغاشية، نجد الوجوه الناصبة، الخاشعة، الجوع، الضريع بالنسبة للكافر. نجد الوجوه الناعمة، الراضية، الجنة العالية، العين الجارية بالنسبة للمؤمن. ولنقرأ آخر سورة عبس، فهناك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ثم ماذا؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وفي سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وهذه مجرد نماذج ليقيس عليها المستمع سواها. كذلك فإن وجوه المؤمنين مبيضة سعيدة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، بينما غيرهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أرأيتم كيف تمضي بشائر الحياة وأشعة النور مع المؤمن في دنياه وأخراه، وكيف تغشى غبرة الهلاك وقطع الظلام الكافرة في دنياه وأخراه؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا يستويان. وهكذا كل من رأى الباطل حقا والضلال هدى فهو ميت وفي ظلمات بعضها فوق بعض، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا ممن أحييتهم وجعلت لهم نورا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم.
1: ويح قومٍ جفوا نبيا بأرضٍ ألفته ضباؤها والضباء وتروه وحن جذع إليه وطلوه وودعوا الغرباء وصلوه وحن جذع

حمامة وارقام.

المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنحاء. وتغنت بمدحه الجن حتى أطرب الإنس منه ذاك الغناء.

سيد الروح التبعث والماشي الهوينا ونوم

شمس فضلين تحقق الظن فيه أنه الشمس رفعة والضياء عظمت نعمة الإله عليه فاستقلت

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في جانبها العسكري، قد تحدثنا في عدة حلقات عن كيف كان رسول الله يدير الجانب العسكري الجهادي في مواجهة أعداء الإسلام من المشركين واليهود والنصارى. نأتي للحديث عن فئة هي الأخطر والأسوأ، ولكنها في المواجهة العسكرية هي الأضعف، ويتبين ذلك من خلال سيرة رسول الله حينما واجه هذه الفئة وهم اليهود. اليهود هم أخطر أعداء الإسلام، ولكنهم أضعف أعداء الإسلام من الناحية المادية، من الناحية النفسية، من الناحية العسكرية. خطورتهم تكمن في الحرب الناعمة، في المكر والخداع، في الخيانة، نقض العهود والمواثيق، إفساد النفوس. خطورتهم تكمن في معرفتهم للسنن الإلهية، وجعل الناس يمشون عكس هذه السنن أو بما يضربهم، بما يجعلهم أعداء لله سبحانه وتعالى. هذه الخطورة الأساسية في اليهود. أما في الجانب العسكري والمواجهة العسكرية فهم فئة ضعيفة لا تستطيع أن تواجه بكفاءة، بل تتلاشى سريعا أمام ضربات الإسلام والمسلمين. ولذلك نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ضرب تلك الفئة على هامش حركته الجهادية، بمعنى أنه لم يحتج إلى حرب تكون مركزة بشكل كبير عليهم، بل في الوقت الذي كان يحارب ويواجه المشركين قريش وغيرهم من الأعراب في غطفان وغيرها كان يضرب اليهود. ومن هنا حينما نعود إلى تفاصيل مواجهة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لليهود، نستفيد الكثير من الدروس في زماننا، لأن معركتنا الأساسية اليوم هي مع الصهيونية العالمية، مع اليهود، مع إسرائيل وأمريكا التي تعتبر أكبر أدوات المشروع الصهيوني في مواجهة الإسلام والمسلمين. اليهود الذين كانوا موجودين في زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله سواء في المدينة أو في الحجاز، لأن اليهود كانوا متفرقين، جزء منهم موجود داخل المدينة، هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وجزء آخر موجود خارج المدينة لكن في شبه الجزيرة العربية في منطقة الحجاز، في خيبر وفي تيماء وفي وادي القرى. وهؤلاء كانوا يشكلون جماعات متفرقة، بمعنى أنهم لم يكونوا متوحدين لا سياسيا ولا عسكريا، وكان الذي يجمعهم فقط العداوة للإسلام. وهذه من نقاط الضعف التي جعلها الله في اليهود، أن بأسهم بينهم شديد، أن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يعرف من خلال القرآن ومن خلال تعليمات الله نقاط الضعف في اليهود، وكان يستغلها للضرب عليها واستغلال تلك النقاط. وكان اليهود يسكنون عادة في حصون، ودائما يسكن اليهود في حصون، وهذا دليل على ضعفهم النفسي، أنهم جبناء، أنهم خائفون دائما، فكان اليهود يسكنون دائما في أماكن محصنة. ونجد أن هذه التحصينات لا زالت حتى اليوم فيما يسمى بالمغتصبات في فلسطين، يسكنون في أماكن أشبه بالحصون حتى اليوم، فهم ضعاف من الناحية النفسية، وهذه من أهم نقاط الضعف الموجودة لديهم. كان مثلا اليهود من بني قينقاع هم أقرب قبيلة إلى المدينة إلى المسلمين، فكانت خطورة بني قينقاع أنهم تجار، بمعنى أنهم يمسكون مقاليد الجانب التجاري داخل المدينة، بل كان سوق بني قينقاع يعتبر قبل أن يأتي النبي هو السوق المركزي لأهل يثرب، لأهل المدينة. فكانت خطورتهم هذه القضية، أنهم داخل أحياء المدينة، وأيضا لديهم حصون قريبة من مركز الإسلام من رسول الله، وأيضا يمسكون بالجانب التجاري داخل المدينة ويتحكمون في السوق. بنو النضير وبنو قريظة كانوا يمثلون خطورة زراعية، يعني كانوا يمسكون أراضي خصبة داخل المدينة ويسيطرون على جانب زراعي ويتحكمون في الجانب الزراعي، وأيضا لهم حصون يتحصنون إلى يعني مسافة أبعد من بني قينقاع، ولكن ما زالوا داخل المدينة إلى الجنوب من المدينة. خيبر كانت أيضا منطقة زراعية ومحصنة لكنها بعيدة عن المدينة، هي في منطقة الحجاز تبعد 165 كيلو عن المدينة المنورة، لكنها كانت تعتبر أكبر تجمع لليهود في الجزيرة العربية من ناحية عسكرية. كانوا زراعيين ولديهم أراضي ووديان خصبة في خيبر، لكن أيضا كانوا مستعدين للقتال ولديهم مقاتلين بالآلاف داخل خيبر، فهم عقدة أو يشكلون خطر اقتصادي وخطر عسكري على رسول الله وعلى الإسلام. كان هناك يهود أيضا في تيماء، منطقة تسمى تيماء ومنطقة تسمى وادي القرى، وتقع شمال المدينة، أيضا مسافتها تبعد مسافة بعيدة عن المدينة. وحينما يتأمل الإنسان لهؤلاء اليهود يجب أن لديهم عناصر قوة ولديهم عناصر ضعف. عندما يتأمل الإنسان نقاط القوة الموجودة لديهم أنهم متحصنون في حصون يبنونها من الحجارة ويحصنونها بشكل كبير جدا، أيضا كانوا يبنونها على قمم، على هضاب، على مرتفعات، كانت معظم تلك المرتفعات تسمى حرات، والحرة عبارة عن منطقة صخرية بركانية لا يستطيع حتى الجيش أن يكتحم منها، مثل ما كان الحال الحرات، حرة واقب وحرة الوبرة المحيطة بالمدينة. واحتاج الرسول أن يحفر الخندق في المنطقة التي لا توجد فيها حرات، فكان اليهود يتحصنون من عدة نواحي، ينظرون إلى هضبة تشكل صعوبة في اقتحامها ثم يبنون عليها الحصون، وكانت تلك الحصون يجهزونها بأماكن حربية لرمي السهام، وأيضا قف الحجارة على من يقترب من تلك الحصون، وكان داخلها مثلا مخازن للمياه، بعض فيها كان فيها آبار للمياه، وكان يخزنون فيها أيضا الحبوب ما يكفي حتى لو حصروا لأشهر وربما سنوات. اليهود أيضا كانوا قوة اقتصادية، معنى أنهم كانوا أغنياء من الناحية المادية، لأنهم كانوا يركزون مثلا على الزراعة، كانوا يركزون أيضا على التجارة، وفي التجارة يستخدمون الربا، الربا الذي يجعلهم أغنياء من خلال الاستفادة من الأرباح الربوية ويفقرون غيرهم، خاصة كان الأوس والخزرج من يتسلطون عليهم. أيضا كانوا يركزون حتى على التجارة، التجارة كانت بأيديهم، حتى على مستوى الاستيراد إلى داخل المدينة للأشياء التي يحتاجها أهل يثرب كانوا هم من يستوردونها من بلاد الروم أو من غيرها. أيضا كانوا يركزون على الصناعة، صناعة السلاح خاصة بأيديهم، صناعة الآلات الزراعية والأثاث المنزلي وغيرها بأيديهم. لما تحدثنا سابقا كان من خطورتهم أنهم يصنعون نظرة احتقار إلى الحرف، وعندها كانوا يسيطرونهم على تلك الحرف ويتمكنون من إخضاع المسلمين ويبقى المسلمون بحاجة إليهم. عندما يتحكمون في الاقتصاد معناها أنهم يتحكمون في الولاءات، بما أن المال بأيديهم كانوا يشترون الذمم، يشترون ولاءات القبائل العربية، وبذلك كانوا لهم ولاءات في المجتمع العربي، رؤوس القبائل كانوا يستفيدون من أموال اليهود، يعطونهم أموال، وبالتالي يبقى تلك القبيلة بشيخها مركز حماية لليهود ومتحالفين مع اليهود. بل حتى بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة القريب من المدينة كان لديهم أحلاف مع بعض عشائر الأوس والخزرج. أيضا كانت خطورة اليهود أنهم داخل المدينة، معنى هم جبهة داخلية، عدو داخلي داخل المجتمع المدني، داخل مركز الدولة التي يريد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يبني دولة قوية. إذن هناك عدو خطير جدا، معروف بالخداع، معروف بنقض العهود والمواثيق، معروف بالخيانة، معروف بالمكر، معروف بكل الأشياء السلبية. وبما أنهم داخل المدينة هم يعرفون المدينة حتى شوارعها، يعرفون أين يسكن كل مسلم، يعرفون كل شيء عن المدينة، وبالتالي هم يشكلون خطورة داخلية ويشكلون خطورة في حالة أن يتحالفوا مثلا مع قريش، يتحالفوا مع العدو الخارجي، مع الروم، يمكن أن يشكلوا ورقة ضغط كبيرة جدا على الرسول وعلى الدولة الناشئة. هذه نقاط القوة الموجودة لدى اليهود، لكن أيضا هناك نقاط ضعف كبيرة جدا موجودة لديهم، شرحها الله في القرآن وتبينت من خلال معايشة المسلمين لهم. إن شاء الله سنتحدث عن هذه النقاط وكيف مارس الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حربه على اليهود في الحلقات القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: إخوة الإيمان، ننقلكم الآن إلى الجامع الكبير في صنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

أستغفر الله يا نار.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. زارت قيادة وكوادر وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والوحدات التابعة لها اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء والفريق محمد الغماري. وخلال الزيارة وضع وزير الخدمة المدنية دكتور خالد الحوالي ومعه رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني ووكيلاء الوزارة لقطاعي التدريب والتقييم العز الحطامي وتكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار ونائب رئيس هيئة التأمينات والمعاشات عبد السلام الكحلاني ونائب عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية دكتور نائف المشرقي أكاليل من الزهور على أضرحة الصماد والرهوي ورفاقه الوزراء والغماري. وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الزيارة تأتي تعبيرا عن الوفاء للشهداء العظماء الذين قدموا أرواحهم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني في غزة. زارت قيادات من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورفاقه ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق محمد الغماري. ووضع وزير الاتصالات المهندس محمد المهدي ونائبه المهندس علي المكني ووكيلاء الوزارة للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل والفنية المهندس طه زبارة أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء الصماد والرهوي والغماري ورفاقهم. وتم قراءة الفاتحة لأرواح الشهداء القادة وكفة شهداء الوطن الذين ارتقوا في مواجهة العدوان ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وأشار وزير الاتصالات إلى أن الشهداء الرئيس الصماد والرهوي ورفاقه الوزراء والفريق الغماري قدموا أرواحهم في سبيل الله والدفاع عن الوطن ومواجهة قوى الاستكبار والعدوان على الشعب اليمني. زارت قيادة وكوادر وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والجهات التابعة لها اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق محمد الغماري في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم. وخلال الزيارة وضع القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم أكاليل من الزهور على أضرحتهم. وقرأ الزائرون الفاتحة على أرواح الشهداء القادة وكافة شهداء الوطن الذين ارتقوا في مواجهة العدوان ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وأوضح القائم بأعمال وزير الزراعة أن الزيارة تجسد الوفاء لتضحيات هؤلاء الشهداء واستذكارا لمواقفهم الوطنية والجهادية وتجديدا للعهد بالسير على خطاهم في مواجهة العدوان، لافتا إلى أن تضحيات الشهداء ستظل حاضرة في وجدان أبناء الشعب اليمني لاستلهام الثبات والصمود والأخلاص في أداء المسؤولية. زارت قيادات من وزارة الثقافة والسياحة والهيئات والجهات والصناديق التابعة لها اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ووزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورفاقهما الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن محمد الغماري. وخلال الزيارة قرأ نائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي ووكيل أول الوزارة الدكتور عصام السنيني ووكلاء الوزارة لقطاعات المصنفات والملكية الفكرية عبد الملك القطاع والتراث عبد الحكيم الضحياني والفنون والمسرح علي المؤيدي والآثار والمدن التاريخية عبد الوهاب اليوسفي الفاتحة على أرواح الشهداء القادة وكافة شهداء الوطن الذين ارتقوا في مواجهة العدوان ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وأكدوا السير على خطى الشهداء القادة حتى النصر على قوى العدوان والاستكبار. زار رئيس المركز الوطني للوثائق عبد الله السياني والمركز الوطني للمعلومات مسعد النمري اليوم أضرحة الشهداء القادة الرئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن محمد الغماري ورفاقهم. خلال الزيارة قرأ السياني والنمري ومعهما رؤساء الدوائر بمكتب الرئاسة لشؤون الأمن والدفاع إبراهيم العامري، الإعلامية والثقافية والثقافية زيد الغرسي، والقانونية الدكتور عبد الرحمن مرغم، والسياسة ثقافة الثقاف ووكيل المركز الوطني للوثائق الدكتور فؤاد الشامي، وعدد من نواب رؤساء الدوائر ومديري العموم وموظفي مكتب الرئاسة. الفاتحة وسورة الإخلاص إلى أرواح الشهداء الذين ارتقوا في معركة الصمود والفتح الموعود والجهاد المقدس، وعبر الزائرون عن اعتزازهم بتضحيات الشهداء في مواجهة قوى العدوان والبطولات التي سطروها دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة والاستقلال وكرامة الأمة وعزتها. عقدت لجنة إعداد المواصفات القياسية للنفط والغاز والمعادن بوزارة النفط والمعادن اجتماعها الختامي اليوم برئاسة نائب وزير النفط محمد النجار، واستعرض الاجتماع ما تم إعداده في إطار استكمال أعمال اللجنة والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية لإعداد مرجع فني متكامل يعكس المعايير والمواصفات الخاصة بقطاعات النفط والغاز والمعادن. وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة تجني اليوم ثمار الجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة وما قامت به من مراجعة ودراسة وإعداد للمحتوى الفني المتخصص. واعتبر النجار إعداد هذا المرجع خطوة مهمة في تطوير العمل الفني والتنظيمي في قطاعات النفط والغاز والمعادن، لما سيقدمه من معلومات ومواصفات دقيقة يستفيد منها متخذو القرار والمستثمرون والباحثون والأكاديميون والجهات الفنية والمختصون وغيرهم من المهتمين بهذا المجال. ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة إب في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح الترتيبات الأمنية للاحتفالات بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر والرابع 64 لثورة 26 سبتمبر و63 لثورة 14 من أكتوبر. واستعرض الاجتماع الذي ضم مديراء الأمن والمخابرات اللواء عبد الغني الحوثي وأمن المحافظة العميد هادي الكحلاني ومساعد قائد المحور الأوسط العميد ماجد العياني وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية، ناقشوا الخطة الأمنية للفترة القادمة للاحتفاء بأعياد الوطنية بما في ذلك ترتيبات السلام المرورية وتنظيم عملية السير. وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح جهود الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها في إنجاح الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآل أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولفت إلى أن الاحتفالات بهذه المناسبة الجليلة أكدت تمسك اليمنيين بثوابتهم الدينية والوطنية ودفاعهم عن قضايا ومقدسات الأمة ومواصلة مسارهم الجهادي مستلهمين العزيمة والإرادة من سيرة الرسول الأعظم. عقدت الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة اليوم الجلسة الأولى لنظر في قضية مقتل هشام حميد الكيال وزوجته أسماء عبد الضبيبي الواقعة في شارع خولان بأمانة العاصمة. وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي يحيى الذاري وعضوية القاضي أحمد الشليف والقاضي طه نعمان وبحضور عضو النيابة القاضي نبيل الشعبي، تسلمت الشعبة عريضة استئناف من المتهم الأول في القضية، ومنحت المحكمة بقية المتهمين وعددهم 5 فرصة لتقديم عرائض استئنافية إلى الجلسة القادمة، إلى جانب رد النيابة والادعاء الخاص وكذا تقديم الادعاء الخاص الاستئناف الجزائي. وكانت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة قضت في 30 يونيو الماضي بإدانة كل من محمد أحمد علي مجلي، مطيع محمد أحمد مجلي، أنور قائد علي الحضري، ردمان علي أحمد مجلي، أحمد محمد الحضري، علي محمد الحضري بجريمة القتل العمد والعدوان المسندة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت لقتلهم عمدا وعدوانا المجني عليهما هشام الكيال وزوجته أسماء. وأثبتت النيابة العامة أن المتهمين خططوا مساء الأربعاء 17 من ديسمبر 2025 ونفذوا جريمة قتل المجني عليهما عبر تتبعهم بسيارتين ودراجة نارية وإطلاق النار عليهما بينما كان داخل سيارتهما في شارع خولان بالعاصمة صنعاء أمام طفليهما ما أدى إلى وفاتهما وإصابة أحد الطفلين. نظم مركز الشباب للتدريب والتنمية بأمانة العاصمة اليوم فعالية ثقافية بعنوان تاريخنا جذور هويتنا، تناولت المكانة التاريخية والحضارية لليمن ودور التراث في تعزيز الهوية الإيمانية والثقافية. وفي الفعالية أكد مدير المركز الدكتور علي المعنفي أهمية التراث اليمني وما يمثله من قيمة حضارية استثنائية على المستوى العربي والإسلامي والعالمي، وأشار إلى أن هذا التاريخ الحافل هو الوسيلة الأقوى لنقل لغتنا وثقافتنا ورؤانا إلى الآخرين، وهو ما يفسر اهتمام الباحثين العرب والأجانب بالدراسة والتحقيق في التاريخ العظيم لليمن. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.

0: جميع الكون.
1: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: قمامة الجيران الطيبين.
1: مالها؟
0: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
1: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
0: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
1: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
0: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
1: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
0: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
1: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
0: كلام في محله، مع تحيات
1: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
6: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لن نركع، لن نستسلم، سنظل سيوفا مسلولة حتى تعلو كلمة الحق أو نلقى الله وقد أدينا الأمانة.
1: إضاءة ثورية.
2: إن الجيش اليمني اليوم هو جيش يحمل سبق الانتماء إلى شعبه وبلده في هويته الإيمانية وعقيدته القتالية وتوجهه الصادق وفي موقفه الحق في الدفاع عن شعبه ووطنه وعن حريته واستقلاله وكرامته وعزته.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأحرار في ميادين العزة والشرف، يا من أقسمتم ألا ترفعوا السلاح إلا في وجه الظالمين المعتدين، ولا تخفضوه إلا بالنصر المبين أو الشهادة التي تاجها الفردوس الأعلى. تحية من قلوب كل أحرار اليمن، وسلام على جباهكم التي تروي الثرى بعرق الجهاد، وعلى سواعدكم التي لم تخن يوما موعد الحق، وعلى بنادقكم التي تذيق الطغاة طعم الردع المر. أيها المجاهدون الصامدون، إن قرار القيادة بتحويل الحصار إلى سلاح نافذ في وجه المعتدي لم يكن وليد الصدفة، بل كان استراتيجية محسوبة أتقنتها العقول المدبرة وأحكمتها الإرادة الفولاذية، فوضعت العدو السعودي في زاوية ضيقة خانقة لم يعتدها في تاريخه الأسود. واليوم وبكل وضوح يقطع الشك باليقين، نرى اقتصاد العدو يئن تحت وطأة النزيف المستمر، وتحالفاته الهشة تتهاوى كبيت العنكبوت، واستجداؤه لعملاء الداخل وتوسله بالبيت الأبيض الذي لم يملك له ضرا ولا نفعا، كل ذلك لا يعدو كونه إقرارا بالهزيمة واعترافا صريحا بأن ضرباتنا الصاروخية الدقيقة والطيران المسير الفتاك بلغت الصميم وأصابت مراكز ثقله الحيوية ودمرت أوهامه، وما أصابهم كان قاسيا، وما هو آت أشد إيلاما وأعظم إيقاعا. فليدركوا أن اليمن ليس كما ظنوا، وأن الله معنا حتى يحكم بيننا وبينهم، وهو أحكم الحاكمين. يا رجال العقيدة والثبات، لا يسجل النصر في صحائف المجد لمن ينامون على الوسائد، بل لمن يجتهد في تطوير ذاته قتاليا ويحسن قدراته النوعية ويستخلص العبر والعظات من كل اشتباك ويعد العدة كما أمر الله جل وعلا. فالعدو يتربص بكم في كل منفذ وبكل حين وجاسوس متربص، فكونوا على جهوزية دائمة ومستعدين لأي طارئ في البر والبحر والجو وفي كل مكان يلوح فيه العدو. لا يفاجئكم أحد ولا يغفلنكم عاقل، وثقوا بنصر الله وعدا صادقا، فهي مسيرة حق لا ترد مهما عظمت التضحيات ومهما اشتدت وطأة المعارك، فإن النصر حليف الصابرين والعاقبة للمتقين. دمتم حماة للوطن ورفعة للدين وقرة عين للأمة العربية والإسلامية.
5: اليمني حق والحق عايد، نفذوا نفذوا.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال. تشير القراءة التاريخية للتجارب الأمريكية مع النظام الإيراني إلى أن الرهان على انهيار سريع بفعل الضغط العسكري الخارجي يبدو أقرب إلى الأمنيات منه إلى التقديرات الاستراتيجية الدقيقة، إذ غالبا ما يؤدي الخطر الأجنبي إلى رفع منسوب التماسك الداخلي والالتفاف حول القيادة، مما يزيد من صلابة مواقفها بدلا من دفعها للتراجع. وتدرك طهران التي بنت شرعيتها على رفض الإملاءات الخارجية أن تقديم أي تنازلات تحت وطأة القصف سيجر وراءه سلسلة من الشروط التي تمس ثوابت نظامها، خاصة وأن النقاط الخلافية الراهنة تحوز على ظهير شعبي محلي وتتمثل في تحرير الأصول المالية الإيرانية المجمدة وشمول الساحة اللبنانية بوقف إطلاق النار، وهي ملفات ترى طهران أن التخلي عنها يمثل تراجعا استراتيجيا غير مقبول. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال. تواصل قواتنا المسلحة الباسلة عملياتها النوعية وضرباتها المسددة والقاسمة للعدو في البر والبحر والجو، وذلك في إطار فرض معادلة الحصار بالحصار بفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في البحرين الأحمر والعربي واستهداف مطاراته ومنشآته الحيوية في عمق أراضيه، وكذلك مواجهة التصعيد بالتصعيد بضرب تحشيدات العدو السعودي وأدواته أينما كان، وحماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو، وبما من شأنه انتزاع حقوق شعبنا المشروعة وإلزام العدو بتنفيذ خارطة الطريق التي تم الالتفاف عليها وتحقيق السلام العادل والمشرف الذي يصون حقوق وكرامة شعبنا العزيز وسيادة وطننا المجيدة. فبعد أن توهم العدو السعودي أن بمقدوره الاستمرار في المراوغة والمماطلة والالتفاف على بنود خارطة الطريق والتنصل من موجبات السلام التي حددتها هدنة العام 2022، بل واستمراره في فرض الحصار على شعبنا والتضييق عليه اقتصاديا ودعم أدواته ومرتزقته ليعيثوا في البلاد الفساد، اتخذ شعبنا اليمني العظيم قراره في التحرك باتجاه إنهاء العدوان ورفع الحصار الظالم الذي يفرضه العدو علينا وإلزام العدو حده وقطع حبال مماطلته وغطرسته واستكباره ومحاولات التفافه على حقوق شعبنا المشروعة والعادلة.

صرخة الشعب. أيها الجيش اليماني المظفر، امض طودا شامخا في البحر والبر نحو إسرائيل، من عاثت فسادا سر قويا صارخا الله أكبر، ولتدمر جيشها من قيل عنه أنه الجيش الذي هيهات يقهر، بل هو أجبن جيش في البرايا وأذل من على الأرض، وأصغر من صغير في البراغيث وأنذل زمرة الأنذال حقا، بل وأحقر حقراء الأرض طرا دون ريب، إنه في القتل والإجرام أشهر، مدمن في قتله للأبرياء من نساء وشيوخ ليس أكثر. أما إن واجه الأبطال يوما قر خوفا إن هي كالأسد تزعر. أيها الجيش اليماني الأبي، ما تقوم به يجزى ويشكر، إذ هزمت أطغى طغيان الزمان وسحقت جيشه في البحر الأحمر، فلتسر يا جيشنا واصمد وسجل، ألف نصر بالدم القاني يسطر، فبنار الفرط صوتي والمجنح أمطر اللدة ويافا موت أحمر، ولتكن للقدس درعا من حديد، فبك كل الشعوب اليوم تفخر، إنك الجيش الذي من كل جيش من جيوش الأرض أقوى بل وأكبر، أنت جيش اليمن الحر الذي كم دحر من جاء يغزوه ودمر، فلتدم جيشا يمانيا قويا إن أتاه ألف جيش ليس يكسر.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمسيل زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي الزراعي، البرنامج الذي يرافقكم دائما للحفاظ على خيرات الأرض وبين أحضان الريف لنصون معا ثرواتنا الحيوانية والنباتية، نتجول جميعا ولنحمي بيئتنا وصحتنا. لابد أن نتابع برنامج الزراعة والحياة.

مستمعينا الكرام، موضوعنا اليوم قد يبدو للبعض تحصيلا حاصل أو أمرا بسيطا نمر عليه مرور الكرام، لكنه في حقيقة الأمر يمثل خط التماس الأول بين صحة قطيعك وصحة أسرتك، بل وصحة المجتمع بأكمله. سنتحدث اليوم عن التعامل مع جثث الحيوانات النافقة التي تسبب الأمراض والتي أساساً كان نفوقها بسبب الأمراض. لماذا يعد التراخي في التخلص منها بمثابة زرع قنبلة موقوتة في المزرعة؟ وكيف تتحول الجثة الهامدة إلى مصدر يتفجر بالفيروسات والبكتيريا الممرضة؟ وكيف نحمي بقية القطيع والإنسان من كارثة وبائية محققة من جثث الحيوانات؟ ابقوا معنا لأنقل لكم أهم الإرشادات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

أخي المزارع أختي المزارعة وأخي مربي الماشية والطيور أيضا. عندما يموت حيوان في المزرعة أو العزبة بسبب مرض ما، هل تتوقف الدورة البيولوجية للمرض في جسد هذا الحيوان بمجرد توقف أنفاسه؟ الجواب القاطع والخطير بالعكس تماما. عندما يموت الحيوان المصاب يتحول جسده من مستضيف للمرض إلى مصنع للتكاثر ونشر المسببات المرضية، الفيروسات والبكتيريا والطفيليات التي تسببت في هلاك هذا الحيوان لا تموت بموته فورا، بل تستغل الأنسجة والسوائل لتتكاثر أو تفرز سموما وجراثيم شديدة المقاومة للظروف الجوية. تخيل معي عند فتح جثة الحيوان أو تركها في الهواء الطلق، تعود هذه المسببات لتستقر في الهواء الذي نتنفسه وتتنفسه باقي الحيوانات. التربة أيضا التي ترعى عليها الماشية، مصادر المياه والمصارف التي قد تسري فيها السوائل الملوثة. لذلك يعد ترك حيوان واحد نافق في حوش المزرعة لمدة ساعات دون اتخاذ إجراء حاسم هو بمثابة دعوة مفتوحة لكافة الميكروبات الممرضة كي تجتاح بقية القطيع وتفتك باستثمارك وجهدك لسنوات طويلة في بناء هذه الأرض الطيبة. لذلك تعالوا معا نستمع لنصيحة الطبيب البيطري، ما هي أهمية التخلص من بقايا الحيوانات الميتة أو النافقة بسبب الأمراض؟

0: خطورة رمي الحيوانات النافقة في الوديان وعلى الممرات وفي الخطوط وفي غيرها من الأماكن، هذه الخطورة تكمن في تأثيرها الكبير على الصحة العامة وعلى صحة وعلى أيضا تلويث البيئة، تالي هنالك تأثير صحي على الإنسان وتأثير صحي أيضا على الحيوانات، وتأثير أيضا هذا التأثير يكمن في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين الحيوانات والإنسان. أيضا تلوث المياه الجوفية والسطحية بالسوائل المتحللة والميكروبات الضارة، وفي مثل هذه الحالات لابد من إيقاف دورة العدوى، لأن رمي مثل هذه الحيوانات النافقة في الممرات وفي الخطوط وعلى وفي الأودية وفي غيرها من الأماكن قد تعمل على استكمال أو على استمرار دورة حياة الميكروبات الضارة بجسم الإنسان والحيوان والتي تلوث البيئة. ولذلك لابد على صاحب الحيوان النافق أن يعمل على دفنه وحرقه لإيقاف دورة العدوى والقضاء على العوامل المسببة للأمراض، وأيضا حرمان الحشرات والقوارض من بيئات التكاثر الكبيرة، ولذلك الحفاظ على النظافة العامة ومنع انبعاث الروائح الكريهة وتشويه المظهر الجمالي للبيئة والمرافق العامة وغيرها.
1: دعونا نتعمق أكثر في المشهد. ماذا يحدث عندما يترك الحيوان النافق في العراء أو يلقى على جوانب الطرق وفي المصارف المائية؟ للأسف تنشط فورا الحشرات كالذباب والبعوض، وتأتي الكلاب الضالة والحيوانات المفترسة والطيور الجارحة كالغراب والنسور. هذه الكائنات لا تأكل فقط، بل تتحول إلى وسائل نقل سريعة وخاصة لنقل الفيروسات والبكتيريا إلى مزارع أخرى تبعد كيلومترات عن مزرعتك. وإذا أردنا التحدث بلغة الأرقام والمخاطر الصحية، فإن هناك مفهوم علمي هام جدا يسمى الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. فما هي أبرز هذه الأمراض التي قد تنتقل للإنسان بسبب ترك جثث الحيوانات في الشوارع والمزارع وعلى طرق السفر؟

0: الجراد الذي يترك جثث الحيوانات النافقة باحثا عن عامل جديد وهو الإنسان أو الحيوان. أيضا الدودة الحلزونية وانتشارها بين جثث الحيوانات النافقة. أيضا هنالك التسمم الغذائي والتسمم المعوي كالسالمونيلا والإيكولاي والبوليستريديوم. أيضا داء الكلب في حال كانت الحيوانات النافقة مصابة بالفيروس وتم رميها في الوديان وفي الأودية، وبالتالي يعمل على نقل مثل هذه الأمراض بين الحيوانات وبين أيضا الحيوانات كالكلاب الضالة والتي تفترس جثث الحيوانات النافقة، وبعد ذلك تصاب بداء الكلب وتنقل العدوى إلى بقية الحيوانات الأخرى سواء أو الإنسان.
1: نعم أخي المزارع وأختي مربية الثروة الحيوانية، الفيروسات والبكتيريا لا تتوقف عند حدود الحيوان فقط، هناك أمراض قاتلة وخطيرة للغاية يمكن أن تنتقل إليك أو إلى أبنائك أو إلى العمال في المزرعة بمجرد ملامسة الحيوان النافق أو استنشاق الرذاذ المنبعث منه أو عن طريق المياه الملوثة. لذلك لا تستهين بجثة حيوان نافق، فأنت لا تخاطر فقط بخسارة مالية في بقية القطيع، بل تضع حياة أسرتك ومجتمعك في مهب الريح. لكن السؤال الأهم هنا، ما هو التصرف الصحيح والآمن فور اكتشاف حالة نفوق في المزرعة أو حتى في الطرق أو حتى على السائلة أو حتى على امتداد الشوارع؟
0: في مثل هذه الحالة فإن أهم تصرف لابد أن يقوم به مربي الحيوانات أو أصحاب المشاريع التربية أنه في حال نفوق أي حيوان لابد أن يكون هنالك محارق في جانب المزارع ليتم حرق الحيوانات ودفنها، وأيضا أصحاب الحيوانات لابد من دفن الحيوان وحرقه في، وأيضا استخدام الجير الحي في حال تواجده. أيضا لابد أن في حال التعامل مع الحيوانات النافقة لابد من ارتداء معدات الحماية الكاملة، القفازات السميكة، الكمامات الواقية والملابس الواقية لتجنب التلامس المباشر مع تلك الحيوانات النافقة. أيضا عدم سحب الجثة النافقة لمسافات طويلة لكي لا تتسرب السوائل الملوثة وتنتشر الميكروبات على طول أماكن سحب الحيوان. أيضا التخلص كما ذكرنا سابقا بالدفن الصحي من خلال حفر حفرة عميقة لا تقل عن 1.5 متر إلى 2 متر لضمان عدم وصول الحيوانات الضالة إليها وعدم تسرب السوائل للمياه الجوفية. أيضا وضع جثة الحيوان بحذر داخل الحفرة، التعقيم الكيميائي، يمكن استخدام الجير الحي، أيضا ردم الحفرة بإحكام وتغطية الحفرة بالتراب بالكامل ورصه جيدا لمنع نبشه من قبل الحيوانات المفترسة أو الضالة. أيضا التطهير الشخصي، غسل وتعقيم الأدوات المستخدمة والتخلص الآمن من قفازات الحماية وغسل اليدين والجسم جيدا بالماء والصابون، وأيضا إبلاغ الجهات المختصة والتواصل الفوري مع الجهات البيطرية البلدية في المجالس المحلية وغيرها في المحافظة لمنع مثل هذه الظاهرة وامتناع من رمي أي حيوانات مخلفاتها سواء كانت حيوانات كبيرة أو حتى دواجن لحماية البيئة والحفاظ عليها من انتشار أي أمراض قد تؤثر على الصحة العامة وقد تؤثر على صحة الحيوان وعلى بيئة تربية الحيوان. ولذلك فحماية الحيوان وحماية البيئة وحماية صحة الإنسان هي مرتبطة ضمن الصحة الواحدة، فالصحة الواحدة تعتمد على حماية صحة الإنسان هي من خلال يعني حماية الحيوانات وحماية بيئة الحيوان. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، الدكتور محمد الضوراني استشاري الصحة الحيوانية.
1: كل تلك النصائح التي جاءت إلينا من الطبيب البيطري المختص تجعلنا أمام حقيقة كاملة أن هناك أهمية صحية وبيئية تستدعي منا التخلص الآمن من الحيوانات النافقة. لذلك انتبه أخي المتابع.

0: زارع ومربي الثروة الحيوانية وحتى الأخوة المواطنين. فور ملاحظة موت الحيوان يمنع منعاً باتاً لمسه بالأيدي المجردة، ويجب ارتداء القفازات والأحذية الواقية والأقنعة، ويعزل موقع الجثة فوراً لمنع وصول بقية الحيوانات أو الحشرات والطيور إليها. المهم تعالوا نستمع لتقية ورضية حول الأهمية الصحية والبيئية للتخلص الآمن من النافق من الحيوانات.
1: يا غارة الله، يا فتاح، يا عليم، يا رزاق، يا كريم، ويا تقي يا تقي، اسكت جاي فزعي لي قليل، الموت زحام والأرض ناشفة.
2: مالش يا رضية اختي، ما به، مالش بتتاهفي هكذا وتصيحي، الناس سيل خبيشة وما يو، ما هو ذي اختي، ما هو الذي بتسحبي وراش؟
1: هذا هالغنمة شجرة حقنا، أمس مسكتنا هي تدي طايحة، واليوم الصبح قمت ولقيتها تدي مددك ورجلها للسماء، ماتت والشر زال عنش، يا قهري عليها.
2: يو يختي يا ما واذا يا رضي، يا رضي عليش، الغنمة نافقة وميتة بالمرض من أمس، وانتي تسحبيها بوسط الحش هكذا وبين البيت هكذا بكل أريحية. ها يا اختي مالش هكذا، النزيدي خذيها رزها للحديقة، ما رأيش؟
1: إن أين شلها يعني، أو أدخلها الصالة وأفعل لها عزاء، زكش عقل شلها صدق. ماشية أطرحها هامك بالسائلة تحت النهدين، أو أرميها خلف حوش الحج صالة، والطيور والكلاب تاكلها، وسبحان من طعم الجائع بتدراي، ونفعل خير وتبعد الشقاء عني وعن يدش.
2: طعم الجائع، أمانة إني رضية، صدق صدق أنتي رضية أو من أنتي، أو الرعد ضربتش وضربت عقليش أمس، ترميها بالسائلة وفي العراء، أنتي دارية إنش هكذا جالسة بترشي البلاد وباء كورونا هالبيطري.
1: هو هو هيا مالها، مالش يا تقي كبرتي الموضوع هذا، هي غنم وماتت قدرها ومكتوبها، ما هو الوباء هذا؟ حسستيني مدري ما قد فعلت قنبلة، وما هو هي تدي جيفة ولازم نتخلص منها.
2: اسمعي مني يا غافلة، هذه ماتت بمرض، والفيروسات والبكتيريا اللي موتتها ما ماتت معها، الآن الحشرات والذباب والكلاب الضالة يجمعوا عليها ويروحوا ينقلوا العدوى لبقية غنامش والأغنام الجيران والمياه السائلة ذي بنسقي منها الزراعة.
1: أمانة إن أمان الصدق، ولا بحاكي نجبر الأسوان لأجل تفعلي لنفسش حضاضة حينه، يعني الذباب ينقل المرض هذا كله من الغنمة الميتة للأحياء من القطيع، بتحسسيني المرض وراثة عن تقاسم بعد نفوقها ولا ما هو.
2: مش بس للحيوانات يا غالية، وليش أنتي والعيالش وللحارب كلها، بكتيريا وحمى ملطية منتظرات لا عندش بالباب، ترضي بكرة البلاد تبتلاء والناس يمرضوا بسبب عجزش، سوي حفرة وتكبري هذه الغنمة الميتة والنافقة.
1: والله ما أرضى، أمان إن قدرك بي بيرتعشي، هيا مفعل بها الآن، اسكيه أو أرجع أغطيها باللحاف ولا كيف أفعل؟
2: لحف ما هو يا مجنونة، ها أيوة، ونزيد ندي لها الكفان ونقرأ عليها لو ما يجوع عيالها يودعوها. رضية أبو هالجنة ركزي معي يا أختي قوة.
1: ما كيف ركز قد بطوني سرطن من الفجيعة، يا الله حفظ جهالي هؤلاء من الأمراء.
2: جي لها أنا جي، نلبس قفازات وكمامة ونروح نحفر حفرة عميقة بعيدة عن المياه وعن بيوت الناس، عمقها مترين أقل شيء، ونطرح الغنمة هالميتة هذه في الحفرة ونرش فوقها نورة جير حي أو جص كيف ما سميتي سميتي، وبعدها نردمها بالتراب لو ما نتأكد إنها اندفنت تماماً.
1: وللما النور هذا ونحسب ما رأيش العزاء من يوم الدار، ما رأيش ونوزع معصوب وتمر للأبقاء والثور والكل.
2: إذا الطيرة فيه ماشي يا حاذقة، الجير الحي هذا بيقتل الميكروبات وينهي الريحة القبيحة هذه بتطلع منها، وما يخليش الكائنات الحافرة تنبشها، وتطهر المكان الذي كانت ممددة فيه بالكلور والمطهرة.
1: والله إن كلامش عين العقل يا أختي، أمان قتني كنت شاوقع مصيبة وسبب للقريب كلها بسبب العجز والتسرع.
2: الحمد لله إنش فهمتي يا رضية، حماية مواشينا وصحتنا تبدأ من الوعي والنظافة. هيا هيا يا خبيرتي، شدي الحيل وهاتي المقرشة والممسحة، خلينا ندفن النافق بالطريقة الصحيحة ونحمي مالنا وعيالنا وننظف مكان ما ماتت فيها الغنمة.
1: إلا قوة، ولازم نتحرك بسرعة قبل ما نتحمل إذ تلويث الصحة والبيئة.
0: وتبقى رسائلكم التي تصل إلى رقم البرنامج 374-8-1-1-5 هي أكثر ما نحصل عليه من تغذية راجعة، وكذلك والشكر والتقدير لكل من يتواصل معنا. وفي تصفح الرسائل الواصلة إلينا هذه الرسالة وصلت: السلام عليكم يا برنامج الزراعة والحياة، أنا عندي حوش غنم والشهور الأخيرة ماتت علي غنمتين. بصراحة أنا رميتهم بالقرب من المصرف لأن التربة هناك طرية وصعب أحفر حفرة عميقة، هل هذا الفعل فعلا يؤثر على بقية الغنم؟ وشكرا لكم. طبعا الأخ السائل كان سؤاله سببا في اختيار هذه الحلقة، والمعلومات الواردة في بداية الحلقة يجب أن تعود وتستمع إليها. أما نصيحتنا لك، ابحث دائما عن مكان مرتفع وجاف بعيدا عن مجاري السيول والمياه وبأقرب مسافة ممكنة، وقم بالحفر بعمق 2 متر مع رش الجير، فهذا هو الاستثمار الحقيقي لحماية بقية حلالك من الهلاك. فيما رسالة أخرى وصلت من الأخ عبد الجبار من ضواحي صنعاء كما يصف في رسالته: تحياتي لكم، بعض الجيران لما تنفق عندهم بقرة أو حمار أعزكم الله يتركوه وسط الطريق أو بالحارة، للأسف والبلدية أو القمامة لا تأتي بسرعة وتتركه حتى تأكلها الكلاب الضالة، ما هو التصرف الصحيح إذا المزارع مش قادر يحفر بنفسه لضيق المكان أو كبر حجم الحيوان؟ أرجوكم أن تنصحوا المزارعين حول هذا الجانب. طبعا أخي عبد الجبار، إحنا مش فقط أنصحناهم وإنما عملنا هذه الحلقة الكاملة لتكون إرشاد لجميع من يستمع إلينا سواء المواطنين أو المزارعين. وترك الحيوانات الكبيرة كالأبقار أو الحمير في الطرقات العامة أو الأحياء السكنية يتسبب في كارثة بيئية وصحية تجمع الميكروبات والحيوانات الضارة. التصرف الصحيح كما تحدثنا في الحلقة، إذا تعذر أساساً عليك الدفن الشخصي لابد أن تقوم بالتنسيق الفوري مع مكتب التحسين في المنطقة والوحدة البيطرية أيضاً في المديرية، حيث توجد معدات مخصصة ونقاط دفن صحية معتمدة. ولا تنسى أن تقوم مؤقتاً بتغطية الجثة إما بمشمع أو حتى بشراع قوي ورش الجير حولها لمنع وصول الكلاب والطيور والذباب. فيما الأخت أم أحمد مربية الطيور ودواجنية مذيعنا الأفاضل: أنا أربي دجاج في البيت ولما يموت دجاج بكثرة بكتيريات أو مرض أجمعهم بكيس بلاستيك وأرميهم في برميل القمامة، هل هذا التصرف صحيح أم يضر بالناس؟ للأسف أختي أم أحمد، يعني حياك الله، الحرص الكثير على الطيور ودواجن البيت جزء أساسي من اقتصاد الأسرة الريفية، لكن إذا كان هناك في نفوق لهذا الدجاج ضع الطيور النافقة في أكياس ورمي لها في براميل القمامة، إنك ترميها في براميل القمامة المكشوفة هذا تصرف غير آمن لأن الأكياس تمزقها القطط والكلاب الضالة بسهولة مما يؤدي لانتشار الفيروسات، خصوصا إذا في هذه الطيور كان إنفلونزا أو مرض نيوكاسل. لذلك لابد لك أن تقومي بالحل السليم، وهو نظرا لصغر حجمها يفضل عمل حفرة صغيرة بعمق مناسب في طرف حديقة المنزل أو حتى في المزرعة بعيدا عن المكان مباشرة، وردمها بالجير والتراب، أو حتى أحيانا قد تضطر أنك تنتظري إلى حافلة نقل القمامة وتقومي بوضعها في الحافلة مباشرة، لا تتركيها في الحاويات المتروكة في الشوارع لأنها عرضة لاقتناص الكلاب والقطط المفترسة. وهذا سؤال آخر من محافظة الجوف من أبو زرعة. أبو زرعة بيسأل عن دي نخل، عندما يطلع يتساقط الجني ما هو السبب؟ انصحونا حفظكم الله. سؤالك أخذناه إلى المهندس المختص وهذه هي الإجابة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أخواني المزارعين. تعد مشكلة تساقط ثمار النخيل من المشاكل الشائعة التي قد تؤدي إلى خسارة جزء كبير من المحصول. إذا لم نتدخل بالشكل الصحيح لكي نعالج هذه المشكلة، يجب أولا أن نعرف الأسباب، أن نعرف الأسباب الرئيسية في تساقط الثمار. فمن أهم الأسباب التي لا يأخذها المزارع بعين الاعتبار، أولا عدم انتظام عملية الري التعطيش، ثم بعد ذلك التغريق الري الجائر، أي أنا أقصد من كلامي هذا يعني زيادة مياه الري بشكل مفرط. عندما النخلة تتعرض للتعطيش بشكل شديد ثم تقوم بريها بشكل مفاجئ، يؤدي إلى إجهاد النخلة، ومما يسبب تساقطا للثمار. السبب الثاني نقص التغذية والعناصر السمادية، وخاصة إن بعض المزارعين لا يقومون بعملية إضافة الأسمدة، فأنا أنصح الإخوة المزارعين بإضافة الأسمدة العضوية، الأسمدة المخمرة، وكذلك إضافة بعض الأسمدة العناصر الصغرى بإضافة البوتاسيوم المسؤول عن تثبيت وحجم الثمار، وكذلك عنصر البورون الضروري لعملية العقد. السبب الثالث فشل أو ضعف عملية التلقيح، بعض المزارعين لا يقوموا باختيار لقاح ذو جودة عالية أو إجراء التلقيح في ظروف جوية غير مناسبة. السبب الرابع أو الذي يليه الإصابة ببعض الآفات والأمراض، مثلا الإصابة بدودة النخيل حيث تتغذى على أعناق الثمرة وتسبب جفافها، ثم بعد ذلك تسقط هذه الثمار. خامسا هناك سبب في الظروف الجوية، الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة أو هبوب الرياح الجافة والقوية يسبب جفاف التمور الصغيرة وساقطها. فهذه الأسباب، هذه الأربع النقاط أو الخمس النقاط أو كم الذي ذكرناها، هي الأسباب الرئيسية في تساقط الثمار. فأنا أقدم توصيات وإرشادات هامة للمزارعين، ونتمنى أن يتم تطبيقها، وذلك للحفاظ على المحصول وتقليل التساقط. أولا يجب تنظيم عملية الري، الالتزام بري متوازن ومضبوط، وتجنب تعطيش النخيل ثم إغراقها بالمياه، خصوصا خلال مرحلتي العقد وتضخم الثمار. الشيء الثاني التسميد المتوازن، أخي المزارع اهتم بإضافة الأسمدة البلدية المتخمرة المحللة، يجب الاهتمام بجمع مخلفات الحيوانات وكذلك تخميرها بالشكل الجيد ثم إضافتها إلى أشجار النخيل، ويدعم النخلة بالأسمدة البوتاسية وكذلك عنصر البورون في مرحلة التزهير والعقد. النقطة التي تليها يجب المكافحة المبكرة للآفات، راقب العذق باستمرار، وفي حالة ظهور علامات للديدان أو ظهور أعراض يجب إجراء عملية المكافحة. ثم بعد ذلك التلقيح، من أهم النقاط التلقيح الجيد، احرص على استخدام حبوب لقاح قوية ومن مصادر موثوقة، وإجراء عمليات التلقيح في الساعات الأولى من الصباح. هناك سبب آخر من تساقط الثمار، وهي تكون بعض أشجار النخيل ضعيفة وتقوم بإنتاج أعذاق كبيرة، هي غير قادرة على توفير الغذاء أو توفير احتياجات هذه الحبوب، فتقوم بإنزال بعض من هذه الثمار التي لا تستطيع أن تغذي الثمار بشكل كامل.
1: نكتفي بهذا القدر. الساعة الآن تشير إلى 8 مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طابت مسيرتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين. القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء يطلع على مستوى تنفيذ الدمج بين وزارتي الكهرباء والطاقة والمياه. في ظل تصعيد عدوان إسرائيلي، أمن المقاومة في غزة يعلن إحباط عملية للعدو خططت لاستهداف قيادة مركزية. والرئيس الإيراني يعلن أن أعضاء منظمة شنغهاي أكدوا أن العدوان على إيران غير مقبول وأدان المعتدي. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع القائم بعمل رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة العلامة محمد مفتاح اليوم على مستوى الجهود المبذولة لاستكمال أعمال الدمج الجارية في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه في إطار زيارة الميدانية التفقدية للجهات المشمولة بالدمج. مستمعا خلال الزيارة ومعه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة العليا للدمج دكتور خالد الحوالي والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء عضو اللجنة العليا فهد العزي إلى شرح من نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر عن سير أعمال وخطوات الدمج في الوزارة وفق البرنامج الزمني المحدد، مباركا إنجاز اللائحة وموضوع الدمج بخطواته الأولى، معتبرا ذلك خطوة مهمة لهذين القطاعين اللذين يتصلان خدميا مباشرة بكل بيت. وأشار إلى أهمية تطبيق اللائحة مع إمكانية تقديم الملاحظات التطويرية على ضوء تطبيقها العملي بما يخدم مساري التغيير والتطوير، لافتا إلى أهمية تسريع عملية الدمج بالوزارة التي تعد ضمن الوزارات ذات الكثافة في الكادر البشري وتقديم الأنموذج لبقية الوزارات في استخدام عملية الدمج والتغلب على الإشكالات والتحديات الراهنة. تعرضت ناقلتان نفط سعوديتان لهجمات صاروخية دقيقة في مضيق هرمز في الوقت الذي تتعرض فيه الناقلات السعودية في البحر الأحمر وأبواب المندب إلى ضربات مركزة، ما فاقم المأزق الاقتصادي السعودي. وذكرت شركتا مارسكس لإدارة المخاطر البحرية وكيبلر لتتبع حركة السفن أن مقذوفات مجهولة أصابت الناقلتين العملاقيتين وكانتا تحملان نفطا سعوديا بفارق دقائق معدودة أثناء المرور عبر مضيق هرمز متجهتين إلى الخارج في وقت متأخر يوم أمس الاثنين، ما يشير إلى أن التصعيد الأمريكي على مياه الخليج يقود إلى مزيد من التوترات التي تعرقل سير الملاحة بالإضافة إلى إحكام طهران القبضة على المضيق وسماحها للسفن بالعبور وفقا للشروط والقوانين التي تحددها هيئة تشغيل مضيق هرمز التابعة لطهران. أشار مصدر مسؤول في أمن المقاومة الإسلامية بغزة إلى أن الأجهزة الأمنية في القطاع أحبطت صباح اليوم عملا عدائيا كبيرا كان يستهدف شخصية قيادية مركزية. المصدر أضاف أن قوات العدو الإسرائيلي تمكنت خلال العملية من اختطاف مسؤول أمني كان موجودا في موقع الحدث وفق روايته، وأوضح أن أمن المقاومة تمكن في المقابل من كشف قوة العدو المعتدية والتصدي لها، وأشار إلى إيقاع خسائر في صفوفها واغتنام عدد من المعدات والأسلحة التي كانت بحوزتها. في السياق ذاته أفاد المصدر بضبط 3 أشخاص عملاء للعدو الإسرائيلي، قال إنهم كانوا ينفذون مهام تتعلق بالإسناد وجمع المعلومات لصالح العدو الإسرائيلي.

شهد جنوب لبنان سلسلة من التفجيرات والغارات والقصف الإسرائيلي طالت عددا من البلدات والمناطق، وبحسب المصدر اللبناني فقد نفذ جيش العدو تفجيرا جديدا في بلدة بيوت السياد وإحراق منازل ببلدة حولة بالتزامن مع قصف مدفعي طال المنطقة. في الشأن السوري، أفادت مصادر أهلية بمحافظة درعا أن قوة عسكرية إسرائيلية استهدفت الأحياء السكنية بقرية معرية بريف درعا الغربي باستخدام الرشاشات الثقيلة. وسبق هذا الاعتداء إطلاق قوة إسرائيلية لقذائف مدفعية ثلاث استهدفت منطقة تل أحمر شرق القنيطرة، وذلك في استمرار لمسلسل الانتهاكات التي ترتكبها قوات العدو الإسرائيلي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المحادثات التي أجراها على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في عاصمة قرغستان بشكك كانت بناءة للغاية، وأن أعضاء منظمة شنغهاي أكدوا أن العدوان على إيران غير مقبول وأدان المعتدي. وقال في البيان الذي تم إعداده، أكد جميع أعضاء منظمة شنغهاي دون استثناء أن العدوان على إيران غير مقبول، وشددوا على ضرورة احترام السلامة الإقليمية للدول. كما أعرب الأعضاء في هذا البيان عن تعازيهم باستشهاد القائد العزيز وتضامنهم مع الشعب الإيراني، وشددوا على ضرورة السعي إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. بدوره أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن المستقبل يتجه أكثر من أي وقت مضى نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب متعدد الأطراف، وشدد على موقف بلاده المبدئي في الدفاع عن السيادة وضرورة الوحدة لمواجهة تراجع إمبراطورية آيلة إلى الانحسار. قتل 7 أشخاص جراء ضربات صاروخية باليستية روسية استهدفت مستودعا للسكك الحديدية ومنشآت أخرى تابعة لشركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا. في المقابل، أكد قائد قوات الطائرات المسيرة الأوكرانية أن بلاده استهدفت 54 سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي خلال الأيام الماضية. على صعيد آخر، اتهمت روسيا اليوم حلف شمال الأطلسي الناتو بتصعيد الأنشطة العسكرية قرب حدودها، محذرة من أن أي تصعيد عسكري في منطقة بحر البلطيق سوف يقابل برد روسي حاسم. ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو القول للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي إن الوضع حول مقاطعة كالينغراد مقلق للغاية، متهما دول الغرب بعدم إخفاء استعدادها لفرض حصار على المنطقة حال تصاعد التوتر. وأشار إلى أن بلاده تمتلك الإمكانات العسكرية والتقنية اللازمة لضمان أمنها. النبأ الأخير، حذرت الأمم المتحدة من أن أي إجراء بل من أن إجراء أي من الدول النووية لتجربة نووية جديدة قد يشعل فتيل سباق تسلح جديد، وذلك في ظل رفض الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول أخرى التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية. وقالت مسؤولة نزع السلاح في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة إن اجتماعنا بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية يأتي في وقت يشهد توترا جيوسياسيا عميقا وانقساما متزايدا وتضاؤلا في الثقة، فضلا عن القلق إزاء احتمال استئناف التجارب. كان ذلك سامعين الأكيرم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. القائم بعمل رئيس مجلس الوزراء يطلع على مستوى تنفيذ الدمج في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه. أمن المقاومة الفلسطينية في غزة يعلن إحباط عملية للعدو خططت لاستهداف قيادة مركزية. والرئيس الإيراني يعلن أن أعضاء منظمة شنغهاي أكدوا أن العدوان على إيران غير مقبول وأدان المعتدي. بهذا سامعين الأكيرم تنتهي نشرة الأخبار 4 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة والتي تستمعون فيها. العدوان السعودي على بلادنا لا يمثل إلا قشة أمام الصمود اليمني العظيم. نتناول أيضا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء تدشين المرحلة الأولى من مشاريع التمكين المجتمعي، فأهلا بالجميع.

أكد الخبير في الشؤون العسكرية العقيد أكرم كمال أن رفض الولايات المتحدة طلبا سعوديا للتدخل مجددا في مواجهة اليمن يأتي نتيجة جملة من الاعتبارات العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية، وفي مقدمتها تجربة المواجهة السابقة التي أظهرت عجز القوات الأمريكية عن تحقيق أهدافها وتكبدها خسائر ومشكلات كبيرة. وقال إن الولايات المتحدة لا تريد التورط مجددا في مواجهة اليمن بعدما عانت قوتها خلال المواجهة السابقة من عدم القدرة على الاقتراب من الشواطئ اليمنية والقلق الدائم والخسائر الكبيرة في مجال الطيران، مؤكدا أن العودة إلى المواجهة قد تعرضها لخسارة وهزيمة جديدتين دون تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله. وأضاف أن الولايات المتحدة ليست في وضع مريح للدخول في مواجهات جديدة مع اليمن، خاصة بعد الحرب مع إيران، حيث اتفقت بل أنفقت كميات هائلة وكبيرة من صواريخ باتريوت وصواريخ ساد وكذلك صواريخ كثيرة على السفن والفرقاطات الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى نقص كبير في الصواريخ المضادة للصواريخ والطائرات. وأشار إلى أن المشكلة مع إيران ما تزال قائمة مع استمرار القصف المتبادل، ما يدفع الولايات المتحدة إلى تجنب فتح جبهة جديدة واستقرار اليمنيين في ظل النقص الكبير في الإمدادات والصواريخ، وكذلك استفزاز اليمنيين في ظل النقص الكبير في الإمدادات والصواريخ. ولفت إلى أن أحد أبرز المخاوف الأمريكية يتمثل في أن يؤدي التورط في حرب فعلية جديدة مع القوات المسلحة اليمنية إلى إغلاق تام لمضيق باب المندب، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من مشكلة مضيق هرمز الذي بات سلاحا بيد إيران يضغط على الاقتصاد الأمريكي. وتحدث عن موجة للغلاء في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الوقود، قائلا إن سعر الفاليون ارتفع من نحو 5 إلى 2 دولار إلى أكثر من 4 دولارات، ووصل إلى 435 دولارات، ما ضاعف كلفة تعبئة خزانات السيارات على المواطن الأمريكي من نحو 40 إلى 50 دولار إلى ما بين 90 أو 100 دولار. وأكد أن المواطن الأمريكي يهتم بما يدفعه من جيبه، وأن تطور الأمور إلى إغلاق باب المندب سيؤدي إلى قفزة شديدة في أسعار الوقود والسلع نظرا لارتباط النقل والشحن والكهرباء وإنتاجها وأسعار الغاز ببعضها في الاقتصاد. وانتقل إلى التطورات العسكرية في الساحل الغربي، مؤكدا وجود خشية صهيونية أمريكية سعودية من الضربات اليمنية التي استهدفت المخا ونقاط حساسة في مناطق تخضع لنفوذ سعودي ودعم سعودي، وتابع قائلا إن هذه الضربات أربكت القوات الموجودة هناك والتي كانت تستعد بشكل كبير وربما كانت تخطط لعملية هجومية واسعة، مشيرا إلى أن الضربة الاستباقية للقوات المسلحة اليمنية نجحت في إفشال الهجوم أو المخطط الذي كان يجري الإعداد له. وتطرق إلى أن هناك دفعا وضغطا مستمرا لدعم قوات المرتزق طارق عفاش المتمركزة في الساحل في المخا لتتقدم باتجاه الحديدة، لكنه أكد عدم امتلاكها القدرة على ذلك في ظل دقة الإصابات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية وتحقيقها نتائج كبيرة. كما تطرق إلى عمليات تدمير واسعة في ميناء المخا وما تردد عن خروجه عن الخدمة، معتبرا أن ذلك يؤشر إلى قدرات صاروخية جديدة، خصوصا أن اليمن لم يعلن نوع الصواريخ المستخدمة أو كيفية رصده الدقيق للحشود المنتشرة في عدة مناطق في الجهة المقابلة.

0: دشنت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر اليوم بصنعاء المرحلة الأولى من مراكز التمكين المجتمعي في أمانة العاصمة بواقع 32 مركزا مجتمعيا على مستوى الأحياء والحارات كخطوة أولى ثبت نجاحها بشكل كبير في الميدان الاقتصادي للأسر المنتجة. وفي فعالية التدشين تحدث الشيخ شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة بكلمة أكد فيها أن الهيئة تسعى دائما وبصورة حثيثة إلى دعم مشاريع التمكين الاقتصادي وخاصة تلك المشاريع التي تشرف عليها وتمولها الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، مؤكدا في هذا السياق أن الأسر المنتجة لها الأولوية في مشاريع التمكين الاقتصادي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
1: الأسر الذي هي في الميدان تجسد النموذج الناجح والنموذج الصادق والنموذج الذي من خلالهم نعول بشكل كبير أن نبني يمن النصر، يمن العز، يمن الشموخ، يمن الاكتفاء، وأن نأكل مما نزرع ونلبس مما ننتج، وأن نكون شعب منتج يعتمد على الله وعلى نفسه كما انتصرنا في كل الميادين، ميادين العزة والكرامة، والذي بحمد الله قدم شعب اليمن أكبر وأعظم ملحمة في التاريخ، وهو نصر عظيم ونصر مبين في كل الجبهات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية. إننا اليوم في الهيئة العامة للزكاة بالشراكة مع هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر، والذي يقدم نموذج رائد ونجاح متميز وعمل متقدم بخطوات وبدراسات جدوى واضحة المعالم والنجاحات الملموسة للأخوة في هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر، تجعلنا في هيئة الزكاة نجعلهم من أبرز الشركاء المنفذين، والذي نعتمد عليهم، والذي من خلالهم بإذن الله نؤهل الجمعيات والمؤسسات الرائدة والأسر المنتجة. وبإذن الله سبحانه وتعالى ما قدم من 3 مليار، هناك أيضا 500 مليون الأخيرة لمحافظة صنعاء، والذي الناس الآن بصدد الإعداد والتجهيز لمشاريع إن شاء الله أنها تبيض الوجيه. هذه هي المشاريع التي تطلق عبر هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر. أيضا هناك مشاريع للهيئة العامة للزكاة، وهناك اهتمام كبير وتوجه صادق مننا في الهيئة العامة للزكاة الاعتماد والتركيز الكبير على مشاريع التمكين الاقتصادي. كيف نحول الأسر الفقيرة والمحتاجة إلى أسر منتجة؟ كيف نحول هذه الأسر كما قال الحكيم: لا تعلمني، لا تؤتني سمكة بل علمني كيف أصطاد.
0: من جانبه تحدث الأستاذ أحمد الكبسي رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بكلمة أشار فيها إلى أننا ندشن اليوم المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مراكز التمكين المجتمعية في جميع أحياء أمانة العاصمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي متزامنا مع ذكرى الربيع المحمدي الشريف، مؤكدا أن إنشاء هذه المراكز جاء من واقع الدراسة الميدانية والبحث والتجربة التي جاء من خلالها هذا النجاح الكبير للمراكز المجتمعية والتي تعمل فيها الأسر المنتجة من أبناء هذا البلد العظيم.
2: نرحب بكم جميعا في هذا اليوم الذي ندشن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مراكز التمكين المجتمعية في جميع أحياء أمانة العاصمة. هذا المشروع الذي يأتي في أيام المباركة، أيام المولد النبوي الشريف، الذي جميع اليمنيين يستشرفون بفتح بعده دائما، فكل سنة من السنوات نستشرف بفتح ونستبشر بفتح بعد هذا المولد العظيم. اليوم ندشن المرحلة الأولى من مراحل مشروع متكامل يسمى مراكز التمكين المجتمعية. سوف يكون هناك مركز في كل حي إن شاء الله، مبدئيا في أمانة العاصمة ومن ثم ينتشر إلى جميع المحافظات. كانت مراحل بناء هذا المشروع أو عمر هذا المشروع 1.5 سنة، بدأت بالدراسات وثم بناء النموذج الأولي للتجربة في وادي أحمد، وبعد النجاح تكفلت أمانة العاصمة مشكورة بتوسعة هذه المحافظ، ومن ثم أتى الهيئة العامة للزكاة للتوسعة بشكل أكبر. اليوم نتكلم عن 32 مركز موزعة على 32 حي في أمانة العاصمة، تقدم هذه البروض مجموعة من الأخوات الرائدات التنمية في هذه الأحياء. نسعى إلى أن تكون كل امرأة أو كل أسرة منتجة تقترض من حيها من جارتها ويكون هناك عملية إقراض وسداد لهذه الإقراض. نحن دائما ما نقول أننا نعد بأن نحول كل بيت إلى خط إنتاج وكل حي إلى مصنع، وهذه الخطوات العملية التي نسعى إليها.
0: بدوره تحدث الأخ أحمد نجم الدين أحد ضباط المشاريع التي تشرف على هذا المشروع الكبير في أمانة العاصمة، بكلمة استعرض فيها عملية إجراء القرض للمستفيدين من الأسر المنتجة الذين قاموا على إدارة وإنتاج المشاريع التي تم منحها القروض البيضاء والتي ليس فيها أي فوائد ربوية.
3: فإن الهيئة النسائية لأنصار الله بصفتها الجهة النسائية التعبوية في أمانة العاصمة تمد يد العون والتكامل مع الجميع وفق الضوابط الشرعية، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات مع قيادتها مع الجهات ويكون ذلك بالتنسيق مع قيادتها التعبوية أو من يمثل الهيئة كمندوب لها بين الرجال، أو يكون التنسيق عبر النساء التابعات في الجمعيات والجهات لديهم. وفي المجال الاقتصادي فالتنسيق بين الهيئة النسائية بمكتب الأمانة وبين مؤسسة بنيان وهيئة المشاريع الصغيرة والأصغر، جار على مستوى عال من التفاهم والتعاون والتكامل، حيث يكمن الدور الهيئة النسائية بالأمانة في الوصول إلى النساء داخل الأسر، ومن ثم تدريبها وتأهيلها هذه الأسر ثقافيا وتنمويا، والتعاون مع مؤسسة بنيان حتى تستكمل الأسر المنتجة التي بعد ذلك تتولى دعمها هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر عبر الجمعيات التعاونية، وتستمر الهيئة النسائية ومع مؤسسة بنيان وإدارة المرأة في الاتحاد الزراعي والسمكي وإدارة المرأة في الجمعيات التعاونية تستمر بمتابعة هذه الأسر وتقييمها وتطويرها وتطوير أدائها حتى تصل إلى مستوى رفيع من الإنتاج والتميز.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية والتي استمعتم فيها. العدوان السعودي على بلادنا لا يمثل إلا قشة أمام الصمود اليماني العظيم. أيضا تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم تدشين المرحلة الأولى من مشاريع التمكين المجتمعي. إذن لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت سايمة إبراهيم، هي لكم عبر موجات الأثير من زميلي المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. من الطبيعي وفق جميع المعطيات التي تحملها اللحظة الراهنة من الصراع المصيري المحتدم بين أمتنا وأعدائها، من الطبيعي أن يأخذ بلد كاليمن بقطبيته ومحوريته في هذا الصراع وفي لحظته الراهنة بالتحديد. هذا اليمن، يمن المشروع القرآني والحكمة والإيمان، كما عرف منذ باكورة تاريخه ودوره في الرسالات وتاريخه الإيماني والحضاري. من الطبيعي أن يأخذ هذا اليمن وقد ثبت قدميه على خط التحرر والاستقلال وامتلاك زمام القرار، مكانته اللائقة في المواجهة الكبرى التي تدور رحاها اليوم مع الكيان الشيطاني القاتل للأطفال والنساء في فلسطين والمتخندقين في خندقه الإجرامي من الأمريكان وقوى الهيمنة الغربية المتواطئة العنصرية الاستحواذية، ومن يتوظف لخدمة هؤلاء الشياطين المجرمين على سبيل الخيانة والتطبيع والنفاق في هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن هذا الموقف اليمني المتقدم المتصدر في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة والتي تواجه أشد المجرمين في هذا العالم، الصهاينة النازيين البرابرة، وهو الموقف الذي عبر عن نفسه وما زال ليس فقط في هذه الثلاث سنوات الأخيرة من التصعيد الصهيوني والمواجهة التي يلقاها من محور المقاومة، وإنما على مدى تاريخ طويل من الصراع مع هؤلاء المجرمين. هذا الموقف اليمني عندما يتم الحديث عنه فهو ليس من قبيل الاستعراض وليس من قبيل المزايدة على الآخرين، وإنما هو من قبيل الحديث الذي يحسن عن مثل ونموذج مطلوب من الأمة، أمة المليارين في هذه اللحظة بالتحديد، أن يكون مثالها وأن تنسج على منواله. موقف يعبر عن نبض الأمة وضميرها، ويعبر عن حياة شرايين كل حر في هذه الأمة، وعن توق هؤلاء الأحرار والشرفاء في أمتنا بل والإنسانية جمعا. هذا الموقف في خلاصته هو تعبير عن توق الشعب اليمني المسلم للانخراط في أوجب الواجبات الإيمانية والجهادية، وأيضا فيه تناغم مع الرؤية الصادقة للنظر نحو ما يجري لدى القيادة القرآنية الثورية الحكيمة والصادقة لهذا الشعب المجاهد المؤمن، وعلى رأس هذه القيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. والخلاصة أنه يعد تعبيرا صادقا عن صدق التوجه الإيماني والثوري والتحرري لدى القيادة والشعب اليمني، وعن عمق وحرارة التمثل للمنطلق المبدئي الذي يرسم خطوط سير هذا الموقف اليمني تجاه كل القضايا المطروحة على مستوى الساحة العربية والإسلامية وحتى الإنسانية، وفي طليعتها بكل تأكيد وفي صدارتها القضية الفلسطينية ومظلومية الشعب الفلسطيني وما يتصل بها من قداسة وتماس جوهري لوضع القدس والأقصى الشريف باعتبار أن هذه القيمة الكبيرة المتمثلة في هاتين الرمزيتين العظيمتين الممثلتين في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس الشريف على سبيل العموم هما ارتكاز لا يمكن أبدا تجاهله في صميم الوجدان العربي والإسلامي ينبض في كل لحظة وفي كل ثانية، ما يعني أن تجاهل القضية الفلسطينية لهذا الاعتبار والاعتبارات أساسية أخرى لا يمكن أبدا أن يفضي إلى أي حل أو مخرج للعدو ومن يتواطؤون معه ويتمالؤون معه في جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وبحق هذه الأمة. وكل موقف في هذا السياق هو اتساق مع المعتمل في ضمير كل عربي وكل مسلم، بل كل حر على الصعيد الإنساني عموما. وهنا الحديث تحديدا عن الموقف اليمني الذي هو في خلاصته نابع من الوعي بجذرية واستثنائية المواجهة الدائرة اليوم مع المشروع الصهيوني الأمريكي الغربي الخطير والذي يهدد المنطقة وشعوبها، كل شعوبها دون استثناء، في كل الجبهات التي تدور رحى المواجهة التي نتحدث عنها، سواء في إيران أو في لبنان أو في اليمن أو في غزة، كلها تجليات لمعركة مصيرية لا بد أن تنتهي لصالح تطلعات شعوب هذه الأمة المظلومة، ولا بد أن يكسر في ختام هذه المواجهة، تكسر شوكة هذا التعنت وهذه العربدة وهذه الغوغائية العدوانية التي تقف على رأسها أمريكا الشيطان الأكبر ومنظومتها الصهيونية الإجرامية الإبستينية العالمية.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
4: النافذة الرقمية
2: تواكب منطق العصر المعلوماتي
4: وتحلق بكم في فضاءاته
2: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
4: في ضغطة زر واحدة
2: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
4: النافذة الرقمية.
2: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه حلقة ولقاء آخر يتجدد معكم حيث نلتقي لنفتح نافذة على عالم التكنولوجيا ونقترب من التحولات التي تعيد تشكيل كثير من تفاصيل ما حولنا في مختلف المجالات. وفي حلقتنا اليوم ننتقل إلى عالم مختلف قليلا، عالم الكاميرا والصورة والقصة والإنسان، لنتساءل ماذا يحدث عندما يدخل الذكاء الاصطناعي إلى صناعة الأفلام الوثائقية. هل نحن أمام ثورة تكنولوجية ستجعل صناعة الوثائقيات أسرع وأسهل وأكثر قدرة على استكشاف الأرشيف؟ وهل هناك أشياء في هذا المجال لا تستطيع الخوارزميات الوصول إليها مهما بلغت من الذكاء؟ هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عليها عبر حلقة اليوم.

أعزائنا المستمعين، عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام الوثائقية فنحن لا نتحدث عن مستقبل بعيد، بل عن أدوات بدأت بالفعل في تغيير طريقة تعامل صناعة الأفلام مع المادة الخام. تخيلوا فريقا يعمل على فيلم وثائقي عن حدث تاريخي، يمتلك أرشيفا ضخما من الصور والتسجيلات والمقابلات. في الماضي كان البحث داخل هذا الكم الهائل من المواد يحتاج إلى ساعات طويلة وربما أسابيع من العمل اليدوي. أما اليوم فيمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في تحليل هذا الأرشيف وفهرسته والتعرف على الأشخاص والأماكن والموضوعات والبحث عن كلمات أو عبارات محددة داخل ساعات طويلة من المقابلات والتسجيلات. وهنا تظهر واحدة من أهم مزايا الذكاء الاصطناعي، وهي اختصار الوقت. فالمخرج الذي كان يحتاج إلى مشاهدة عشرات الساعات من المواد قد يعثر على مقطع واحد يستطيع الوصول إلى المادة المطلوبة بصورة أسرع، ثم يترك الجزء الأكبر من وقته للعمل الحقيقي، التفكير في القصة وبنائها. لا يتوقف الأمر عند الإرشيف، فالذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة في تفريغ المقابلات وتحويل الكلام المسجل إلى نصوص وتنظيم اللقطات واقتراح تصنيفات للمشاهد والمساعدة في عمليات المونتاج الأولي، إضافة إلى تحسين الصوت والصورة وإنتاج الترجمات. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح مساعدا مهما للمخرج وفريق الإنتاج، خصوصا في الأعمال التي تتطلب التعامل مع كميات ضخمة من البيانات والمواد المصورة. لكن هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يكون مخرجا؟ لا، لا يستطيع. لا يستطيع ذلك، أو ربما يستطيع أن يرتب المشاهد ويحلل المقابلات ويقترح تسلسلا معينا للأحداث، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الرؤية الإنسانية التي تقف خلف الفيلم. الفيلم الوثائقي ليس مجرد مجموعة من المعلومات، إنه طريقة معينة لرؤية الواقع. هناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو الجانب الأخلاقي. فكلما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على تعديل الصورة والأصوات وإعادة تركيب المشاهد، يصبح السؤال أكثر إلحاحا، أين تنتهي الوثيقة الحقيقية ويبدأ المحتوى المصطنع؟ في الفيلم الوثائقي تحديدا المسألة حساسة للغاية، لأن الجمهور يفترض أن ما يشاهده مرتبط بالواقع، ولذلك فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون واضحا ومسؤولا، حتى لا تتحول التكنولوجيا من أداة تساعد على توثيق الحقيقة إلى وسيلة يمكن أن تخلق واقعا لم يحدث أصلا. ولهذا فإن مستقبل الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام الوثائقية لا يكون في استبدال الإنسان، وإنما في تعزيز قدراته. الخوارزمية تستطيع أن تبحث وتفرز وتحلل وتقترح وتختصر الوقت، لكن الإنسان هو الذي يقرر ماذا يريد أن يقول. الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساعد المخرج في العثور على صورة نادرة داخل آلاف الصور، لكنه لا يستطيع وحده أن يقرر لماذا تستحق هذه الصورة أن تكون في الفيلم. يستطيع أن يعثر على جملة داخل مقابلة طويلة، لكنه لا يستطيع دائما أن يفهم السياق الإنساني الكامل الذي يجعل هذه الجملة مؤثرة. يستطيع أن يساعد في بناء النسخة الأولى من الفيلم، لكن الرؤية النهائية تظل بحاجة إلى عقل بشري قادر على النقد وإعادة التفكير والتأمل. وهنا ربما تكمن المعادلة الحقيقية. الذكاء الاصطناعي يمنح المخرج قوة أكبر، لكن المخرج هو من يمنح الفيلم روحه. ومع استمرار تطور هذه التقنيات ستتغير بالتأكيد طريقة إنتاج الأفلام الوثائقية، وستصبح عمليات البحث والمونتاج والتحليل أسرع من قبل. وقد يستطيع صناع الأفلام تنفيذ مشاريع كانت تحتاج في الماضي إلى فرق كبيرة وميزانيات ضخمة، لكن مهما تطورت الخوارزميات سيبقى هناك شيء يصعب على الآلة امتلاكه: القدرة الإنسانية على طرح السؤال الصحيح، وعلى رؤية ما وراء الصورة، وعلى فهم الصمت، وعلى التقاط اللحظة التي لا يمكن التخطيط لها.

أعلنت شركة أدوبي تحديثاً جديداً لبرنامج تحرير الصور فوتوشوب يركز بنحو كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويتضمن إطلاق واجهة جديدة مخصصة لأدوات الذكاء الاصطناعي مع مجموعة من التحسينات التي تهدف إلى تسهيل عمليات تحرير الصور. وتطرح أدوبي الواجهة الجديدة التي تحمل اسم AI Assistant Editor بصورة تجريبية بيتا على نحو اختياري حتى تجمع مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي في شريط أدوات واحد داخل فوتوشوب. تتيح الواجهة الوصول بسهولة إلى مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي منها محرر الصور المعتمد على الأوامر النصية، أدوات إزالة الخلفية، أداة توسيع الصورة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أدوات أخرى تساعد المستخدمين على إجراء تعديلات متقدمة دون الحاجة إلى تنفيذها يدوياً. أضافت أدوبي طرقاً جديدة لتحديد التعديلات المطلوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال ميزة ميكر أب التي تتيح للمستخدم الرسم مباشرة على الصورة لتوضيح ما يريد من المساعد الذكي تغييره. وبدلا من الاعتماد على الأوامر النصية فقط، يمكن للمستخدم تحديد مناطق معينة لإعادة تلوينها أو رسم أسهم لتوضيح الموضوع المطلوب أو رسم أشكال تقريبية للإشارة إلى عناصر جديدة يرغب في إضافتها إلى الصورة. وتمنح هذه الطريقة المستخدم أسلوبا أكثر مباشرة في توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة عند التعامل مع تعديلات يصعب وصفها بدقة عبر النصوص وحدها. أيضا كشفت أدوبي عن تحديث لميزة Instruct Edit with Mask التي تتيح للمستخدم تعديل الأقنعة باستخدام أوامر مكتوبة بلغة طبيعية. أوضحت الشركة أن نموذج Firefly Image 5 أصبح قادرا على فهم السياق الكامل للصورة، وهو ما يقلل الحاجة إلى تحديد كل منطقة يرغب المستخدم في تعديلها بنحو يدوي. وبدلا من رسم قناع دقيق حول كل عنصر، يستطيع المستخدم ببساطة وصف التعديل المطلوب مثل فتح عيني شخص مغلقتين في الصورة أو إضافة قبعة إلى رأسه. يعمل الذكاء الاصطناعي على تنفيذ التعديل اعتمادا على فهمه لمحتوى الصورة وسياقها. تهدف أدوبي من وراء هذه التحديثات إلى جعل أدوات الذكاء الاصطناعي جزءا أكثر تكاملا مع تجربة استخدام فوتوشوب، مع تقليل الخطوات اليدوية المطلوبة لتنفيذ التعديلات المعقدة.

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد جالكسي S26 FE الذي يواصل نهج سلسلة FE في تقديم تجربة قريبة من هواتف جالكسي S الرائدة بسعر أقل مع بعض التنازلات على مستوى المواصفات مقارنة بالإصدارات العليا. يأتي الهاتف بسعر يبدأ من $700 ليقع بين صدارات الهواتف المتوسطة وبين أجهزة جالكسي S26 الرائدة مع تصميم ومواصفات تجعله أقرب إلى نسخة أقل تكلفة من جالكسي S26 بلس. يضم جالكسي S26 FE شاشة OLED قياسها 6.7 إنشات بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهو الحجم نفسه المستخدم في جالكسي S26 بلس، لكن أقصى سطوع ينخفض إلى 1900 شمعة مقارنة ب 2600 شمعة في الهاتف الأغلى. وفي الجانب الخلفي يعتمد الهاتف نظام كاميرات ثلاثية يتضمن كاميرا رئيسية دقتها 12 ميجا بكسل وكاميرا فائقة الاتساع دقتها 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة دقتها 8 ميجا بكسل تدعم تقريبا بصريا حتى 3 مرات. على مستوى الأداء اختارت سامسونج تزويد جالكسي S26 FE بمعالج إكسينوز 2500 بدلا من معالجات سناب دراجون المستخدمة في بقية سلسلة S26 مع 8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية وخيارات تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 جيجا بايت. يعمل الهاتف ببطارية سعتها 4900 ملي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة قدرها 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واط مع التزام سامسونج بتوفير 7 سنوات من التحديثات. وتعد الذاكرة العشوائية من أبرز نقاط الضعف في الهاتف، إذ تأتي كافة الأجهزة سلسلة جالكسي S26 الأخرى بذاكرة قدرها 12 جيجا بايت، لكن سامسونج حافظت على سعة الذاكرة نفسها الموجودة في الجيل السابق من FE بدلا من زيادتها. يحافظ جالكسي S26 FE على الكثير من ملامح التصميم المستخدم في سلسلة S26 مع هيكل انسيابي وإطار من الألمنيوم وبروز صغير نسبيا لوحدة الكاميرا، لكن الهاتف يختلف عن أعلى الأجهزة سعرا في استخدام لوحة خلفية من البولي كربونات أي البلاستيك بدلا من الزجاج، مع صعوبة ملاحظة الفارق بسهولة عند النظر إلى الهاتف من دون تدقيق كبير. أضافت سامسونج إلى جالكسي S26 FE عددا من المزايا البرمجية التي ظهرت أولا في هواتف سلسلة S26. تشمل هذه المزايا ميزة سوبر ستادي فيديو لتثبيت الفيديو مع وضع تثبيت أفقي وأداة ماي فان كام التي تتولى تتبع العناصر وإبقائها في منتصف الإطار تلقائيا في المقاطع المسجلة، وميزة فوتو أسيستنت والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وميزة نونج التي يمكنها عرض معلومات مهمة عبر مجموعة من التطبيقات الخارجية والإشعارات. يقدم الهاتف توفيرا ملحوظا مقارنة بهاتف جالكسي S26 بلس الذي يبدأ سعره من $900، لكن الفارق في السعر يصبح أقل جاذبية عند النظر إلى سوق الهواتف المستعملة، إذ يمكن إيجاد أجهزة S26 بلس مستعملة بسعر يقارب $700. ومن ثم قد يكون جالكسي S26 FE خيارا مناسبا لمن يريد هاتف أندرويد بشاشة كبيرة وتجربة قريبة من الهواتف الرائدة مع تجنب مخاطر شراء جهاز المستعمل، في حين قد يظل جالكسي S26 بلس المستعمل صفقة أفضل لمن يعطي الأولوية للمواصفات والأداء، علما بأن أسعار الهاتف الجديد قد ارتفعت مقارنة بالإصدارات السابقة جالكسي S25 FE. ومن المقرر طرح هاتف سامسونج جالكسي S26 FE في الأسواق بداية من 3 سبتمبر بثلاثة ألوان وهي الأخضر والأزرق والجرافيتي.

0: إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعينا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات أخرى. لكم التحية من التقديم أماني عامر، ودمتم بألف خير. إلى اللقاء. ودمتم بألف خير. إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومسك الختام في الأنبياء الكرام محمد بن عبد الله، الذي مررنا في الأسبوع الذي مضى بميلاده صلى الله عليه وسلم، ذكرى ميلاده الذي كان ميلاد الهدى والنور، ميلاد أضاء الدنيا كلها، ميلاد قضى على الكبرياء والغطرسة والظلم، ميلاد بدد ظلمات الجهل الموجودة في الأمة، ميلاد أوحي الأمة كلها. والله أخبرنا أن الحياة كلها في الاستجابة لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حول هذه الموضوع نستضيف فضيلة شيخنا الدكتور الشيخ فؤاد ناجي، حياكم الله شيخ فؤاد.
2: حياكم الله
1: ويا مرحبا بكم. المورد تم والحمد لله، وكان صفحة ناصعة بيضاء نقية رأها العالم كله. نعم. تمام. وإن كان الشعار أخضر فالخضار يدل على النعمة ويدل على الكرامة، ويدل أيضا على أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت تلك القبة الخضراء. لكن ماذا بعد المولد، وماذا نستفيد من المولد؟ نعم. وكيف يؤثر في حياة الأمة أفراد جماعات وأفرادا وحكومات وشعوب؟ بارك الله فيكم، تفضلوا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. بداية الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،
1: له الحمد.
2: أحيا شعبنا اليمني ذكرى المولد النبوي الشريف في صورة تعكس عظمته وتعكس إيمانه وحكمته، وتعكس يعني تميز هذا الشعب اليمني بين الشعوب في هذا الإحياء الكبير. نعم. والعظيم والمليوني وغير المسبوق في التاريخ، والذي جعل الأمة تتنافس الآن.
1: نعم.
2: على هذا الإحياء وقدم النموذج والقدوة. اليوم هنالك إحياء شاهدنا في إندونيسيا.
1: نعم.
2: وإحياء في تركيا، في باكستان، في نعم. كازاخستان، في طاجكستان، في الهند، وكلهم يتأسون بالشعب اليمني.
1: الحمد لله.
2: وهذا يدل على أن هنالك صحوة.
1: نعم.
2: حينما تعود الأمة إلى نبيها، فهذا يدل على ارتباط، على انتماء، على عودة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه نعمة كبيرة، وأيضا هو دليل من دلائل التقوى التي قال الله فيها: ومن يعظم شعائر الله
1: فإنها
2: ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهو أيضا دليل على المحبة، والإنسان حينما يحب شخص يحييه.
1: نعم.
2: يتذكره ويتفقده، وهو دليل على الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
1: نعم.
2: هو حجة على كل الشعوب في نهاية الأمر، كما قال سماحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، قال: إن إحياء الشعب اليمني للمولد النبوي الشريف أصبح حجة على كل المسلمين.
1: الله.
2: لأننا حينما نرى الآخرين يحيون مباراة كأس العالم، يحيون أعياد وطنية، نرى السعودية في العيد الوطني في العام الماضي خضرت الفنادق.
1: نعم.
2: وخضرت الوجوه والملابس، والبعض رش على رأسه يعني باللون الأخضر.
1: نعم.
2: وخرج لماذا؟ لأن الخضر تعكس إلى العلم السعودي الذي هو باللون الأخضر، ورشوا السيارات باللون الأخضر مع أداء الأطقم، لأن لديهم حتحسس. فأيهما أولى بالتعظيم، وأيهما أولى بالإحياء، مولد الرسول أم العيد الوطني؟
1: الله.
2: شاهدناهم احتفلوا على كأس العالم.
1: نعم.
2: في أمريكا، وحضروا من كثير من دول العالم لحضور المباريات.
1: نعم.
2: ونحن نحتفي بنبي العالم، وهذا أولى
1: صلى الله.
2: وكم هو الفرق بين من يحتفي بكرة ومن يحتفي برسول
1: الله
2: صلوات برسول الله صلوات الله عليه؟ كم هو الفرق بين من يأتي ذكر المولد فيحييه ويتفاعل معه ويهتم به ويفرح به، وبين من يأتي عليه ذكر المولد النبوي وهو ميت المشاعر، الحاسيس، الضمير، الإيمان، القلب، الروح، لا يوجد أي تذكر ولا أي اهتمام ولا أي انتمام. كم هو الفرق بين من يعني يجعل من هذه المناسبة محطة التزود بالإيمان والمعرفة والوعي والثقافة والإيمان والأخلاق والقيم. وبينما تمر عليه هذه المناسبة، لا أقول مرور الكرام وإنما مرور اللئام، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه
1: صلى الله عليه وآله،
2: فأنا أعتقد أن اللئيم كل اللئيم من احتفل عنده برسول الله ولم يحتفل.
1: نعم،
2: يعني هذا لوم، يعني قسوة. الرسول صلى الله عليه وسلم حن جذع إليه،
1: الله
2: شكت إليه الناقة،
1: الله
2: يعني سلمت عليه الحجر والمدر كما في الرواية
1: صلى الله عليه وآله،
2: والشجر يعني احتفلت به السماوات بالملائكة،
1: نعم
2: احتفلت به الجنة، يعني عرفت الكائنات قدره
1: صلى الله عليه وآله.
2: يعني كما كان كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل العوالم لكل نعم. المخلوقات
1: الله،
2: فكيف بنا نحن؟
1: نعم،
2: وهو الذي انتظرت البشرية قدومه قبل أن يولد
1: صلى الله عليه
2: وآله مئات السنين، والعالم والبشرية تنتظر مولده وقدومه، وحتى الأنبياء هم أنبياء كانوا ينتظرون مقدما. ولذلك الصورة التي رسمها الشعب اليمني هي صورة عظيمة تليق بعظمة هذا الشعب، تليق بمكانة هذا الشعب، تؤكد أن هذا الشعب كما عهده الرسول صلى الله عليه وعلى عند حسن الظن أنه أهل الإيمان والحكمة. الشعب اليمني قال كلمته في يوم المولد أنه على العهد والمبدأ، يبادر الرسول الوفاء بالوفاء، الحب بالحب، الولاء بالولاء، الثناء بالثناء. الشعب اليمني في ذكرى المولد النبوي الشريف أوصل رسالته للداخل والخارج، الرسائل وصلت كاملة غير منقوصة، خرج الجميع، امتلأت الساعات الساحات، غصت الشوارع، لم يستطع الكثيرون الوصول نتيجة ازدحام الطرق، الساحة امتلأت أضعاف مضاعفة، يعني ما حصل في ميدان السبعين أضعاف، يعني من حضروا أضعاف ما كان مخطط له في الساحة المهيئة.
1: نعم،
2: ولذلك البعض يعني إن توقفت به الحشود في شارع 60، في شارع 50، في شارع 45، في شارع الكلية، في شارع حدة، والبعض لم يستطع حتى الوصول إلى ما إلى أطراف الساحات.
1: نعم،
2: نتيجة لاكتظاظ الشوارع بالمحتفلين والمبتهجين والذين حضروا، وهذا ليس في السبعين فقط بل وفي كل الساحات، في عشرات الساحات سواء الرجال أو ساحات النساء التي أيضا احتفلت فيها المرأة اليمنية، وخرج الناس كبارا وصغارا رجالا ونساء. هذا يوم من أيام الله.
1: نعم،
2: والتذكر لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو يفيد الإنسان في تثبيته، كما قال الله سبحانه وتعالى وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان الرسل
1: الرسول يثبت بالرسل،
2: يثبت بقصص الرسل وهم نعم. وهم دونه وهم أقل منه، فما بالك نحن وبه وبالرسول صلى الله عليه وعلى، وهو أعظم شيء شأنا من الرسل ونحن أقل شأنا من الرسول صلى الله عليه وعلى. نحن نحتاج إلى التثبيت أكثر ما يحتاج الرسول، وقصة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى فيها من التثبيت ما هو أكثر من قصص الرسل السابقة.
1: نعم،
2: ولذلك الله سبحانه وتعالى قص القصص، ونحن نجتمع في هذا اليوم لنتحدث عن رسول الله، عن خير خلق الله، عن رحمة الله للعالمين، عن أخلاقه، عن شمائله، عن جهاده، هذه نعمة كبيرة. لكن يجب أن نعرف أن علاقتنا بالرسول ليست علاقة مناسبات ولا أيام ولا احتفالات، بل إحياء المولد النبوي هو بداية مرحلة.
1: نعم،
2: وبداية عهد جديد من
1: تجديد التزود
2: من الطاعة والإنقياد والاتباع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
1: نعم،
2: ويقول في كتابه وإن تطيعوه تهتدوا. نعم، ويقول في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فعلاقتنا بالرسول علاقة اتباع واهتداء واكتداء. ويوم المولد نحن خرجنا لنقدم البيعة لرسول الله على السمع والطاعة،
1: صلوات
2: الله عليه، ونقدم الولاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله على السمع والطاعة. ويجب أن يكون ما بعد المولد ليس كما قبله.
1: نعم،
2: وأن يكون بداية مرحلة جديدة من الالتزام والاهتداء والاكتداء. كما بيضنا وجوهنا في يوم المولد يجب أن نبيض وجوهنا بعد المولد.
1: نعم،
2: وعلاقتنا بالرسول ليست يوم 12 ربيع أول، بل هي في كل يوم وفي كل نعم. عام وفي كل مكان وفي كل شهر.
1: نعم،
2: وهذه العلاقة يجب أن تتجذر بالاهتداء والاتباع والاكتداء، ولا سيما نحن في يمن الإيمان، وقد من الله علينا بهذا المشروع القرآني وبهذا القائد الرباني وبهذه المسيرة المباركة التي عادت بنا إلى أصولنا وإلى هويتنا وإلى أصالتنا وإلى ديننا وإلى قدواتنا وإلى قادتنا وإلى منهجنا وإلى كتاب ربنا. وهي نعمة كبيرة جدا أن يكون معنا هذه القيادة التي تخطو بنا هذه الخطوات وتقودنا في هذا المضمار وفي هذا المسار. ويوم المولد النبوي يجب أن يكون محطة نتزود فيها الإيمان، نتزود فيها التقوى الذي يفيدنا الاستمرار بعد المولد، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يكون راضيا عنا إذا كنا فقط احتفلنا وعدنا إلى الغفلة، عدنا إلى التقصير، عدنا إلى المعاصي، عدنا إلى الإعراض، عدنا إلى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله. بل يجب أن يكون هذا المولد مولد لنا نولد به من جديد، نولد بالإيمان، بالتقوى، بالالتزام، بالطاعة، بالثبات، بالاستقامة، بالاهتداء، بالسير على الطاعة، ولا سيما مع شعار هذا المولد.
1: نعم.
2: الذي كان هذا العام محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. هذه الآيات تتحدث عن من يسيرون في ركب الرسول ومن يمشون في خط الرسول صلى الله عليه وعلى أنهم هكذا يجب أن يكونوا، لأن المعية هنا والذين معه ليست معية زمانية ولا مكانية، ولكنها معية أوسع من مفهوم الزمان والمكان، أشمل من مفهوم الزمان والمكان، تشمل أن يكون الإنسان مع الرسول في خطه، في نهجه، في طريقته، في إيمانه، في منهجه، في حياته، في كل شؤون حياته.
1: نعم.
2: من يريد أن يكون مع الرسول في الدنيا أو في الآخرة فيجب أن يكون هكذا أشداء على الكفار.
1: نعم.
2: وأن يكون رحماء بينهم.
1: نعم.
2: وهذه الآية نحتاجها اليوم ونحن نخوض معركة التحرر والاستقلال ومعركة فك الحصار وإنهاء العدوان. إذا أردنا أن يفتح الله لنا فتحا مبينا فيجب أن نكون هكذا أشداء على الكفار رحماء بيننا. والشدة هنا هي في محلها.
1: نعم.
2: الله لا يريد من الإنسان أن يبقى هكذا متماهيا رطبا في كل المجالات، يجب أن يكون عند الشدة على الكفار وأن يكون عند الرحمة بالمؤمنين.
1: نعم.
2: لو غافت عنك الشدة فأنت لست مع الرسول ولا من الرسول ولا من أتباع الرسول، ولن تكون معه لا في منهج على الدنيا ولا في يوم القيامة تحت لواءه. يجب أن يكون الإنسان شديدا، هكذا كان رسول الله، قال الله له في القرآن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني كن شديدا عليهم غليظا عليهم، بينما قال له مع المؤمنين ولو كنت فظا غليظ القلب
1: لانفضوا
2: من حولك. هؤلاء قال لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
1: لانفضوا
2: من حولك. إذن فرحمته في محلها وشدته في محلها، ونحن يجب أن نكون هكذا أشداء على الكفار. لماذا؟ لأن الكفار هم أشد عداوة لنا، كما قال الله في القرآن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.
1: نعم.
2: فنحن أشداء على من هم أشد عداوة لنا، ولسنا أشداء على ناس بريئين مساكين مستضعفين محترمين ليس لهم شأن بنا ولا يعادوننا، بالعكس نحن أشداء على من وصلت شدتهم إلى أن يقول عنهم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نحن أشداء على هؤلاء القساة الشداد الغلاظ المجرمين الذين قال الله عنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الذين قال الله عنهم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وقال الله عنهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وقال الله عنهم في القرآن ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، وقال الله عنهم في القرآن ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فهم لا يرون لنا حرمة، لا يرون لنا قيمة، لا يرون لنا يعني عصمة لا في دمائنا ولا في أموالنا ولا في أعراضنا، لأننا عندهم لسنا بشر، نحن عندهم حيوانات مخلوقة في زي البشر في هيكل البشر، نحن الأغيار وهم الأخيار، نحن غير وهم غير، هم بشر هم خير ونحن غير، غير أسوياء وغير أمثال ولا نظراء لهم، مع أنه الناس سواسية إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لكن نظرة هؤلاء الأعداء إلينا هكذا، والنظرة هذه يجب أن تقابل بنظرة مماثلة، شدة مقابل شدة، لأن لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار مضادة له في الاتجاه، وإلا حصل اختلال في الموازين. حينما يجي من الكفار شدة ومنا رطوبة ولين وطيبة وما شابه ذلك، هنا سيقضوا علينا، سيستأصلون شافتنا. إذا كان الإنسان مشاعر إنسانية ونبيلة وأخلاق فتوجه هنا رحماء بينهم، أرني رحمتك بالمؤمنين بالمسلمين بالمستضعفين بالمساكين بالمجاهدين. أما إذا اعتكس الإنسان فأصبح شديدا على المجاهدين رحماء بالكفار. فأنا يعني يصبح الإنسان مغير تماما مختلف تماما.
1: نعم.
2: هذه النفسية هي نفسية الكفار الذي هو شديد على المسلمين رحيم ببعضهم البعض. ولا ينبغي أن تكون هذه الروحية روحية إنسان محسوب على الإسلام، شديد على المجاهدين، محرض ضدهم، معقد منهم، مثبط ضدهم، مشوه بهم ومشوه لهم، وبينما على الكفار ينظر إليهم نظرة وردية، نظرة ناعمة، نظرة تفاؤلية، نظرة إحسان، نظرة إعجاب، نظرة انبهار بهم، نظرة إكبار لهم. هذه ليست نظرة المؤمنين ولا تفكير المؤمنين ولا نفسية ولا روحية المؤمنين. إذن المؤمنين يجب أن يكونوا هكذا رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. وهنا الركوع والسجود لا يعني مجرد الصلاة فقط، وإن كانت الصلاة في المقدمة لأنها ثاني ركن من أركان الإسلام، ولكن تراهم ركعا سجدا تعني العبادة والطاعة بمفهومها الشامل، كما تحدث عن ذلك سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في خطابه التاريخي والاستثنائي في يوم المولد النبوي الشريف. ونحتاج أن نعود إلى هذا الخطاب مرارا وتكرارا، لأنه كان خطابا بحجم المرحلة وبحجم الحدث وبحجم المناسبة وبحجم يعني المقام، وهو مقام كبير جدا. المؤمنين يجب أن يكونوا هكذا، تراهم ركعا سجدا، يهتمون بالصلاة، يهتمون بالعبادة، يهتمون بالطاعة، لأن علاقتنا بالرسول ليست علاقة شهادتين فقط نؤدي لها الشهادتين ثم يعمل كل واحد منا ما شاء، وإنما علاقة طاعة، علاقة إيمان، علاقة التزام، علاقة اهتداء، علاقة اتباع. وهنا نحن للأسف الشديد في الأمة الإسلامية ضيعنا وفرطنا، أصبح البعض والكثير لا ركعا ولا سجدا ولا حتى ترى كما قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. البعض ترى سيماهم في وجوههم من أثر عدم السجود،
1: الله،
2: من أثر قطع الصلاة.
1: نعم.
2: يعني ترى في وجهه وتظهر لك من صورته أنه لا يصلي.
1: نعم.
2: ليس عليه سيماء الصالحين ولا أثر الصلاة، وسيماهم في وجوههم من أثر الصلاة. البعض سيماهم في وجوههم من أثر القات، من أثر السهر.
1: نعم.
2: من أثر التلفونات وليس من أثر الصلاة.
1: لا إله إلا الله.
2: ولذلك تراه يعني كما قال الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تراه في معيشة ضنكا، ضابح، ضانك، ضيق، متضجر، متذمر، ساخط، منتقد، متشائم، محبط، يائس، بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. نحتاج في مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى أن نعود إلى الرسول، أن نتخلق بأخلاق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ولا سيما في هذه الجوانب. وفي جانب الأخلاق أيضا، الجانب الأخلاقي نحتاج إلى الروحية الأخلاقية التي أسسها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حينما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو القائد والقدوة الذي قال الله عنه وما وإنك لعلى خلق عظيم. اليوم الناس أخلاقهم فسدت، ساءت، تجد الأخ يشكو من أخيه، الجار يشكو من جاره، الابن يشكو، الأب يشكو من ابنه، الزوجة تشكو من سوء أخلاق زوجها، الزوج يشكو من سوء أخلاق زوجته.
1: نعم.
2: فقدت الأم أخلاقها.
1: نعم.
2: لا يحترم الصغير الكبير، لا يعطف الكبير على الصغير، لا يحسن الإنسان إلى إخوته. والدين هو الأخلاق.
1: نعم.
2: عندما يعني قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل شيء يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق.
1: نعم.
2: وقال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم.
1: صلوات
2: و... يعني كما قال الشاعر العربي وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. القيمة الناس هي في الأخلاق، إذا فقدت أم أخلاقها فقدت كيانها وفقدت وجودها. وذلك نعم. يجب أن يهتم الناس بالأخلاق.
1: أيوة.
2: في التعامل. ومولد النبي صلى الله عليه وعلى آله يجب أن يعيدنا إلى هذه المبادئ والقيم في الأخلاق في التعامل. نعم. الناس يفقدوا أموالهم، يفقدوا أولادهم، يهون هذا يعوض، لكن إذا فقدوا الناس أخلاقهم فقدوا كل شيء.
1: نعم.
2: لا إحسان، لا احترام، لا تعامل بالطيب، لا تواضع، لا يعني كلام طيب. هذه كارثة جدا، هذه
1: نعم.
2: فقد الناس كل شيء، كل خير. وهي الخسارة الكبرى والثروة الكبيرة للإنسان أن يملك أخلاقا.
1: الله.
2: فكما قال الشاعر العربي الناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. الناس بالأخلاق، إذا اصطفاك الله وقسم لك أخلاق، يعني أخلاق كريمة، فقد أعطاك وزادك من العطاء، لأنه لا جلس كحسن الخلق. وكما يقال في المثل السائر، كن ابن من شئت واكتسب أدبا. وكما قال الإمام علي، لا جلس كحسن الخلق. الخلق والأخلاق مهمة جدا. ونحن اليوم نتيجة الفضائيات والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحارب الفضيلة وتحارب الأخلاق، أصبح الكثير يفتقد إلى الأخلاق. البعض يفتقد إلى الأخلاق العفة، أصبح متهتك، أصبح لا يتحرج، لا يستحي، أصبح يعني يفجر، أصبح يرتع في الحرام، أصبح لا يغض بصره، لا يحسن كلامه، أصبح متفحش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يكره البذيء الفاحش المتفحش. يكره البذيء الفاحش المتفحش، يكره الأخلاق البذيئة والأخلاق المتفحشة، وينهى كما قال في القرآن، وينهى عن الفحشاء والمنكر.
1: الله.
2: ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو محطة لنتزود بالأخلاق. ونعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان الصادق الأمين، فهل نحن صادقين ومنا؟ كان من أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمة. فهل عندنا من الرحمة التي كانت في الرسول صلى الله عليه وعلى؟ كان من أخلاق رسول الحياء. كان يقال عنه أشد حياء من العذراء في خدرها. اليوم قلة حياء إلى الطرف. والإيمان والحياء كما يقال مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. بعض لا يستحي، صغير لا يستحي من الكبار. كان الأبناء في الزمن القريب الصغير يستحي من أي رجل كبير. يقرب له أو لا يقرب له، يعرفه أو لا يعرفه، يستحي يعتبره في منزلة والده. اليوم الناس فقدوا هذا الأخلاق. اليوم الوضع السائد والأمر القائم أن هنالك انفلات في الأخلاق. وفي الكثير، وأن طبعا هنالك حالات كثيرة يعني طيبة وملتزمة، ولكن نحن نشكو من الجم الغفير والسواد الأعظم الذي أصبح البعض متفلت من قواعد الأخلاق ومن قوانين الأخلاق ومن الآداب الأخلاقية ومن الشروط والضوابط الأخلاقية، وأصبح منفلت يعني منفلت بدون ضابط وبدون قيود. فمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو مولد للأخلاق ومولد للتراحم، وهو أيضا مناسبة هامة لشحن المعنويات بالروح الجهادية، ولا سيما ونحن نخوض معركة مفتوحة.
1: الله.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبرز ملامحه وصفاته الجهاد في سبيل الله.
1: الله.
2: ونحن نحتاج لأن نجاهد كما جاهد. لو سبرت الأمور للرسول بدون جهاد، يعني لو سبرت لأحد إني كانت بات سبر للرسول. كان أخلاق عيصدع يمشي الناس بالأخلاق، لكن مع ذلك ما قطع في الكفار أخلاق الرسول. تاج الرسول يلبس لامة الحرب. ويحمل السيف ويطعن بالرمح ويرمي بالنبل، ويعني يخوض المعارك ويجيش الجيوش ويكتب الكتائب. لماذا؟ لأنه كما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
1: الله.
2: ولذلك قال الله للرسول فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك، الباطل إن لم تواجهه فسيقضي عليك، لأن الله قال عنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم.
1: الله.
2: ولذلك شرع الله الجهاد لنحمي بيضة الدين، ولندافع عن جماعة المسلمين، ولنحمي هذه الأمة من أعدائها، يعني ندفع الشر عن هذه الأمة، الأمة المستهدفة، الأمة الذي يتآمر عليها الأعداء ويكيدون لها ليل ونهار.
1: الله.
2: ولا يمكن، لا يوجد حل هذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله.
1: نعم.
2: ولذلك الله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
1: الله.
2: لابد من جهاد، ولا بد من تضحية، ولا بد من صبر، وهذا ما نتأساه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مناسبته، وهو شعار هذا المولد هذا العام، أشداء على الكفار، وهو الوجه والجانب الذي قصده الله في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله سبحانه أن يجعل هذه الذكرى محطة لنتزود منها الإيمان والتقوى، وأن يجعلها ممن يسيرون بسيرة الرسول ويهتدون بهديه ويتأسون به في جميع شؤون حياتهم ومجالات حياتهم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: شكرا لشيخنا ودكتورنا الأستاذ فؤاد ناجي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، والفقرة التالية تتبع في الحال.
3: يسألونك.
1: عدنا. ألو مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيف أنتم؟
1: الحمد لله.

0: للأرض مسجدا وطهورا.
1: لكن
0: إذا كان ضرورة، أما إذا كان هنالك مجال لاستحداث طريق أخرى بعيدا عن المسجد ولا تأخذ من مال من أرض المسجد شيء ومن جوانب الشيء، فهو الأولى والأنسب.
1: نعم.
0: لكن إذا كان هذا للضرورة فالضرورة تبيح المحظورات، وهنا يجب التعويض للمسجد.
1: نعم.
0: لا تأخذ من أرض المسجد شيء إلا ويعوض ما يماثلها أو أحسن منها.
1: نعم.
0: نعم. والعبرة هو بالضرورة.
1: نعم.
0: إذا كانت الطريقة القائمة هي كافية
1: فلا داعي
0: للتوسع على حساب الجامع. وإذا
1: نعم.
0: أمكن أن يوضع الطريق، تخصص هذا الطريق مثلا للصعود وتخصص طريق من جهة أخرى
1: للعودة. نعم.
0: هذا أولى كما هو الحال في بعض الطرق مثلا في
1: نعم.
0: نقيل يسلح أو في بعض المناطق، يعني بدلا من تضييق في طريق واحدة وضعوا طريق للنازل وطريق للصاعد.
1: نعم.
0: وهكذا في بعض المناطق.
1: نعم.
0: فإذا كان لا يوجد إلا هذا الخيار الوحيد، نأخذ من أرضية المسجد.
1: نعم.
0: وفهذا يجوز مثل ما بيعملوا أحيانا في بعض المقابر مثلا.
1: نعم.
0: طريق على مقبرة، فإذا أردنا مثلا توسعة الطريق في المقبرة ولا يوجد طريق أخرى غيرها، فيمكن نقل القبور إلى إلى وسط المقبرة، وتعوض المقبرة بما استحدث فيها من طريق بمكان يوسع ويكون إضافة إلى أرضية المقبرة.
1: نعم. تفضل يا بني.
2: نعم. السؤال الثاني، رجل فيه مرض نفسي وقتل والده، ما حكمه؟
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: نعم.
0: طبعا إذا كان الجنون،
2: يعني الرجل هذا فيه مرض نفسي مجنون وقتل أبوه،
0: هي مشكلة كبيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعني القلم مرفوع عنه،
2: يعني ما الحكم عليه؟
0: القلم
1: إذا بلغت به درجة الجنون.
0: أيوة. إذا كان نعم. مجنون يعني جنان خالص، فالقلم مرفوع عنه.
1: نعم.
0: ولكن ننصح بحبسه.
1: نعم.
0: حتى يشفيه الله أو يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقتل شخص آخر.
1: نعم.
0: كان لازم طالما هو يعني في الطبيعة في جنون عدوانية
1: تأخذ
0: احتياطات، لا يعطى سلاح، لا يقيد في يديه ورجله، يدخل الحبس، يعالج قبل ذلك.
1: نعم.
0: كله يعالج، يعني يسعى الناس في علاجه بالقرآن الكريم، بالتغذية الصحيحة، بمعالجة أسباب يعني المرض، بالحفاظ على الصلاة. والإنسان إذا كان مع الله سبحانه وتعالى بيلطف به.
1: نعم.
0: كان إنسان بيحافظ على الصلاة، بيحافظ على قراءة القرآن، على الأدعية، حتى لو جات من هذا الأمراض النفسية ما يمكن يوصل إلى هذا الحالة.
1: نعم.
0: لكن عندما تأتي الحالة النفسية وهذا الأمراض والعوارض الصحية،
1: نعم.
0: عندما تأتي في الإنسان وهو لا يصلي،
1: نعم.
0: لا يصوم،
1: يزداد أكثر،
0: أحيانا يفتك به المرض ويزيد.
1: نعم.
0: عليه الشيطان الرجيم. ولذلك نحن ننصح الجميع، هنالك في هذا الواقع الحال هنالك حالة من الغفلة، ولا سيما مع التلفونات.
1: نعم.
0: البعض أصبح مدمن على التلفون، لا يقرأ قرآن، لا يذكر الله، لا يحافظ على الصلاة، وبالتالي تنتشر هذا الأمراض.
1: نعم.
0: تنتشر، الذي عنده حالة نفسية، الذي قال عنده مسة، الذي عنده بسبب ماذا؟ بسبب الغفلة، بسبب بعد عن الله.
1: نعم.
0: وبسبب القات أيضا سبب من الأسباب. البعض يأكل القات كميات كثيرة ويسهر.
1: نعم.
0: ويسهر ولا ينام، حتى يؤثر على تفكيره ويؤثر.
1: نعم.
0: على قراره ويؤثر على تصوره، لأنه ساهر.
1: نعم.
0: والسهر يعني يؤدي إلى الجنون، حتى لو الإنسان
1: نعم.
0: كامل صحة العقلية، لأن النوم غذاء العقل.
1: نعم.
0: فالتلفون والغفلة والبعد عن القرآن وعن الصلاة والقات، وأيضا عدم التغذية الصحية، البعض يخزن أوقات طويلة بكميات كبيرة ولا يأكل،
1: يأكل حاجة بسيطة،
0: الأكل أي حاجة، وبالتالي.
1: نعم.
0: يصبح عرضة لهذه الأمراض، وأمراض تكون شديدة مثل هذا الحال الذي سأل فيها السائل، يعني يجنن ويصاب بالحالة النفسية الحادة، وحتى يؤدي إلى أن يقوم بقتل.
1: نعم.
0: نفس بريئة، وربما تكون والدة،
1: وقد يقتل أمه، وقد يقتل نفسه أيضا.
0: نعم.
1: إلى آخره يعني.
0: نعم.
1: والحقيقة أنه على ما قلتم أنه هذا هو البعد عن الله.
0: نعم.
1: وإضافة إلى هذا، هذه قضية القضاء هو الذي يفصل فيها،
0: لا شك.
1: نعم.
0: ذلك. نعم.
1: على حسب نوع الجنون ودرجته.
0: نعم.
1: نعم. هل فقد العقل تماما أو عنده بس.
0: نعم.
1: وساوس.
0: نعم.
1: هذا يفصل فيها القضاء.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم، تفضل يا بني.
2: أحسن الله إليكم.
1: وإليكم أحسن الله. ألو، مرحبا. مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: يا بنتي يا شيخ،
1: حياكم الله.
3: معنا سؤال،
1: تفضلي.
3: مبلغ واحد بجارتي نهي تعب شوي، ومعها جهالها، يا عيالي فعلوا لي سووا لي ولا هم دارين.

0: نعم
1: ما رأيكم في هذا السؤال يا شيخ؟
0: الله يرضى عليكم. الآن طاعة الوالد اللي أنت كنت أشرت قبل قليل، يعني إذا تعبت أمه أو تعب والده، وخاصة في هذا العصر في أمراض كثيرة منها الزهايمر والكذا، يصبح مثل الطفل. الأولاد اللي ربى وتعب وشقي من أجلهم وعلمهم درسهم إلى آخره، لا يوجد أحد بجواره إما الأب أو الأم. تفضلوا.
2: نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو
0: اختار الكبر.
2: كلاهما، نعم،
0: نعم،
2: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: الله.
2: الله سبحانه وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا.
0: نعم.
2: فيعني كما قال النبي صلوات الله عليه وعلى البر آباءكم تبركم أبناؤكم.
0: نعم.
2: وسيندم المقصرون في طاعة الأم، وخاصة
0: نعم.
2: الأم قال
0: أضعف.
2: أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله. الأم يعني الأم الجنة تحت أقدام
1: نعم.
2: الأم، وعلى
0: نعم.
2: هؤلاء أن يغنموا وبحسب الممكن والمتاح، لا
0: نعم.
2: يمكن يعني
0: أن يكلف نفسهم ما لا
2: يكلف
0: يستطيع.
2: نفسه، لكن الكلمة الطيبة، الخدمة، الإحسان،
0: نعم،
2: يعطوها مما أعطاهم الله، وربما بدعائها سيفتح الله لهم أبواب الرزق وأبواب
0: الخير
2: الخير وأبواب
0: والبركة.
2: الكرم وأبواب
0: نعم.
2: الفضل وأبواب السعادة.
0: نعم.
2: لكن إذا أهملوها وهي تناديهم وتهتف عليهم ولا يجيب، فعاقبة هذه الشديدة عليهم في الدنيا وفي الآخرة،
0: نعم،
2: لأنه رضا الله في رضا الوالدين،
0: الله،
2: وسخط الله في سخط الوالدين.
0: نعم.
2: ولا يمكن أن يدخل عاق والديه الجنة،
0: الله،
2: لا يمكن بحال من الأحوال.
0: نعم.
2: لأن يعني رضا الله مقرون برضا الوالدين، ولا
0: الله.
2: يمكن الله يرضى عن إنسان ليس والداه راضيين عنه.
0: نعم.
2: فنحن ننصح كل إنسان لديه أب أو ابن على لديه أب أو أم على قيد الحياة أن يغنم.
0: نعم.
2: هذا كنز، هذا رزق، هذا
0: نعم.
2: فضل، هذا أنت لا يزال لديك نور.
0: نعم.
2: اهتم بهم، اعتني بهم، اخدمهم، تواضع لهم، احسن اليهم، كلمهم بادب، تعامل معهم باحترام، اعطيهم من ما اعطاك الله، اشتغل من اجلهم، اثرهم على اولادك، اثرهم على زوجتك، اثرهم على نفسك، زرهم، تفقدهم، تواصل معهم، انتبه ستندم.
0: نعم.
2: ستندم.
0: نعم.
2: لو غادر الوالد او الوالده وهو غير راض عنك ستندم، وندمك هذا لن يعوضه شيء.
0: نعم.
2: وحتى ننصح الإخوة الذين لديهم آباء وأمهات قد توفوا أن يهتموا ببضاعة الوالدين بعد الوفاة،
0: نعم،
2: من خلال القرآن الكريم، من خلال الدعاء، من خلال الصدقة، من خلال إبراء ذمتهم إذا عليهم حقوق، من خلال تنفيذ وصاياهم إذا كانت محقة وعادلة وليس فيها ظلم. يعني نحن نأسف، يعلم الله، نأسف أسف كبير جدا أن البعض لا يقدر ماذا يعني أن له أب أو له أم.
0: الله.
2: يعني الجنة معك تحت البيت.
0: الله.
2: تحت السقف، تحت السقف البيت، تستطيع أن تنال خير الدنيا والآخر من البيت.
0: الله.
2: بدعوة الوالدين.
0: الله.
2: بدعوة الأم.
0: نعم.
2: بدعوة الأب، برضاه.
0: نعم.
2: يدعو لك من قلبه.
0: نعم.
2: تدعو لك الأم من قلبها.
0: دعاءهم مستجاب.
2: دعاء مستجاب، دعاء الوالد.
0: خاصة في حالة الضعف.
2: نعم.
0: نعم. لأنه يدعو من داخل
2: أعماقهم. من داخل بضعفه.
0: نعم.
2: يعني وإني وهن العظم مني واشتعل الرأس شهيبا
0: ولم أكن بدعائك ربي.
2: ذكر الله هذا حالة الضعف واستجاب ورزق الذرية.
0: نعم.
2: ورزق الذرية،
0: يعني
2: زكريا
0: احتاج الذرية في هذا الوقت.
2: نعم. وأعطاها الله سبحانه وتعالى،
0: والإحسان لا يكون إلا في هذا الوقت.
2: رحم الله، يعني
0: قال لك أما يبلغن.
2: نعم.
0: نعم.
2: فننصح الكل بأن يراجع. البعض للأسف الشديد ما إن يكبر أولاده وإذا به انشغل بأولاده ونسي أمه ونسي أبوه.
0: الله.
2: البعض زوجته،
0: نعم،
2: صدق زوجته وكذب والدته،
0: نعم، لا
2: أصبح من حزب الزوجة،
0: الله،
2: ما عادوا من حزب الأم.
0: نعم.
2: وهذا خسارة، لن يعوضك، لن تعوضك الزوجة عن أمك أي عوض
0: أبدا،
2: أبدا،
0: في فارق،
2: فرق كبير جدا.
0: نعم.
2: فنحن ننصح، والدنيا كادت أن تكون دار جزاء.
0: الله.
2: نحن رأينا وشاهدنا ولا زلنا نرى ونشاهد من فرطوا في آبائهم كيف حالت عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخر،
0: قبل الآخر في أولادهم في أرزاقهم.
2: نعم.
0: الله.
2: ويعني لا يتوفقون أبدا.
0: الله. الله.
2: كان ولا يزال إلى اليوم في الشعب اليمني ثقافة في المدبر.
0: نعم.
2: والإنسان المشؤوم يقال عنك عق والده.
0: نعم.
2: هذا عق والده معناه علامة الشؤم،
0: شتمة لنا للإنسان اللي فيه شؤم ولؤم،
2: علامة الشؤم.
0: نعم.
2: وعلامة الخذلان وعلامة عدم التوفيق.
0: نعم.
2: ماذا عق والده.
0: نعم.
2: يعني ما يربح أبدا، ما يربح
0: الله.
2: أبدا.
0: الله.
2: والدنيا مقفلة في وجه من ما توجه.
0: الله.
2: وطايع والده علامة الجودة.
0: الله.
2: إذا قالوا فلان كيف قال طايع والده.
0: نعم.
2: يعني ما يعذر أبدا.
0: آه.
2: ما يفشل أبدا. ما يتغلق في وجه الأبواب أبدا.
0: إذا شافوه حتى وفق وعمر وصلع قالوا طايع والده.
2: طايع والده يعني نعم. نفعت طاعة الوالدين.
0: نعم. والثاني تدهور وكذا قالوا هذا عاق والده.
2: عاق والده يعني أصابت الدعوة.
0: لا إله إلا الله.
2: لأنه عندما بيدعيكم أمك ولا تجاوبها أيش هتفعل؟ هتدعي الله.
0: نعم.
2: الله يعاقبكم. الله ينتقمكم. انتبه. هذه دعوة الأم يعني
0: قوية
2: لا ترد.
0: نعم.
2: لا تستهين بالدعاء من أي إنسان ما بالك من دعوة إيش
0: الوالدين
2: ونحن في الأخير حتى أيضا ننصح الأب والأم وننصح الوالدين لا يستعجلوا بالدعاء على أولادهم.
0: نعم.
2: البعض جاهل من
0: الأباء قليلا. نعم.
2: يعني البعض بسرعة ما بالله يغضب من ولده ودعا عليه. نعم. ما بالله يعمل ولده شيء ودعت عليه
0: يدعو له
2: بالهداية. نعم. لأنه حتى الأب والأم عندما يدعوا على أولادهم هو بيعميه.
0: نعم.
2: بيفشل بيحبطوا بيدفع الثمن حتى الأب ولهم. نعم. إن الله يوفق الله لا وفقه خلاص هو عيح هيتدبر
0: ويتدبر وانت السبب
2: وانت السبب وأيضا نعم. عاد تدفع ثمن أنت حتى نعم. الأب
0: مش ممكن
2: ابنك ما يتوفق شو يعني بيرجع شو ما بتسلمش أنت.
0: نعم.
2: في الأخير أنت لا تسلم
0: ابنك مهما كان
2: بتشوفه نعم. محل بط مدبر ما سبرت لها الدنيا ولا سبرت لأموره.
0: نعم.
2: لكن ادعين الله يهدي
0: الله.
2: أقل الأحوال لا ما قدر تدعي له اسكت لا تدعي له ولا تدعي عليه لقد زاد العقوق منه اسكت والله.
0: أصبر. والله
2: حتى لو ما دعتش عليه هو بيتعاقب.
0: نعم.
2: بدون شك لكن الرحمة الله جعل في قلوب الوالدين رحمة.
0: نعم.
2: حتى ولو حصل من الأبناء يعني كلام
0: بعض العقوق إنه
2: يعني الأبناء ما يعرفوش إن الكلام من الإبن الأب كبير نعم. وقاسي
0: يجهلوا نعم
2: وثقيل
0: نعم
2: ومؤلم
0: نعم
2: وحساس يعني نعم. ابني هذا ذي ربيته وهو طفل الآن بيعدل علي ويتكلم عني كبير جدا
0: صح.
2: مع ذلك على الآباء أن يصبروا نعم. وكان يقولوا الأولين ثلث الطاعة من الكبير
0: نعم
2: يعني الطاعة الثلثة ويجي من ها؟
0: من الأب من الرزين الأب. والأم الرزينة
2: تصبر والدمغار نعم. والأب يصبر
0: نعم.
2: وخاصة حق هذا الأيام العيال ما بالله يشتوا صبر
0: نعم
2: ومداره
0: خاصة ربنا يهديه
2: خاصة يعني ان الثقافة نعم. الدينية قليل ما بالله الآن الحمد لله مع المسيرة القرآنية عادتنا
0: نعم.
2: لهذا المبادئ والقيم ولا يعني كان بيحاول يرسخوا مسألة ان الأب زي ما في الغرب
0: كنا نكون زي الغرب
2: شو التار عجزوا كبروا ما عاد لنا على قبو يحاولوا ينفصلوا بالأسر ويقطعوها أوصال إربا
0: نعم
2: ويتم سلسلات عن كيف استهانب بالأب والاستهتر بالأب المسيرة القرآنية شت عادتنا إلى الدين وبينت لنا إن هذا الأب قطب من الأقضاء
0: نعم.
2: الأم هذا الركن ووتد من الأوتاد
0: نعم.
2: ما يستهين الإنسان بأمه ولو أنت متعلم وأمك ما تعلمت هي ما تعلمش لكن
0: هي الأصل فيك
2: عند الله بتهزت نعم. العرش هز العرش بكله
0: نعم.
2: أبوك هذا البسيط المزارع الذي ما بش له معرفة بالرئاسة ولا يقدر يدخل من باب وزارة لكن ما باب السماء يفتتح له لو دعي عليك لا
0: الله الله
2: لا يصيبك
0: حلبطك
2: انتبه
0: نعم.
2: انتبه مع ذلك يستلفي الواحد حتى لو توفى أبوه وأمه وعد وكان مقصر في حقهم يستطيع الإنسان يستلفي حتى بعد الموت
0: بالدعاء والصدقات على نيتهم نعم.
2: بالندم بقراءة القرآن بالصلاة إلى أرواحهم بالدعاء لهم بالإنفاق إلى نياتهم بالاستغفار لهم وهذا كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله إن الرجل لا يكون بارا بوالديه في حياتهما
0: نعم.
2: فيكتبه الله عاقا بهما بعد وفاتهما
0: نعم.
2: وإن الرجل لا يكون عاقا بوالديه في حياتهما فيكتبه الله بارا بهما بعد وفاتهما
0: الله
2: يكتب له الله أجر بر الوالدين
0: نعم.
2: لأنه ندم وتارك وفتح لهم ودرس نعم. لهم وما عاد نسيهم ولا عاد فلتهم وتصدق نعم. على أرواحهم واستغفر لهم
0: نعم.
2: وزارهم إلى المقبرة ويعني نعم. نفذ وصيتهم وصل أرحامه فيهم بر أخواته بهم والله سبحانه وتعالى غفور رحيم
0: الله
2: الله يعني الله. يغفر وهذا من الذنوب الذي تغفر إذا تاب
0: نعم.
2: الإنسان
0: نعم.
2: وندم وعمل صالحا
0: نعم. مرحبا يا أخت باقي شيء
3: ما شاء الله الله
0: نعم أجاب الشيخ على أنه بارك الله فيكم كتب الله أجركم تفضل يا شيخ
3: الله يديكم الصحة والعافية
0: وأنتم كذلك
3: أمن دارك يجعل لكم
0: في كل يا الله يا الله
1: تسلموا.
0: بارك الله فيكم سلمكم.
1: الله.
0: ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: أنا سؤال يا أخي.
0: تفضل يا أخي.
4: رجل مرض في رمضان وقسم 10 أيام.
0: نعم.
4: واستمر في المرض حتى توفى رحمه الله، ما أجيب على بقى الأيام قبل ولا صوم.
0: الله الله، نسمع الشيخ تفضلوا.
2: الأيام التي كان فيها مريضا في رمضان عليه أن على ورثته أن يخرجوا كفارة إطعام مسكين.
0: هو كان صامها أظن.
2: التي أفطر فيها، التي صامها لا غبار على ذلك. نعم. تقبلها الله إن شاء الله. نعم. لكن الأيام التي كان فيها في رمضان مريضا ولم يستطع صيامها، فعلى ورثته إخراج كفارة عنها عن كل يوم في طعام مسكين. إطعام مسكين.
4: يعني طعام ولا صيام؟
2: لا إطعام، الصيام لا يصلح لنا
0: إلا إذا شفي ولم يصوم.
2: أيوة.
4: لا يكون واجب عليه الصيام.
2: لا هو البعض خلص. البعض عنده إنه إذا مات الميت وعليه الصيام إنه ورثته يصوم عنه.
0: لا لا.
2: لا اللازم هو الكفارة.
0: كما قال الله.
2: آه. فدية طعام
0: مسكين. فدية طعام مسكين في قراءة طعام مساكين. نعم.
2: نعم. يطعم مسكين عن
4: عندنا كل يوم. في فبيه قال لي ما أرجع عليه لأنه توفى حتى مرض حتى قال لي ما كنت أكده.
2: اللازم عليه هو الكفارة، طعام مسكين عن كل يوم 1000 ريال أو 2 كيلو من الطعام للمساكين عن كل يوم.
4: جزاكم الله خير. باقي معنا سئلة بكمل عنها الرصيد. جزاكم الله خير.
0: يا مرحبا والله. حياك الله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. نسأل الله أن يحفظ اليمن ويدحر الله المعتدين ويثبتنا على الحق والهدى والدين وبالكتاب المبين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وببلادنا شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجمعنا على محبتك ومحبة نبيك. صلي اللهم

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة العلامة محمد مفتاح اليوم على مستوى الجهود المبذولة لاستكمال أعمال الدمج الجارية في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه. ولفت العلامة مفتاح لأهمية تسريع عملية الدمج بالوزارة التي تعد ضمن الوزارات ذات الكثافة في الكادر البشري وتقديم الأنموذج لبقية الوزارات في استكمال عمليات الدمج والتغلب على الإشكاليات والتحديات الراهنة. ذكرت شركتا مارسكيس لإدارة المخاطر البحرية وكبيلر لتتبع حركة السفن أن مقذوفات مجهولة أصابت ناقلتين عملاقتين تحملان نفطا سعوديا بفارق دقائق معدودة في أثناء مرورهما عبر مضيق هرمز متجهتين إلى الخارج، ما يشير إلى أن التصعيد الأمريكي في مياه الخليج يقود إلى مزيد من التوترات التي تعرقل سير الملاحة، بالإضافة إلى إحكام طهران قبضتها على المضيق وسماحها للسفن بالعبور وفقا للشروط والقوانين التي تحددها هيئة تشغيل مضيق هرمز التابعة لطهران. أفاد التلفزيون الإيراني اليوم عن سماع دوي لانفجارات شرق بندر عباس، فيما سمع دوي انفجارات في محيط قرية مسن بجزيرة قشم، كذلك سمع دوي انفجارات في ميناء جاسك ومدينة ميناب بمحافظة هورمزكان جنوب إيران. ونقلت وكالة تسنيم سماع دوي 6 انفجارات في كانارك في محافظة سيستان وبلوشستان شرق هورمزكان و8 انفجارات في قشم. حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر العدو الأمريكي قائلا: ليعلم العدو أننا في الجولات المقبلة من الحرب سنكون أكثر تفوقا سواء من الناحية النوعية أو الكمية، وأن الجمهورية الإسلامية تمكنت من رفع مستوى جاهزيتها وردعها العسكري. وأضاف: إذا لم نقف وتقف أمريكا بالتزاماتها فسنجبرها بلغة القوة على ذلك، ولن يفتح مضيق هرمز إلا بتنفيذ مذكرة التفاهم. اتهمت روسيا اليوم حلف شمال الأطلسي الناتو بتصعيد أنشطته العسكرية قرب حدودها، محذرة من أن أي تصعيد عسكري في منطقة بحر البلطيق سيقابل برد روسي حاسم. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. في هذه الدقائق العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي.

نبدأها معكم باستعراض فقراتها وفيها: حديث الساعة، الضربات الحيدرية المسددة تنزل كالصاعقة على أهداف حساسة فائقة الدقة لكيان العدو السعودي. شهد وشوهد، العمليات اليمنيه تعرقل صادرات النفط السعوديه وتفقد الرياض عائداتها الكبرى.

في المرصد من السيطرة على الأرض إلى تهجير السكان، كيف يغير الاستيطان الصهيوني مستقبل الضفة الغربية؟ هل تعيد واشنطن تدوير القوة في سوريا لصالح الكيان الصهيوني؟ وراء الأحداث، الولايات المتحدة الأمريكية تختبر الخيار العسكري من جديد، إيران تصعق واشنطن وتدق قواعدها في المنطقة.

0: وفي حديث الساعة، الضربات الحيدرية المسددة تنزل كالصاعقة على أهداف حساسة فائقة الدقة للعدو السعودي. موثقته عدسة الإعلام الحربي تأكيد على أن زمام المبادرة بيد رجال الله في الميدان، وأن كل تحركات العدو مكشوفة مرصودة بالثانية والمتر. تلك الضربات الحيدرية المسددة التي نزلت كالصاعقة على أهداف حساسة فائقة الدقة، نسفت غرف العمليات، أحرقت كل الترتيبات والتحضيرات التي ظل كيان العدو السعودي يجهز لها لخوض مغامرة برية جديدة.
1: في ظل الأجواء المتوترة التي تشهدها الحرب على اليمن، تعكس التصريحات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية بشأن احتمال الانتقال إلى المرحلة الثانية من المواجهة مع العدو السعودي محاولة لإعادة تعريف قواعد الحرب الجديدة، واستنادا إلى دراسة ظروف الحرب، قامت المرحلة الأولى من العمليات على مزيج من الضغط البحري والهجمات الصاروخية والمسيرة واستهداف المواقع العسكرية والبنى التحتية التابعة للعدو السعودي. تكمن أهمية هذه الخطوة قبل كل شيء في رسالتها السياسية والأمنية، إذ تسعى اليمن إلى إظهار أن أدوات الرد على الهجمات والقيود المفروضة على اليمن لا تقتصر على الدفاع داخل حدود هذا البلد، ويمكن أن تمتد لتشمل المجالات الحيوية في الاقتصاد والأمن السعوديين. يقوم المحور الأول من هذا التوجه على معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، على الربط بين أوضاع الموانئ والمطارات اليمنية وأمن حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. فقد واجه اليمن لسنوات قيودا شديدة نتيجة للحصار على دخول السلع والوقود والأدوية والمعدات الحيوية، وأي اضطراب في الطرق البحرية يخلف قبل أن يكون مجرد مسألة عسكرية أثارا إنسانية واسعة على حياة المواطنين. من هذا المنظور يمكن تقييم تأكيد صنعاء على تهديد الملاحة المرتبطة بالسعودية باعتباره محاولة لتحويل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المفروضة على اليمن إلى ورقة ضغط تدفع الطرف المقابل إلى التفاوض والتراجع عن بعض سياساته. في المقابل قد يؤدي هذا المسار حال اتساعه إلى تعريض حركة التجارة في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم للخطر، وهو ممر لا تقتصر أهميته على الدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما تمتد إلى التجارة العالمية ونقل الطاقة وسلاسل إمداد السلع. إن استهداف ناقلات النفط السعودية أو منعها من الحركة هو أمر وقع على نطاق واسع وقابل للتوثيق، وستكون له تداعيات تتجاوز ساحة اليمن. فسوق الطاقة العالمية يتأثر بشدة حال انعدام الأمن في الممرات البحرية، وحتى التهديدات المحدودة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف تأمين السفن وأجور النقل والمدة اللازمة لشحن الحمولة ونقلها، فضلا عن زيادة المخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط. وتحتل مملكة شر السعودية موقعا محوريا في اقتصاد الطاقة الإقليمي والعالمي، ولذلك فإن أي تهديد يطال منشآت إنتاج النفط أو تكرير النفط أو تخزين النفط أو نقله يتحول عادة وبسرعة إلى قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية. أما المستوى الثاني فيتمثل في تحركات اليمن ضد مراكز تجمع القوات السعودية والمواقع التابعة للتحالف بمناطق مختلفة من اليمن، ويشير ذلك إلى أن ساحة الحرب لم تعد تقتصر على جبهة ثابتة، فقد شهد اليمن خلال أكثر من عقد من العدوان على البلاد نشوء جبهات متعددة ومتغيرة، امتدت من المناطق الحدودية الشمالية إلى السواحل الغربية ومن المحافظات الجنوبية إلى طرق المواصلات الداخلية، ويمكن لأي تحرك جديد على هذه الجبهات أن يخل بالتوازن الهش بين الفاعلين المحليين والقوى الإقليمية والجماعات المسلحة. ويكتسب تعطل نشاط قاعدة بحرية على ساحل المخا إلى جانب استهداف القطع البحرية العسكرية أهمية خاصة، فالسواحل الغربية لليمن تقع بالقرب من مضيق باب المندب، وأي اشتباك في هذه المنطقة يمكن أن يزيد من مخاوف أمن السفن التجارية والمدنية. هذه الإجراءات تستند إلى منطق واضح، وهو محاولة فرض كلفة مقابلة بهدف الحد من هجمات الطرف الآخر، غير أن تجارب الحروب الإقليمية أظهرت أن دائرة الرد والرد المضاد تؤدي في كثير من الحالات إلى اتساع نطاق الصراع بدلا من إنتاج ردع مستدام.
0: ظن العدو السعودي أن بإمكانه التسلل لفرض واقع ميداني يكسر إرادة هذا الشعب، فجاءه الرد الإستباقي الصاعق ليخلط أوراقه ويعيده إلى نقطة الصفر، حائرا مربكا أمام دقة الاستخبارات وبأس القوات المسلحة اليمنية. هنا من موقع القوة والحرص الإيماني والأخوي نجدد النداء الصادق والصريح إلى كل أبناء شعبنا الأحرار في المناطق والمحافظات المحتلة، الحذر ثم الحذر من الانجرار خلف أوهام تحالف العدوان، وإياكم والتورط في التحشيدات السعودية المشبوهة.
2: السلام عليكم، مساء الخير. نحذر أبناء الجنوب من حدوث كارثة دموية داخل الجنوب، بحيث أننا سلفيين معروفين ونعرفهم عز المعرفة. الآن تم الاعتماد أكثر من 20 لواء تبع القوات السعودية هنا داخل عدن وأبين ولحم. والله هذا الجوع اللي جوعوا رحنا فيه داخل عدن، هذا الجوع لا راتب لا كهرباء لا ماء، لأجل هذه اللحظة، لأجل أن يجمعوا شبابنا من لحد وأبين وعدن ويافع والضالع، الآن يسجلوهم ألوية، يعني يعطوا ناس ألوية كثرة، يعني استقربت أقسم بالله في كل شارع أحصل السمايل، في كل سقطة أحصل السمايل. نحذر أبناء الجنوب أنها ستكون كارثة دموية، نحذرهم أن السعودية زرعت لنا استخبارات سلفية وحابية داعشية قاعدية، نحذر أبناء الجنوب منهم لأنهم الآن يوزعوا السمائر في كل مكان ويجندوهم لأجل يودوهم يحرروا صنعاء. والله هذا الجوع اللي جوعوا رحنا في به لأجل هذا الشيء، معنا احنا شماليين في كل مكان في عدن ملايين، ليش ما يجندوا شماليين؟ ليش ما يجندوا؟ يجندوا لك جنوبين. نحذر أبناء الجنوب، فوالله من قتل خير أبنائنا داخل حضرموت ما يدور لنا الخير داخل عدن، وقدكم تشوفوا الجوع الذي داخل عدن من المحلكة من السعودية وصاي السعودية داخل عدن يقوع رحنا لأجل هذا الشيء. نحذر أبناء الجنوب أن الآن في تساجيل وشخصيات بارزة نعرفها عز المعرفة، سجل الآن بكثرة ألوية لواء ولا روى داخل هنا داخل خور مكسر، أكثر من 3 ألوية تم اعتمادها، وفي المنصورة وفي البريقة وفي عدن وفي لحج وفي أبين، ونعرفهم عز المعرفة.
0: طبعا بكل تأكيد العدو السعودي لا يريد الخير لهذه المناطق المحتلة ولا لأبنائها، هو فقط يريد الزج بكل هؤلاء في المعارك البرية، لا يريد خيرا لا لكم ولا لليمن، يريد أن يجعل من أبناء الوطن الواحد وقودا دروعا بشرية رخيصة لحماية قواته وتمرير أجنداته. الهدف الأساسي هو إشغال الداخل والشعب اليمني عن مطالبه المحقة والمشروعة في استعادة ثرواته المنهوبة، إلى جانب صرف مرتباته ورفع الحصار الجائر عن كامل أراضيه. الخبير العسكري والاستراتيجي منير شحاذة، مشاهد عملية طائرة رجوم هل تدلل على تطور تقني حديث يدحض كل أخبار التشكيك؟
3: حقيقة هذه الطائرات استعملت بكثرة في الحرب الروسية الأوكرانية، شهدنا فيها نفس الطريقة، ولكن هناك تقدم كبير لدى اليمن باستعمال هذه الطائرات وخاصة الرجوم. هذه الطائرة التي من المؤكد يعني حسب الأشرطة التي عرضت أن هناك قدرة استطلاعية لدى كل أنه يتمكن من استطلاع أماكن وجود هؤلاء المسلحين أينما وجدوا، ثم استهدافهم بهذه الطائرة بواسطة قنابل تلقى من أعلى بشكل أنها تصيب بشكل مباشر وتفاجئ القوات المعادية بهذا الشكل، وإصاباتها مباشرة ودقيقة تجعل تدب الرعب فيهم. ونحن رأينا عدة مشاهد وكيف أن العسكريين يفرون من أماكن تجمعات لكي ينجوا من هذه القنابل التي تلقى عليهم. إذن هناك استطلاع مسبق من قبل الحوثيين، هناك استطلاع بطريقة متقنة لأماكن تواجد وانتشار هؤلاء الفصائل أو العصابات إذا صح التعبير، ثم استهدافهم بهذه الطريقة، والتمكن أيضا طائرة هذه الطائرة من تصوير العملية هي أيضا تؤثر بشكل كبير إعلاميا. يعني الحرب الإعلامية كمان المستخدمة هي مؤثرة جدا، لا يمكن لأحد أن ينكر هذه العمليات في حال نشرت أو عممت بواسطة وسائل الإعلام. عندما نعرض شريط الفيديو بهذا الشكل بوقائع ومشاهد حية بهذا الشكل، لا يعد بيد هؤلاء المسلحين وهؤلاء المجموعات المسلحة من إنكار هذه العمليات. إذن إعلاميا هي حرب إعلامية وحرب نفسية مهمة جدا، بالإضافة إلى استعمال هذا النوع من الطائرات بهذا الشكل يؤثر بشكل كبير على سير العمليات وعلى استهداف هؤلاء الفصائل التابعين للمملكة العربية السعودية. يعني يمكن تسمية هذه العمليات بعمليات الصيد، إنها تصطاد القوات المسلحة إن كانت سعودية أو التابعة أو التي تعمل تحت الإمارة السعودية، تصطادهم كالطرائد، وهي تكلفتها أقل بكثير. يعني هي زهيدة الثمن، بضعة مئات من الدولارات وبعض القنابل بطائرة تحرك بطريقة دقيقة تستطيع أن تصل إلى فوق الهدف وترمي هذه القنابل. يمكن تسمية هذه العمليات بعمليات صيد كمن يصطاد، وفعالة أكثر وتدوب الرعب أكثر، لأنها لا تشعر بها العناصر، صوتها منخفض، والذي يقود هذه الطائرة يستطيع أن يتحكم فيها بدقة أكثر لأنها كمان سريعة المناورة. أريد أن أضيف نقطة مهمة. أول شيء، لماذا هذا التوقيت بتسعير الخلافات في الداخل اليمني للاقتتال الداخلي؟ قال لماذا هذا التوقيت بالذات؟ ثانيا، الإعلام الإسرائيلي اليوم صرح أن هناك طلب سعودي من أمريكا لكي تتولى أمريكا بشن هجمات على أنصار الله. رفضت أمريكا بحجة أنها لا تريد أن تفتح عدة جبهات كونها مشغولة الآن بحرب إيران، مشغولة بمضيق هرمز الذي أصبح معضلة المعضلات بالنسبة لترامب. إذن هناك عقد كثيرة تعترض السعودية في هذا المغطس الذي غرقت فيه، ونحن نعلم منذ عقد من الزمن شنت ما يسمى بحرب عاصفة الحزم التي لم تأتي سوى بضحايا وبشهداء من أطفال ونساء وأهداف مدنية لم تستطع أن تكسر أنصار الله في مهمتهم. إذن نعود الآن لنرى أن أنصار الله يستعملون هذه الطريقة زهيدة الثمن الدقيقة، يصطادون الجنود اصطيادا ومؤثرة ومرعبة أكثر، بالإضافة إلى أهم شيء هو بس شرائط الفيديو التي تعتبر حرب نفسية وإعلامية مهمة جدا لا تقل شأنا عن العمل العسكري بحد ذاته.
0: طبعا لا تريد مملكة الشر الخروج من المستنقع اليمني الذي أوجدته، تحاول كل مرة الدفع بالخونة لاختراق الداخل عبر التحشيدات والعملاء وغيرهم، لكن كل محاولاتها تبوء بالفشل. تواصل حشد الخونة في المعسكرات، تدفع لهم الكثير من الأموال، للأسف الشديد يتحولون إلى وقود في مقابل حفنة من الفلوس لا تسمن ولا تغني من جوع. البعض يظن أن صنعاء ستستقبلهم بالورود، والبعض الآخر يعتقد أن المسألة عبارة عن نزهة، لن تكون المعركة سوى شهور معدودة وينتهي الأمر. طبعا هم مخطئون، طائرة رجوم المسيرة تلقن خونة البلد دروسا لا تنسى. معركة اليمن اليوم مع كيان العدو السعودي تأتي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ومع ذلك لم يستخدم أبناء الشعب اليمني أوراقهم كاملة. رغم كل هذا نشهد سفن سعودية تستهدف في عرض البحر، نرى التنكيل بالخونة في البر، ما يجعل كل من يستنجد بالمملكة في دائرة الهلاك لا مفر له من ضربات رجال الله الأوفياء.
4: لا تستهينوا بالحوثيين أبدا، تحذر ألكسندرا ستارك بهذا العنوان في نيويورك تايمز من قراءة قديمة لموازين القوة في المنطقة. فالحوثيون وإن استفادوا من إيران لكنهم يتحركون وفق مصالحهم الخاصة، وفي أيديهم ورقة يصعب تجاوزها، إنها الجغرافيا، حيث يشرف اليمن على باب المندب، الممر الحيوي لما بين 12 و15% من التجارة البحرية، ومنه يمتد الطريق إلى قناة السويس، أحد أهم شرايين النفط والغاز المتجه إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. ومع إغلاق مضيق هرمز أصبح طريق البحر الأحمر أكثر أهمية، ما يمنح الحوثيين قدرة استثنائية على التأثير، تماما كما يحدث اليوم حين استهدف الحوثيون ناقلات نفط مرتبطة بالسعودية ومنشآت للطاقة في المملكة، ردا على غارات سعودية استهدفت مطار صنعاء، ما وضع السعودية أمام مأزق معقد بتعطيل طريقها البديل لمضيق هرمز. لكن هل جاء هذا التصعيد بأمر إيراني؟ ستارك ترى أن الإجابة أكثر تعقيداً.
5: بفضل وعيهم الشديد بمصالحهم الخاصة ونهجهم العملي في الساحة الدولية، أثبت الحوثيون براعتهم في اختيار التوقيت المناسب للدخول في الصراعات أو تصعيدها.
4: وقد اختبر العالم هذه القدرة خلال حرب إسناد غزة عام 2023، حين استخدم الحوثيون أسلحة منخفضة الكلفة في عملياتهم البحرية، لكن آثارها الاقتصادية كانت أكبر بكثير. أما بعد إغلاق مضيق هرمز فمن المرجح أن تكون هذه الآثار أشد وطأة.
6: Anyone who understands the region also understands that certain groups like the Houthis.
0: بكل تأكيد نحن على يقين أن خطة كيان العدو السعودي لإشعال الجبهات ولفتح المعركة البرية ستفشل، وأن القيادة الثورية والعسكرية والسياسية لم تدخل إلى هذه المواجهة إلا وقد أعدت العدة بشكل كامل متكامل، تدرك كيف تتعامل مع هذه الألعاب للعدو والمكائد التي يحاول القيام بها. انقضى زمن الحصار من طرف واحد وانتهى، التاريخ يكتب في صفحاته الناصعة أن اليمن بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله هو القادر على تأديب الكيان السعودي ووضع حد لتدخلاته المريبة في بلادنا، وأن استمرار السعودية في حماقتها سيعجل بزوالها، سيدخلها في دائرة الانهيار، وما ذلك على الله بعسير. المحلل السياسي سفيان العماري، كيف لعبت الاستراتيجية اليمنية في عزل العدو السعودي إقليميا؟
7: يعني حقيقة الوضع هذا الآن، هذه العملية هي واضحة لأنه صنعاء كانت واضحة في هدفها، الهدف الاستراتيجي هو السعودية والبحر الأحمر وكذلك الداخل السعودي، وكان واضح جدا أن السعودية كانت تهدف من وراء هذه العمليات أو عمليات التحشيدية وكذلك عمليات التسليح الجديد، وأيضا كذلك محاولة يعني إدخال الطيران المسير ويعني دعم قوات المرتزقة فيها. الهدف منها هو جر أنصار الله إلى حرب أهلية داخلية من أجل التأثير على العمليات التي كانت طبعا هي الهدف الاستراتيجي. وواضح جدا أنه كانت السعودية تريد إشغال يعني أنصار الله ومحاولة استنزاف أنصار الله في حروب داخلية من أجل طبعا يعني الدفع للقوات الرئيسية لصنعاء باتجاه هذه الحرب من أجل التأثير على هذه العمليات التي هي الهدف الرئيسي، لأنه واضح صنعاء واضح في كلامها أنه الهدف فقط السعودية، كذلك يعني حقوق اليمنيين في استغلال ثرواتهم السيادية، وقف الحصار وكذلك يعني الخروج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية، هذه الأهداف الرئيسية، وبالتالي كانت تعمل صنعاء طوال الفترة الماضية في هذا الاتجاه، وأعتقد أن المسألة هذه كانت واضحة. الآن ما يحدث في من خلال هذه الطائرة أو استخدام هذا النوع من السلاح هو بضرب أماكن التحشيدات في مهدها، لأنه ليس هدف لا أنصار الله ولا القوى الوطنية في صنعاء هو الحرب يعني الداخلية أو يعني شن حرب يعني أهلية أبدا، لأنه لو كان هذا هدف صنعاء لما مارست يعني ضربة النصف خلال الخمس سنوات أو أربع سنوات الماضية. فالهدف منها هو الحفظ دماء اليمنيين، هذا جانب، وأيضا حفظ الموارد السياد اليمنية من عملية الاختلاف التي كان مخطط لها. اليوم هذا العمليات واضح جدا أنها أثرت على يعني تفكير العدو في جانب أيضا الخطط التي كانت طبعا واضح جدا بأنها كانت تهدف إلى إشعال الجبهات، أيضا أثرت على معنويات العدو. هناك حالة الآن من نستطيع نقول الارتباك الشديد، هناك حالة هروب كبيرة جدا من هذه المعسكرات وهذه القواعد المنتشرة. أيضا كذلك ضربت هدف استراتيجي وهو غير معلن لحد الآن، لكن نحن نفهم جميعا بأنه كانت الأراضي اليمنية المحتلة وخصوصا في الجنوب العزيز كانت مرشحة على أساس أنها تكون البديل لبعض القواعد الأمريكية التي سحبتها إيران في الحرب الأخيرة، وهذا طبعا كان يعني يجري استعدادات على قدم وساق من أجل استضافة هذه القوات، ويعني كان هناك يعني عملية رأس جسر من أجل توسيع هذه القواعد بحيث أنها تضم يعني قوات أمريكية وبريطانية وكذلك قوات الحلفاء. اليوم صنعاء بعمليات أيضا كذلك أوقفت هذه العملية تماما وأصبحت اليوم خلف ظهورنا. السعودية الآن طبعا في وضع كبير جدا، لأنه الآن هو حقيقة المخطط الذي كان يعني يهدف إلى استنزاف صنعاء وجرها إلى حرب داخلية، وأيضا كذلك نحن نعرف لأنه كانت هناك خطط حتى أمريكية لإعادة انتشار قوات أجنبية في السواحل في مناطق تهامة. هذا الآن الخطط أصبحت يعني في خبر كان. اليوم حقيقة صنعاء دامت بعملية سياسية مرافقة يعني بالترافق مع هذه العمليات. أيضا صنعاء تعاملت سياسيا بذكاء حاد جدا، حيث دامت بعزل السعودية من خلال أنه تكريس الصورة أمام المستوى سواء على المستوى الإقليمي أو كذلك على المستوى الدولي، لأنه الهدف من وراء العمليات وهذا أعتقد كان واضح في بيان محمد عبد السلام وأيضا كذلك في بيان وزارة الدفاع والمجلس السياسي، كان هناك وضوح في الرؤية لأنه الهدف هي السعودية فقط لأهداف واضحة وصريحة، وهي حقوق الشعب اليمني في مسألتين، في مسألة سك الحصار وأيضا انسحاب السعودية من الأراضي المحتلة. هذا السياسة وطبعا إعلان صنعاء بأنها لا يوجد لديها خطط بإغلاق باب المنجر ولا يوجد لديها خطط في وضع رسوم على السفن، أيضا كذلك تعهدها بشكل رسمي لأنه عملية حماية الملاحة البحرية هي مسؤولية صنعاء، لأنها صنعاء هي حكومة وطنية مسؤولة عليها مسؤوليات إقليمية ودولية، وبالتالي هي تمارس هذه المهام من واقع المسؤولية المعروفة عن اليمنيين الذين يعني يشرفوا على هذا المضي منذ آلاف السنين. وهذه السياسة التي يعني انتهجتها صنعاء عزلت السعودية تماما، وكثير من الدول الآن يعني كانت واضحة مع السعودية بأنه هذه مشكلتكم وحلوها مع اليمنيين، نحن نريد أن تستمر الملاحة ونريد باب المدن مفتوح، وطالما أنه صنعاء لا تريد يعني ليس لها أهداف بعرقلة هذه المسارات فنحن في حل من يعني دعمكم في هذه المعركة، لأن نحن بحاجة يعني مبيد هرمز نحن في حاجة إلى أمن هذه المسارات الحيوية لأنها تعني للعالم الكثير. إذا كانت يعني إذا كان مبيد هرمز عطل 20% من تجارة الطاقة على مستوى العالم، باب المندب يعني إذا حصل لا سمح الله شيء في باب المندب فأنت تعطل 40% من إنتاج العالم في كافة المستويات سواء على المستوى الغذائي الدوائي أيضا حتى على الكماليات طريق الملاحة أو طريق المواد الغذائية والكمالية التي تأتي من شرق آسيا.
8: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك.
0: ستون دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وشاهد وشواهد.

0: العمليات اليمنية تعرقل صادرات النفط السعودي وتفقد الرياض عائداتها الكبرى.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام.
0: نقلت وكالة رويترز عن شركة كابلر المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري والسلع الأولية حول العالم أن شحنات الديزل من مصفات جيزان هبطت إلى الصفر في أغسطس الجاري. نعم، في أغسطس الماضي، نحن اليوم في أول سبتمبر، مؤكدة أن حصار اليمنيين والهجمات على مصفات جيزان أسهم في خفض الصادرات السعودية من الديزل. كما نقلت الوكالة عن مصادر تجارية دولية القول انخفاض معدلات تشغيل مواقع إنتاجية في أرامكو أدى إلى مزيد من التراجع في صادرات الديزل السعودية، وأوضحت أن المشترين الأفارقة اتجهوا للبحث عن مصادر بديلة للديزل عقب تراجع الشحنات الواردة من السعودية ومن دول أخرى، وهو طبعا ما يحيد مملكة بني سعود عن عرش تربعها على إمداد دول العالم بالنفط الخام ومشتقاته.
2: سمه عملا استراتيجيا أو انكسارا للرهانات أو تأكلا مضحكا لمشروع اقتصادي أريد له أن ينطح الجغرافيا ويربك التاريخ ويقنع العالم بأن النفط يطير بلا أجنحة، فلا يتجادل اثنان في أن الرياض تقف اليوم وأحلاها مر أمام ما تيسر من أثار المعادلات التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية، الحصار بالحصار، ولا أحد يعلم كيف ستفلت رؤية 2030 من هذا الفخ البحري المحكم إلا إذا قرر المستشارون إبحار السفن على الرمال. فالسعودية التي ظنت أن البحر الأحمر مجرد مسبح خاص تجد نفسها في مواجهة قواعد لعبة صيغت في صنعاء ولم يعد بين موانئها وسفنها وبين الشلل التام إلا مرارة الإذعان أو الاستمرار في هذا السلك اللوجستي المكلف.
3: نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية.
2: هل أتاك حديث رؤية 2030؟ خرج القائمون عليها بأحلام من عيار ألف ليلة وليلة ووعود بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، لكن الرؤية المندفعة لم تذهب بعيدا حتى اصطدمت بحائط الواقع لتتحول العبقرية السعودية إلى لعبة التخفي والدوران حول القارة العجوز. وحين سدت المعادلة اليمنية منافذ البحر ارتبكت الخطة ولجأت الرياض إلى الإبحار المظلم، إطفاء لأجهزة التتبع في الناقلات المغادرة لميناء ينبع هروبا من الرصد، والتفاف مظن يبدأ من خط سوميد المصري ولا ينتهي إلا برحلة مكوكية تجبر السفن على الدوران حول قارة إفريقيا بأكملها عبر رأس الرجاء الصالح. فلا سلمت الشحنات من أطماع الوقت ولا سلمت الخزينة من نزيف الأرقام، حيث تضاعفت أيام السفر إلى الأسواق الآسيوية من 19 يوما عبر باب المندب إلى 48 يوما من الإبحار المظلي حول إفريقيا. أما كلفة الوقود فقفزت فاتورة تزود الناقلة الواحدة منه من 1,260,000 دولار إلى 2,870,000 دولار ليتكبد كل برميل نفط 5 دولارات إضافية كضريبة رعب وخسارة، كما أضيفت 1,000,000 دولار أخرى عن كل رحلة اتجاه واحد كرسوم عبور إضافية لقناة السويس. وها هو ميناء ينبع ينزف تحت وطأة الحصار اليمني لتهبط شحناته من 2,710,000 برميل يوميا إلى مستويات تتراوح بين 1,780,000 و2,380,000 برميل تحت وطأة المخاطر وتراجع ثقة المستوردين في شرق آسيا. كل هذه المناورات اضطرت بشركاء كبار إلى وقف أو تخفيض حصصهم من النفط السعودي ليتحول الالتفاف اللوجستي إلى ثقب أسود يلتهم المليارات. والحقيقة التي فقدتها المملكة أن الاقتصاد والأمن كل لا يتجزأ، ولا توجد استثمارات في العالم تقبل أن تلعب لعبة استغماية في عرض البحر. هنا معضلة الرياض الكبرى، خيال اقتصادي جامح يرتطم بواقع بحري حاسم، وتجنب الفشل الشامل يقتضي أن يدرك القوم ولو متأخرين أن معادلة البحر أضحت يمنية القرار، وأن الحصار إذا كتب فالخاسر الأكبر هو من بدأ.
0: برزت السعودية كواحدة من أكثر الدول نشاطاً في اقتراض الأموال من الأسواق الناشئة، حيث جمعت نحو 6 مليارات دولار من السندات المحلية والدولية هذا العام، بينما جمعت شركة أرامكو 4 مليارات دولار أخرى. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في 20 يوليو الماضي حظر الملاحة البحرية على كيان العدو السعودي الإجرامي وفق معادلة الحصار بالحصار، وأكدت على حق شعبنا اليمني العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك بتثبيت هذه المعادلة. الدكتور عماد عكوش، ما تداعياته عمليات قواتنا المسلحة على اقتصاد كيان العدو السعودي؟
4: منذ 20 يوليو تاريخ بدء عملية الحصار بالحصار، والاقتصاد السعودي يتكبد الخسائر الكبيرة. يعني منذ 20 يوليو لغاية اليوم هناك خسائر فقط بالنفط الفائت، وهو الكمية الغير مصدرة نتيجة لهذا الحصار، حوالي 95 مليون برميل خلال هذه الفترة، نتحدث عن حوالي 7 مليار دولار. يعني وبمعدل شهري إذا ما استمر الواقع على هذا الحال حوالي 6 مليار دولار شهريا، يعني نحن نتحدث عن حوالي 6.6 أو حوالي 77 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم هو يمثل تقريبا حوالي ثلث الموازنة السعودية. هذه الخسائر الكبيرة التي تتحملها المملكة العربية السعودية، إضافة طبعا إلى خسائر الإنفاق العسكري والذي قدرته الفورن بوليسي، قدرته بحوالي 700 مليار دولار منذ انطلاقة الأعمال العسكرية. هذه الخسائر الكبيرة تحمل وتكبد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة تحرمه بالحد الأدنى من الاستثمار أو من الاستمرار في خطته أو في رؤيته 2030، والتي كانت من المفترض يعني أن تصبح اليوم في خواتيمها. هذه العملية أو هذه الخسائر أدت إلى تأخير الكثير من الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، هروب الكثير من المستثمرين، إضافة إلى الأضرار في البنية التحتية نتيجة لقصف بعض هذه البنية، لا سيما منها بعض المصافي أو بعض الأنابيب. هذه الخسائر كما قلت هي كبيرة، لا يمكن للاقتصاد السعودي أن يستمر بهذه الأعمال العسكرية وبإصراره على العمليات العسكرية، لأنه بطبيعة الحال ستؤدي إلى مزيد من العجز في الموازنة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي اللجوء إلى الأسواق المالية لاقتراض وبفوائد مرتفعة. واليوم هذه الخسائر في السمعة أدت إلى خسائر على عدة مستويات. المستوى الأول هو خسارة في سلاسل التوريد. اليوم الكثير من مستوردي النفط السعودي بدأوا يلجؤون إلى مصادر بديلة. هذه الخسائر في الزبائن لا تكون على المدى القصير والمدى المتوسط، وإنما هذه الخسائر ستكون على المدى الطويل، لأن المملكة وشركات النفط في المملكة العربية السعودية لا سيما منها أرامكو ستعود إلى إنفاق الكثير من الأموال لاستعادة هؤلاء المستوردين وهؤلاء الزبائن. هذا من ناحية أخرى أيضا

0: يعني من الذبائن والكثير من الموثوقية في المستقبل.
1: خسائر الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر بنحو 12 مليار دولار، مشيرة إلى أن الإنفاق يشمل تكاليف صيانة الجيش لمجموعة من حاملات الطائرات في البحر الأحمر وخليج عدن.
2: من يتابع المشهد الليماني ومسرح العمليات في البحر الأحمر يدرك جيدا أن جماعة أنصار الله الحوثيين يملكون القدرات العسكرية التي تمكنهم من مواجهة الأهداف البحرية في البحر الأحمر وصولا إلى خليج عدن.
3: واليوم تحاول الرياض تفادي المواجهة بأقل كلفة، وواشنطن تريد نفوذا لكن دون دفع ثمن الحرب. مستجدات تؤكد أن اليمن لم يعد جبهة سهلة للحسم، وبات يخشاها حتى من يملك أضخم ترسانة عسكرية.
4: وفي دقائقنا في المرصد، من السيطرة على الأرض إلى تهجير السكان، كيف يغير الاستيطان الصهيوني مستقبل الضفة الغربية؟
5: إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره، وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل ومن نتائج ذلك التفريط.
4: منذ أيام عادت الضفة الغربية المحتلة بقوة جبهة من جبهات التصعيد الصهيوني الكثيرة. يتخذ التصعيد هناك أشكالا متعددة مختلفة، تبدأ باعتداءات المغتصبين المستمرة ولتنتهي بالقصف الجوي لجيش كيان العدو الصهيوني. ما يقوم به هذا العدو في الضفة يتخذ بعدا بالغ الخطورة على ضوء ربطه بانتخابات الكنيست في 27 من أكتوبر المقبل. في حين يذهب ائتلاف المجرم نتنياهو للدفاع عن مقاعده، سيقدم للناخب الصهيوني إحصاء تحت مسمى الإنجازات. الضفة الغربية على اللائحة طبعا، من هنا الخشية مما تحكه حكومة المجرم نتنياهو للضفة. صحيفة يدعوت أحرنوت تقول الجيش الصهيوني حذر حكومة الإجرام نتنياهو من احتمال خروج الضفة عن السيطرة نتيجة الجرائم اليومية.
6: صحينا يوم من الصبح مستوطنين كثيرين بدكوا بياني سبمدوا بخيطون، اتفاجأنا سألنا المستوطنين ليش كانوا يجيتوا هين كانوا بتشتغلوا هين، كهذا الخيط حدود لكم، هاي الأرض اللي تحت البكت لكم صارت إنا، وإذا بدي بتفوت جوا الأرض هاي تعرض حالك للخطر أو للاعتقال.
7: وفي دير أبو ضعيف شرق جنين تأخذ القصة وجها آخر. جرافات الاحتلال هدمت متاجر ومنشآت فلسطينية بمحاذاة طريق يجري تجهيزها لوصول المستوطنين إلى مستوطنتي غانيم وكديم.
4: إذن تضيف صحيفة يدعوت أحرنوت، المجرم نتنياهو رفض الاستماع حتى إلى هذه الإحاطة لأنها لا تخدم حملته الانتخابية. على ضوء ذلك، هل يمضي نتنياهو قدما في خطط ضم الضفة؟ هل باتت لقمة سائغة أم أن الانفجار الذي يحذر منه الجيش الصهيوني ممكن؟ هذه الأسئلة يجيب عليها مدير مركز ثبات للبحوث والاستطلاعات الخاصة بالرأي جهاد حرب.
8: مساء الخير للجميع. آخر استطلاع في جامعة حيفا يقول بأنه أكثر من 70% من الإسرائيليين يدعمون النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية. يريدون اقتلاع السكان الفلسطينيين في 48، أي داخل إسرائيل، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. جامعة حيفا طبعا من مؤسسات موثوقة ومؤسسات علمية تحدثت عن ذلك.

0: إمكان الرجوع إلى الصحافة الإسرائيلية بشكل واسع وكبير قد نشرت هذا الأمر. ثانيا ما يتعلق بارتداده أو نظرتنا له، أنه لا أحد من الأحزاب الإسرائيلية اليوم يتحدث عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما عدا حزب الديمقراطيين الذي يتحدث عن خياحة لدولة التعيين. لا إيزنكوت، وواضح إيزنكوت قال أنه لا دولة فلسطينية، وثانيا لبيد، وثالثا ليبرمان طبعا وغيره من أحزاب المعارضة التي تالي لا رؤية إسرائيلية لدى الأحزاب الصهيونية تماما لإقامة دولة فلسطينية أو لخيار السلام القائم على الحقوق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. من الغريب أن الديمقراطية بالنسبة لإسرائيل بأنها تحترم من يفوز بالانتخابات ولا تحترم القانون. الديمقراطية ليست فقط انتخابات، الديمقراطية مبنية على ثلاثة ركائز وفقا للقانون، وفقا لخبراء القانون الدستوري. الأول الانتخابات، وثاني سيادة القانون، والثالث مبدأ فصل السلطات، بأن أي ديمقراطية يمكن أن تكون عندما تنزع منها ركن من أركانها قواعدها وهو ركن سيادة القانون. لذلك عندما نرى اعتداءات المستوطنين بالشراكة مع الجيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2025، 700 اعتداء مشترك من قبل الجيش والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، يقول بأن خيار حل الدولتين هو الحل الأفضل بالنسبة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو الذي نناضل من أجله ومن أجل تطبيقه والوصول إليه وفقا للمعايير المتعلقة بحقوق الفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش في هذه المنطقة. نتنياهو قال بأن ما يقوم به من استيطان من 104 مستوطنات في حكومتي قد قام بها، و160 بؤرة استيطانية زراعية قام بها، هو يقول بأن هذا يؤسس للأجيال القادمة من أجل دولة إسرائيل من النهر والبحر. ليس بعيدا، وهذا ما هو مكتوب في كتابه عام 96، وهو الذي انقلب على رابين وقتل رابين هو ومجموعته نتيجة تحريضه. وبالتالي ما جرى ليس 7 أكتوبر، إسرائيل قتلت كل إمكانية وأفق، الحكومات الإسرائيلية متعاقبة، إمكانية وأفق لخيار حل الدولتين، ومع ذلك ما زال الفلسطينيون متمسكون به. هنا تفكير استراتيجي فيما يتعلق بحياة الفلسطينيين واليهود في هذه المنطقة. يمكن التراجع عن الوجود والعيش المشترك، شكل العيش المشترك نتفاهم عليه، طبيعة العيش المشترك نتفاهم عليه، لكن لا علوية لليهود على الفلسطينيين.
1: وفي المرصد، هل تعيد واشنطن تدوير القوة في سوريا لصالح الكيان الصهيوني؟
2: من الجنوب إلى الشمال ومن جبل الشيخ إلى شرق الفرات تتكشف ملامح جديدة للمشهد السوري، ملامح لا يبدو أن سلطة الجولاني تملك فيها القرار. في الجنوب السوري لا يكتفي كيان العدو الإسرائيلي بالتوغلات العسكرية، فالتقارير تتحدث عن منطقة عازلة غير معلنة تفرض على الأرض عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنية التحتية وإقامة الحواجز، بالتوازي مع حديث إسرائيلي عن حزام أمني يمتد باتجاه دمشق ومنع إعادة بناء جيش سوري قوي. ومن جبل الشيخ جاء وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليعلنها بوضوح، لن ننسحب من جبل الشيخ أو ما تسميه إسرائيل بالمنطقة الأمنية ما دامت التهديدات قائمة، موجها رسالة مباشرة إلى الجولانية بأن قوات العدو ستكون أمام عينيه من قصره في دمشق. كما اتهم كاتس أنقرة بمحاولة ترسيخ وجود عسكري يهدد ما أسماها المصالح الإسرائيلية. وفي المقابل تتحرك أنقرة لتوسع نفوذها داخل سوريا في مشهد يكشف عن مشروعين أمنيين يتقاطعان أحيانا ويتصادمان أحيانا أخرى. تركيا تريد نفوذا أعمق، والعدو الإسرائيلي يريد منع أي قوة إقليمية من بناء تهديد لها داخل سوريا. أنا وأردوغان وضعناه هناك، عبارة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن زعيم الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا.
1: وراء الأحداث. الولايات المتحدة الأمريكية تختبر الخيار العسكري من جديد. إيران تصعق واشنطن وتدق قواعدها في المنطقة.
3: عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجريب خيارها العسكري في المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفذ عدوانا جديدا على جزيرة لارك، وليزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألحق أضرارا كبيرة بهذه الجزيرة، محاولا تبرير ذلك بمقاطع تم توريدها بالذكاء الاصطناعي. بالتزامن مع ذلك، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن قادة عسكريين حذروا وزير الدفاع بيت هيجس من توسيع نطاق الحرب على إيران في ظل المخاطر المترتبة على اتساع المواجهة وتحولها إلى صراع مفتوح على أكثر من جبهة. لم تكتفي إيران بالرد على العدوان الأمريكي بالتصريحات، فقد أعلنت قواتها المسلحة تنفيذ سلسلة من العمليات ضد مواقع القوات الأمريكية في المنطقة، حيث أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني استهداف قاعدة المنهاد الأمريكية في الإمارات بعشرات الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية طالت مواقع طائرات الهليكوبتر والقوات الأمريكية في القاعدة التي وصفتها بأنها أحد المراكز المهمة للدعم الجوي وتحركات القوات الأجنبية. بالتوازي، أعلن حرس الثورة تنفيذ عملية مركبة بالصواريخ البالستية وبالطائرات المسيرة ردا على العدوان الأمريكي، موضحا أن العملية استهدفت البنى التحتية ومنشآت الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات القوات الأمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين في الأردن.
4: بأن إيران ستدخل في حالة من الفوضى أو الاضطرابات أو العصيان أو تغيير النظام، لكن تبين لهم أن هذه كانت معلومات مغلوطة. لقد اتضح أن الجيش الأمريكي أجوف وهش، تبين أنه نمر من ورق وأن قدراته الفعلية أضعف بكثير مما يظهره. الرئيس الأمريكي يكرر باستمرار أننا نملك أكبر جيش في العالم. نعم، هذا صحيح، لديهم أكبر كمية من الأسلحة وأكبر ميزانية، لكن ليس لديهم الدافع إلى القتال.
1: بعد 6 أشهر يجد ترامب نفسه عالقا في حرب خازرة دون نهاية في الأفق. يشعر المسؤولون بجميع أنحاء العالم بالارتياح. لماذا؟ لأن المقاومة الإيرانية الناجحة منعت ترامب فعليا من الانتقال إلى أهدافه التالية. المحلل السياسي علي كميلي، ما هي الرسائل التي حملتها عمليات القوات المسلحة الإيرانية بدك قواعد العدو الأمريكي في المنطقة؟
5: نعم، هذه رسالة واضحة أو فيها رسالات متعددة. أولا، في معركة السيطرة، أنا سميت معركة هرمز بمعركة السيطرة، إيران أثبتت بأنها مسيطر على هرمز، وهذا اللي أزعجت أمريكيين كثيرا بأنهم حاولوا كثيرا لفتح المضيق لسفنه. هذا أول. وثانيا، رد إيران بسرعة، بهذه السرعة أنا أعتقد بأن هذا كان أسرع رد إيراني في ضربات الأجنبية والأمريكية. هذا يعني بأن إيران فيها قدرات عسكرية واضحة وبإمكانها أن يضرب كل القواعد الأمريكية الموجودة. وتعرفون بأن القواعد الأردنية هم أبعد قواعد في المنطقة من الأراضي الإيرانية. ضرب هذه القواعد البعيدة من إيران بهذه السرعة يعني بأن إيران هو مسيطر عسكريا في المنطقة وعلى قدراته العسكرية، ويمكن له دفاع عن نفسه. وهذه فيها رسائل متعددة لترامب اللي يريد أن يفتح المضيق بدون دفع الثمن وبدون أن يتعهد على مذكرة التفاهم. إيران أثبتت في هذا الرد السريع بأنه لا يتنازل عن حقوق شعبها وحقوقها في مضيق، ولا يمكن فتح هذا المضيق بطرق عسكرية. هذا اللي هو أكدناه سابقا بأن لا يوجد حل عسكري لفتح المضيق هرمز، هذا أصبح واضحا الآن وفي هذه الأشهر. وسيطرة إيران على المضيق يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهذا اللي يزعج الأمريكيين، رغم أن يوجد مناورات سياسية واقتصادية لترامب مع فنزويلا ومع الآخرون، لكن يؤثر مباشرة كما شفنا في هذه الساعتين بأنها أثرت مباشرة على سوق الطاقة. فإيران هيمنت على هذه المنطقة، وهذه الهيمنة موجودة في أولا السيطرة على الهرمز، وثانيا القدرات العسكرية والصاروخية والمسيرة.
1: سنوئيكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا. في الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج جميل الورافي. 60 دقيقة،
3: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
1: والقصة،
3: نقرأها
1: ونحللها
3: في
1: 60 دقيقة
3: 60 دقيقة

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

0: أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر كيان العدو الإسرائيلي من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى. حركة حماس تستنكر العملية الإجرامية للعدو الإسرائيلي بغزة وتدعو لوقف الانتهاكات. في أول رد على العدوان الأمريكي الجديد على إيران، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء خمينة. روسيا تستهدف سفينة شحن محملة بأسلحة وذخائر لكييف في البحر الأسود. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أمين راجح مصلح راجع عن عمر ناهز 45 عاما. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى شقيقي الفقيد الشيخ عابد والشيخ صادق راجح ونجل الراحل الشيخ محمد أمين راجح، أشاد بمناقب الفقيد وأدواره المشرفة ومواقفه البارزة في حل المشاكل والقضايا الاجتماعية وإصلاح ذات البين، وأعرب عن بالغ العزاء وصادق المواساة لشقيقي الفقيد ونجلة وأفراد الأسرة وآل راجح كافة في الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء بهذا المصاب. كما بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبد الله سعيد أبو سرعة بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى أبناء الفقيد محمد ونجيب وعبد السلام وعزيز وطه وعبد الولي، أشاد بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة الوطن وإصلاح ذات البين وحل النزاعات، حيث كان أحد مشايخ قبيلة أرحب ومراغة ومرجع في العرف والسلف القبلي، وعبر عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل أبو سرعة كافة بهذا المصاب، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. اطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة العلامة محمد مفتاح اليوم، اطلع على مستوى الجهود المبذولة لاستكمال أعمال الدمج الجارية في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه. وفي إطار زيارته الميدانية التفقدية للجهات المشمولة بالدمج، استمع العلامة مفتاح خلال الزيارة ومعه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء عضو اللجنة العليا فهد العزي، استمعوا إلى شرح من نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر عن سير أعمال وخطوات الدمج في الوزارة وفق البرنامج الزمني المحدد. وبارك القائم بأعمال رئيس الوزراء لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه إنجاز اللائحة وموضوع الدمج بخطواته الأولى، معتبرا إياها خطوة مهمة لهذين القطاعين اللذين تتصلان خدماتهما مباشرة بكل بيت. وأشار إلى أهمية تطبيق اللائحة مع إمكانية تقديم الملاحظات التطويرية في ضوء تطبيقها العملي وبما يخدم مساري التغيير والتطوير، لافتا إلى أهمية تسريع عملية الدمج بالوزارة والتي تعد ضمن الوزارات ذات الكثافة في الكادر البشري وتقديم النموذج لبقية الوزارات في استكمال عملية الدمج وكذا التغلب على الإشكاليات والتحديات الراهنة. استهدف قصف مدفعي للعدو السعودي قرى سكنية في منطقة قرى المشوات بمديرية غمر في محافظة صعدة. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين كيان العدو الإسرائيلي من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى المبارك، وآخرها ما قام به المجرم إتمار بن غفير يوم أمس من اقتحام للمسجد برفقة عدد من قطعان المستوطنين الصهاينة. وأشارت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها إلى أن صمت الدول الإسلامية المطبق هو من شجع المجرم بن غفير ومجرمي الحرب الصهاينة على التدنيس المستمر للمسجد الأقصى المبارك. وأوضحت أن من الخزي أن المنظمة التي أنشئت في أعقاب حادثة أحراق المسجد الأقصى عام 69 للميلاد لم تحرك ساكنا تجاه ما حصل من تدنيس للمسجد الأقصى. وأكد البيان أن كيان العدو الإسرائيلي لن يتمكن من تحقيق أهدافه الخبيثة التي لا تخفى على أحد تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وشدد على أن المساس بالمقدسات الإسلامية خط أحمر ستترتب عليه عواقب وخيمة لا تحمد عقباها. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحقق الوعد الإلهي وتتحرر فلسطين وتستعاد المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصعيد حكومة الاحتلال الإرهابي لانتهاكاتها الإجرامية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار استهدافها الممنهج للمدنيين يؤكد سياسة التحدي والغطرسة التي ينتهجها مجرم الحرب نتنياهو تجاه الدول الوسيطة ودورها واستهتاره بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأوضحت الحركة في بيان لها أن العملية الإجرامية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال صباح اليوم في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة وسط منطقة مكتظة بالسكان والنازحين وما رافقها من إطلاق نار كثيف وغارات جوية لتوفير الغطاء للقوات المتسللة وانسحابها أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى، مؤكدة أنها تمثل جريمة خطيرة واستهتارا متعمدا بأرواح المدنيين وامتدادا لحرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ودعت الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة لاتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها والتحرك الفوري لوقف انتهاكات حكومة الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة وإلزامها بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار. شن العدو الأمريكي مساء اليوم عدوانا جديدا على الجمهورية الإسلامية في إيران مستهدفا بعدة غارات مناطق متفرقة داخل إيران. وأعلن التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد، فيما ذكرت وكالة تسنيم سماع دوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي للجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان. وبهذا التصعيد الخطير يسعى العدو الأمريكي إلى تفجير المنطقة، حيث أن جزيرة قشم تضم عددا من المنشآت الحيوية التي صنفتها طهران خطوطا حمراء. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بإصابات جراء عدوان أمريكي استهدف منطقة سكنية وحفل زفاف في بندر كوهست بمحافظة هرمزغان. وذكر أن العدو الأمريكي شن عدوانا على مطار جيرفت المدني بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران واستهدف مصنعا لمنتجات الأسماك ورصيفا للصيادين وبرج إدارة الموانئ في سيريك وقشم وهرمزغان. إلى ذلك قال حرس الثورة الإسلامي في بيان له مساء اليوم: بدأ مقاتلون الرد الذي سيجعل المعتدين يندمون. وفي أول إجراء أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء خمينة. وأضاف حرس الثورة الإسلامي: الاعتداءات ستحكم إغلاق مضيق هرمز أكثر وستزيد من رسوخ عزم المقاتلين على سحق القوات الأجنبية المتدخلة في المضيق. بدوره شدد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي على أن عقابا شديدا ينتظر المعتدين، مؤكدا أن أمريكا ستندم على اعتداءاتها الجديدة. وفي سياق متصل أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء المركزي أنه سيتم توجيه ضربات ساحقة للعدو الأمريكي ردا على عدوانه، مشددة على أنه كلما أصر الجيش الأمريكي الإرهابي على مواصلة شروره في المنطقة فعليه أن يتحمل خسائر أكبر وأفضح. ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة رداً إيرانياً واسعاً يفاقم أزمات الولايات المتحدة التي تواجه نتائج عكسية فور كل مغامرة، آخرها العدوان على جزيرة لارك أمس الأول والذي تسبب بارتفاع متجدد لأسعار النفط والطاقة والمواصلات ومختلف القطاعات الحيوية داخل أمريكا. تعرضت ناقلتان نفط سعوديتان لهجمات صاروخية دقيقة في مضيق هرمز في الوقت الذي تتعرض فيه الناقلات السعودية في البحر الأحمر وباب المندب لضربات مركزة، وهو ما يفاقم المأزق الاقتصادي السعودي. وذكر شركتا ماريسكس لإدارة المخاطر البحرية وكيبلر لتتبع حركة السفن أن مقذوفات مجهولة أصابت ناقلتين عملاقتين تحملان نفطا سعوديا بفارق دقائق معدودة في أثناء مرورهما عبر مضيق هرمز متجهتين إلى الخارج، وذلك في وقت متأخر يوم أمس الاثنين، ما يشير إلى أن التصعيد الأمريكي في مياه الخليج يقود إلى مزيد من التوترات التي تعرقل سير الملاحة، بالإضافة إلى إحكام طهران قبضتها على المضيق وسماحها للسفن بالعبور وفقا للشروط والقوانين التي تحددها هيئة تشغيل مضيق هرمز التابعة لطهران. أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم أن بلاده ستطرح حزمة إجراءات شاملة بشأن المغتصبات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الأسابيع المقبلة. وأبلغ ميليباند أعضاء البرلمان بأن مشروع E1 الاستيطاني الإسرائيلي سيقطع مساحة من الأرض التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ويهدد بجعل قيام دولة فلسطين أمرا غير قابل للتنفيذ. وقال لن نقبل أو لن تقبل هذه الحكومة بتقويض حل الدولتين، مضيفا سنتحرك. هذا وانتقدت بريطانيا ودول أوروبية أخرى خطط الاستيطان الإسرائيلي الأخيرة. وكان ميليباند استدعى على خلفية مشروع E1 الاستيطاني استدعى القائمة بالأعمال الإسرائيلية. الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تنقل أسلحة وذخائر تابعة للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود، وذلك باستخدام طائرات مسيرة هجومية. وأكدت الوزارة أيضا أن القوات المسلحة الروسية استهدفت بطائرات مسيرة مركزا لوجستيا بمقاطعة أوديسا كان يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية الأوكرانية. ختام نشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر كيان العدو الإسرائيلي من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى. حركة حماس تستنكر العملية الإجرامية للعدو الإسرائيلي بغزة وتدعو لوقف الانتهاكات. في أول رد على العدوان الأمريكي الجديد على إيران، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء خمينة. روسيا تستهدف سفينة شحن محملة بأسلحة وذخائر لكييف في البحر الأسود. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وافينا حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: مباشرة وعلى الهواء وبمعنويات عالية فوق السحاب نمضي جميعا في دروب العز.
1: يا دروب العز
2: ما غير الدروب
1: يا دروب العز.

0: نشامة في دروب العز مع ربي توكلنا لدى الواجب ينادينا أمانة شلني يا شاص مجاهد في سبيل الله متعبد بمتراسة
1: يا من بكت حفز وتراسي تعالى وارتكل
2: وفي دروب العز ومن دروب العز نمضي جميعا بمواكبة مستجدة لكل الأحداث والمستجدات ولكل الأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأول

بسم الله نبدأ. والبداية قبل التحايا، قواعد العدو الأمريكي في المنطقة تبك من قبل الصواريخ الإيرانية. يا قوة الله

حرس الثورة الإسلامية بدأ مقاتلون الرد الذي سيجعل المعتدين يندمون بفضل الله وقوة الله وتأييد الله. في أول إجراء إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9،

وقبل قليل نقلا عن مصادر سماع عدوي انفجار في الأردن. في آخر الأخبار أيضا، دوي سلسلة من الانفجارات في دويلة الأردن جراء استهداف قواعد العدو الأمريكي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. قبل التحايا، قبل دقائق أيضا، توقف حركة الهبوط في مطار الأردن أو مطارات الأردن. انفجارات عنيفة هزت القواعد الأمريكية في الأردن. موجة صاروخية حيدرية إيرانية جديدة انطلقت نحو قواعد العدو الأمريكي المعتدي في المنطقة. وصواريخ

انفجارات تسمع عند مستوطنات مجاورة للقواعد الأمريكية في الأردن. قبل التحايا، أعلام العدو الصهيوني: إيران تسقط للمرة الثانية خلال 24 ساعة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 تقدر قيمتها بنحو 32 مليون دولار. قبل التحايا، الدفاعات الجوية التابعة لدولة الأردن تفشل بالتصدي لمعظم الصواريخ الإيرانية. صافرات الرعب والإنذار لا تزال تدوي في محافظتي المفرق والعقبة في الأردن.

0: حزنين أو لها مال العدو أي مأوى تنتفش حقبك أبرأ في جميع المناطق.
1: منظمة الطيران المدني الإيرانية لم نصدر حتى الآن أي إشعار بإيقاف حركة الطيران فوق أجواء البلاد. عاجل قبل قليل بيان لحرس الثورة استهدفنا معسكرا تابعا لقوات مشاة البحرية الأمريكية في الأردن يعرف باسم كامب تيتين بصواريخ بالستية. عاجل حرس الثورة استهدفنا معسكرا تابعا لقوات مشاة البحرية الأمريكية في الأردن يعرف باسم كامب تيتين بصواريخ بالستية.

عاجل عاجل عاجل. حرس الثورة الإسلامية مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية في استهداف معسكر تابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية في الأردن. حرس الثورة مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية في استهداف معسكر تابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية.

عاجل عاجل. حرس الثورة الإسلامية الهجوم على معسكر تيتين أسفر عن تدمير منشآت مهمة ومروحيات هجومية ومقتل عدد كبير من القوات الأمريكية. قبل التحايا، حرس الثورة الإسلامية الهجوم على معسكر تبتين أسفر عن تدمير منشآت مهمة ومروحيات هجومية ومقتل عدد كبير من القوات الأمريكية.

عاجل عاجل إطلاق صواريخ إيرانية الآن. في هذه الأثناء إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه أهداف للعدو الأمريكي في المنطقة. إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه أهداف للعدو الأمريكي في المنطقة. يا الله سدد يا الله. أحيا والله دنينا كان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أسأل الله.

عاجل عاجل عاجل. إعلام العدو الصهيوني خلال إطلاق الصواريخ من إيران اضطرت رحلة شركة العال القادمة من تل أبيب إلى بنكوك إلى تغيير مسارها في الجو.

وفي بيان حرس الثورة الإسلامية بسم الله قاسم الجبارين: أيها الشعب الإيراني البطل والثائر، الجيش الإرهابي والمهزوم في أمريكا عاجز عن مواجهة مقاتلي الإسلام، لذا هاجم بشكل وحشي منزلا سكنيا في سيريكا حيث كان يقام حفل زفاف لشابين، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما يقرب من 50 شخصا من أبنائنا الأعزاء، وأعاد إلى الأذهان فضائع مدرسة ميناب وملعب لا مرد. في هذا الهجوم الإجرامي كشف نظام أمريكا القاتل للأطفال مرة أخرى عن عمق كراهيته وعدائه تجاه الشعب الإيراني، وذلك بقتل العديد من الأشخاص بمن فيهم طفل. وردا على هذا الشر الذي لا يرحم، قام مقاتلو القوة الجوية والفضاء التابعة للحرس الثوري في الموجة الثانية من عملية معاقبة المعتدين تحت شعار يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بشن هجوم مدمر بصواريخ باليستية على قاعدة مشاة بحرية أمريكية في الأردن والمعروفة باسم معسكر تيتين الواقع على سواحل خليج العقبة، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية وتدمير العديد من المنشآت الهامة وطائرات الهليكوبتر الهجومية التابعة للعدو. عملية الانتقام التي تقوم بها قوات الإسلام مستمرة، وما النصر إلا من عند الله العظيم.

هذا وكانت قد شنت أمريكا عدوانا جديدا على إيران. والمجرم ترامب صرح أنه تم قصف أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز. وقال المجرم ترامب: الغارات كبيرة وقوية وتأتي انتقاما من محاولة الإيرانيين الفاشلة لزرع ألغام بحرية إضافية في مضيق هرمز. هذا العذر الأول. العذر الثاني: المجرم ترامب: الغارات تأتي بعد إطلاق الإيرانيين 8 صواريخ تم إسقاطها جميعا بنجاح في قاعدة عسكرية في الأردن يوم الأحد. الآن بيرد، قال بينتقم على الصواريخ 8 اللي تم إسقاطها بنجاح. الوجع هذا معناها أنه تم إسقاطها لا، ولا أنه وجع قوي. قبل التحايا، المتحدث باسم حارس الثورة العميد حسين محبي ردًا على المجرم ترامب: عقاب قاس بانتظار المعتدين، والولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة خاتم الأنبياء ردًا على العدوان الأمريكي: ستوجه قواتنا المسلحة ضربات ساحقة للعدو. وكلما أصر الجيش الأمريكي الإرهابي على شروره في المنطقة زادت خسائره. وعازمون على عدم المساس بحقوق الشعب الإيراني البطل تحت أي ظرف. وسنلحق بالعدو الأمريكي خسائر فادحة. المجرم ترامب في تصريحات أيضا يقول لفوكس نيوز: إيران لن تبقى قائمة إن ردت على الضربات الأمريكية الأخيرة، وإذا ردت إيران سنضربها بقوة أشد بكثير. وضربة اليوم لإيران كبيرة جدا، وإن تكرر الأمر ستمحى كليا. والاتفاق مع الإيرانيين، هذا ترامب لفوكس نيوز، الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي الورق الذي كتب عليه، ومنحناهم فرصا كثيرة. طبعا هذه التصريحات مسموعة كثير، صح؟ لن تمحى أو ستمحى، لن يبقى لها باقية، سندمر حضارة إيران، سنمحيها من على وجه الأرض. تصريحات ترامب معروفة. يلا ردوا الإيرانيين، وعدهم في بداية الرد يورينا كبا يمحي إيران.

دائما لا، امريكا لما تشن عضوانها كل الوسطاء يختفوا يرقدوا، لما ايران تردى يظهروا الوسطاء، وتصريحات يجب ضبط النفس ويجب تخفيض التصعيد والتوتر في المنطقة، سواء عرب أو إسلاميين أو غرب كافر، الكل على حد سواء.

قبل التحايا. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: المرور عبر مضيق هرمز مشروط بدفع تعويضات الحرب. موقع انفلستينغ المتخصص في الأسواق المالية: خام برنت يتجاوز 95 دولار للبرميل.

حرس الثورة الإسلامية. الاعتداءات ستحكم إغلاق مضيق هرمز أكثر، وستزيد من رسوخ عزم المقاتلين على سحق القوات الأجنبية المتدخلة في المضيق.

0: قبل التحايا. مصدر عسكري لوكالة تسنيم: المصالح والقواعد الأمريكية ستتعرض للضربات الإيرانية بشكل سريع.
1: وذكروهم بها إن الكثير نسوا إن تشعل الحرب أمريكا فقط.
0: قبل التحايا: إعلام العدو الأمريكي: الإدارة الأمريكية تخفي الخسائر والتكاليف الحقيقية للحرب مع إيران. قبل التحايا: أصدرت سفارات الولايات المتحدة في الكيان الصهيوني والأردن وقطر والبحرين وسلطنة عمان تحذيرات لمواطنيها.

قبل التحايا. أبراورس ريجيونال وزير الجيش الأمريكي دانديريسكول يستقيل من منصبه بعد أشهر من التوتر مع وزير الحرب الأمريكي.

حفل التحايا. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يقول: لا صحة للإدعاء بأن إيران دخلت في انهيار اقتصادي، وعملية تحصيل مستحقات إيران من العملات الأجنبية مستمرة ومواردها جارية، بالإضافة إلى وجود احتياطات محلية، ولدينا موارد لا يمكن الكشف عنها بالتفصيل، ونحن على استعداد لضخ ملياري دولار، 2 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق. محافظ البنك المركزي الإيراني همتي يقول: أقول لرئيس الولايات المتحدة إن لدى إيران ما يكفي من احتياط العملات، والأعداء يفرضون عقوبات جديدة على إيران أسبوعيا، لكن النظام الاقتصادي للبلاد يواصل عمله بقوة، وستهدأ الأمور في سوق الصرف الأجنبي، والارتفاع الأخير في سعر الصرف متأثر بالحرب النفسية أكثر من العوامل الحقيقية.

قبل التحايا. القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: الدفاع الجوي الإيراني قطع شوطا سريعا نحو الاكتفاء الذاتي وتطوير أنظمة الدفاع. وتطوير الدفاع الجوي جاء بالاعتماد على كفاءات المتخصصين الإيرانيين. قبل التحايا، منظمة شنغهاي للتعاون تؤكد دعمها لسيادة إيران ووحدة أراضيها.

قبل التحايا. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: لسنا مع الحرب، لكننا نقاتل ببسالة ولن نتراجع بأي حال من الأحوال من أجل مصالحنا الوطنية ومصالح بلدنا، ونحن بارعون في الحوار. والقضية الأساسية في هرمز هي توفير الرفاهية لشعوب المنطقة للمواجهة، ودول المنطقة تعرف ما يجب عليها فعله. نائب الرئيس الإيراني عارف يقول: على الرغم من استغلال مرافق وموارد الدول الخليجية من قبل الأعداء، إلا أننا لا نزال نقدم المشورة لها بانتظام.

قبل التحايا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية والوفد الإيراني المفاوض إسماعيل بقى يقول: أسلوب الضغط لا ينفع مع إيران، وهذا ما تثبته كل التطورات حتى اليوم. أسلوب الضغط لا ينفع مع إيران، ونحن لن نترك أي اعتداء من دون رد. وأمريكا في عدائها للجمهورية الإسلامية فقدت أي مصداقية في نظر الإيرانيين بمختلف شرائحهم.

لك تحايا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. أمريكا هي السبب في وقوعها في التخبط بعد نشر إدارتها الأكاذيب وما ارتكبته من أخطاء استراتيجية، وأمريكا هي من أوقع المنطقة في هذه الحرب من ضمن الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها، وإيران تستطيع أن تفرض احترامها على الجميع مقابل الأمريكي المصاب بالطمع والفوقية. إسماعيل بقائي يقول: مكانة الاتحاد الأوروبي تتعرض لعلامة استفهام كبيرة بسبب تبعيته لواشنطن. قبل التحايا إلى فلسطين ومنصة الحارس التابعة لأمن المقاومة في غزة. أحببنا صباح اليوم عملا عدائيا كبيرا كان يستهدف شخصية قيادية مركزية، ونجحنا في كشف القوة المعادية وإيقاع خسائر فيها واغتنام معدات وأسلحة منها، وضبطنا 3 عملاء للاحتلال كانوا في مهام إسناد وجمع المعلومات. وندعو أبناء شعبنا إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي معلومة تخص العمل العدائي.

0: في غزة لم تنتهي الهدنة، لكنها لم تبدأ بعد. لم تتوقف حرب الإبادة وإن كانت تحت عنوان الهدنة، فالعدو يواصل تنفيذ مخططه وملاحقة أهدافه تحت إشراف ونظر مجلس ترامب، الذي لا يرى في الدم الفلسطيني سوى تفصيل هامشي في معادلة التهدئة. اليوم تشهد غزة أعنف تصعيد صهيوني منذ سريان ما سمي وقفا لإطلاق النار. فجر الثلاثاء انقض العدو على أهالي منطقة الكتيبة غربي المدينة 16 غارة وأكثر في أقل من نصف ساعة. المنطقة مكتظة بالنازحين، خيام متلاصقة ومستشفى وأطلال جامعات ومحال تجارية في بقايا الحياة والأنقاض. قرر العدو أن يرسل قوته الخاصة، حافلة ودراجات نارية تتسلل بين الخيام تحاول اقتحام مجمع قرب سكن موظفي الأمم المتحدة، لكن القوة انكشفت فاندلعت المواجهات ليدفع العدو بمزيد من التعزيزات لحماية جنوده، مرسلا أكثر من 10 طائرات حربية لتمحو المكان بكله. 3 شهداء وأكثر من 20 جريحا، بينهم 3 أطفال. يقول ما يسمى وزير الدفاع الصهيوني أن العملية أسفرت عن اعتقال مسؤول كبير في حماس، بينما يرفض جيش العدو الكشف عن طبيعة الهدف وسط الحديث عن فشل المهمة ووقوع القوى الصهيونية في كمين قاتل وفقا لمتحدث الدفاع المدني في غزة. وقد اضطر العدو بعدها للتدخل من الجو لإنقاذ جنوده، علق الطرفان على الخرق الأكبر، بينما يلتزم ما يسمى رعاة الهدنة وأعضاء مجلس ترامب الصمت. والصمت أكبر قتلة غزة وأعظم داعم مجرميها.
1: قبل التحايا، رئيس مجلس الشورى الإيراني في رسالة للشعب الإيراني محمد باقر قليباف: خلال 15 شهرا الماضية حققنا تقدما في المجال العسكري يعادل تقدم عقد كامل 10 سنوات. محمد باقر قليباف: في كل مرحلة من مراحل الحرب كان أداؤنا القتالي أفضل من سابقة، وعمليات إعادة بناء وتعزيز قدرات القوات المسلحة مستمرة في القطاعين الهجومي والدفاعي بشكل أفضل. قليباف: شبابنا يقومون بتحقيق تطوير تقني ذاتي، ولا حاجة لنا للأعداء، والقوات المسلحة الإيرانية تستثمر كل فرصة تتاح لها لإعادة بناء قوتها، ولن نضيع ساعة ولا لحظة في سبيل ذلك. محمد باقر قليباف: تمكنت إيران اليوم من إعادة بناء قوتها العسكرية بما يفوق قدرة العدو، والضربات التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية على القواعد الأمريكية في مختلف الدول بعد وقف النار لها أهمية استراتيجية. قليباف: إيران تسيطر على الساحة عمليا، وقد أدرك العدو أنه لا يستطيع إيقاف قوة إيران الصاروخية، وعلى العدو أن يعلم أننا في المراحل القادمة من الحرب سنكون أكثر تفوقا من الناحيتين النوعية والكمية.

قبل التحايا. سماع صوت طائرات مسيرة في أربيل قبل قليل، وناقلتان تعرضتا لهجوم من قبل بحرية حرس الثورة أثناء عبورهما مضيق هرمز على الطريق الذي يزعم العدو الأمريكي أنه تحت سيطرته وحمايته.

التحايا. حساب القائد السيد مجتبى الخامنئي ينشر: شعب إيران العزيز وجبهة المقاومة يحملان دروسا لا تنسى للعدو الأمريكي. والحرس الثوري الإيراني ينشر مشاهد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أهدافا للعدو الأمريكي في الأردن ضمن المرحلة الثانية من عملية تصحيح مسار المعتدين.

جنود العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحام. سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله عليكم أيها الأحرار، سلام الله على كل الصامدين والصامدات. أهلا ومرحبا بكم إلى فترة جديدة من فترة دروب العز. ليلة حيدرية، ليلة من ليالي الله يا رب يا الله، معنويات عالية فوق السحاب.

ألف ألف سلام على رجال الله، على أولياء الله، على المجاهدين، على جند الله. سلام الله على هؤلاء الأبطال في كل مكان، في كل الجبهات، المرابطين في كل الثغور، الأسود اليمنية في وحدات الجيش والأمن، إلى الأبطال المقاومين المجاهدين في سبيل الله في محور الجهاد والمقاومة. سلام الله عليكم، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، ثبت الله أقدامكم وسدد الله رمياتكم.

التحية أيضا من طاقم هذه الليلة: ياسين شعبان، محمد سنهوب، حماد البيلي، عبد الدعوس، محمد عزيز، مجيد المشامي، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي. وهذه أجمل تحيانا. إخراجا إذاعيا إبراهيم عباس الحميضة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم سند عبد الكميمة. أهلا ومرحبا بالجميع. موقع اكسيوز الامريكي يعلن ان ايران تضرب القواعد الامريكية بالاردن بشكل عنيف. وايران نشرت مشاهد لعملية استهداف القاعدة الامريكية والقواعد الامريكية في الاردن. وقناة الجزيرة تعلن أن الأردن صدت واعترضت ودمرت، وليس هناك أي إصابات، كل الصواريخ تم اعتراضها، وثلاثة نكعان في البحر، واثنين طرحن في يدك، وواحد رجمة. قناة الجزيرة لحالها بس، لا مهنية. أين المهنية؟ لا أخبار إيران ولا أخبار المقاومة، فقط أخبار حلف أبستين فقط. أنباء عن مقاتلات ألمانية تساعد في اعتراض الصواريخ الإيرانية شرقي الأردن، وفشلوا.

في آخر الأخبار، فاينانشال تايمز. ساعدت روسيا إيران سرا في تطوير تقنية صواريخ كروز الفائقة الصوتية من خلال برنامج سري بدأ في عام 2023. فاينانشال تايمز عن خبراء الصواريخ. الروس قدموا لإيران المشورة بشأن نظام الدفع النفاث، ما قد يمكن الصواريخ من الطيران بسرعات عدة مرة أو عدة مرات أسرع من سرعة الصوت، ويهدد بذلك السفن الحربية الأمريكية وأهدافا أخرى. فاينانشال تايمز. قامت إيران ببناء واختبار نظام الدفع هذا على الرغم من عدم وجود دليل على دخول صاروخ مدعوم من روسيا إلى الخدمة. تكهنات. تمام، حل ولو في مساعدات حل جدا. المهم الطعم في الأخير.

غامدة بدأ العملية اليوم العدوان على إيران عدوان جديد، وبعدها بيصرح تصريحات بيعمل بيترك سيمحي إيران الردة، رغم أنه العدوان الجديد قال هو ردا وانتقاما على العدوان اللي اسمه عدوان إيراني على القاعدة الأمريكية في الأردن، رغم أنه تم اعتراض الثمان صواريخ كلها بنجاح. رغم التصريحات النارية للمجرم ترامب، لم يتوقع بأن يكون الرد بهذه السرعة، لأنه في تصريحاته رسائل بعدم الرد، وأن عدوانه هو مثل ما قال، مثل ما سمى المبرر المطلق، يعني معه حق كامل في أن يعتدي على إيران. رغم ذلك قال أيمحيها، لو تفكر إيران مجرد تفكير بالرد. إيران مسحت لمعسكر لقوة مشاة أمريكية ودمرت وقتلت عدد من الضباط والأفراد والجنود الأمريكيين. يلا يورينا رجالته.

العسر لو إيران ما ردتش أيد عنتر ويستعرض أكثر وأكثر وتصريحات من هنا لهناك. لكن إيران اليوم أصبحت تخطو بمعادلة واضحة، الرد على أي اعتداء كل مرة يكون أقوى وأشد فتكا بالعدو. وبعد الرد سيظهر أولئك الوسطاء، أدوات أمريكا لمحاولة تخفيض التصعيد وضبط النفس الإيرانية فقط.

الاتفاق اللي تم اتفاق او اتفاقية اسلام اباد اللي قال عليها ترامب انها لا تساوي الحبر اللي عليه على الورق، انه منح ايران فرص كثيرة ايرجع لها رغما عن انفه وهو صاغر ولا ينبيننا.

لابد أن يكون جيش الإسلام. حلوة جيش الإسلام اللي بي هذه أو هذا المصطلح من الإيرانيين. جيش الإسلام أمام جيش الكفر واضحة. اللي بيمكنونا أنهم على الحياد. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. هناك جيش مسلم وجيش كافر. بس الكافر يضم المنافقين وجيش الإسلام جيش الإسلام المؤمنين الموحدين بالله والواثقين بالله والمتوكلين على الله وحده فقط.

في الأخبار العاجلة عاجل قبل قليل، مصادر أمنية لقناة الميادين من إيران: الرد الإيراني الليلة كان قويا ودقيقا ومدمرا للقواعد والمراكز الأمريكية في المنطقة. الرد الإيراني الليلة كان قويا ودقيقا ومدمرا للقواعد والمراكز الأمريكية في المنطقة.

عاجل عاجل نائب القائد السياسي لحرس الثورة الإسلامية، أي نقطة تستخدم لمهاجمة إيران ستكون هدفا، ويجب على دول المنطقة أن تتخذ قرارات حكيمة بشأن وجود القوات الأمريكية والقواعد العسكرية التابعة لها، لأن أي نقطة تستخدم لمهاجمة إيران ستواجه ردا قاطعا من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية.

عاجل عاجل، الجيش الإيراني استهدفنا قبل ساعات منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الإرهابية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بهجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة. وتعتبر قاعدة الشيخ عيسى في البحرين واحدة من أهم وأكثر القواعد الأمريكية حساسية في منطقة الخليج، وهي مركز مهم لإصلاح وصيانة المروحيات وقطع غيار الطائرات المسيرة، وتستضيف طائرات استطلاع. إذن الأردن والبحرين، يلا بسم

عاجل التلفزيون الإيراني ارتفاع عدد جرحى العدوان الأمريكي على حفل زفاف في سيريك إلى 68 شخصا. حفل زفاف

عاجل عاجل. وكالة تسنيم الإيرانية: معسكر تيتين الذي تم استهدافه يقع في مكان بالغ الأهمية في الطرف الشمالي للبحر الأحمر بالقرب من ميناء العقبة وميناء إيلات الإسرائيلي. أم الرشراش: المعسكر المستهدف يقع على مسافة قصيرة من الحدود السعودية، وهو مناسب لتدريبات مشاة البحرية الأمريكية وحماية البنى التحتية البحرية. وكالة تسنيم: معسكر تيتين يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة إلى مشاة البحرية الأمريكية وعمليات الانتشار السريع للقوات. عاجل. وكالة تسنيم: النقطة الأهم هي أن الأمريكيين حاولوا نشر جزء من قواتهم في تيتين أملا في أن إيران لا تملك معلومات كاملة عنه. عاجل عاجل. وكالة تسنيم: حرس الثورة أظهر هذه الليلة أن لديه إحاطة استخباراتية خاصة وكاملة بتحركات الجيش الأمريكي.

تحيا المحكمة. عاجل. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: استهداف حفل زفاف في كوستاك دليل على اليأس الأمريكي التام. عاجل. إبراهيم عزيزي: هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، ولا شيء سيحمي المعتدين من إرادة القوات المسلحة الإيرانية المهيمنة.

عاجل. الجيش الإيراني يعلن تم استهداف البحرين.

إذن الجيش الإيراني يعلن استهدفنا في المرحلة 29 من العملية الصاعقة وردا على عدوان على المناطق الجنوبية، استهدفنا منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بهجمات مكثفة بالطائرة المسيرة الانقضاضية. الجيش الإيراني قاعدة الشيخ عيسى في البحرين إحدى أهم القواعد الأمريكية وأكثرها حساسية في منطقة الخليج، وهي من المراكز المهمة للصيانة وإصلاح المروحيات والطائرات المسيرة.

عاجل عاجل. الجيش الإيراني، نؤكد أن مقاتلينا ردوا على اعتداءات العدو برد مدمر وواسع، وسينتقمون من المعتدين انتقاما قاسيا يجعلهم يندمون.

ترامب تدور في حلقة من الفشل، يعلن الانتصار العسكري على إيران ثم يظهر مفلسا من الإنجازات فيلجأ إلى الحرب الاقتصادية قبل أن يعود إلى الغارات المضبوطة. فتسارع إيران إلى ضرب الوجود الأمريكي في المنطقة لتدفع به إلى الهروب مع مراكمة الخسائر. في ظل جهوزية مستمرة لحرب قد تندلع في أي لحظة، لكنها لن تكون لصالح المجرمين ترامب ونتنياهو، وبعون الله ستصبح إيران أكثر تفوقا من الناحيتين النوعية والكمية، كما أكد رئيس برلمانها محمد باقر قليباف قائلا إن بلاده حققت تقدما في المجال العسكري بما يعادل عقدا كاملا، ولا يبدو أن خيار الدبلوماسية متاح في الأفق المنظور، طالما أن هدف الحرب مرتبط بإسرائيل الكبرى، حيث الإمكانات الأمريكية مسخرة لإقامة هذا المشروع لولا التصدي البطولي لمحور الجهاد والمقاومة. أما بقية العرب والمسلمين فخاضعون أو متواطئون، وما يجري في قطاع غزة من إبادة مستمرة شاهد على ذلك. وقد شهدت الساعات الماضية تصعيدا طال الأحياء السكنية والنازحين أمام مرأى الدول الوسيطة التي تستكثر بيانات الإدانة على سكان القطاع، فيما تقتصر أولوية مجلس المجرم ترامب على نزع سلاح المقاومة مع ما حظي به من تشجيع عربي وإسلامي تمهيدا لاستكمال إبادة القرن.

عاجل عاجل. وزارة الخارجية والمغتربين: نجدد تأكيد وقوف اليمن إلى جانب إيران ونظامها الإسلامي في مواجهة الاعتداءات. وزارة الخارجية والمغتربين: نجدد تأكيد وقوف اليمن إلى جانب إيران ونظامها الإسلامي في مواجهة الاعتداءات. عاجل. وزارة الخارجية والمغتربين: الرد الإيراني على العدوان الأمريكي حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين كافة. الرد الإيراني على العدوان الأمريكي حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين كافة. وزارة الخارجية والمغتربين: على الأنظمة التي حولت أراضيها إلى منصات أمريكية للعدوان على إيران أن تدفع ثمن ارتهانها الكامل للأمريكية. وزارة الخارجية والمغتربين: على الأنظمة التي حولت أراضيها إلى منصات أمريكية للعدوان على إيران أن تدفع ثمن ارتهانها الكامل للأمريكية. عاجل. وزارة الخارجية والمغتربين: الولايات المتحدة تدفع بالمنطقة نحو التوتر وتتحمل هي ومن يقف معها مسؤولية التبعات المترتبة على ذلك. الولايات المتحدة تدفع بالمنطقة نحو التوتر وتتحمل هي ومن يقف معها مسؤولية التبعات المترتبة على ذلك.

آخر الأخبار، بيان صادر من الهيئة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان بشأن العدوان الأمريكي على منطقة سكنية وحفل زفاف في بندر كوهستك في محافظة هرمزغان الإيرانية. تدين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات العدوان الأمريكي الغادر الذي استهدف مساء اليوم منطقة سكنية آمنة وحفل زفاف مدنيا في بندر كوهسك بمحافظة هرمزغان بالجمهورية الإسلامية بإيران، وأسفر عن سقوط شهداء وعشرين جريحا بل 68 جريح من المدنيين الأبرياء في حصيلة أولية بينهم نساء وأطفال. إن استهداف المدنيين العزل في منازلهم وفي مناسباتهم الاجتماعية جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تجرم استهداف الأعيان المدنية والتجمعات السكنية الآمنة. والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين إدانة مطلقة هذا العدوان الجبان وتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية القانونية الكاملة عن الدماء التي أزهقت وعن ترويع الآمنين، وتطالب بتحقيق دولي مستقل وفوري في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وتؤكد الهيئة حق الشعوب في الدفاع عن نفسها وعن سيادتها وأمنها ورفض أي تبرير لهذا الاستهداف الممنهج للمدنيين تحت أي ذريعة. وتدعو الهيئة المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم ووقف سياسة ازدواجية المعايير وإصدار موقف واضح لإدانة هذا العدوان وردع تكراره. إن دماء الأبرياء في بندر كوهسك لن تذهب هدرا وسنبقى لعنة، بل ستبقى لعنة على جبين كل من شارك أو برر أو صمت عن هذا العدوان. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، صنعاء، الجمهورية اليمنية.

0: عاصم.
1: في آخر الأخبار أيضا، نفط خام برنت يقترب من 96 دولار. نفط خام برنت يقترب من 96 دولار.

جنوب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام مباشرة وعلى الهواء. نحن معكم مستمرون في مواكبة كل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار أولا بأول.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفرض هويتها على مضيق هرمز. بات العالم على قناعة تامة بأن معادلة أمريكا السيطرة بالقوة قد تحطمت كليا أمام تكتيكات الردع الإيرانية، وصار عليها التسليم بأن خياراتها قد نفذت، والإقرار بالهزيمة والقبول بإدارة طهران لمضيق هرمز باعتبار ذلك الخيار الأقل سوءا. وهذا الواقع الذي تسببت به الحماقة الأمريكية يؤكد حقيقة لا مفر منها، بأن الحقبة الأمريكية إلى زوال، وإنما تمر حاليا بتفاعلات ما قبل النهاية. وكنتيجة لهذه الحقيقة يمر الداخل الأمريكي بمرحلة من عدم اليقين بشيء بعد أن اختلطت أوراقه وانكشف وهم الهيمنة المطلقة على العالم، الأمر الذي صار يدفع لظهور أصوات أمريكية تحاول تدارك ما تبقى من الدولة التي نشرت شرورها على العالم عبر عمليات النهب بالإكراه وفرض الوصاية على المناطق الغنية بالطاقة والمعادن. وتعكس مطالبة البعض لإدارة البيت الأبيض بالتسليم بالهزيمة والانسحاب من المعركة الفاشلة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعكس مستوى التغيير الذي طرأ على تفكير النخب الأمريكية، فهي من جهة لم تعد على إيمان بقوة واجهاتها السياسية والعسكرية على فرض الإرادة الأمريكية، ومن جهة ثانية صارت متكيفة مع حقيقة أن السقوط من موقع الصدارة أصبح احتمالا واردا.

تطور الحالة المرضية لدى الولايات المتحدة والمتمثلة بالنهم المستمر لسفك دماء الأبرياء وتدمير الدول والنزوع إلى سرقة ثروات الشعوب دخل بالدولة مرحلة العد التنازلي للأفول، خصوصا وأن الأمر قد سار إلى مستوى من التآكل الداخلي، ما يجعل عمق الدولة هشا وقابلا للانهيار في أي لحظة. قبل أيام نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا وجه بصرامة النقد إلى المجرم دونالد ترامب بالكف عن السياسة العبثية في إثارة العالم ضد الولايات المتحدة. حمل التقرير عنوان دع إيران تسيطر على هرمز، وتضمن صراحة مطالبة ترامب للأخذ بالخيار الوحيد العقلاني المتبقي أمام الإدارة الأمريكية، وهو السماح لطهران بإدارة الممر المائي. التقرير استند إلى أن الإقرار بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحصول على العوائد من عبور السفن لمضيق هرمز الأكثر أهمية في العالم يمنحها حافزا ذاتيا لإبقائه مفتوحا، بينما أثبتت التطورات الميدانية الشاملة أن القوة العسكرية الأمريكية الغاشمة وامتلاك أعتى الأساطيل والتفوق التكنولوجي والجوي المطلق لم تستطع إحداث أي فارق لصالح العدو الأمريكي في معادلة السيطرة على مضيق هرمز، وإنما تحول هذا الحشد العسكري المكثف إلى مجرد عبء لوجستي واستراتيجي عاجز عن حسم معركة الجغرافيا والتكتيكات الإيرانية. تدعم روزماري كيلانيك مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة ديفنيس براويرت اتجاه هذا التقرير من خلال رصد أبعاد الهزيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة، فتشير إلى أن المعادلة الميدانية الصلبة والفعلية القائمة على الأرض اليوم تنحصر في أن أمريكا لن تستطيع فتح المضيق بالقوة، مؤكدة أن هذا الواقع يمثل هزيمة صريحة ومكتملة الأركان لواشنطن بعدما أثبتت طهران قدرتها الميدانية المطلقة على فرض كلمتها وإرادتها على حركة ناقلات النفط والتحكم في مساراتها ومواعيد عبورها، في الوقت الذي عجزت فيه الإدارة الأمريكية كليا عن امتلاك قرار سلامة الملاحة في المضيق أو حتى كسب ثقة شركات الشحن الملاحي ومشغلي ناقلات النفط العملاقة الذين فضلوا السلامة على الوعود الأمريكية العائمة. وتضيف كيلانيك أن حجم النفط الذي بات يعبر المضيق بطرق متعددة بما في ذلك أساليب التخفي والتهرب والتنقل المحفوف بالمخاطر من ناقلة إلى أخرى لم يعد يصل حتى إلى ربع الكمية التقديرية التي كانت تعبر هرمز قبل اندلاع هذه الأزمة والمواجهة العسكرية. في هذا الوقت تؤكد المعطيات العسكرية أن الولايات المتحدة تستنزف بشكل كبير ومخيف للأمريكيين، تستنزف ذخائرها الاستراتيجية وصواريخها الاعتراضية والهجومية الباهظة الثمن، فضلا عن استهلاك جهد وتركيز قواتها في مواجهة تكتيكات إيرانية منخفضة الكلفة. وهذا الاختلال الميداني الذي لم تألفه أمريكا من قبل جعل كلفة التأمين والحماية مستحيلة ودفعها إلى مواجهة أزمة حقيقية بلا حلول عسكرية أو غير عسكرية حاسمة نتيجة الاندفاع غير المحسوب وراء الوديعة الإسرائيلية. وأمام هذا الأفق السياسي والعسكري المسدود تظل الولايات المتحدة في تذبذب مستمر عن اتخاذ قرار التراجع، وهو الذي يتمظهر في مناوبتها بين نبرة التصعيد ونغمة التهديد المستهلكة وبين توصل الوساطات الإقليمية للبحث عن مخرج، ما يؤكد بحسب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عباس جولو وصول واشنطن إلى طريق مسدود في مساري الضغط العسكري والسياسي. وبدافع من هذا التراجع الأمريكي بعد الفشل الذريع في ميداني القوة العسكرية والحصار الاقتصادي، والواضح أيضا في مضمون الرسائل السرية،
تحاول إدارة ترامب بشتى الطرق والوسائل الإعلامية الحفاظ على صورتها وشكل ردعها أمام أعدائها وحلفائها على حد سواء، لكنها مع ذلك تبقى تجذف في ذات المكان بلا قوة على السير خطوة واحدة نحو أي نجاح. ومن مسارات ضجيج التصريحات إلى شن ضربات غادرة وتسويق استجداد طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات تتساقط أوراق واشنطن، فالتصريحات الأمريكية لم يعد هناك من يأخذ بها، والتحرك العسكري سرعان ما يلقى الرد القاسي من القوات الإيرانية. أما توليفة الادعاءات بأن إيران ترغب بالتنازل من أجل إنهاء العدوان، فإن الوقائع الميدانية والسياسية الصريحة تسقط هذا الغطاء الهش. إذ تؤكد كافة المعطيات أن واشنطن تعي أن الوضع لم يعد يتيح لها أو يتيح لها أي إمكانية للمناورة، وليس أمامها إلا الرضوخ. وبعيدا عن هذا الواقع، قادة العدوان إلى مأزق الانكشاف أمام الحلفاء في المنطقة، حيث يمثل سقوط الردع إدانا بمرحلة جديدة تفرض عليهم إعادة تقييم الوضع وفق مصلحة البقاء، وهو ما تخشاه واشنطن. فصورة القوة العسكرية هي السلاح الوحيد الذي تستند إليه، إلا أنها باتت عاجزة فعليا عن الحفاظ على هذه الصورة.

في محاولة لشل اقتصادها، كما هددت بمعاقبة حلفاء طهران، في إشارة إلى الصين التي ردت وهي مستورد رئيسي للنفط الإيراني بالقول إنها ستدافع بحزم عن مصالحها. وتركز جهد القمة على تقليص الاعتماد على الدولار وتحصين تجارة السلع من العقوبات، مع أولوية إيرانية لتسريع ممر النقل الدولي شمال جنوب بوصفه جسراً برياً بديلاً عن المسارات البحرية المهددة. والتقى الرئيسان الروسي والإيراني على هامش القمة في لقاء يأتي بعد أيام قليلة على زيارة نادرة التي قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو، والتي رجحت تقارير أن تكون قد تمحورت حول ملفي أوكرانيا وإيران، فيما تأتي قمة شنغهاي قبل أسابيع من قمة مرتقبة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في واشنطن هذا الشهر. ويرى مراقبون أن نتائج المشاورات سيكون لها دور رئيس في رسم ملامح المشهد الإقليمي المقبل، لا سيما فيما يتصل بمواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية المتجددة على طهران وروسيا وغيرهما، بالنظر إلى مشاركة قادة الصين وروسيا وإيران وباكستان والهند في القمة. وتسعى منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم إلى جانب إيران كل من الصين وروسيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا إلى تقديم نفسها كثقل موازن للنفوذ الغربي، حيث تمثل دولها نحو 40% من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

صحيفة يو اس اي توداي الأمريكية. أدخلت إيران إلى الخدمة جيلا جديدا من الصواريخ البارسية القادرة على الإفلات من الدفاعات الجوية الأمريكية وضرب أهداف بدقة أكبر بكثير في قفزة تكنولوجية. يقول خبراء عسكريون إنها ألحقت أضرارا بحزام القواعد الأمريكية الممتدة عبر الخليج الفارسي وجعلتها أكثر عرضة للخطر مما كانت عليه منذ عقود. ويتمثل محور هذا التحول في صاروخ باليستي عالي القدرة على الحركة تطلق عليه إيران اسم خيبر شيكن أو كاسر القلاع، ويبلغ مدى 900 ميل ويحمل رأسا حربيا قابلا للمناورة وموجها بالأقمار الصناعية. وقد استخدم الجيش الإيراني هذا الصاروخ على نطاق واسع في ضربات استهدفت المركز البحري الأمريكي في البحرين وقواعد أمريكية أخرى خلال الحرب المستمرة منذ 6 أشهر مع أمريكا وإسرائيل وفقا للحكومة الإيرانية، وهو ما أكدته مقابلات أجرتها يو اس اي توداي مع مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أمريكيين سابقين ومحللي أسلحة. ويعتقد بعض هؤلاء المحللين أن إيران استخدم الصواريخ خيبر شيكن أو كاسر القلاع في ضربات 17 من يوليو على قاعدة موفق السرط الجوية الأمريكية في الأزرق بالأردن، والتي أسفرت عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين، وهو ادعاء أعلنته إيران نفسها أيضا وفقا لبيانات حكومية رسمية حصلت عليها يو اس اي توداي. في 31 أغسطس أكدت وسيلة إعلام إيرانية حكومية أن إيران استخدمت صواريخ خيبر شيكن لضرب قاعدة موفق السرط وقاعدة الملك حسين الجوية في الأردن ردا على الهجوم العسكري الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك الإيرانية يوم الأحد الماضي. وقالت وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني إن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني استهدف البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة وكذلك مواقع تمركز الطائرات المقاتلة في المنشأتين، ما ألحق أضرارا كبيرة بالقاعدتين على خلاف الصاروخ الباليستي التقليدي الذي يسلك مسارا ثابتا يمكن للمدافعين تتبعه ومحاولة اعتراضه. يستطيع صاروخ خيبر شيكن تغيير مساره بسرعة في المرحلة النهائية من هبوطه، ما قد يمكنه من الإفلات من الدفاعات الجوية وإصابة الأهداف بدقة مدمرة وفقا لما ذكرته تلك المصادر. ويحمل الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب يحمل على منصات إطلاق متحركة، ما يجعل اكتشافه وتدميره قبل الإطلاق بالغ الصعوبة، ويسمح له بالصعود أو بالصمود أمام حملات القصف الأمريكية. يمكنه أيضا بسهولة الوصول إلى أهداف أمريكية وأخرى تابعة للحلفاء في أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل، فضلا عن قواعد أمريكية رئيسية مثل قاعدة العديدة الجوية في قطر وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية وقاعدة الضفر الجوية في الإمارات. جوناثان هاكيت قال، وهو ضابط سابق في مشاة البحرية الأمريكية والاستخبارات الأمريكية متحدثا عن القدرات العسكرية الإيرانية، قال: لقد صممنا أنظمة دفاع جوي كاملة استنادا إلى هذا الفهم لما كنا نعتقد أنهم سيفعلون، وأضاف: والآن يفعلون شيئا مختلفا. وقال: لذلك يتعين عليك الآن تغيير وضعك أو وضعك الدفاعي في مجال الدفاع الصاروخي بطريقة لم تكن أو لم نكن نتبعها من قبل على الإطلاق. هاكيث الذي يتحدث الفارسية بطلاقة أمضى عقدين في العمل على قضايا عسكرية واستخباراتية مرتبطة بإيران من خلال 6 سفارات أمريكية، شغل مناصب في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ووكالة الأمن القومي وقيادة قوات مشاة البحرية للعملية الخاصة قبل تقاعده في أكتوبر 2024 للميلاد.
في مقابلات مع USA Today وصف هاكيت وخبراء آخرون كيف تمكن صواريخ خيبر شيكن وصواريخ إيرانية أخرى في بعض الأحيان من اختراق طبقات الدفاع التي اعتمدت عليها القوات الأمريكية لأجيال خلال الحرب ضد طهران والتي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بالاشتراك مع إسرائيل قبل 6 أشهر. ويعتقد هاكيت أن صواريخ خيبر كانت عنصرا محوريا في ضربة 17 يوليو، لكنه مثل محللين آخرين قال إن المسؤولين الأمريكيين جعلوا التحقق من ذلك أمرا صعبا من خلال مطالبة كبار مزودي صور الأقمار الصناعية التجاريين بحجب صور المواقع العسكرية الأمريكية الحساسة في المنطقة. كما تسببت الصواريخ الإيرانية في أضرار واسعة بقاعدة نشاط الدعم البحري الأمريكي في البحرين، وهي المركز الإقليمي للأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، وكذا بمنشآت عسكرية أمريكية رئيسية أخرى وفقا لبيانات أمريكية ومن دول حليفة وتقارير إخبارية وصور للأقمار الصناعية.

وفي المشاهد التي بثها حرس الثورة الإيراني لمشاهد لإطلاق صواريخ على قواعد أمريكية في المنطقة في الأردن والبحرين ردا على العدوان الأمريكي.

0: صح يا والله دنيناك.
1: الله أكبر الله أكبر
0: يا جوب الله. قال لك الأردن تصدت لها كلها، عاد صواريخ ما حد صدها معلق، عاد صواريخ تفرج عليها بس ما توصل لها هدفها.

المقاتلة التي تقصف إيران، طائرات التزود بالوقود الأمريكية تنطلق من قطر والإمارات لتزويدها بالوقود. أخفع واضرب واستهدف.

وهنا أيضا مشهد آخر تم توثيقه ضمن لقطات مصورة من أم الرشراش جنوب فلسطين، انفجارات وارتطام عبر الحدود في مطار الملك حسين الدولي بالعقبة. أوف أوف الضربة أوف الضربة أوف الصواريخ

عاجل عاجل. التلفزيون الكويتي تفعيل صافرات الإنذار في البلاد للمرة الثانية. تفعيل صافرات الإنذار والرعب في الكويت في البلاد للمرة الثانية.

إذن قبل قليل طائرة مسيرة إيرانية استهدفت أهدافا للعدو الأمريكي في الكويت. طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أهدافا للعدو الأمريكي في الكويت، وتوقف الحركة أو حركة الطيران في مطار الكويت جراء الهجمات الإيرانية. وما زالت الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تنطلق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه قواعد وأهداف العدو الأمريكي في المنطقة. أيضا أنباء عن استهداف أهداف العدو الأمريكي وإصابات مباشرة بواسطة طائرات مسيرة استهدفت أهدافا في أربيل شمال العراق.

وفي هذا المحور نتحدث عن صناعة الفوضى وكيف تتفكك المجتمعات دون طلقة واحدة. الفوضى ليست دائما مشهدا صاخبا تشتغل وتشتعل فيه الشوارع، أو انهيارا مفاجئا للنظام، أو صدام مسلح يلفت الأنظار. في كثير من الأحيان تبدأ الفوضى في مكان أكثر هدوء، في مكان أشد خطورة في الوعي. تبدأ بكلمة تلقى في الوقت المناسب، بخبر ناقص، أو بصورة مجتزئة

تراك مجتمع أنهكته الأزمات، مساحات إعلامية مفتوحة، أدوات قادرة على تضخيم التناقضات الصغيرة وتحويلها إلى أزمات كبيرة. وكما يقال فإن أخطر الفوضى ليست تلك التي تكسر الأبواب، بل تلك التي تجعل الناس يشكون في من يقف خلف الباب. هناك أيضا الفوضى المنظمة، والتي ليست غيابا كاملا للنظام، إنما هي إنتاج مقصود لحالة من الاضطراب تمنع المجتمع من الوصول إلى حالة مستقرة من التوافق والثقة والقدرة على اتخاذ القرار. والفارق الجوهري بين الفوضى الطبيعية والفوضى المصنوعة هي أن الأولى قد تنتج عن كارثة طبيعية أو عن صراع سياسي أو خلل إداري، أما الثانية فتقوم على استثمار نقاط الضعف الموجودة أصلا وتوسيعها، ربطها ببعضها حتى يبدو المجتمع وكأنه ينهار من داخله. في هذا النوع من الصراعات لا يكون الهدف بالضرورة السيطرة المباشرة على المجتمع، بل دفعه إلى استهلاك طاقته في الصراع الداخلي. الفوضى التي يسعى إليها العدو، والتي تواجه أيضا بالوعي، الوعي الجمعي من قبل كل فئات الناس في المجتمع، يعني بتكون في أوقات حرجة. كلما انشغل الناس بالسؤال من المخطئ، من هو الخائن، من هو المسؤول، من الذي يكذب، من الذي يجب أن نثق به، تقلصت قدرتهم على طرح السؤال الأهم، من هو المستفيد من كل هذا الاضطراب. هنا تتضح إحدى أهم قواعد صناعة الفوضى، والتي تنص على أن الجهة التي تريد إرباك مجتمع ما لا تحتاج إلى اختراع جميع مشكلات هذا المجتمع، يكفيها أن تعرف كيف تستثمر مشكلات الحقيقية دون أن تصنع مشكلات، حتى أخنا تستثمر تحول الناس وطاقة الناس إلى الداخل إلى أزمات داخلية ليس لها أي جدوى أصلا ولا أي فائدة، في الوقت الذي كان لابد من أن توجه كل الطاقات نحو هدف واحد، نحو العدو الأساسي الذي بيحاول اختلاك هذه الفوضى كي تستمر مؤامراته ومشاريعه في هذا البلد أو ذاك. الفوضى لا تصنع بأداة واحدة، بل بمنظومة متداخلة من الأدوات، وفي مقدمتها الإغراق المعلوماتي، كمية من المعلومات، حيث يدفع إلى المجال الإعلامي بكم هائل من الأخبار والتعليقات والتسريبات والإدعاءات والأراجيف والشائعات، بحيث يصبح الوصول إلى الحقيقة أكثر صعوبة من الوصول إلى المعلومة نفسها. وهذا أو هنا لا تعود المشكلة في غياب المعلومات، وإنما في وفرتها المفرطة. البعض بيحاول يبحث عن معلومة في الوقت الذي بتكون هناك معلومات بالهبل بالهبل متعمدة. الإغراق المعلوماتي هذا متعمد من قبل الأعداء. الكثير من الروايات تظهر في الوقت نفسه، عدة روايات، وكل رواية تدعي امتلاك الحقيقة، كل طرف بيقدم أدلة، وكل صورة يمكن إخراجها من سياقها، كل مقطع يمكن اقتطاعه من حديث طويل. في النهاية يصل المجتمع إلى حالة من الإرهاق المعرفي تجعله يقول لا أحد يعرف الحقيقة. هذه الجملة في حد ذاتها انتصار مهم لصناعة الفوضى. تسمع عدة روايات، عدة مقاطع، ثم يأتي طرف آخر يكذب هذا المقطع ويقول أنه مجتمع أنه فيه اجتزاء، ثم يظهر طرف آخر يقول لك لا هذا هو المقطع الحقيقي، طرف رابع يحاول أن يبرر بعض هذه المقاطع أو يحمل رواية أخرى ومقطع جديد، وأن هذا بالذكاء الاصطناعي، بحيث المتابع أو الفرد يصبح في إرباك، أين الحقيقة؟ من يقول الحقيقة من كل هؤلاء؟ رغم أن الحقيقة واضحة،

لم يعد هناك مجال من الناس أو أمام الناس كي يصدقوا رواية طرف وطرف آخر وطرف رابع وطرف ثالث أمام كل التناقضات الموجودة خلال 12 عام. أيضا من أدوات الإرباك كذلك تضخيم القضايا الثانوية حتى تطغى على القضايا الأساسية. حادثة صغيرة تتحول إلى قضية رأي عام، خلاف محدود يتحول إلى معركة هوايات. خطأ فردي يقدم باعتباره دليلا على فساد مؤسسة كاملة، وبالتوازي هكذا يجري دفع المجتمع نحو الاستقطاب، هذا مع هؤلاء وذاك ضدهم، وهذه الفئة في مواجهة تلك، وهذا الرأي خيانة وذلك الرأي عمالة، وهكذا يتحول الاختلاف الطبيعي في أي مجتمع إلى خصومة دائمة، كل واحد بيخدم العدوان أو غالبيتهم بالتأكيد. الوعي الجمعي مهم جدا أمام محاولات العدو المتكررة طوال سنوات. بعض المصادر معروفة، بعض المنصات معروفة، بعض المواقع معروفة، رغم ذلك هناك من يستهوي أو تستهوي متابعة هذه المواقع وهذه القنوات وهذه الحسابات رغم ثبات حقيقتها أكثر من مرة وعلى مدار سنوات بأنها مواقع كاذبة، حسابات مزيفة مضللة تحاول تزييف الحقيقة، تغيير الحقائق، زرع الفتنة، نشر الشائعات والأراجيف، ورغم ذلك لا زالوا يستطيعون أن يرموا بضاعتهم وأن يروجوا لبضاعتهم في بيئة خصبة قابلة لاستقبال مثل هذه الأراجيف.

0: الثقة هي أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي. الثقة بين المواطن والمؤسسة، بين المواطن والحكومة، بين المواطن والوزارة، هي أحد أهم أعمدة الاستقرار الاجتماعي. أيضا بين الناس وبعضهم، بين المجتمع ومصادر المعلومات. هناك ثقة مثلا على سبيل المثال الحصري، هناك ثقة بين المواطنين وإذاعة صنعاء. ثقة، أي خبر، أي معلومة، أي رسالة تأتيهم عبر إذاعة صنعاء تصبح معلومة مؤكدة واثق فيها. وهناك البعض مع الأسف الشديد مثلا بيعتبر قناة الجزيرة عند الثقة، يتابع الأخبار منها رغم أو العربية أو الحدث أو سكاي نيوز، بيشوفوها عندهم مصادر موثوقة رغم انكشاف حقيقتها على مدار أعوام أنها كاذبة ومزيفة ومرتهنة للخارج ومضللة، وتحاول أنها يعني تبث أو يعني تنشر الإرجاف والشائعات وغير مهنية. البعض بيشوف قناة المسيرة، قناة اليمن الفضائية ثقة، والبعض بيشوفها لا. فهناك الثقة التي لابد أن تكون موجودة لأنها أحد أهم أعمدة الاستقرار في المجتمع. حين تتآكل هذه الثقة لا يحتاج المجتمع إلى عدو دائم الظهور كي يضطرب، يكفي أن يبدأ أفراده بالنظر إلى بعضهم بعض باعتبارهم مصادر محتملة للخطر. هناك تأتي مرحلة أكثر أو مرحلة أكثر عمق، وهي نشر الشك. فليس المطلوب دائما أن يصدق الناس رواية كاذبة، أحيانا يكفي أن يشكلوا أو أن يشككوا في الرواية الصحيحة، وهذه نقطة شديدة الأهمية. أمر واضح صريح، معلومة صريحة واضحة مؤكدة، حقيقة واضحة روح الشمس في كبد السماء. رغم ذلك يحاول بعض الناس أن يشكك في هذه الرواية فقط، لا ينفيهاش ولا يكذبها بس يشكك فيها. تقول لما كنا في بداية العدوان، أيام ما كان يقول العدو السعودي عن الصواريخ أنها مقذوفات، وإحنا بنعلم في إذاعة صنعاء بالأخبار والبشارات، أحيا والله دنينة، والصاروخ وصل إلى جيزان، إلى خميس مشيط، إلى أبها، إلى نجران، بعدها وصلت إلى ينبع وإلى مطار جدة وإلى الرياض وإلى كان البعض معلومة واضحة قد العدو بيعترف بها، عمل مؤتمر صحفي في المطار واستقبل رؤساء العالم كله أمام الأسلحة اليمنية، والبعض كان يشكك يعني يقول تمام هي وصلت بس أخي إنها يمنية ولا كيف ولا. المهم التشكيك في الحقيقة الواضحة هذه نقطة شديدة الأهمية لدى العدو بيعمل عليها. فالتضليل الناجح ليس بالضرورة أن يقنعك بالكذب كامل، بل قد ينجح بمجرد أن يجعلك غير قادر على معرفة أين توجد الحقيقة، يشككك ما يكذبش المعلومة أو الرواية بالكامل لكن يشككك فيها، بحيث أنك تجلس محتار أين الحقيقة، أين مصدر الحقيقة، رغم أن مصادر الحقيقة واضحة معروفة. من هنا تنتشر عبارات مثل أخي كلهم كذابين، أحد بيقول الصدق، والبعض يقول يا أخي كل شيء أنا مدبر، ما نقدرش نوثق بأي جهة. هذه العبارات التي قد تبدو أنها تعبير طبيعي عن الإحباط، لكنها عندما تتحول إلى حالة عامة ومستقرة فإنها تصبح ذات أثر بالغ الخطورة، لأنها تنزع من المجتمع القدرة على بناء موقف مشترك. فالمجتمع الذي لا يثق بمؤسساته ولا يثق بإعلامه ولا يثق بمصادر معلوماته ولا يثق حتى بأفراده يصبح مجتمعا سهل الاستنزاف وصعب التماسك، وهذا ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا خلال كل سنوات العدوان. لا تكون سوقا لهذه الشائعات وهذه الأرجيف. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فما بالك بعشرات المرات بمئات المرات، نفس الموقع نفس الحساب نفس القناة بتكذب عليه ويصدقها. بضاعة نتنة واضحة لا يمكن أحد يشتريها، شمها قارح نتن، رغم ذلك بتلقى لها رواج عند الناس، بتداولها، بتشتريها، قبولك بهذه الشائعة كأنك اشتريتها، ومنك لأسرتك ومن أسرتك لأسرة أخرى، وهكذا من فرد إلى فرد ومن جماعة إلى جماعة ومن أسرة إلى أسرة، تداولت هذه البضاعة النتنة. والبعض يقول أنا أحمل الوعي، أنا أعرف بأنها إشاعة، لكن وقت المجال قالوا وفعلوا كذا. العدو لم ييأس ولن ييأس طالما لقى له سوق يروج فيه بضاعته. مرارا وتكرارا قلناها، أي تاجر، أي تاجر عندما يرى أن بضاعته لم يعد لها أي سوق، أي زبون، أي قابلية، مستحيل يعرضها، خلاص. قد يعرضها عليك مرة مرتين ثلاث، لكن بوار بيرجع ببضاعته، ما حد اشتراها منه، يعني لم يتم تداولها أبدا. يبدأ يحاول، أنا شو أقول لكم، معي ممكن العدو ما يأس، هو على الباطل، هو على الباطل ما يأس، قد يغلب بضاعته بغلاف نظيف مرتب كذا، يحاول أنه يخدعك أمد ما تشري بضاعته، واكتشف بعدين أنها نتنة، أنها فاسدة، مش مهم، أهم حاجة أنك تشريها، يعني أهم حاجة أنك تتداولها، حتى وإن غلفها بغلاف نظيف وجيد ومرتب وفعل فيها تاريخ الانتهاء ومدد العدة السنوات، كمثال، احنا بنتكلم كمثال، عندما يجد ان هناك ناس واعين يقول لك هذا التاجر لفترة طويلة بيبيع بضائع فاسدة، حتى وان اتى الان ببضائع جيدة مرتبة ما اشتريش منه، لانه قد كذب خيرات وقد غشنا خيرات وقد باعنا بضائع مزيفة، سيصل هذا العدو الى حالة يأس، لأن هناك وعي جمعي لدى كل الناس. لماذا؟ لأنهم سيذهبون إلى التاجر الصادق معهم أكثر من مرة، كل ما نووا يشتروا بضاعة جيدة بيصيرون عند ذلك التاجر الصادق المؤمن، خلاص. إذن أي بضاعة، أي سلعة يريدونها معهم، محل واضح، محل ثقة، تاجر صادق مؤمن. إذن التجار الفاسدين سيئسون، لكن طالما انتشر التجار الفاسدين اللي بيغشوا الناس في سوق هناك فيه تجار صادقين مؤمنين بيخافوا الله في الناس، رغم ذلك يشوفوا هؤلاء التجار الصادقين الناس متهافتين على تلك البضائع النتنة الفاسدة المنتهية الصلاحية، والكلام كله بيعود حول المعلومات والشائعات والأراجيف، وإنما كمثال، فهنا ينهار المجتمع. لذلك علينا الوعي، الوعي تماما. وكل ما مر الوقت، كل ما مر الوقت، العدو بدأ عدوانه بعدوان عسكري، عارفين ما معنى عدوان عسكري؟ يعني ما كانش فاضي ولا بحاجة لاستخدام الشائعات والأراجيف، لازال معتمد على قوته وعلى ترسانته وعلى أسلحته، متوهما بأنه بخلال هذه الأسلحة من خلالها يستطيع أن يحقق مبتغاه. لذلك كان الوعي في بداية المعركة أقل مما نحتاجه الآن، مع أن الوعي مهم في كل المراحل، ولكن بنسب. استخدم عدوانه و ورقتها العسكرية وترسانتها العسكرية لمدة لسنوات، ثلاث أربع سنوات، بعدها واجهناه نحن بأسلحة، مع أن احنا واجهناه من بداية الأمر، من اللحظات الأولى بما لدينا من أسلحة، وصبرنا وثبتنا أمام تلك الغطرسة والهالة العسكرية، يعني منقطعة النظير. المهم وصل العدو إلى مرحلة فشل عسكريا وأمنيا واقتصاديا وحصار، وصل إلى مرحلة المعلومة، وصل إلى مرحلة الوعي، إلى معركة الوعي، استطاع أن يجند الكثير، استطاع أن ينشر الشائعات والأراجيف، استطاع أن يستقطب أناس، استطاع أن ينخر من الداخل، في ظل غياب الوعي والتقوى بالله والثقة بالله والاعتماد على الله والتوجه إلى الله والجهاد في سبيل الله. هذه مهمة جدا. كنت مجاهد في جبهة، كنت في الجبهة الداخلية، عسكرية، أمنية، إعلامية، اقتصادية، طبية، ثقافية، أيا كانت جبهتك لابد أن يكون عملك لله أولا وأخيرا. إذا كان هناك أي رياء في أي عمل بتقوم به، ما بيش توفيق من الله، ما بيش أتحس في نفسك أي مشكلة، أي عائق، أي تقصير من قبل مسؤوليك، عتبدا عندك حاجة كبيرة وتوجعك. كما عملك لله سبحانه وتعالى بتخلص في عملك، بتخلص في عملك. أنت مراعي حد يشكرك ولا حد يكرمك ولا حد يثني عليك، عملك لله. أي إشاعة، أي إرجاف حول مؤسستك، حول عملك، حول مجتمعك، حول وطنك، تواجه بوعي، بإحساس بالوعي. نحن في مرحلة صعبة جدا، يجب علينا أن تكون الأولوية لمواجهة العدو. لكن بقى أعداء داخليين يا أخي، أكيد بقى أعداء داخليين، بفاسدين، بمن بيحاولوا ينخروا من الداخل، نواجههم. لكن علينا أن نتعلم وأن نعي جيدا أن القول السديد كالفعل السديد. أحيانا لا يكون الفعل لا أثر إلا في وقته، والقول السديد لابد أن يكون في وقته. أحرص دائما دائما بأمانة وصدق وإخلاص من داخل قلبك ألا يكون كلامك حتى وإن كان حق، ألا يكون في خدمة العدو. اعمل يا أخي ترمومتر، شوف هل العدو بيستفيد من منشوراتك؟ العدو بيستفيد من مقاطعك؟ العدو بيستفيد من تغريداتك؟ إذا اسكت مهما كان، مهما كان لن أكون أداة بيد العدو مهما حدث، ولو كان على حساب الشخصي. مهم جدا أن نستوعب هذا الأمر. في عصر المنصات الرقمية باتت المعركة غير مقتصرة على الحقيقة وحدها، بل أصبحت أيضا على ما يسمى الانطباع الأول، أي من يسبق إلى تقديم رواية الحدث قد يؤثر في الطريقة التي سيفهم بها الحدث لاحقا. لابد أن أكون أنا لي السبق، أول من يتحدث في هذا الموضوع، علشان الطريقة هذه بتأثر على فهم الحدث بعدها، حتى لو ظهرت معلومات جديدة بعد ذلك. لذلك أصبحت الصورة والعنوان والمقطع القصير والوسم المتداول الهاشتاج والتعليق المقتضب أدوات قادرة على تشكيل وعي جماعي واسع. وقد لا تكون المعلومة كاذبة بالكامل، فقد تكون صحيحة في أصلها لكنها موضوعة داخل سياق مضلل، وهذه من أخطر تقنيات التأثير. الحقيقة المجتزأة مهمة جدا، لكن نقول معركة وعي، وعي يعني المفروض أن نكون عدينا عن البضائع الفاسدة. الآن أمام بضائع مزهنقة داخلها فاسد، بضاعة نتنة شكلها مرتب من الخارج، هذه الحقيقة المجتزئة. الآن العدو أصبح بيتطور في مواجهة أو في الحرب الإعلامية، في الحرب الباردة، في معركة الوعي. لا يمكن أنه يعني يوضع لك مثلا معلومة أو شائعة كلها كذب، لأن هناك الآن أصبح ناس كثير لديهم الوعي البسيط أنه بحيث يفرق بين النتنة والصالحة، يقول لك هذا إشاعة كاذبة، لكن يدي لك حقيقة بس بشكل حرفي محترف. تمام، جي فيها تضليل، يضعها في سياق مضلل، خبرة، دراسة إعلامية. نحن كنا نسمع من بعض الناس يبدأ كلامه، يا أخي صراحة أقسم بالله أن المجاهدين هؤلاء يرفعوا الرأس أمامه، يأمنك وكأنه بيغلق عليك مدارك الوعي، يعني خلاص هذا الشخص مأمون. الجانب استشعارات الإحساس بالخطر، أو أنك مثلا الآن تبدأ تعرف الخبر أو المعلومة القادمة من هذا الشخص لابد من غربلتها، لا يقول لك المجاهدين يا أخي رجال الله أمانة بحقهم صارت، فأنت استشعارك للخطر كله يرقد آمن وبعدين يبدأ أخي رجال الله، لكن الله ويبدأ يدي لك من الداخل ينخرف الداخل، يشعرك بالأحباط، كمل كلامه وقدك محبط من الوضع ومحبط من الأمر ذا والدنيا كلها يا رضي فلطف. قامت القيامة، أين تضحياتنا؟ أين الصبر هذا 10 سنوات ولا 12 سنة وفي الأخير نسمع هذا كله؟ هو بدأ لك بأسلوب أنه كذا وكذا، معركة وعي تتطور، وسائل العدو بتتطور، وإحنا وسائل الوعي لابد أن تتطور، أن نعي جيدا كل أساليبهم كي نكون محصنين أمام تلك الأساليب الجديدة. هذا أيضا من أخطر تقنيات التأثير، الحقيقة المجتزأة، المعلومة الصحيحة إذا اقتطعت من سياقها يمكن أن تؤدي وظيفة أو وظيفة الكذب نفسه. الصورة الحقيقية إذا أخرجت من زمنها ومكانها يمكن أن تصبح أداة تضليل. التصريح الصحيح إذا بُطلت مقدمته وخاتمته يمكن أن يستخدم لإثبات عكس معناه. لذلك فإن حماية المجتمع من الفوضى المعلوماتية لا تكون بمنع تداول المعلومات، وإنما ببناء ثقافة تحقق تجعل المواطن قادر على السؤال من قال، متى قال، لماذا قال، ما هو السياق، ما المصدر الأصلي، أين، من المستفيد من انتشار هذه الرواية. أسئلة بسيطة من خلالها تستطيع أنك توقف هذه المعلومة أو تتداول هذه المعلومة، يعني وعي. يعني أنا رأيت اليوم مقطع لأحد الناشطين كلامه معقول وبيتكلم على العدو السعودي وكذا، نشر مقطع قديم قديم لأحد العلماء أو أحد الخطباء في السعودية، تذكروا المقطع اللي بيقول فيه في جامع، من كان في هذا الجامع غير سعودي وغير عربي فأتمنى عليه ألا يحضر وألا يصلي معنا صلاة الجمعة القادمة، فهذا الجامع خصص للعرب وللسعوديين فقط، غير العرب وغير السعوديين أتمنى ألا يدخلوا هذا الجامع. بيتكلم الكلام مستفز، الكلام مستفز. في الأخير تتضح أنه هذا الخطيب بيتكلم أن بعض الخطباء هكذا هي خطبهم في المنابر، وبعدين قرشهم قرش، الجوامع لله، المسلمين كلنا إلا من يعني إلا بالتقوى، ده كلام. فالعدو أحيانا يرسل لك هذا المقطع، هذا كمثال، كمثال إحنا بنتكلم على سبيل المثال، يرسلنا إحنا مثلا في إذاعة صنعاء، يوصلنا هذا المقطع نطلعه، وإحنا بننزل على هذا الداعية نقول شوفوا الوهابيين، ومع أنهم وهابيين وكذابين ومشوهين للإسلام بالتأكيد، لكن عندما نتحدث عن هذا المقطع ونتهم هذا الخطيب وبين ناس عارفين أن هذا المقطع مجتزأ، مش المقطع كله، يقول لك هذا الموقع أو هذا المنبر أو هذا الإذاعة أو هذا الأثير كاذب. شوف رغم أنه الأمر يعني زي ما بيقولوا زي الطعم، تشوفه في موقع التواصل الاجتماعي تقول والله موضوع حلو نتكلم عنه، بعض المقاطع سمعت أنا مقاطع للسوديس مركب بالذكاء الاصطناعي، هو بيتكلم مع أنه ما عاد نستبعد عنهم هذا الشيء، والله بيتحدث على أنه محمد بن سلمان بحكمته وفطنته وكذا أمر يعني شرب الخمور وكذا، يعني كلام يحاول أنك توقع في المطب، لأنه سنصل إلى هذه المقاطع الحقيقية. هم أسوأ من ذلك بكثير، لكن لا تكذب، خليك صادق. هذا على سبيل المثال. والأوسخ والأدهى والأمر والأكثر خطر في الداخل، عندما يبدأ التكذيب في أطراف، بين مؤسسات، بين جماعات، بين كذا، كلهم في صف واحد في مواجهة العدو، ويبدأوا يشغلونا في الداخل بأمور تافهة داخليا، يشغلوك عن العدو الأساسي. يحاولوا يستخدموا هذه الوسائل، ما عاد تعرف هذا كاذب ولا صادق ولا كيف، هذا ما هو، ما هو اللي يشتيه، والردود عليه كيف، وهل نفوه ولا ما نفوش، يعني أمور لها أول ما لها آخر أمام تكتيكات ومؤامرات وخداع واضح من قبل العدو، وأحيانا متكرر، أساليب متكررة، رغم ذلك تنطلي على البعض. احنا في مرحلة بنواجه فيها العدو السعودي، وتصعيد أمام العدو السعودي لفك الحصار وانتزاع الحقوق. العدو السعودي متورط حانب، بيعمل تحشيدات عسكرية في الداخل، ولا زال بيضمن لنا العداء في الخارج، ويضغط على المنظمات لقطع الأعمال وحصار ومنع الدواء، ولا زال مستمر مكابر، وشغال في كل الجبهات، داخليا شغال، خارجيا شغال، والوساطة شغالة، بيحاول انه يهدئنا ويهدئ القيادة ووساطات، ويطرح تحت الطاولة، وشغال حصار وضغط وتحشيدات ومؤامرات وأسلحة وتدمير، المهم شغال. هو باطل، باطل، وإحنا حانبين في الداخل بعض الناشطين حقنا، أربكوا الدنيا وأربكوا العالم وأربكوا الناشطين وأربكوا الإعلاميين وأربكوا المواطنين وأربكوا كل واحد، ما عم بيتكلمش عن السعودي، ما قال فلان وما قال سين وما قال صاد، وقد نزل منشور وهذاك نزل صاد، ما هو الكلام هذا؟ أين الوعي؟ أين الإحساس بالوعي؟ أين الإحساس بالخطر من هذا العدو الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من أنه يطرح، قاب قوسين أو أدنى من أنه كل المهاترة التي بتحدث تنتهي أصلا بانتهاء الحصار وإنهاء العدوان وانتزاع الحقوق، تنتهي كل المماحكات. هذا اللي بيحاول أنه يحصل على أمور دنيوية، منصب، أي حاجة، هراء أمام معاناة 45 مليون يمني. اللي بتحشتهم السعودية ونقول لهم والموضوع كامل متكامل، اصبر، قد صبرت 12 سنة ونجاو على قولتك، اصبر، باقي إلا القليل والطرح السعودي ودى حقك رغما عن أنفه ورجله فوق رقبته. أنت يمني حر، أنت غني أصلا، هو الفقير، هو لأنه لا يملك إلا المال فقط، فقط، لا رجولة، لا أخلاق، لا قيم، لا مبادئ، لا شرف، لا نخوة، لا شهامة، لا بسالة، لا شجاعة. أنت تمتلك هذا كله وتمتلك المال، وإن حرمت من المال فأنت غني بأخلاقك، بمبادئك، بثباتك، بصمودك، بإيمانك، بهويتك الإيمانية. أما هو ماذا لديه؟ من نجد، من قرن الشيطان، امتلك المال، ظلم الناس، سلب من المال ولا وجود له، لا شيء، على هامش التاريخ. فاصبروا صبر مهم، وما النصر إلا صبر ساعة. لا تلتحق بالتحشيدات السعودية، ولا ترتمي تحت أحضان السعودي ولا الإماراتي ولا غيره، خليك يمني حر، صامد، ثابت، محايد، أقلها في بيتك. لا تشترك مع العدو السعودي، لا تكون أنت وقود للنار التي يريد أن يظلمها في الشعب اليمني أبدا. خليك واعي، خليك واعي. خلاصة الوعي أن تكون ضد السعودية، أي شيء يخدم السعودية وقفه، وقفه، بإرجاف، بتضليل داخلي، بمحاولة تشكيكك أو يشكك المواطن بقادته، بحكومته، برئاسته، بقيادته. مش وقت، قيادتنا أعظم قيادة على سطح الكوكب ولله الحمد. المسؤولين حقنا رغم تقصيرهم، رغم فساد البعض، رغم فشل البعض إداريا، رغم ما قدحنا لهم لهنا، بس في هذه المرحلة أعظم رجال وعلى عينك يا سعودي، أعظم حكومة وأعظم مسؤولين، ورغما عن أنفك نستعيد حقوقنا وننهي العدوان السعودي، وبعدين بيننا وبينهم السيد القائد يعني يلتفت لهم، واحنا خرج حقوقنا من عيونهم، من عيونهم. أما الآن نخدم العدو السعودي بعيدة عليه، بعيدة عليه. هذا الوعي يجب أن يكون لدى كل مواطن ومواطنة. احنا بنتكلم بكلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم، ويشهد الله من علياء سماءه ما بكلمة واحدة لإرضاء مسؤول واحد أو طرف واحد، وأحاسب على هذا الكلام بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنما من أجل مصلحة الكل. السيد القائد سلام الله عليه تحدث أكثر من مرة، الجبهة الداخلية، تلاحم الجبهة الداخلية مهم، الوعي مهم، أن نستشعر مسؤوليتنا إعلاميا ثقافيا في مواجهة العدو، غير الجانب العسكري والأمني والسياسي. إحنا كمواطنين ألا تغلب مصلحتك على مصلحة الأمة بأكملها، تقول الله، تقول الله أخي مظلوم مجهور تهر، لا ما تقول بس أي حاجة عدو اختم عدو، ما هو وقته أبدا أبدا، وطالب بحقك بس في الوقت المناسب بالأسلوب المناسب بالوسائل المناسبة. وأحيانا وأنا أقولها تبرئة للذمة، أحيانا بعض المسؤولين حقنا يخلوا الواحد يضطر أن يوصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يدعم مظلوم أو مظلومية واضحة، يهملها، لا يرد على تلفونات، لا يفتح أبواب مكتبه ولا يقابل صاحب المظلومية، لما يطلع صاحب المظلومية في مواقع السوشيال ميديا في الفيسبوك ولا في التويتر ولا ويشرشح به، وبعدين المسؤولين حقنا كلهم يهتموا به، يقع ترند يشجعوا الآخرين أنه ما عاد معك أنك تنتصل مظلوميتك إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا هم السبب، هم المسؤولين حقنا. فالكلام للمسؤولين وللمواطنين، المسؤولين تقول الله، تقول الله في أن تجعل المواطن يصل إلى مرحلة أنه يخدم العدو. أنت السبب، أنت السبب، أنت المذنب، لأنه لما يوصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي سواء في الفيسبوك أو في وبعدين تستجيب لو تتصل أنت بدل ما كان بيتصل لك ويشكي لك همه ومظلوميته ويطالب بإنصافه، ترجع تتصل له أنت حتى لو كان ظالم بتنصفه، لأنه أصبح ترند، أصبح قضية رأي عام. هؤلاء المسؤولين الفاسدين حقنا اللي أيضا بيهملوا ناس مجاهدين، إهمال رقدوهم في البيوت. مسؤولين أنتم أمام الله وأمام الشعب. لدينا أحيان سياسة غبية، إحنا بنقولها الآن من على هذا المنبر، وإحنا بنقول بنوعي الناس، لكن أيضا علشان لكل الأطراف، أحيانا يجي من المسؤولين حقنا واحد من المرتزقة اللي قد سمع بهم أمة الصلاة، اللي قد اتهمهم اتهامات كاذبة، اتهم القيادة واتهم المسؤولين واتهم الشعب اليمني الواقف ضد العدوان ل 12 سنة وبيخدم العدوان وبيتهم القيادات هؤلاء، يجي في موقف يشكرهم، تمام، يجي في موقف يشكرهم بسبب ظلم العدو له، تخلق عليها الحنفي ويشكر لك أنصار الله حكومة صنعاء وكذا، ما عدلوا كيف يفعلوا به، يشولوا فوق عيونهم، يقهروا الناس الصامدين. هذا أيضا من أسباب ما يحدث، مسؤولين هم سبب فيه. فعقلوا، الجبهة يجب أن تكون موحدة بالعقل والمنطق والوعي. عدم الانجرار إلى ما يريده العدو، هذا مهم جدا نقول من قبل كل الناس، مواطنين ومسؤولين. المسؤولين يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه، يتقوا الله في هذا الشعب، يعين هو السيد القائد، السيد القائد موجود في في الاعلام، موجود في الجبهه العسكريه، في الجبهه الامنيه، في الجبهه الزراعيه، في الجبهه الطبيه، في الجبهه السياسيه، في الجبهه الدبلوماسيه، بيحرك الجبهه السيد القائد. اعينوا، تقوى الله، تقوى الله في امانه، حملتم انتم هذه الامانه عونا للسيد القائد، من اكبر مسؤول، من المشاط الى اصغر مسؤول، تقوى الله في السيد القائد، اعينوه، الذي يريد العزه لكل الامه وخاصه الشعب اليمني، اللي بيواجه العالم باكمله كي لا يستعبدنا احد الا الله. اعينوا السيد القائد بكل صدق واخلاص، بلاش العنجهية الزائدة والثقة الزائدة، انه انا اصبحت الان في موقف او في منصب لا يمكن احد انه يتهمني او احد انه يصل الي. يا اخي كلنا في مسيرة واحدة، في جبهة واحدة، كلنا عباد لله سبحانه وتعالى. اذا كنت انت في هذا المنصب فانت من اجل خدمة، لخدمة للشعب، خادم للشعب، اما ان تحمل امانتك كخادم للشعب بامانة ولا روح البيت. المواطن عليه أن يعي جيدا أساليب العدو وأن يصبر، وما النصر إلا صبر ساعة. السيد ألقى محاضرات عن الصبر وأهمية الصبر وأجر الصبر، كان رسالة السيد القائد يحفظه الله للمحاصرين في الدريهمي لأكثر من سنتين، أكثر من سنتين محاصرين من قبل 5 ألوية في الدريهمي، مجاهدين ومواطنين، حاصرهم أكثر من سنتين حتى أكلوا أوراق الشجر. كانت هناك رسالة صوتية، لو تذكروا في الفيلم الوثائقي حصار وانصار، كان هناك رسالة صوتية من السيد القائد للمجاهدين، بعد أن استمعوا إليها علقوا على هذه الرسالة أنه كان إحنا بدأنا اليوم أول يوم نتحاصر فيه، قد لهم سنتين رفعتهم المعنويات فوق الصحاب. عارفين ما هي؟ ما هو محتوى هذه الرسالة الصوتية من السيد القائد؟ الصبر، اصبروا اصبروا اصبروا وصابروا وصابروا، يعني بعد أن تصبر وتصبر وتصبر صابر ورابطوا. هذه رسالة السيد القائد اللي رفعت لهم المعنويات، وانتصروا وصبروا وانتصروا وتم فك الحصار عليهم وهزيمة 5 ألوية كانت محاصرة للدريهمي. فالصبر مهم، مثل ما قلنا لإخواننا الذي بيحاول أنه العدو السعودي يحشد في المحافظات الجنوبية، يصبر. العدو السعودي ما أوصلكم إلى هذه المرحلة من الجوع والمعاناة وعدم وجود الخدمات وضرب المصالح والبنى التحتية إلا من أجل أنه يوصل على طول إلى مرحلة يستقطبك بسرعة، قدك مستعد حتى بمئة ريال سعودي مش بألف. فاصبر، اصبر وصابر، الصبر مهم والنصر قريب. والسعودي رغم عن أنفه أصبح قريب جدا بأنه يرفع الراية البيضاء، وبيرفعها ثقتنا بالله كبيرة. فاصبروا، تحملوا، واجهوا أساليب العدو بالوعي، ارجعوا إلى القرآن الكريم، ابتعدوا عن الذنوب، الذنوب هذا محبطة لكل الأعمال، الذنوب محبطة حتى لتوفيق الله سبحانه وتعالى. استغفر الله وتوب إلى الله وعد إلى القرآن الكريم، واعرف أن العدو السعودي لا يمكن أن يأتي من خير أبدا، مهما كانت الألفاظ والمفردات والمصطلحات، مهما كان كاتب المنشور، مهما كان الموقع، من كان يخدم السعودية كاذب، كاذب أبسطيني مع إسرائيل، الأمور واضحة، كافي، أمور واضحة. عدو يخدم العدو الإسرائيلي بكل ما لديه من إمكانيات، بالمال والسياسة وكل ما تمتلكه السعودية في خدمة إسرائيل وأمريكا، وإحنا أعداء أمريكا وإسرائيل، وإحنا ما بنعادل إلا أمريكا وإسرائيل، من عجل الخير. فأي شيء يخدم السعودية خليك واعي أمامه، شغل عقلك، شغل ضميرك، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى واعمل واعلم، اعمل بإخلاص واعلم بأن تورطك أو استهتارك، شوف حتى استهتارك بهذه المعركة، معركة الوعي، قد تودي بك إلى أنك تضر 40 مليون يمني، 40 مليون يمني بسبب استهتارك أنت. ذلك مثل ما قال الشهيد صالح الصماد رحمة الله تغشاه، عندما قال أحيانا واحد بيفكر ويقول يا أخي أي الذنوب التي تستحق أن الله يغمسنا في نار جهنم؟ الله لو نجلس نشرب خمر من ذنح من حين نولد لا ما نموت، هذا الذنب ما يحمي يعني ما يستاهل أن احنا نغطس غطسة في نار جهنم. يقول الشهيد الصماد فيما معناه مآلات الذنوب، مآلات الذنوب، الذنب اللي بترتكبه أنت قد يضر 40 مليون بني آدم. عبد العزيز آل سعود بذنب واحد عمل أتنازل عن فلسطين لليهود، ذنب ولا ما هو ذنب؟ تخيلوا كم قساروا فلسطينيين في ذمته، هذا يستحق قاع جهنم، لأنه من قتل نفس واحدة كأنما قتل الناس جميعا، هذا قد قتل أمة. أنت باستهتارك بتضر أمة، بتخدم عدو. اللي يقول لك يا أخي خليك أنت والهذار هذا حقك، إحنا حمران عيون وكذا، هذا الحل حمرة العين هذا والذكاء المصطنع حقك واستهتارك بمعركة وعي أمام عدو واضح، بتضر بأمة بشعب بأكمله، إثمك عند الله كبير كبير. أخي اعمل اللي عليك، اعمل جهدك، استشعر مسؤوليتك، اعمل على أرقى مستوى واجه العدو بكل ما تستطيع حسب إمكانياتك. ما بنقول لك أنك تعمل المستحيل ولا تكون رجل المستحيل، أدهم صبري، أعمل اللي تقدر عليه بوعي بمسؤولية بإخلاص لله سبحانه وتعالى، اعمل جهدك وحاول أنك تعمل فوق جهدك، اتحب على نفسك، يكون لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى أن توعي الناس، أن تحد من الخطر على هذا على هذه الأمة، على هذا الوطن، على هذا الشعب، أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. العدو السعودي مستمر في عدائه، أمنيا أمنيا، عسكريا عسكريا، حصار حصار، وساطات شغل وساطات زي الكلب، بيذرف الدموع دموع التماسح من تحت الطاولة، وقولوا لهم لا يعملوا ولا يتركوا لا يضربونا لا يعملوا، احنا مستعدين، احنا اصلا مغصوب علينا، وهو اصلا قدو يهودي. مان علينا الدواء التقرير الذي قرأت يوم الاحد يوجع القلب عن بيان الصحة، بيان وزارة الصحة، ادوية موجودة في جيبوتي تنتهي، ولمن في اشد الحاجة الى علاج تخدير انسولين كذا، شي موتوني موتونا بأي طريقة، بالصاروخ ولا بالعلاج ولا بالمرض ولا مانعين على الناس يصيروا يتعالجوا، ويجي يقول لك ليش نستهدفهم ليش نحاصرهم؟ هذا السيد رحيم بهم والله، إنه رحيم بهم والله، ونجي نخدم العدو السعودي في مواقع التواصل الاجتماعي فيما بيننا البين، نتحاجر فيما بيننا البين، وإحنا في هذه الأزمة في هذه الكارثة اللي إحنا فيها، العدو بيحاول يعيشنا في جهنم وإحنا في جهنم بنتحاقر فيما بيننا، حقروك قال حقروك يا نصاب، قال يا سارق، قال يا حرامي، قال يا، تقوى الله في أرواحكم، تقوى الله في هذا الشعب، تقوى الله في السيد القائد، كم جهده وعاد البعض بكل بجاحة بيرفع الفيديو حقه ومقطعه للسيد القائد، يا هذا رسالتي وهذا مقطعي أوجه للسيد القائد، فاضي لك يواجه العالم بكله ولا يواجهك، والمسؤولين حقنا سبب واضح، ما تسعش على نفسك لما أي مواطن يرفع مقطع فيديو للسيد القائد، هذا أندل على شيء فإنما يدل على فشلكم أنتم، لو بالرجال للسيد القائد ما يرتفع فيديو للسيد القائد، كل واحد يتحمل مسؤولية مواطن ومسؤول، اليمن مسؤولية الكل، مسؤوليتنا كلنا وكل واحد هو ذمته وبينه وبين الله، يتكلم بكلام يحاول يبقبق يحاول يطلع، في عبر السوشيال ميديا، عبر الإذاعة، عبر الفضائية، عبر الكذا، على أساس أنه رجل مثالي وأنه كذا، بيفتضح. اعمل عمل بينك وبين الله، خلص في عملك. بعض الناس لا معهم حساب، لا في موقع الفيسبوك ولا التويتر الآن إكس، ولا في اليوتيوب، ولا في أي موقع في السوشيال ميديا، ولا قد طلع إذاعة، ولا قد طلع تلفزيون، ولا حد داري منه، وبيشتغل أعظم من 1000 ناشط وإعلامي بصدق وإخلاص. مزارع لكن بذمته، لا مبيدات ولا كذا، هذا أفضل من 1000 ناشط كاذب. دكتور بيشتغل بصدق، عامل نظافة بيرفع كل حاجة، أفضل من ناشط من 1000 ناشط إعلامي كذاب. أخي عمل بإخلاص في مجالك أينما أنت، حتى ربة البيت، أم الرجال وأخت الرجال، بإخلاص بذمة مع زوجها في بيتها، تربية أولادها، عمل مهمة، عمل جبار، أفضل من 1000 ناشط وإعلامي كاذب. وسلامتكم.
1: موقع المسؤولية هو موقع خدمة للمجتمع، وأن تجسد تقواك لله سبحانه وتعالى في مدى اهتمامك والتزامك بأداء مسؤولياتك بشكل صحيح وبقرب من الناس وبأمانة ومصداقية ووفاء. وإلا فالأفضل للإنسان أن يحذر أن يخرج من أي موقع مسؤولية لن يؤدي فيه واجبه بشكل صحيح، لأنه سيتحمل الأوزار والآثام والذنوب، إما بخيانته، وإما بإهماله وتفريطه، وإما بممارساته السيئة التي استغل موقعه لفعلها والقيام بها وممارستها، فيكون وزره كبيرا يوم القيامة وعذابه عظيماً.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في آخر الأخبار، القناة 12 العبرية، سكان أم رشراش إيلات يفيدون سمعنا دوي انفجارات في المدينة عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأردن. القناة 12 العبرية، ردت إيران على الضربات الأمريكية بإطلاق صواريخ باليستية نحو القواعد الأمريكية في الأردن. في آخر الأخبار، من العراق انفجارات في مقرات المجموعات الإرهابية الانفصالية في أربيل. في آخر الأخبار، بيان لحرس الثورة الإسلامية، الجيش الأمريكي استهدف في هجومه الغادر نحو 70 شخصا في حفل الزفاف، استشهد 4 منهم. حرس الثورة، قصاصا من هذه الجريمة شنت القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة هجوما صاروخيا باليستيا مكثفا. حرس الثورة، الهجوم استهدف حظائر الطائرات المسيرة بالقاعدة الجوية الأمريكية المعروفة بالأمير حسن في الأردن. حرس الثورة، الهجوم أدى إلى تدمير الطائرات المسيرة عدة وقتل عدد من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية الجوية. حرس الثورة موجها كلامه للشعب الأردني، أيها الشعب الأردني الشريف، إن الأردن موطن قدم مقدس للأنبياء ولا ينبغي أن يبقى مكانا لوليدات الشيطان. حرس الثورة، اليوم بهذه الجرائم الوحشية قد قامت الحجة على الجميع. عاجل عاجل، قبل قليل قبل قليل، وكالة فارس، انفجارات مدوية تهز القواعد الأمريكية في البحرين. انفجارات مدوية تهز القواعد الأمريكية في البحرين.

أرص الثورة الإسلامية استهداف حظائر الطائرات المسيرة بعيدة المدى RQ-4 وMQ-9 في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن. هذا استهداف آخر قبل قليل بعد موقع ومعسكر TB-TT.

آخر مكثف بطائرات مسيرة على البحرين القواعد الأمريكية في البحرين. مصافرات الإنذار والرعب تدوي في مملكة البحرين.

دروب العز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. الرجعة صدى ولا مكالمات؟ قال لي شوف هالمخرج، قال لي اختار هالمخرج.

0: المخرج بيقول رجع صدى الأخبار، وبعدين نستقبل المكالمات إذا بقي معنا وقت. رجع صدى، هنا ناشط من أبناء الجنوب يفاجئ الجميع ويرد الزامل لعيسى الليث وبكل رجولة ويقدمه هدية إلى مملكة الشر.
1: زه فضحت كل شيء كل شيء، وأنا حابب أهديكم زامل هدية. اسمعوا
0: والعظم بدأوا يسمعوا هنا.

البعض يقولوا عني حوثي. شفتوا أهمية الإعلام؟ هذا زامل في بداية العدوان في 2015، عيسى الليث وشاعر نهم وبدا أبو حاتم. نقسم برب العرش خلاق السماء، بها نعدم الجيش السعودي نعدمه. عاد وصل لهم الآن. عرفتوا لما كنا نقول لهم الجيش مغرز على نطاق بث إذاعة صنعاء، يعني أن ما كان بث إذاعة صنعاء أنه لابد من حاضنة شعبية، ما كانش يوصلنا الزوامل ولا كان يوصل الوعي لكل الجمهورية. هذا الحر من أبناء اليمن في المحافظات المحتلة.

0: وفي نجد استاذ ايضا الصحفي اليمني عمر القاضي يفضح زيف شعارات السعوديه التي تبرر العدوان على اليمن وحصاره. اسمع،
1: أي صيغة قانونية اللي تخلي السعودية تستمر باحتلالها وحصارها على اليمن؟ أي ما هي الصيغة القانونية والأحقية اللي يسمح له إنها تبقى محتل لليمن وتنتهك سيادته وتتدخل بشؤونه بشؤون اليمن وتقتل شعبه ما هو الحق؟ من أين الحق هذا؟ الحق هذا منحته، منحت السعودية، من منح الحق السعودية أمريكا وإسرائيل والمخالفات القانونية والانتهاكات التي تمارسها هذه المنظومة وأذن الوكالة حقه داخل بلدان بالوطن العربي، وحصل كم نماذج من قبل. بأي حق؟ بأي حق؟ بأي كذوبة أنت تصدق إنه هذا بتاجي تحررك إنه بتعيد لك مدري أيش يا أخي؟ 11 سنة في أطفال كبروا يعني من مجاعة التحالف العدوان وتقصف ودمر وبالشعارات هذه استعارة مدري ما ورونه سنحرر مدري أيش. قد في أطفال كانوا معلوم قدوم شباب وأنت عارف مكانك نفس الروتين قادمون مدري أيش. والله هذا من نموذج، يعني أنت من نموذج ليش تقدمه بحقها بدعم من السعودية الذي تريد تفتن بيننا وتقتل وقد اقتتلنا وفتنا بكل حقد وبكل طائفية وبكل، والله استخدمت كل وسائل وكل المجارات لتعبئة اليمنيين يتقاتلوا بينهم بين استمرار القتل استمرار الحصار. وانت عادل مصدقة ما هو مصدقة ما هو كيف تقنعنا بأي حق؟ ها عندي النموذج اللي عملته أنت بمناطقك، ما فيش نموذج مليح، معانا لا غاز لا كهرباء لا شضحك له ونتحسر ونتألم على المعاناة الناس هؤلاء بسبب شلة مستفيدين من هذه الشعارات يشتغلوا مع السعودية مع الإمارات لأجل تدمير بلدهم لأجل خدمة العدو المحتل السعودي والأمريكي والصهيوني والإماراتي فقط. والله العظيم والشعب يدفع الثمن وضحية.

0: في رجع السدى أيضا هذا المقطع الفيديو لأحد المواطنين اليمنيين يتكلم ويتساءل أين عقول الناس ومن الذي معاه الحق في اليمن وهل السعودية فيها خير؟
1: وصل الغباء والهبالة والاستعباط والدجل الإعلامي إلى أعلى مستوى في طرفين متحاربين، منهم من يحمل قضية ومنهم من يحمل باطل، منهم من ينبأ من داخل بني شعبه وأهله ومتوكل على الله بإيمانه ودستور القرآن في يده، ومنهم من هو دستور آل سعود فتاوى الدجال قرن الشيطان في قلبه حتى للأسف الشديد. بس مفارقة عجيبة يعني ممن يقول هؤلاء أنهم يعني يضحون بأبناء الناس، يكون عندهم شوية عقل. يعني الجماعة اللي في صنعاء أول ما بدأوا بقائدهم استشهد، ثم عندما دخلوا إلى صنعاء أيضا استشهد قائدهم مرة أخرى الصمد رحمه الله، ثم استشهد أحمد الرعوي وحكومتهم، ثم السيد نفسه بدأ يعني استشهد أخوه الثاني وتوفي والده قهرا وغبنا وما زال يقدمون. بينما في الطرف الآخر الذي تبع الشر أيه مات عبدو مركوز صاري معفن من الأمراض والتخمة والخمر والاستغفر الله العظيم يعلم الله كيف كان حالهم في مراحيض بن سعود. والآن العليم من 8 الرؤساء وعيالهم في الخارج بيحكموا ويدوا الأوامر ويسبوا صنعاء من الخارج وهم مريشين مرتاحين. يا سلام سلم، ولا شفنا كلب منهم حصل حتى في الزكام. ملايين ومليارات وأبناء الناس يحرقوا في الجبهات. الآن من الذي يحمل مشروع؟ من الذي عنده عقيدة؟ من هو الذي على الحق؟ من هو الدجال؟ من هو الكذاب؟ من هو الذي بيضحي بعياله، يضحي بأولاد الناس؟ من هو الذي يتاجر بالدين؟ من هو الذي يتاجر بالقيم؟ من الذي يتاجر بالقانون وبالدستور من؟ فهمونا شوية يعني نقدر نفهم. يعني عندما نرى طرف يقدم قياداته ويكون قيادته في الصف الأول، ونرى طرف قياداته في الخمارات ويقولوا أنهم شرعية وأنه عندهم حق وأنهم يدافعوا عن وطن، وطن إيش؟ أي وطن؟ أي وطن؟ طرف يواجه عبرة الشيطان ويغيثها فلسطين ويعمل ما يعمل ويخرج الموانئ عن الخدمة أم الرشراش وغيره وغيره، وطرف آخر يقف معاه من هم مطبعين مسلمين داعمين للكيان الصهيوني. طرف سحب عليها البنك المركزي وسحبت كل موارده ويحاول أن يعيش بأقل الموارد ويحافظ على العملة الوطنية، وطرف آخر دمر العملة الوطنية بالرغم أنه مع الموانئ مفتوحة والمطارات وكل شيء. ما عندكم عقل؟ أي طائفية وأي سلالية وأي كذب ودجل؟ إلى أي مرحلة وصلتم من الحقارة والغباء والاستعباط؟ سلالية؟ السلالية الذي أنتم في أحضانهم بن سلمان محمد بن سلمان بن عبد العزيز وبعضكم إيمانكم، هم هذا هو السلاليين، هذه الأسرة السلالية. صحيح عندما قال أبلغ ما تكون العاهرة عندما تتكلم عن الشرف.

0: وفي أجعسنا أيضا هذا التقرير جبهة اليمن تخيف الرياض وواشنطن ترفض التورط المباشر مع اليمن.
1: وهنا هو أبعد من مجرد طلب عسكري. الرياض تطلب من واشنطن قيادة المواجهة في اليمن والبحر الأحمر. الطلب وفق هيئة البث الإسرائيلية طرح خلال لقاء بن سلمان بالأدميرال براد كوبر منتصف أغسطس الحالي. طلب ولي العهد السعودي من الولايات المتحدة تولي قيادة المعركة العسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ونقلا عن مصادر مطلعة على التطورات. لكن واشنطن أبدت عدم رغبتها في قيادة الحرب وأبدت استعدادها لتقديم الدعم للرياض دون التورط المباشر. وهنا تظهر المفارقة. السعودية صاحبة الإنفاق العسكري الهائل تبحث عن من يخوض المعركة عنها، وأمريكا التي اعتادت تقديم نفسها كقوة لا تهزم تتردد أمام جبهة اليمن، ليس خوفا على اليمن بل خوفا من كلفة المواجهة.
2: خرجت تصريحات رسمية من مسؤول استخباراتي أمريكي يقول أننا لم نكن نعلم حجم الترسانة الصاروخية للحوثي وفوجئنا بما يتم
3: استخدامه.
1: في مارس 2025 دخل ترامب الحرب بثقل القوة الأمريكية، أساطيل وطائرات وقاذفات استراتيجية وقصف